عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

You are house music. You are house music. You are.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. صعيد يصدر عفوا خاصا على عدد من التلاميذ وطلبة المساجين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. والهجوم بمساوي ديارات قادمة من العراق على خط أنابي في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. في تفاصيل أخبارنا، وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شامل عددا من التلاميذ وطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسلك مسكي واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وفق ما كده مصدر مطلع للجوهرة أفهم. قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تمديد الإيقاف التحفظي بحق نشطاء أسطول الصمود والنوار وغسان الهنشيري وغسان البغديري ونبيل الشنوفي لمدة 4 أشهر إضافية، وفقا ما أكدته هيئة الصمود التونسية أسطول الصمود المغاربي على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن مبدأ الإضراب العام في قطاع الصحافة تم إقراره سابقا خلال جلسة عامة وفي مكتب تنفيذي موسع، وسيتم قريبا تحديد تاريخ تنفيذه. وأوضح دبار أن النقابة تدخلت خلال الفترة الأخيرة في سلسلة من المشاورات مع الصحفيات والصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية بهدف تحديد الموعد المناسب لتنفيذ الإضراب العام، مشيرا إلى أن الإعلان عن تاريخه سيكون في الفترة القريبة القادمة وفقا لما ستفضي إليه هذه المشاورات. دبار قال وبين أن الصحفي قد يجد نفسه أمام خطر السجن بسبب عمل صحفي أو حتى على خلفية تدوينة، معتبرا أن ذلك يتناقض مع الخطاب الرسمي للدولة، وتحدث عن وجود ما وصفه بانقضاض قانوني على الصحفيين، قائلا أن الصحفي الذي يقلق راحة السلطة قد يجد نفسه عرضة لمختلف الاتهامات حسب تعبيره. في أخبارنا العربية، عبر الأردن عن إدانته للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، واعتبره انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وزارة الخارجية الأردنية أكدت في بيان لها تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. من جهتها، وزارة الخارجية السعودية أكدت أن المملكة آثرت عدم الرد على الاستهداف في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية. قال رئيس الوزراء العراقي من جهته علي الزيدي مسؤولا أمنيا كبيرا في البلاد، وأمر بفتح تحقيق بعد الاعتداء الذي تعرضت إليه السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية. وكالة الأنباء العراقية نقلت عن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي قوله إن الزيدي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة أمر بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان جنوبي البلاد من مهامه. وختاما، أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن تدمير عربات وأسلحة والقضاء على عناصر من جماعة الحوثي قرب ميناء المخا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام وجوهرة فام تي في بتاريخ اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، الموافق للفاتح من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح، وبعد شوية يتجدد معكم اللقاء في الماتينال ويكاند. أما كيف كل يوم، خير بداية اليوم سعيد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ياسر الدوسري يتلو علينا الجزء الثاني من سورة الإسراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: و19 دقيقة على جوهرة فام، إشارة البداية في الماتينال ويكاند بالنسبة لليوم السبت 12 سبتمبر 2026. مرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله نهاركم سعيد وين ما عدلتوا الراديو على موجاتنا ولا اخترتوا باش تتابعونا عن طريق الانترنت على www.jawherafm.net. هذا رونديفو جديد من الماتينال، أكيد باش يكون متنوع، أكيد باش الأسلوب زادة باش يكون خفيف إن شاء الله، وباش نحاولوا أنه نتبعوا مجموعة من الأخبار اللي من خلالها نختاروا انطلاقة جميلة إن شاء الله لنهاية جديد وصبحية جديدة إن شاء الله. مبروكة سعيدة عليكم الكل، ليكيب الكل تسلم عليكم مستمعينا، ليكيب الكل حاضرة باش تأمن لكم آخر الأخبار اليوم في السبور. يرافقنا وليد الجزيري من قسم الأخبار من الجبلة، في التنسيق العام يرافقنا جمال بوقديدة، في الإخراج التقني سمية صغير. ليكيب الكل نقول لهم صباح الخير، وكوتي ميكرو كالعادة في الأعداد والتقديم ترافقكم سنة مهني. البداية تكون ديما مع سيدة فيروز كيف ما تعودنا في كل صبحية على جوهرة فهم، وبعد شوية 6:30 بالضبط يتجدد اللقاء مع قسم الأخبار في اللانفوغاما اللي من خلالها نكون على علم بآخر المستجدات في تونس والعالم. خليكم معنا وإن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام في صبحية جديدة ونهار جديد ما نجمو كان نتوكلوا فيه على ربي ونتفائلوا فيه بالخير ونقولوا يا ربي العمل عليك والشدة فيك، وإن شاء الله يا ربي زينة لكم الكل.

0: انفوراما.
1: رجعنا لكم في المتينة الويكند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم لقاية هذية الانفوراما. العناوين الكبرى لآخر المستجدات في تونس والعالم وكل التفاصيل مع منال جبلة. صباح النور يا منال، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. نبدأ بأخبارنا الوطنية. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، عفو رئاسي يشمل عدد من التلامذة والطلبة المساجين في قضايا مخدرات. في قطاع النقل، وزارة النقل تأكد أنه فيما يتعلق بالنقل المدرسي والجامعي ارتفاع مرتقب في عدد المشتركين ب 4% وتطور الأسطول ب 13%. من جهة شركة النقل بالساحل تقول أنه أكثر من 60% جاهزية أسطول للعودة المدرسية، وهناك انتدابات جديدة وحافلات جديدة قريبا بالنسبة لشركة النقل بالساحل. في أخبارنا أيضا، أمر رئاسي لدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. أيضا في أخبارنا، التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر للموقفين 4 في قضية أسطول الصمود. على المستوى الدولي، اجتماع مرتقب بمسقط بشأن مضيق هرمز. في العناوين الرياضية، اليوم الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الرابعة ذهاب للبطولة. الاتحاد المنستيري يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب. اليوم إياب المقابلات الإفريقية، النادي الإفريقي يلعب في مالي، ترجي جرجيس يلعب في السنغال. بالنسبة لكرة اليد، اليوم شعتينا برنامج الجولة الثانية ذهاب من البطولة. وأيضا آخر الأخبار في البطولات الأوروبية، كل التفاصيل هذه الأخبار العناوين الرياضية تجيكم بالتفاصيل 7:30 مع رامي. وبالنسبة لأخبارنا الوطنية والدولية في نشرة 7.
1: شكرا ليك منال، يعطيك الصحة على فانكو. هذا احنا نستناو بيان سور المواعيد هذو مزوز، سينو باش تلقاو أخبار أخرى بيان سور متفرقة معنا في المتينة الويكاند. المشوار مازال متواصل معاكم الناس الكل، مرحبا بكم في الاستماع، وإن شاء الله يزين اللي يسمعوا فينا في الطريق. بديت الحركة بشوية بشوية، توقيت 6:34 المتينة حتى 9.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 46 دقيقة على موجاتنا. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الاستماع لنا. غونديفو يتواصل إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح. بعد شوية بشي يكون موعد إخباري مع منال جبلله من قسم الأخبار من خلال النشرة الرئيسية الأولى على موجاتنا اللي فيها كل المستجدات في تونس والعالم. ما تنسيوش مستمعينا عنا موعد قار مع الفرحة وعيد الميلاد. في قوم عيدك اليوم، دونك العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده وتحب تعمل له هكا سوربريز اوريجينال تبقى حاجة نتاع مودة، نتاع برشا محبة، نتاع متفكرك، نتاع راني مانيش نسيك، نتاع راك عزيز عليا. دونك مرحبا بكم، تنجموا تبعثونا SMS توت سويت فيه نمرو الشخص اللي يحتفل بعيد ميلاده هو شكون وشنو تحبوا توصلوا لكم ميساج سبيسيال على 85 990، وإلا زادا كلمونا على 36 300 ألف. تلقاو جميل بقديدة في استقبال تليفوناتكم، ينجم يسجل التهاني نتاعكم بيان سور. هذايا بالنسبة لفقرة قوم عيدك اليوم. سينو تستناو معنا زاد موعد مباشرة بعد الأخبار في علاقة بتطورات الجوية، الطقس اليوم شنية، آخر الأخبار شنية، هالرطوبة العالية المحسوسة صباح اليوم. بعد شوية باش تلقاو الإجابة من خلال البلاغ المحين اللي قدمه لنا المعهد الوطني للرصد الجوي. ومع هذي الكل زعما فما أمطار وإلا لا، ربي يرحمنا. أما كل التفاصيل بعد أخبار السبعة، راجعين بعد شوية.

0: تضحك على باس. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، عفو رئاسي لعدد من التلاميذ والطلبة المساجين في قضايا مخدرات. تطور أسطول

0: بشأن مضيق هرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا يشمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين في قضايا مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستنافي مسارهم الدراسي، وفق ما أفاد به لجوار فام مصدر مطلع برئاسة الجمهورية. وزارة التربية تعلن استكمال 2,100,000 تلميذ من التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، ووفق المعطيات المحينة منذ 20 أوت 26 و2000 إلى حدود يوم الجمعة 11 سبتمبر، بلغت نسبة التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية 100%، فيما بلغت نسبة التلاميذ الذين قاموا بدفع معلوم الترسيم 96%. النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركة الوطنية والجهوية للنقل من المنتظر أن يسجل خلال الموسم الدراسي 26 و2027 و2000 ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق ما أفادت به وزارة النقل. كذلك توقعت وزارة النقل ارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2,134 خطا من مجموع 3,171 خطا خلال الموسم المنقضي، إلى حوالي 2,179 خطا من مجموع 3,234 خطا خلال الموسم الدراسي الجديد، مع إمكانية تسجيل مزيد من التطور مع تواصل تعزيز الأسطول وتنفيذ برامج الانتدابات. ومن المنتظر أن يتطور عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي بحوالي 13%، وهو ما يمثل نحو 52% من مجموع أسطول نقل المسافرين. نسبة جاهزية أسطول شركة النقل بالساحل للعودة المدرسية يفوق 60%، وهي أعلى من النسبة المسجلة خلال السنة الفارطة، وفق رئيس إقليم شركة النقل بالساحل المنسير ماهر مسعود، مضيفا في تصريح للجورة فام أن الأسطول يضم حاليا 418 حافلة موزعة على الولايات الثلاث، مؤكدا أنه سيتم تعزيز أسطول النقل بالساحل ب 122 حافلة جديدة مع مفتتح سنة 27 و2000، مشيرا أيضا إلى عودة استغلال بعض الخطوط.
1: ننطلق ب 418 حافلة في أسطول شركة نقل بالساحل موزعين على الولايات الثلاثة بالطبيعة، باش تكون نسبة الجاهزية خير من السنة الفارطة، أكثر من 60% إن شاء الله. تعرفوا مازلنا شوية، مازالوا 3 أيام ينجموا يعملوا بعض التغييرات، خصوصا أنه البعض منهم لم توصل له معناتها شهادة الفحص الفني، دونك مستعدين. على مستوى التجاري قمنا ببعث 53 شباك، قربنا الخدمات بتاعنا من جميع التلامذات تقريبا في غالبية معتمديات ولايات الساحل الثلاث. عندنا 122 حافلة باش يكونوا موجودين عندنا إن شاء الله في مفتتح سنة 2027، مشيت الإجراءات كل تمت على ذمة شركة نقل بالساحل، وعدد هدايا من شأنه أنه صراحة معناتها يخلينا نخدم مرتاحين. معاهم انتدابات باش نعاودوا ننطلقوا فيها بعنوان ميزانية 2023، وإن شاء الله في القريب العاجل بتدخلوا في المرحلة الثانية متاع الاختبارات. معاهم قوة تشكيل لجنة دي معناتها العمل على الإسراع في إتمام المناظرة الخاصة بميزانية 2026، مست جميع الأصناف من عملة، إطارات، سواق، فنيين، من شأنها طبيعي أنه تعطي دفع كبير برشا للمؤسسة. نأمل أنه اقتطاع الاشتراكات يتم بطريقة اللي نحبوها، خاطر متوقعين أنه نوصل سنة 60,000 مشترك إن شاء الله ونفوتوها. فما برشا خطوط ما كانتش عمناول رجعت للاستغلال، خطوط ذات فعالية كبيرة كما خط الرجيش المستير، كما خط المهدي ياسوسة، وقع معناتها إعادة استغلالها وتدعيمها، مام كيما خط الجم سوسة، كيما خط مستير سوسة.
0: الرصد الرسمي للجمهورية التونسية صدر بتاريخ أمس الجمعة أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة بولاية سليانة للتصويت على سحب الوكالة. ونص الأمر الرئاسي على دعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة عن الدائرة المذكورة، وذلك يوم الأحد 15 من نوفمبر 26 2000 من الساعة 8

0: صباحاً إلى الساعة السادسة مساء. التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يقرر التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر للموقوفين 4 في قضية أسطول الصمود وفق ما أكده مصدر قضائي. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر يوم 16 مارس 2020 بطاقات إيداع بالسجن في حق 7 من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي. ختاما، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يشدد على السيطرة التامة لبلاده على مضيق هرمز، كاشفا عن اجتماع مرتقب بعمان لبحث الممرات البحرية الآمنة مع دول الخليج، وأرجى تعثر تفتيش المنشآت النووية للأضرار الناجمة عن الهجمات.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Ça se m'en fait le week-end. Matinale week-end. Météo. À le jour FM. Météo.
1: السبعة وثمانية دقائق في الماتينال ويكند رجعنا لكم بالنشرة الجوية بالنسبة لليوم السبت 12 سبتمبر 2026 سحب أحيانا كثيفة منتظرة نهار اليوم مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال وتشمل تدريجيا بعد ظهر الوسط الغربي وتكون محليا موجودة زادة بالجنوب الحرارة باش تواصل المنحة متاحة نحو الانخفاض وتتراوح المعدلات القصوى اليوم بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي وبين 36 وال 41 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للريح اليوم بشكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية خصوصا قرب السواحل وبالجنوب مع دوابير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة الريح تكون ببقية الجهات. بيانسيغ تأثيرها بشكون ملحوظ على حالة البحر اللي بشكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية. هذه هي أبرز العناصر الجوية حكينا عليها اليوم في البلاغ المحين اللي قدم هنا المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لطقس اليوم طقس الويكاند طقس السبت 12 سبتمبر 2026. إن شاء الله تستمتعوا به مستمعينا وإن شاء الله ربي يرحمنا وين ما تصب تنفع كما نقولوا سواء في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب مرحبا بها. أما العنوان الكبير زادة التقلبات الجوية أبرزها باش يتسجل بعد الظهر والحرارة في انخفاض طفيف مقارنة بالأيام الفارطة.

0: شنو معي ذاك اليوم؟ سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: عيد ميلاد سعيد مواليد 12 سبتمبر، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ربي يكتب لكم كل الفرحه والسعاده وراحه البال في عام جديد من اعماركم. والبدايه اليوم باش تكون مع ايناس جارة من قصر هلال اللي نستقبلوها بكل حب. ايناس اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عايشك، نهارك زين، مبروك سعيد. عايشك
1: يا إيناس.
2: عايشك الله يفرحك كما فرحتوني. عايشك
1: قيمناك احنا، ولا انت بطبيعتك متينال وتبارك الله على بك.
2: لا انتو ما قومتوني
1: رغم اللي انت ما شاء الله معناها ام لثلاث اطفال حكا ولي.
2: ايه كيف عرفت؟
1: قولي يا إيناس، قولي كبروا.
2: كبروا كبروا ما شاء الله.
1: ما تبقى من العطلة قل لي زيدا.
2: بالضبط.
1: أي إيناس، أمنيتك بمناسبة مش العام الجديد، بمناسبة العودة المدرسية؟
2: والله إن شاء الله يتعدالنا هكا عام باهي، إن شاء الله ربي يهديهم الصغار الكل، إن شاء الله ربي يصلح حالهم ونفرحوا بهم يا ربي
1: إن شاء الله. ايش هي المستويات اللي عندك انت بالنسبه لصغيراتك محمد سليم ومهدي ورهف؟
2: عندي نفيام رهف، مهدي ستيام، ومحمد سليم سنه ثانيه ان شاء الله.
1: ما شاء الله يا لله، ما شاء الله تفرح.
2: عايشك عايشك عايشك عايشك الله يفرحك. عايشك عرفت شكون؟
1: عرفت شكون؟ مين تعرف معايا؟ لسيم يدوم الكل، مين تعرف عيلتي؟
2: بالضبط بالضبط.
1: هم اللي بعثوا لك المساج، وهم اللي قالوا لك يا احلى ام في العالم، ربي فضلك ويخليك لينا.
2: عايشهم عايشهم، ربي يبارك لي فيهم، ان شاء الله نفرح بهم يا ربي.
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله دموع فرحه نجاح صغيراتك، وهذيك اجمل هديه يودوك بها ان شاء الله عام سنه.
2: امين يا ربي، امين يا ربي، امين. ربي يهديهم. عايشك عايشك عايشك عايشك، ربي يفرحكم.
1: والاحتفالات
2: تبدا. عايشك عايشك عايشك، نهاركم زين. عايشك سلام.
1: معنا وفاء حسني توتسويت من جبنيانه من قصر هلال، نمشيو بكم لجبنيانه. اهلا وسهلا يا وفاء.
3: السلام، نهارك زين.
1: نهارك سعيد يا لله. شكون اللي غشك؟ قل لي عليه وني ناخذ لك حقك.
3: والله انا يا جمله
1: تضحكني الضحكه المزينه ذيك يا وفاء.
3: عايشك عايشك الله يخليك.
1: خير يا وفاء،
3: يلا يبارك لك، الله يخليك. عايشك
1: ميرسي. اليوم هو سندك في الحياه وقت اللي تتلفت وما تلقى حد.
3: خويا
1: خوك عماد. ربي يفضله لك يا للا. وش بكم اليوم اصبحتوا تبكيوا الكل؟
3: يصير سنسيبل اليوم اصبحنا.
1: ربي يفضل لك وخيك يا للا. قل له حاجه هو يسمع فيه واكيد باش تمشي طول القلبه.
3: نقول له كلمات الحب الكل ما تعبر. الله والله الله لا يحرمني منك، الله يخليك لينا يا ربي يا ربي، حقق كل امانيك يا ربي، يحيي من عمري ويعطيك يا ربي. الحب برشا برشا برشا برشا برشا
1: ان شاء الله. ربي ربي يفضلكم لبعضكم، ربي حنن القلوب على بعضها ان شاء الله.
3: يعيشك ان شاء الله، العباد الكل عندها اخو كيما اخويا.
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحة يا وفاء على الكلام المزيان. شكرا ليك وسمحنا في دموعك يا للا.
3: عايشك لهنا،
1: ان شاء الله نهارك سعيد. نمشي ولسي عبد السلام من جمال. اهلا وسهلا سي عبد السلام.
4: صباح النور، وينك؟
1: صباح النشاط يا سيدي.
4: عايشك يرحم والديك.
1: عايش، توكلنا على ربي نهار اليوم ولا؟
4: والله توكلنا على ربي، ان شاء الله نخدموا على رواحنا.
1: وين قاصدين ربي اليوم؟
4: والله اليوم عندنا ان شاء الله برشا بروجرامات.
1: ربي يجيبك في الصويب يا سيدي، ربي يجيبك في الصويب
4: ان شاء الله. عايشك
1: في وجهك. عايشك سلام. عيد ميلادك اليوم، انت ياك عملت روحك البارح ناسي ومش ناسي، اما فما عزيز عليك تفكروه ما نجموش ينسوه، تنجمش تسميهم لي ترى؟
4: والله اخواتي ممكن.
1: سميهم لي اخواتك. اي
4: رحاب وفايزه ورحمه.
1: وانت الولد الوحيد على راس ثلاثه بنات؟
4: لا لا، عندي خويا اخر صغير.
1: ربي يفضلكم يا سيدي لبعضكم.
4: عايشك يرحم والديك.
1: وربي وربي يحننكم على بعضكم. وشو المساج اللي تنجم تقولوا لاخواتك البنات الثلاثه كيف يجتمعوا في مساج واحد وفي جيست واحد ويقولوا لك ربي يفضلك ويطول في عمرك يا عبد السلام؟
4: والله نقول لهم ربي يخليكم، ربي يخليكم ليا. وان شاء الله ديما فرحانين، وربي يخلي لهم صغيراتهم واخواتي بالدنيا.
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يفضلكم
4: ان شاء الله.
1: الكل عايش. بحول الله في الخير. شكرا ليك خويا، شكرا ليك وان شاء الله نهارك سعيد. اليوم زاد عيد ميلاد احمد هاشم من المانيا اللي تهنيه اخته سهام واولادها هاجر ومريم وايمان وعلي وزينب ويمنى. دونك نقولوا جويوز انيفرسير لاحمد هاشم في المانيا وان شاء الله يكون يسمع فينا بيان سور، ويبقى له ديديكاس هدايا من اجمل الذكريات والاحداث السعيده بمناسبه عيد ميلاده. نتعداو للفوت يلا مونغيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فام. من نصيب شكون؟ ارفعوا يديكم يهديكم، خليني الرابي وضوح. الثانية وفي حسني من جبنيانة إن شاء الله. مونغيلا من أهداء سيتي واتش وجوهره فام، تلبس هذا الصحة وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها فرحة.
0: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعايه
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري، نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري، قول الو واربح كادو. خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
5: 37 دقيقة على جوهرة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. اليوم الموعد مع الدفعة الأولى من الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. نجم الرياضي الساحلي ينزل ضيف ثقيل على المستقبل الرياضي بالمرسى، تحكيم لباسم بلعيد ومن الفقير كحكم فار. في ملعب ولي الحوار بحمام سوسة، أمل حمام سوسة يلعب طبعا مع فريق الملعب التونسي، تحكيم لخالد قويدر. وفي غرفة الفار دور صف الجنواتي. وفي ملعب مصطفى جنيت المنستير لاتحاد المنستير اتحاد بن قردان، تحكيم لوسما بن سحاق. وفي غرفة الفار هيثم جيرات. غدوة طبعا الموعد مع الدفعة الثانية في ملعب شيدلي سويتن شبيبات العمران، نجم المتلوي، تحكيم لمحمود قصيعة. وفي غرفة الفار حمزة جعيد. في ملعب حملنف قمة كلاسيكية بالنادي حملنف ترجي ديال التونسي، تحكيم لأيمن النصري. وفي غرفة الفار حسن النيلي. وفي ملعب بوجمع الكميتي بباجة الأولمبي البيجي يواجه التقدم الريدي بسقيط الدير، تحكيم للصدق السلمي. وفي غرفة الفار أمير الفقير. زوج مواجهات يبقاو متبقين من هذه الجولة، يتلعبوا نهار 20 سبتمبر يوم الأحد. النادي الإفريقي يلعب مع ترجي الجرجيسي، والنادي الصفاقسي يواجه النادي البنزرتي. قائمة نجم الرياضي الساحلي والمدرب كريستيان براكونيل مستدعات لمواجهة المستقبل الرياضي بالمرسى. ثلاثة على مستوى حارس المرمى، صبري بن حسن، راد القزاح، خالد يوسف، فيليب لانكانتيان، محمد حسين، أوشيك بوبو، بكر ديارا، وجديك شريدة، عزمي غومة، أنس قريرة، محمد دياكيتي، محمد الهيدي، بوسلامة، عبدالله العامري، وسام عبيد، ريان عنين، ريان قارة، أشرف بن ذياف، ياسين الرجب، ياسين الشعباني، ميغاو، أيوب الفجيري، وأحمد الزرقاتي. قائمة تشهد غياب الزوزة جانب موسى سينغور وميجا مع عودة ياسين الشعبانية. آخر أخبار الأندية التونسية اللي بتشارك اليوم وغدوة في المسابقات الإفريقية، مواجهات الإياب. بالنسبة للنادي الإفريقي، وصل طبعا للعاصمة مالي باماكو، أجرى حصة تدريبية قبل مواجهات اليوم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء. بلال أيت مالك، حسام حسن رمضان، ومحمد الصادق محمود خارج حسابات ماهر الكنزاري مع عودة كانغ. ماتش يتلعب على الساعة الخامسة مساء. بالنسبة للترجي الريدي الجرجيسي، كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني. الفريق اللي كان متقدم في نتيجة مباراة الذهاب 3 أهداف مقابل هدف على فريق دنبراز يلعب اليوم للستة متاع العشية. وغدوة نادي الرياضي الصفاقس

من سيف الدين الجزيري افتتح عدده التهديفي مع فريق حتى رغم هزيمة الفريق أمام الظفرة هدفين مقابل هدف. المنتخب الوطني التونسي للأواسط على موعد مع الذهاب في مواجهة مع المنتخب المصري في نهائي كأس إفريقيا. طبعا لكرة اليد المنتخب التونسي كان فاز البارح على المنتخب النيجيري 44 مقابل 22. إن شاء الله بتكون مواجهة ثأرية للمنتخب التونسي. نحكيه طبعا على تعيينات الجولة الثانية من البطولة قسم النخبة كرة اليد في قاعة حمام سوسة. نسرة بولبا نجم الساحلي بعث ابن خيار يلعب مع نادي كرة اليد بجمال. بالنسبة لمباراة نسرة بولبا نجم الساحلي تنطلق على الساعة 6، بعث ابن خيار نادي كرة اليد بجمال تتلعب على الساعة 5 غدوة 11 الصباح. سبورتينغ المكنين يلعب مع مكارم المهدية. اليوم الترجي يواجه جمعية الحمامات انطلاقا من الساعة 5 مساء. نادي سقية الزيت الاتحاد الرياضي التميمي في نفس التوقيت. وما 3 النادي الافريقي يستقبل المنزه الرياضي. أبرز المواعيد الأوروبية في البونز ليغا الألمانية: أوكسبورغ يلعب مع باير ليفركوزن، بادر بيرن يلعب مع بوروسيا دورتموند، فايبورغ بوروسيا مونشنغلادباخ، ماينز فرانكفورت. بالنسبة للبطولة الإنجليزية: تشيلسي هال سيتي ليفربول فولهام ساندرلاند أرسنال. في البطولة الإسبانية في ماتش التعويض لرجال مورينيو ريال مدريد يواجه رايو فايكانو. قمة في البطولة الإيطالية بين لاتزيو ميلان وأتلانتا يواجه كالياري. رامي نصر كان معكم في تقديم جوهرة سبور في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.

0: في برمجة رفقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والمزيكا. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسلوب المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة الأربعة متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سبيعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هذا الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان. وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الرونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغنطري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: Tassement fait le week-end. Matinale week-end.
1: تسعة وأربعين دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. أهلا وسهلا، إن شاء الله نهاركم فل مستمعينا الكل. وبمناسبة التوقيت حبيت نذكركم بدراسة حديثة في علاقة بأوقات الماكلة عند التوينسا. والحقيقة ممكن برشا عادات يومية قاعدين يعملوا فيها التوينسا ومهمش فايقين بالخطر اللي نجم يهددهم لا قدر الله، وإلا التأثيرات متاع العادات الغذائية هذية والسلوكات الغذائية هذية في علاقة بحياتنا وبمعدل الأعمار في تونس. هذيك علاش الدراسة أكدت أنه كل ما نحافظوا على الساعة البيولوجية وكل ما نحترموا التوقيت متاحة، كل ما نسبة زيادة العمر تزيد. وإحنا الواحد ماذا بينا عمره يطول، أي أما في الخير بطبيعة، وهذا ما يتحقق كان يكون يتمتع بصحة جيدة. هذيك علاش وقت ماكلة الماكلة ولا أوقات الماكلة عند التوينسا تبين اللي هو عنده علاقة مباشرة بطول العمر واحترام الساعة البيولوجية. شو تقول الدراسة هذية؟ تقول لك فطور الصباح راهو ليجي قبل السبعة متاع الصباح ولا يجي بعد الثمانية متاع الصباح. دونك أفضل توقيت لفطور الصباح هو بين السبعة والثمانية، كما توا مثال الثمانية غير درجين بالضبط، على خاطر كل ساعة تأخير بعد الثمانية متاع الصباح في تناول فطور الصباح تزيد في خطر الوفاة لا قدر الله بنسبة 3% وبنسبة 5% بالنسبة للأمراض الأخرى كما أمراض القلب والشرايين وغيره. العشية زادة قالك يلزمنا نحترموا الوقت متاعه وعنده علاقة هامة جدا بالتوقيت متاع الساعة البيولوجية. الباحثين متاع الدراسة هذية قالوا كيف كيف كيما فطور الصباح كيما العشاء. دونك فطور العشاء لا يتاخذ زادة قبل السبعة متاع الليل ولا يتاخذ زادة بعد نصف الليل. دونك من الأفضل أنك تكون أقرب للسبعة متاع الليل، بما معنى بين السبعة والثمانية كيما فطور الصباح بالضبط. دونك هذية ينجم يعطيك فرق بزوز سنوات ونصف في متوسط العمر المتوقع. وزادة بالنسبة للأشخاص اللي عمرهم فات الخمسين سنة قالك وجبتهم الأولى بعد الظهر يلزمها زيادة ما تفوتش ماضي ساعتين. كي نقولوا ما تفوتش ماضي ساعتين يعني خلينا نقولوا التوقيت العادي من نصف نهار ونص على أقصى تقدير الماضي ساعتين بالنسبة للناس اللي فات عمرهم الخمسين سنة. دونك شنو هي علاقة الماكلة بالساعة البيولوجية؟ توقيت الوجبات يأثر في الساعة البيولوجية المرتبطة بالنوم والقومان زيادة الصباح. وخبراء يقولوا أنه اضطراب الساعة هذه يأثر بيانسيغ على عديد العمليات الطبيعية اللي تصير في جسم الإنسان، وهو اللي زيادة عنده علاقة وطيدة جدا بزيادة الوزن والأمراض المزمنة كما القلب والسكري وعديد الأمراض الأخرى. والدراسة هذه تقول قد ما نحترمه ساعات النوم وساعات الأكل قد ما نتمتعه بصحة جيدة. احنا جوست حابين نذكركم اللي هو مهم جدا نحافظه على النظام الغذائي متاعنا، نحافظه على النظام النوم متاعنا باش نتمتعه بصحة جيدة، وخصوصا اللي احنا توا في ختام العطلة الصيفية مع الاقتراب من العودة المدرسية. دونك اللي مازال ما فاقش بالقاعدة الذهبية هذه يلزم يزرب روحه ويبدأ يطبق فيها باش الناس الكل تتمتع ان شاء الله بصحة دائمة للجميع مهما كان العمر، صغار وإلا كبار. وبرشا صغار يبدأ هكا هززهم تيار الصغر كما نقولوا احنا، والشباب هكا والجرينتا والكل، وما يعطيوش أهمية كبيرة برشا للتفاصيل هذه اللي هي عندها دور كبير برشا في نوعية وجودة الحياة اللي تنجم انت تعيشها بعد الخمسين والستين، كان ربي يطول في عمرنا في الخير. مشوارنا يتواصل في المتينة الويكاند توت سويت مع بوز جديدة مع الموسيقى، وبعد شوية باش نهزوكم لمجالات أخرى متنوعة جدا من خلال جولة في الصحافة الورقية والإلكترونية، باش يكون هذا إن شاء الله 8 بالضبط.

0: دار كهرباء أرض والعقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
3: اريدو طور عالمك
4: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
5: جوهرة أفلام
6: بوبليسيتي
7: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة أفلام موش مع موجة
8: ريفيو دو بريس
9: رجعنا لكم من خلال جولة مع أبرز المقالات والأخبار الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية التونسية وكل التفاصيل بشكون مع منال جبلة تسويت أهلا وسهلا منال مرحبا
10: صباح النور صباح الفل والياسمين من جديد سناء العودة المدرسية تلقى باهتمام جول الجرائد الورقية والإلكترونية اليوم نبدأ بجريدة الصباح الورقية في عدة عناوين كما إصدار رئيس الجمهورية عفو على تلامذة وطلبة مساجين متورطين في مسك واستهلاك مخدرات وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية عنوان آخر وقبل أيام العودة المدرسية الإطاحة بشبكات مخدرات كانت تستعد لاستهداف تلاميذ كذلك في حوار مع رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أكد أنه النظام التأديبي المدرسي في حاجة إلى مراجعة في مقال آخر تم الاهتمام بالانقطاع المدرسي اللي اعتبرته الجريدة تحدي مازال يواجه المنظومة التربوية في تونس والتأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي من الأسباب المستجدة وفي مقال تحدثت على مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي قالت الجريدة هناك توظيف استغلال عنف انحراف واعتداءات وغيرها من المخاطر اللي تهدد الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات للحظر موقع حقائق أونلاين بمناسبة العودة المدرسية تم حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية من الكراس المدعم من أجل إخفاء بضاعة وتم رفع مخالفات تعلقت بالامتناع عن البيع والبيع المشروط والترفيع في الأسعار وغيرها من المخالفات جريدة الشروق تحدثت على الأمطار الأخيرة اللي شهدتها عدة مناطق في تونس عنوان مقالها بعد الأمطار الأخيرة أزمة تصريف المياه تعود إلى الواجهة وقالت أعادت الأمطار الأخيرة ملف تصريف مياه الأمطار إلى الواجهة بعد تسجيل تجمعات للمياه وتعطل حركة المرور في عدد من النقاط في مشهد يتكرر مع كل نزول كميات مهمة من الأمطار رغم الحديث المسؤولين والوزارات عن أنهم استعدوا لهذه الأمطار كذلك الشروق تحدثت على قطاع الدواجن اضطراب في التزويد تسجيل نقص دجاج في السوق والانفراج منتظر في شهر أكتوبر تداعيات موجة الحر الاستثنائية وانقطاعات الكهرباء هذه الصائفة ما زالت تلقي بظلالها على العديد القطاعات ومنها قطاع الدواجن مع تسجيل نقص الكميات المعروضة وصعوبة التزود في بعض نقاط البيع يشهد سوق الدجاج الفترة هذه اضطراب في نسق التزويد في وقت يرجح فيه المهنيون انفراج الوضع تدريجيا واستعادة السوق لتوازنها خلال شهر أكتوبر نرجع للصباح ونختم بها بعنوان يتعلق بقطاع السياحة سياحة المشاهير بمواقع أثرية وسياحية بين نجاح التسويق الرقمي والرسائل البصرية وتحديات الأثر السياحي الفعلي هذا كان عنوان جريدة الصباح فيما يتعلق بسياحة المشاهير بمواقع أثرية وسياحية ورينا مؤخرا مثلا فنانة يارا كانت في متحف باردو وأيضا كانت في حلق الواد، قبلهم كانت أحلام في سيدي بوسعيد وقصر النجمة زهراء، وأيضا الفنان اللبناني سعد رمضان في سيدي بوسعيد. يعني برشا مشاهير ولينا نشوفوهم في بعض المواقع كما قلنا الأثرية والسياحية في تونس.
9: ما دايما نجيبوهم باش يغنيوا في تونس، دونك نستغلوا الفرصة علاش ليه هكا ولي تقول أنت. شكرا لك منال، يعطيك الصحة على الجولة هذه. دونك المشوار يتواصل توت سويت، ونبدلوا الاختصاص مع الرياضة باش نشوفوا أبرز الأخبار والمقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية التونسية، والتفاصيل مع رامي توت سويت. في سبور بريس نعرفوا آخر الأخبار والكواليس، وخصوصا أنه اليوم فما موعد رياضي هام اللي هو مباريات الجولة الرابعة من البطولة الوطنية. لكن شنو اللي فما قبل المباريات هذية من أخبار؟ هذا اللي باش نعرفوه معك يا رامي. صباح النور.
6: صباح النور سنال. بداية مع جريدة الشروق اللي تحدثت، قالت في عنوان اليوم في مالي والسنغال الأفريقي وترجي جرجيس لحسم العبور، طبعا في إشارة لمشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية، وذكرت بس بقية الإفريقي في ملعب حماد العقرب ببيرادس في ماتش لالي على فريق جوليبا بونتو ومحمد الصادق قديدة في دقيقة 72 واحد بليش، وذكرت أيضا بس بقية الترجي الجرجيسي اللي كان تفوق على دين برازل السنغالي 3 أهداف مقابل هدف. الافريقي يلعب على الساعة 5 مساء، وديمبراز يلعب على الساعة 6 مساء. بالنسبة للأخبار المحلية، أطمع في المونستير النجم والبقلاوة في امتحان عسير، طبعا في إشارة لبرنامج الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حوار الاتحاد المونستيري اتحاد بن قردين في ملعب مصطفى بن جنات، مستقبل مرسى نجم الساحلي في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، وأيضا مواجهة الملعب التونسي ملعب حمام سوسة في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة. أيضا أشارت الجريدة جريدة الشروق مباراة ويكلو للترجي التونسي بعد عقوبة الرابطة الصادرة طبعا البارح بسبب خلفية ما حدث في مواجهة الترجي مستقبل المرسى ومناوشات بين أحباء يعني من نفس الفريق. الحقيقة الحاجة هذه اللي قاعدة تتكرر في البطولة التونسية، نفس الفريق يعني تقريبا نفس الانتماء نفس الألوان، ثم عارك خلينا نقوله بين الجروبات وبين المجموعات الأحباء. بالنسبة لجريدة الصباح تحدثت على النادي الإفريقي وأيضا الترجي الجرجيسي في المسابقات الإفريقية، قالت أنه الترجي الجرجيسي ألها التحذيرات. أيضا أشارت لأخبار الميركاتو بقدوم لؤي الترايعي بعد أخذ ورات للنادي الصفاقسي، وقالت أيضا أن الرابطة تحرم الترجي من جماهيره في مباراة وحيدة كما قلت على خلفية ما وقع في مباراة الترجي ومستقبل المرسى في الجولة الفارطة. بالنسبة لجريدة الصريح، من قطع الطريق على صفقة الترجي في آخر لحظة، الحديث على صفقة المدافع عمر الرقيق اللي كان في مفاوضات يعني متواصلة متقدمة مع فريق ببسويقة، مفاوضات متقدمة بالضبط، لكن الفريق خير أنه يمشي للبطولة البلغارية. تسألت لهنا الجريدة من قطع الطريق على صفقة الترجي في آخر لحظة، أيضا قالت أنه الرابطة ترفض الاعتراض المقدم من النجم الساحلي على مشاركة محمد يوسف البليلي في ماتش الجولة الأولى. نعرف أنه محمد يوسف البليلي كان عنده مشاكل قانونية في بداية الموسم، كان صحح يعني دو كونترا يعني زوز عقود مع زوز نوادي مختلفة، ترجي وأيضا مولدية الجزائر، وهذا اللي خلى النجم الرياضي الساحلي يقدم الاعتراض، لكن الرابطة ترفض الاعتراض المقدم من طبعا طرف النجم الرياضي الساحلي. هذا كل معنا في عناوين الجرائد.
9: شكرا لك رامي، يعطيك الصحة. دونك أكثر أخبار ومتابعات رياضية تلقاها ديما في روبريك سبور على موقعنا www.johrafm.net.
11: ميتيو على جوهر FM.
9: رجعنا لكم بآخر التحينات. بالنسبة للتطورات الجوية، الطقس اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. حالة السماء اليوم بشكون مغشيت بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة تشمل مناطق الشمال، ثم تتحول تدريجيا بعد الظهر نحو الوسط الغربي وتكون محليا بالجنوب. الريح اليوم بشكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية خصوصا قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة تتواصل الريح ببقية الجهات. هذاك علاش بحر اليوم بشكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بكافة المجالات البحرية التونسية.

0: Elevate, ma Elevate على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدن يا غالي. تحب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن الخبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500، وإلا 54 048 100.
3: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهر اف ام تي موج مع الموجة.
4: بنا علي بنا مع الشيف لطفي بن عربية.
5: وقية الدبارة وقية التصنيف علاش لا، خصوصا كي تكون حاجة ياسر بنينة وريجينال يودنا بها الشيف لطفي بن عربية في بنا على بنا. صباح النور يا شيف، أهلا وسهلا.
6: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، مدام سناء مرحبا بيك ومرحبا بكل الاكيب ماتينال ويكاند عامله معنا هذا الصباح، الفريق المتميز في نهار السبت هكا ولا
5: يعيشك.
6: بقيت اللي وراء الميكرو والدنيا وما فيها، مدام سناء مهني وكل الاكيب واللي يسمعوا فينا زيد ويشاهدوا فينا، كل الجالية التونسية نحيوها، والجالية العربية اللي تتبع في جورة فام وخاصة تتبع في فقرتنا بنا على بنا.
5: نجيو المنيو اليوم، مانيش باش نقول لك اعطينا منيو صيفي يا شيف، لا اني باش نقول لك بالعكس ودنا بحويجه هكا ممكن شتويه شويه، فماش هكا ما يجي شتاء بالحق معناها، خاطر تعبنا شيف
6: والله. جاري بركه
5: ميسالش كان النجم وفقط
6: ايامات هي او ايامات، وتفصلنا على العوده المدرسيه ان شاء الله، عوده ميمون الكل
5: ان شاء الله يا رب،
6: ان شاء الله ربي يوفقهم بالنجاح ان شاء الله. نعرف العديد اتصلوا وعطوا افكار هي لمحاله، حكم انهم تو فما تسجيل، فما التحضير الكرتابله والمحضر والكتاب وكل
5: والبني
6: وبرشا مشاغل وبرشا افكار وبرشا يعني اقتراحات. قلنا علاش ما نعملوش هكا حاجه خفيفه، شنو اللي فيها باش نعملوا شويه كباب نتاع حوت يعني كيف نتاع حوت، ومعها شويه بطاطا مقليه بطاطا باني، ونقولوا احنا مش تعدي ما غير حاجات هكا، نقولوا مش تاخذ برشا وقت هكا طريف تصطير، نقولوا احنا في بلاصه المشويه. خلينا نبداو بالكفته نتاعنا نتاع الحوت، باش ناخذوا حوت ابيض مهما كان النوع نتاع الحوت، راي حتى السردينه زاده والسكومبري تنجم مع بعد ما تنظفهم تصمتهم وتفوحهم بالكدا مع شويه تابل وكرويه مع شويه خردل اذا كان فما شويه ثوم، ما غير فهريسه عربي نجم تعملهم هكا نقولوا احنا كباب
5: في
6: السافور، وتخليهم يبردوا في الفريجيدار، وتزهرك الكانون نتاعك العزيز خليها هكا على نار هاديه نقولوا احنا ما يبداش هكا الجمر قوي برشا باش ما يتحرقش، والا تنجم حتى تعملهم زاده في الفور تحطهم في بلاتو تحطهم في الكوشه يطلعوا نضاف، وتعملهم شويه صوص. شنو هي الصوص؟ هو الحوت الابيض هذاك ولا السردينه ولا السكومبري كيبدا الكفته بالطبيعه مش حطوا فيه المعدنوس، حطوا فيه شويه كليل وزعتر تابل وكرويه من غير فهريسه عربي، اذا كان فما لانيت الشبت زاد ما فيها باس، نفوحوهم خليهم تبرد بالكدا، وبعد نبل يدي بالماء نحط هكا حاجه فيها الماء ونعمل كيما الفور نتاع الكباب كيما تشوف السيخ مدام سناء وكل اللي يسمعوا فينا. بعد ما عملنا السيخ نتاع الكباب اللي هو كفته نتاع الحوت خلوه يبرد في الفريجيدير، ما تسيرش تحطه حتى في الكونجيلاتير بك الثلج من فوق، كل ما يبرد بالكدا
5: باش تشد الفور معناها هاي
6: تبدا تشوي فيه، والا تحطه في الفور تقعد ديك الفور نتاع كعبه الكباب.
5: وشنو هي الصوص اللي تجي معاه معناها؟
6: احنا ديما نقولوا ترتار اللي هي فيه شويه مايونيز كان بعضهم مصموطه شويه كبار شويه معدنوس شويه كسبره خضراء ما فيها باه زاده وشويه ثوم، خلطوهم كل ما بعضهم بالمهراس ولا بالميكسير ونحطوهم نعديو بهم تز الكباب. فما هنا اللي يستعمل الطحينيه نقولوا احنا كجيو تاع الجلجلان هذيك الطحينيه، اما هذيك تمشي اكثر حاجه في اللحوم في الفولاي والا في اللحم، يعني كيف تعمل كفته ولا كباب نتاع اللحم ولا نتاع الدجاج الصوص الافضل انك تاخذ الطحينيه الثانية اللي هي الجي بتاع الجلجلان، يعملوا بها الشامية ويعملوا بها التبل والفتوش وبرشا حاجات. عملنا الكباب باش ناخذوا البطاطا، البطاطا مش تميزوا بها، علاش؟ خاطر باش نعودوا صايراتنا باش ناخذوا اللوم نتاعهم وراجعين للقراية، والبطاطا سيرتو تبدا بانية مفيدة برشا. وبنينا زاد ياخذوا فيها من برا من نقاط البيع مع الدجاج وحاجات، نجم انت تعملها زاد في الدار، ما فاهم بيس. باش تاخذ كعبة البطاطا بعد ما تقشرها تقولوا احنا نقصوا كارتي، يعني الكعبة على أربعة بريجات بريجات، تصمتها مدام سناء، الماء مش تصمت فيه البطاطا نحطه فيه ورقة رند وشوية معدنوس وشوية كلافس ورقة رند بتبيع وقرين فلفل شايح. صمتناها اشترتيها بالبطاطا، خلي لها ننتبذ بالكده بالكده. بعد باش ناخذ الباتا فريز اللي هي العجينه الطريه، نقولوا احنا نعملوا بها البيني نتاع الليجيم والا البطاطا، باش ناخذوا شويه نصف لتر حليب مع 300 غرام فرينه وكعب عظم ورشه صغيره نتاع ملح ومع شويه خميره نتاع خبز دو بلاش، حركوهم بالكده بالكده ونغطيها خليها لين ترتاح البات نتاعنا وتخمر. نحطوا هنا مع البات باش نحط شويه فلفل الاكحل ومعهم بطبيعه خاطر حاطين الملح في الماء، نحطوا شويه فلفل الاكحل وناخذوا شويه فرماج رابي، من الافضل الفرماج يكون اللي هو قولوا احنا يشد روحه في سواء في الفريتير يعني في القليان والا في الفور. كيما الفرماج تنجموا تعملوه للبيتزا ذاك يتحمل النار. الباتا فريز ذاك نتاعنا حاضر، مش خلطوا معه شويه فرماج رابي. وبعد ناخذ برج البطاطا نغطسه في الفرينه قبل كل شيء من الفرينة، نحطوه في الباتا فريز وبعد في الزيت في القلاية على طول. الزيت يكون مش سخون برشا وما يكونش بارد باش تطلع الكعبة كروكو، معناتها نقولوا احنا كريسبي تتقرمش. البطاطا كيما تشوف فيها كحاضرة. التصطيرة باش ناخذ شوية فلفل نقل يوم بطبيعة الحال، فلفل بقلوتي ولا شعباني ولا فلفل حلو، هنا لك الاختيار حسب التوزيزة نتاع التصطيرة نتاعك. شوية فلفل شوية طماطم راس بصل صغير شوية ثوم، بعد ما نقليهم في الزيت خليهم يستقطروا بالقدام بالقدام، ناخذ الهشوارة ولا حتى بالمهراس ولا حتى بزوسكاكن على البلانش نتاعك مع تاع الطاوله، تك تك تك تك تك تك تكناها مع كاي بعض مقليه شويه معدنوس خضراء شكاي بيت زيتون والرشه صغيره الكمون. علاش نقول قايل احنا ديما الحوت نعملوا فيه الكمون؟ لكن احنا نقول اذا كان حطينا الكمون في الحوت ضاع القوم نتاع الحوت الكل. دونك التصطيره نتاعنا رشه صغيره كمونه كمون فوق ما فيها بس. نعمل ريكاب على المينيو بتاعنا، عملنا كباب بتاع حوت اللي هي كفتة الحوت والبطاطا الباني، ولا وعدينا باش مش نعديه باش نعديه، وعملنا شوية تسطيرة موزوزة فيها الكمون. الديسير اليوم عنا البون، احنا قلنا بعدنا شوية عن الدلاع مدام خاطر معروف في الشهر 9 يعني سبتمبر
5: نقولوا اخر وقته
6: نحاول نبعد شوية ما فيه بس عرجونا يعني يبدأك أخضر وإلا اللكح الزاد يعمل كيف، فما العوينة فما البطيخ، البطيخ فما ثلاثة أنواع، فما القلوح الخربز، فما الأناناس وفما الأناناس بطيخ الأصفر هذاك نوع اسمه أناناس كيف كيف، زاد فما اللبناني زاد الحرشية نقولوا احنا، فما الخوخ فما الأنزاس فما العوينة
5: ما شاء الله
6: سلطان الغلة اللي هو الهندي كل بيدي فروي كعيبة كعيبة كعيبة نزينوا بها الطاولة ونرحبوا بالضيوف بتاعنا ونقول لكم إن شاء الله شاهية طيبة وملتقانا إن شاء الله في مرة أخرى في دبارة على بنا على بنا على جوهرة فام وجوهرة تي في.
5: يعيشك شيف، شكرا لك على الدبارة المزينة هذه. دونك نطبقوها أكيد بكل حذافيرها وبرشة برشة برشة محبة لازمها تكون موجودة عند كل الأمهات كي بداوا يحضروا في الدبارة نتاع كل نهار، خاطر قال لك هذيك اللي بنن الماكلة شيف
6: هكا ولاه.
5: إذا طيب وأنت متغشة ولا طيب وأنت مزروبة ولا ماكش عاملة كيف راهي الماكلة ما تجيش.
6: نقولوا الماكلة نفس وفن
5: بالضبط
6: وكيف
5: بالضبط
6: أنت تبدأ عاملة كيف وتبدا تخمم مش نعمل لك الحاجه. ساعات تكون برمجه حاجه وانت مثلا عامله بون كيف
5: تدخل كوجينه تولي حاجه اخرى،
6: كل الابداعات وتولي لك الطاوله كل فعاليات لك اربع حاجات ما شاء الله تولي عندك الطاوله
5: ما شاء الله ما شاء الله
6: تبدا عاد في الابتكارات
5: ان شاء الله. سفره دائمه للناس الكل وصحه وبشفاء اكيد فطوركم ودبارتكم بالنسبه لليوم. احنا باش نكملوا تو تسويت في بوز صغيره من جد ديما مع الموسيقى ايقاعات متنوعه ومتلونه ديما في الماتينه البيكاند. بعد شويه يلتحق بينا زيدا متر ناصر شهلول في الفقره القانونيه علم الشيء.

0: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك. كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
4: صباح الخير، ضرب العريس خمس، بلغتكم ممتاز.
5: مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 72 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك وري اللي نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: اريدو طور عالمك.
4: جوهرة
5: أفلام بوبليسيتي
6: تسمع في الويكاند ماتينا الويكاند على جوهرة أفلام موش مع الموجة.
7: علم الشيء
8: علم الشيء
7: 8:45 دقيقة في الماتينال ويكاند، ويتجدد المشوار كالعادة توقيت هذية مع الأستاذ ناصر شهلول في علم الشيء. مرحبا بك ماتر، إن شاء الله نهارك زين.
9: نهارك أسعد سنة، صباح الخير ليك لكل السادة المستمعين والمشاهدين الفريق العمل معنا هذا الصباح.
7: موضوع جديد في علاقة بالموسم السياحي وحتى خارج الموسم السياحي، الحقيقة السكتور هذا ينشط برشا اللي هو الكراء السياحي عبر المنصات.
9: الكراء السياحي عبر المنصات أو مصطلح لتسميته بالاير بي ام بي اللي الحقيقة واخذ زخم كبير، ويقع الكراء عن طريق المنصة هذه، وهي منصة عالمية موجودة تقريبا في 220 دولة، والاتحاد الأوروبي مصادق على الكراء السياحي عبر المنصات للحد من العمليات غير القانونية. قل قايل كي تحكي أنت مع بعض التوانسة اللي عندهم شقق يقول لك أني كريتها عن طريق الاير بي ام بي، تقول له شنو الإجراءات وكل يمتنع عن الجواب. علاش يمتنع عن الجواب؟ وهذا علاش أنا حبيت نتطرق لهذه المسألة باعتبار أن الاير بي ام بي اللي هي اير بيد أند بريكفاست إذا ما منيش غلط، وهي تعني التأجير السياحي المؤقت أو أكورت دوري. كما أسلفت القول المنصة هذه يقع استعمالها من طرف التونسيين اللي موجودين ومقيمين على التراب التونسي لكراء الشقق متاعهم بطريقة غير تقليدية، باعتبار أن الطريقة التقليدية اللي موجودة في القانون التونسي هي التقاء الفريقين، هو النص يقول الفريقين أو الطرفين، إنسان مالك محل وإنسان يكري ذلك المحل مقابل ثمن معين يدفع مسبقا على رأس كل شهر يسمى قيمة متأكل الاستغلال أو معين الكراء. هل الـ B&B اللي الحقيقة بدأت ربما تخو كما قلت زخم كبير على مستوى التطبيق، لكن اللي مطروح هنا في تونس هو أنه هل أنه المنصة العالمية هذه للـ B&B تتطابق مع القوانين المحلية باعتبار قوانين محلية يعني القانون التونسي، باعتبار أنه كيفاش تتم العملية، التأجير يتم عن طريق المنصة، هناك المضيف الموجود في تونس والشقة موجودة في تونس، وبعتالي طريقة الخلاص تتم عن طريق obligatoirement يقول عن طريق المنصة عن طريق المنصة. الإشكال القانوني هل إن طريقة الكراء عن طريق الاير بي ام بي فيها مخالفة لقانون الصرف؟ هو الحقيقة كل مرة في دردشة مع صديقي وأخي خالد التومي اللي ديما نقول راهو مش سينما ولا اشري تربح وإلا أوتوموتو، راهو بنكاجي وراهو بنكاجي ويعرف القانون البنكي مليح مليح، قال لي راهو طالما لم يقع تنقيح مجلة الصرف اللي صادرة عام 96 راهو باش نبقاو في مخالفة لقانون الصرف في مثل هذه الوضعيات،
7: لأن نرجو فكر الطرق الملتوية
9: بالضبط. وهذاك علاش أنا حبيت ربما نتطرق لهذه المسألة، وربما أنادي مرة أخرى لضرورة تنقيح مجلة الصرف، راهو مجلة الصرف والتجارة الخارجية من عام 1976 راهي بموجب قانون عدد 18 إلى حد الآن المهنيين البنكاجية الناس الكل المتعاملين المستثمرين راهو يقول لك مجلة الصرف التونسية راهي تكبل الاستثمار وتكبل حتى دخول العملة الصعبة إلى تونس. علاش قلت الكلام هذا؟ فعوض أنا نمشي اللوج على شكون اللي عنده حساب في خارج أرض الوطن أو عنده حساب معناتها قابل بالدينار التونسي القابل للتحويل في تونس أو عنده حساب مفتوح بالعملة الصعبة باش أنا نطلب من البلاتفورم هذه باش تحول لي الفلوس متاعي إلى الحساب، لأنه البلاتفورم هذه لا تعترف بالدينار التونسي كعملة قابلة للتحويل أو كعملة صعبة، ما تستعرف كان بزوز معناتها عملات هما الأورو وكذلك الدولار. وقت اللي أنت باش تخلص المنصة ماكش تخلصها بالدينار التونسي، باش تخلصها يا إما بالأورو يا إما بالدولار. والخلاص وقتش يتم خارج أرض الوطن عن طريق تحويلات بنكية إلى المنصة اللي هي الاير بي ام بي، لأنه تفرض مباشرة وإلزاميا عفوا الخلاص عن طريق المنصة. يقول لك أنا وقت لا أنت تخلص عن طريق المنصة ما فماش تعامل مباشر مع الحريف، فإنه ضمان لك أنت كمضيف كمالك باعتبار أنك المنصة هي اللي باش تتكفل في صورة ما إذا الإخلال بالتزامات معينة وهي التزامات تبقى دائما تعاقدية معناتها وتخضع للقانون المحلي، بقى هالمنصة هذه والإجراءات متاعها تتعارض مع قانوننا الوطني مع مجلة التجارة الخارجية والصرف الصادرة عام 98. إذن ما العمل؟ تحب تدخل العملة الصعبة أنت؟ أنا كنهاريك كي نسمعني في النشرة الاقتصادية سواء اللي تعملها باسمه ولا منال ولا
7: المخزون من الدولة الصعبة
9: المخزون 99 يوم 99 يوم توريد ف 25 ألف مليار مثلا ما يكفينا 101 ساعات تنقص ساعات تطلع، منك تحب تدخل العملة الصعبة؟ خول للتوانسة اللي يحبوا يكريوا عن طريق منصة الاير بي ام بي أنه يفتح حساب جاري بالعملة الصعبة في تونس. وقت اللي أنت تفتح حساب جاري بالعملة الصعبة تولي تبعد على كل اللي قلته أنت الزيكزاق ذاك والطرق الملتوية، لأنه الطرق الملتوية تو شنو ولا نحكي معاهم الناس الكل إيه والفلوس كيفاش؟ قولي لا لا عندي ولدي في الخارج هون يصبوا له الغادي، عندي بنتي في الخارج هون يصبوا لها الغادي، وبعتالي هون كي تروح تشبد لي ولا معناتها نخليهم في حسابها ولا كذا. وبالتالي فإنه العملية تنجم تولي قانونية وتنجم تضر العملة الصعبة على التوانسة عندما تسمح للتونسي المقيم بالبلاد التونسية أن يفتح حسابا جاريا بالعملة الصعبة. تو اللي يسمع فيه يقول شنو اللي جبتوا جديد، ما قلتوها كل مرة في قانون المالية السماح للتوانسة، راهو السماح للتوانسة انا مثلا تو ما نجمش نعمل حساب بالعملة الصعبة يعني ما عنديش موارد جايتني من الخارج، ما عنديش حتى مورد يجيني من الخارج. حتى التعامل مع حرفاء يجب يكون بطريقة نظامية والفلوس هذيك تدخل تونس بطريقة نظامية. نفس الوضعية بالنسبة للوضعيات هذية متاع ما يسمى بالكراء السياحي المؤقت واللي الحقيقة بدأ ينتشر بطريقة كبيرة، لأنه برش عباد يقول لك خويا فك عليا سمحني من تكسير الرأس، وهو ما خلصش الماء، هو ما خلصش الضوء، هو هرب لي سامحوني في الكلمة قداش من شهر كراه، هو كلمني جاري قال لي أودي فما فلان ينقل في دبشت هو مع نصف الليل لأنه هو مش خالص الكراء ويخلي معنتها ماء وضوء خالص غير خالص وكذلك معينات كراء غير خالصة. الاير بي ام بي معترف به دوليا، معترف به في أوروبا، هي منصة عالمية قاعدين نستعمل فيها احنا للكراء السياحي المؤقت، خاصة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج اللي يجيوا في العطل متاعهم او للسياح اللي يجيوا يحبوا يقضيوا عطلتهم في تونس. الدفع يتم الا بالعملة الصعبة، والدفع لا يمكن ان يكون تاتات معناتها مباشرة بين الحي، معناتها وقت اللي تكري عن طريق الاير بي ام بي الفلوس يتحطوا في المنصة.
7: هي من الاشكال هنا ماتر اللي انت تحكي عليه وقت اللي يكون الملاك تونسي مقيم في تونس.
9: اكيد
7: داكوردو خاطر الوضعية وقت اللي يكون ملاك تونسي مقيم في الخارج
9: لا الإشكال لا يطرح العملية تعتبر قانونية. علاش قانونية؟ لأنه أغلب التوانسة توا حالين حسابات بالعملة الصعبة هنا يدخلوا بها الفلوس لتونس. انت تعرف توا لي تونسيان ريزيدون ليترونجيه وسما التيارو قاعدين الحقيقه قايمين معناتها بحاجه كبيره ياسر اكثر من 8000 مليار تقريبا دخلت لتونس عن طريق تحويلات مواطنينا بالخارج. احنا نجموا في تونس بتنقيح مجلة الصرف والتجارة الخارجية لأنه نلقاو عديد المشاكل المالية والديوانية من جراء عدم تنقيح هالمجلة هذه اللي نعتبرها أكل عليها الدهر وشربه. هذا يراه في التصريح عديد الخبراء مش كان أنا. يلزم تنقيحها باش على الأقل ننشطوا شوية الاقتصاد وندخلوا شوية عملة صعبة. نعطيك أكثر من ذلك توا. توا القانون يسمح للتونسيين المقيمين في تونس بفتح حسابات بالعملة الصعبة مقابل شروط معينة كي يكون عندك موارد مالية جايتك من الخارج. فعاش تجيك في بقعة أخرى وعن طريق ملتويات تولي تحل حساب معناتها بالعملة الصعبة. الإشكال وين؟ ونرجع لصديقي وأخي خالد التوم لأنه أثار هالنقطة هذه معايا في نقاش قانوني عندما تعرضنا إلى قوانين المالية وكل. يقول لك توا أنت كتونسي مقيم مقيم بتونس وعندك موارد جايتك من الخارج وحال الكونتون ديفيز أو أنك تونسي مقيم خارج الأرض الوطن وحال الكونتون ديفيز مشيت للبنك مشيت سي خالد قلت له أعطيني فلوس من حسابي ألا مفتوح بالعملة الصعبة يعطيك فلوس انت خارج والحرس الديواني متعدي ايش يا اخويا تفضل ايش عندك انت وين كنت وكنت نشبت في كذا ترى اعطيني باسبورك كي تجيو شي يشوف الباسبور يقول له لا انت فقدت اقامتك بالخارج باعتبار انك تجاوزت الاقامه في تونس لاكثر من 180 يوم وبالتالي ليس لك الحق انك تجبد في الواحد ويصير له محضر والمحضر راهو بمئات الالاف من الدنانير لأنه يعتبر وكأنه ماسك عملة أجنبية بدون ترخيص أو أنه ورد عملة رغم له هو شبدها. شفت التعارض في القوانين بين ما هو محلي ووطني وبين ما هو كذا وذاك علاش في بعض الحالات يقول لك أنا نطبق في القانون الحرس الديواني يقول لك أنا المجلة طالما أنها مزلت قيمة الذات فهي تطبق القوانين ذات الصلة فهي تطبق لكن وقت لا تلقى أنت ساعات في وضعية حرجة ما لا تحسد عليها وقت لا تجبد فلوسك وبالتالي بين ظفرين يقع هو يقول لك فكولي فلوسي هو يقع حجز أكل المبالغ المالية باعتبار أنه فما مخالفة لقوانين الصرف لأنه مجلة الصرف غير ملائمة لعديد القوانين الأخرى وأصبحت غير مواكبة للعصر وبالتالي Airbnb أنا الحقيقة نشجع عليه أما بيكون بطريقة قانونية باش ما نخليوش الديفيز أنا في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في شتوتغارت ولا في هولندا ولا في أي بقعة باعتبار أنه الإنسان قاعد ينتفع بالخدمات اللي موجودة على أرض الوطن لكنه لا يدفع لا ضرائب لأنه فما يولي فما تهرب جبائي باعتبار أنه المنصة وقت اللي تصير راهو ويصير الدفع راهو الفيسكاليتي والكل ما تصيرش وقت اللي تكون الموارد المالية مصرح بها لدى البنك المركزي أو أنه مصرح بها عن طريق معناتها التحويلات البنكية القانونية اللي لازمها تكون فإنه هنا زاد موارد الدولة من الجباية تكون موجودة. أكثر من ذلك راني ننبه إلى كونك وقت اللي بشتكري Airbnb ورد بالك تدخل أجانب وما تمشيش تعلم عليهم معناتها مركز الحرس أو الشرطة التابعة عليك في ظرف 48 ساعة راك تلقى روحك في وضعية متاع جنحة إيواء أجنبي بدون إعلام راهو في ظرف 48 ساعة فما شكون خاف قال لا باش يقولوا لي كيفاش كريت وعملت ولا لا هو يكفي أنك تهز نسخ من جوازات السفر متاع الناس اللي سكنتهم وتمشي المركز الأمن القريب ليك إذا تابع للشرطة وإذا أنت في منطقة غير بلدية تابع الحرس تعلمهم تقول لهم راهو زيد الزيادي فلان الفلاني راني أويته في الوقت الفلاني الفلاني في ظرف 48 ساعة.
7: لهنا فما إشكال آخر مثل أنه عادة الكراء عبر المنصة هذه Airbnb يتم دون التعامل مباشرة مع الكري ولا مع الملاك.
9: هو دون
7: يعني حتى المفتاح باغ اكزومبل تلقاه في بلاصة معينة بكود معين والكل. يعني كيفاش باش توصل
9: هذا بالنسبة لك البناء؟ شوف سنة
7: الكري وتقول له أعطيني الباسبور.
9: لا هذا لا دوبا ما يحل في على التراب التونسي
7: ايه؟
9: نجم تتصل به وتعرف شكون ساكن في دارك. قل له راهو القانون الوطني القانون المحلي يفرض عليا اني باش نعلم عليك.
7: بالضبط
9: الاعلام ما فيش حتى اي ضرر. معناتها هو اعلام سيكوريتير كما يقولوا.
7: اذا فما تواصل مباشر اذا ما فماش تواصل
9: لا يعتبر انه اوى اجنبي بدون اعلام وينجم يلقى روحه نهار واقف قدام محكمه الناحيه نتاع البلاد نتاعه من أجل إيواء أجنبي بدون احترام القانون واحد. وهو قانون سنة 68 إذا ما خنتنيش ذاكرتي قانون 68 يحكي على عدم الإعلام بإيواء أجنبي. وعديد القضايا مرة محكمة خاصة بالنسبة للأفارقة جنوب الصحراء التي تم إيواءهم وتشغيلهم بدون صفة قانونية باعتبار أنهم داخلين البلاد بطريقة غير شرعية. ليس لك الحق باش تسكنهم بدون إعلام إلى السلطة المحلية وأعني بذلك مراكز الشرطة أو مراكز الحرس. والإعلام راهو مش أسبوع
7: 48 ساعة
9: فما شكون يسأل في تشات جي بي تي يقول له أسبوع راهو ذاك في بلدان أخرى أسبوع.
7: لأن
9: ما عمري ولا سمعت كلامه وعمري ولا نسأله. أما ما قالها لي واحد قال لي يزي عاد أستاذ تقول 48 ساعة أنا دخلت للإي آي وقالوا لي راهو أسبوع. لا سيدي الكريم قانون 68 8 مارس 1968 قانون عدد 7 ما خنتنيش ذكرتي المرة ذي هو اللي يفرض الإعلام عن إيواء أجنبي في بلادك وهي يبداش في دارك يبداش ولدك هو اللي جايب الأجنبي. أنا وتات مرة ولدي

0: جابهم من هولندا يخدموا معاه في الشركة اللي هو موجود فيها. فهما تقريب 5 و6 أفراد. مشيت بالوقت علمت عليهم المركز، قلت لهم راهو كذا وكذا، وهنا عداوا الفاكونس نتاعهم وروحوا هذا الصيف اللي فات. معناتها تحمي روحك هو وتحمي الناس، ممكن خاطر لا قدر الله يصير له حادث مرور، لا قدر الله يصير له حادث في تونس عرضي، لا قدر الله تصير مشكلة، فالإعلام يحميك ما يخليكش تحت طائلة القانون.
1: مشكور جدا أستاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحة على كل التوضيحات هذه والمعلومات القيمة جدا اللي تلقاوها معنا كل ويكاند في علم الشيء، ومعك ديما نختم موعدنا في الماتينال ويكاند. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 6 نتاع الصباح حتى التوا. ليكيب الكل تسلم عليكم، جمال بقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، رامي رافقنا اليوم في المواعيد الرياضية، منال جبل الله حاضرة وتسويت باش قدمنا موجز لآخر الأخبار، وسنة مهني كانت معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم متابعة طيبة لباقي برامجنا. إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا، أبعث SMS في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
4: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
4: عندك أورانج
5: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
6: تروبيكو
7: كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
8: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغنطري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
9: مع أريدو في الغنطري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
10: أريدو طور عالم.
11: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية ومواصلة المتابعة الميدانية لوضعية المؤسسات التربوية، أدى والي سوسة سفيان التنفوري أمس سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات التربوية للوقوف على مدى جاهزيتها واستكمال مختلف الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة، وعاين خلالها ظروف سير الاستعدادات للعودة المدرسية، ودعا مصالح المندوبية الجوية للتربية ومختلف المتدخلين إلى مواصلة العمل والتنسيق الميداني بما يضمن جاهزية المؤسسات التربوية مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. إطارات وأعوان فرقة الشرطة العادلية بالمتلوي تتمكن بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة من كشف ملابسات قضية سرقة وحجز كمية مهمة من المصوغ المسروق قدرت بحوالي 160,000 دينار، وتم الاحتفاظ بطالبة مشتبه بها وصديقتها، وتتواصل الأبحاث بالتنسيق مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة لكشف بقية ملابسات القضية واستكمال الإجراءات القانونية. دولياً، الجيش اليمني يعلن فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة الحوثي وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد، وفق بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية. متحدث باسم الخارجية الأمريكية يجدد التزام بلاده بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا استمرار التنسيق لمواجهة ما وصفه بعدوان إيران ووكلائها في المنطقة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يعلن أن

0: لا مفاوضات جديدة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاليا، وذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى مدينة النبطية جنوب لبنان برفقة قائد الجيش اللبناني، مشيرا عون إلى أن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين والإعمار ثوابت وطنية يتعهد بتنفيذها. ختاما، مصدر أمني سوري يفيد اليوم بأن الانفجار الذي وقع في منطقة الضمير بريف العاصمة دمشق نجم عن انفجار مستودع ذخائر من مخلفات النظام السابق معدل الإتلاف دون وقوع أضرار بشرية.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. ما تخليهاش في قلبك.
2: بربي أني مواطنة من القلعة الكبيرة، نهز علي بالهواء بربي، راهو الحلقو مسكر علينا توشها، وإحنا نجري وما بين المعتمدية وما بين لوناس وما خليناش حتى جيها، معلمناهاش إلا إحنا الحلقو مسكر علينا، معناها ما غير مضطر هذا تو، وتو وسائل الإعلام الكل تنبأ إلا معناها تحذر في المواطنين، ردوا بالكم صرفوا زيقوات أعملوا، إحنا هما خليناش حل، لوناس قتل كاني ما عنديش فلوس باش نصرف، شنو حلنا إحنا نغرق ونموتوا، أني وليا وحدي بادة. طوى غارقني طوى من غير حتى قطرة مطر غارقة، نسمع في جوهرة نسمع في أعلام الكل ينبهوا ويحذروا في المواطنين، ردوا بالكم صرحوا زقواتكم، اللي عنده حيوانات يبعدهم، إلا كل شيء علاش احنا هكا نموتوا يا رسول الله.
3: جوهرة أسئل، نحب نقول ونعبر اللي اليوم في المروجات بحر ما مقصوص بعد المطر اللي صبت الهيلة صبحت الصونيج قشت علينا الماء، نحب نسميها بالبنت العريض هي والسيك، نحب نسميهم ريا وسكينة.

0: ربي والله عيب والله. دواء معناها لحديش ونص معناها، والضوء معناها نتاع الروتورستيك من جهة سوسة معناها إيش؟ علاش؟ مش قولي يصلحوا، حتى كان سيبوزون مش يصلحوا، ينجموا يجي يخرج واحد في الليل يشوف أنا اللي تشعل وأنا اللي ما تشعلش، ومن غدوة الصباح يصلحوها اللي ما تشعلش، تبدأ نيميروتي ولا تبدأ عليها علامة ولا علاش؟ معناها الجاسبياج نتاع انرجي. تو احنا في حالة اللي ما عندناش معناها ونتشكاو، ما فماش ضوء، فما كونسوماسيون كبيرة نتاع ضوء. إيه علاش؟ علاش الجاسبياج هذا؟ ما عندناش مسؤولين. ربي يهدي والله، ربي يهدي.
1: بالله حد نعرف القرض هذايا اللي مش ياخذوه، كان لأصحاب الشهرية ولا حتى اللي ما عندوش شهرية ولا ما عندوش كونت ولا ما عندوش ضمان ولا عنده حتى ما عندوش خدمة، كان خدمة حرة، يعني هذو ما يجبوا ياخذوا ولا اللي ما عندهم شهرية قارة.
2: عم زورة فقال، حبيت نقول كلمة من القلب ونبارك لكم على البرنجة الجديدة. صراحة فرحنا بها بارسة، فيها تنوع وتجديد وحاجات تخلي المجتمع يستنى في كل يوم حاجة جديدة وممتعة. وزادت فرحتي برجوع الإعلامي الكبير اللي نحبوه ونقدروه، زهير الجي.
3: عسلامة جوهرة فهم، ربي أنا تكسيس وديما نسمع فيكم ونعرف اللي أنتم إذاعة محايدة. ربي حبيت أرجع على المرأة اللي قال تراه تكسيس كل محين بعيد. لا أختي، راهي التكسي الفردي ونقل عمومي غير منتظم، غير مقيد بتوقيت. ينجم يكون ماشي يصلح، ينجم يكون ماشي يفطر، ينجم يكون معناه سيارة عن طريق الهاتف، معناه دوما كل ينجم له الحق انه يستعملهم سائق سيارة التاكسي الفردي. يعني اختي، اذا كان نقل عمومي ماهوش متوفر ما نحطوش كل شيء على التاكسي الفردي. راهو حتى التاكسي الفردي راهو يقدم في 12 و13 ساعة خدمة على الفولون. والسلام عليكم جوهره.

0: اسمه ليلى البياع.
1: ليلى البياع
0: مع أحلام غلال.
2: مع أحلام غلال
0: على جوهر اف ام.
3: موجة موجة.
4: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم ان شاء الله وين ما تكونوا موجودين معنا. نحبكم برشا وقعدوا ديما معنا، تواصلوا معنا، خليكم على صفحتنا الرسميه فيسبوك جوهر اف ام لايف. حطك القهوه توا، اكيد تحضروا في رواحكم لا رونتري سكولير ان شاء الله غدوه والبعد غدوه، وان شاء الله الاجواء زاد كلها تكون في الدار برشا فرحه. هذاك علاش احنا اليوم اخترنا باش نكونوا مع البيا تري اكسيبسيونيل كيف العاده. هي بنت البلاد العربي، هي بنت قلب، نقولوا من قلب الرحى، هي بنت سوسة، هي اللي حبت البلاد برشا، هي اللي خليت دراب تونس علم تونس يرفرف الفوق، هي اللي خليت اعتزاز كبير وفخر كبير بالخدمات اللي قدمتها في ألعاب القوى، هي اللي رسخت زادة أن تكون المرأة التونسية الفاعلة الحقيقة تيغان، وتكون زادة في البيداغوجيا، وتكون زادة هي مثال يحتذى به لفتياتنا زادة توا والنشأة متاعنا. هي اللي تغرمت برشا بالرياضة وقالت راهي الرياضة هي عنوان ورسالة تنجم توصل ثقافات بين الدول، تنجم توصل ثقافات بين المدن، تنجم توطد العلاقات الحلوة. هذاك علاش يكون سبورتيف ديما يكون إيسانتيغ أكثر، وينجم يكون فاسيلمون الانتيغاسيون متاعه في المحيط، يعني الإدماج متاعه يندمج مع جميع الفئات. خليني نقولها، هي العزيزة الغالية، هي البطلة متاعنا، هي اللي بدأت من عام 73 بالكل اعتزاز وفخر زادة. أنا نقول لك صباح الورد أستاذتنا والمتفقدة في التربية البدنية والبطلة الدولية الأفريقية لنور تونس، السيدة فتحية جربي.
5: صباح الخير،
4: مرحبا بيك.
5: بيكم أكثر. صباح الخير الناس الكل.
4: نحبك كيما في التيران وكيما تبدا واقفه وكيما دفعت على دراب تونس، نحبك تحكي معايا اليوم هكاك بالطريقه هذيك.
5: هذيك بليزير.
4: مرحبا سيده فتحيه. دونك خليني نبدا معاك، والساده خليه يتعرفوا عليك اكثر، خاطر باش نعدي واحنا صور ينجموا يتبعوا معنا الصور اللي موجودين معنا على صفحتنا الرسميه ولا جوهر اف ام لايف، سينو زاده ينجموا يسمعوا. وخلينا نقولوا الصور باش نبداوها من عام 73. عام 73 وين بديت البطلة متاعنا السيدة فتحية جربي؟
5: بديت منعرفش يعني واش معناتها ألعب قوة وقتها.
4: اي
5: اني بخوميير اني متاعي سكوندير نلعب معنت أستاذتي، هي إن شاء الله ربي يطول في عمرها، مدام فتحية، هي اسمها زيادة فتحية متهمم.
4: اي
5: نلعب عندها في ساعة الرياضة واكتشفتني الله يرحمها مدام الشيبي،
4: الله يرحمها. فتحية.
5: أي. أي. راتني كيفاش ننقز، جيت قلت لي راهو حاجتي بيك تحب تترينا معانا وفي ألعاب القوى في وقتها في استاد لامين، استاد معروف غادي. قلت قالت لي قل لأمك، ومشيت وقتها قلت لأمي. دونك بويسكو خالي هو يلعب في وقتها في الكرة مع الإتوال،
4: اسمه
5: محمد محفوظ.
4: اي
5: سي محمد. دونك شجعوني وبديت من وقتها. عمتها عام الأول.
4: أي.
5: دونك بديت سيتي أو ديبي موا دو هكاكا أكتوبر. ومدام شتيوي تبدا تعمل ريكروتمون من أول العام.
4: تخي بيان.
5: دونك اكتشفتني وشينا بدينا نتريني وبشوية بشوية بدينا كوم دابيتود نعملوا الكورس كروس، حطوني نجري وبعد ننقص وبعد حسيلو وبعد كيكا بارازار سي مصطفى الله يرحمه شتيوي. وقتها معه انترنور امريكان اسمه رالف يلوحوا في الصحن، هو الديسك نقولوا له. دونك جربني يا اخي، دوما جربني بشويه بشويه، معناتها وبود دوما تعلمت نشد الديسك طيحت الركول
4: ما شاء الله. هو سيتون تكنيك ماشي سهله، اللي راه ديسك معناه يقول سير اعمل هكا وارمي.
5: لا لا لا لا اني مانيش كنت وقتها ما كنتش قويه ياسر. اما كنت نتعلم التكنيك، هي القوه الكل في التكنيك، كيفاش تو بلاس لو ديسك
4: بالضبط.
5: دونك علمني كيفاش نرمي من الفوق وبعد هكا بشويه بعد نكركب وبعد تي لو بلاس تعرف كيفاش تحطو وشويه تكنيك طيحت ركور. وقتها الركور هو حكايه فارغه 37 ولا قديش حتى لوني طيحت
4: ركور 39 في تونس
5: دونك دخلت وقت هزني الكومبيتيسيون في تونس ودخلت ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال وقتها مازالوا عملنا كلكو ستاج وقتها في حي الزهور في تونس حسيلو. وبعد شاركنا تونس سيسيل مشينا أول فواياج عندي هكاية عمري ما نسيه مع ليكيب ناسيونال مشينا لإيطاليا. بعد خذيت ربحت ميداي وبعد من غادي مشينا روحنا لتونس وشاركت في الشامبيونا العرب في بيروت كي عمري ما نزيدها ما نساها خاطر هزوني اني بركه في الديسك وقالوا لي يزمك تلوح الديسك وبوا دونك كيكا بازار خطفت لي جي يو لا ميداي دور زيت دونك جي يو لا ميداي دور في الديسك وفي البوا ان 73 في بيروت. بعد روحنا بالعامتها بالذات شاركنا في الكندا فرانكوفوني فيستيفال معناتها البلدان اللي تكلموا بالفرنسي
4: فرانكوفوني اللي تكلموا فرنسي
5: في كيبيك جي لا ميداي دو برونز وروحنا وفاسي حتى رجعنا نتريني ونحضروا بشوية بشوية وعملتها 74 فما لي جو يونيفرسيتير سكولير شامبيون دو موند.
4: إيه ذكر فش نرجع لك على هذا كمل
5: لي أول أن 74 كيا يونيفرسيتير سكولير أما 77 كيا لا بروميير كوب دو موند مي أن 74 في إيطاليا شامبيون دو موند كيا شامبيون مش كوب سكولير يونيفرسيتير tellement il y avait beaucoup de monde où n'amlo qualification بعد demi finale ou بعد حصيلو خيالي قاعد هكا نتبع وكهو لوح وكهو je faisais pas attention maintenant je me concentre surtout à la technique وكيفاش بعد حصيلو كيف قالوا لي راك انت تشايو لا ميداي دو برونز قلت لهم لا ظهر فيهم غلطين غلطوا فيا لا بروف طلعت خديت لا ميداي والناس كل قدنا بهتين كيفاش معناتها سيتي لي ميور دو موند. كي طلعت في الجرادان باش نتفرجوا فما وقتها كورس والطلياني يشجع في وحده بنت بلاد ويقول جيربي جيربي جيربي اني قلت لهم راهم ظهر فيهم قلت قالوا لي جا هات هات رجع الميداي
4: حاجه تصير محليه العفويه
5: زي 74
4: نحب نمشي معك بالمرحله بالمرحله سيده فتحيه جربي نحب نسالك انا ما جبت انت على الرياضات المدرسيه والجامعيه هذه اللي كانت منطلق انك تكتشف ابطال
5: صحيت
4: وينها توا
5: الله اعلم
4: جست ما نحب نسالك على هدية بما انك سيده استاذه ومتفقده
5: اولا ساعه ليتوال وقتها ما عادش بعد من يوليونس اون 82 ولا 83 نحات اصلا السكسيون اتليتيزم العاب قوى دونك تحل فرع اخر في سوسه هو النادي الحمد لله دايور اللي هو في نادي السوسي في اللي كان يراسو المرحوم سي حموده بالهوين الله يرحمه ولا هو كون برشا ابطال ولا هو معاه سي محمد تقيه ومعاها معناتها برشا مش كان معاه الله يرحمه زيدا سي عبد الجواد بديره ومنير بديره وبعد جاي الخال سي خال ذي ممرن وصل برشا ابطال الحمد لله في سوسه قعدت عنا
4: اي جوستمون انا حاب نسالك على تو احنا في 2026 وين يتموقع الرياضات المدرسيه والجامعيه واللي خرجنا منها ابطال قبل وخرجنا ناس هزت عالم تونس ما عادش موجوده برشا
5: ليه موجوده ما عادش برشا
4: لا ياس نقولوا احنا
5: اي حسره ما عادش يعملوا اما الاكثريه الحقيقه في سوسه اللي نعرف اللي هو فما النادي السوسي هذي العاب القوى
4: اللي
5: هو اللي يحطوا عليه سي محمد تقيا
4: اي سي محمد تقيا عاد نحيوه برشا الحقيقه واللي مازلنا نشوفه في الصغيرات
5: وخارجين برشا
4: ما شاء الله عليهم. دونك انا نحب نحكي معك سيدتي على هل المسار المتوج هذايا بدا من عام 73 وفي وقت ايش
5: بعد ما جبت حسين ولدي دير حسين ولدته 82 ووقتها ما حبيتش نوقف على الرضيعة رضع فيه هزيته معايا في دار الشباب وقتها وقعدت مسكين مرمت فيه معايا في البوسات نحطه بحذايا ونرجعوا في الليل حسيله والله يرحمه زيد هادي كان
4: ما زلتش نحكي معك على سيل هادي يعني.
5: كان ياسر مشجعني ويهزني ويجيبني
4: سيل هادي اللي هو زوج سيدة فتحية جربي خلينا نعطينا اسم كامل سيل هادي
5: هادي كعبيشي وهو أي. كان التيروفيل يعمل التيروفيلي رفع الأثقال
4: رفع الأثقال
5: مع المرحوم ستا
4: اي الله يرحمه
5: لازهر
4: مع خوه
5: سي فرج
4: اي
5: معناتها كانوا ابطال صحاح
4: اي كانوا ابطال بطبيعه كانوا ابطال وكل الخوذه هذيك نقولها الخوذه المزيانه انا نقول لك المشيه في الكار هذيك والساندويتش اللي تاكله في يدك وتمسح بالكيغت فمك وتتحرك وتتكى تحت حيط وتقعد وكار تبدا والضحكه والدربوك والغني ويبدا ولد اللي ربي عطيهم الخير برش وثم الناس اللي اقل شويه
5: كل كيف تو تعرف دينيرمون تلاقيتني وحده صاحبتنا حميده زويغي قالت لي عمري ما نجم ننسى كيفاش انت تطلع في الكار وتقعد ديما من القدام وتبدا ساكته فمك ما تحلوش قلت لها اني نو قالت لي ايه انت تبدا تطلع وسي مصطفى يخلي لك البقعة من قدام خاطر نعرفوك انت باش تهبط في الكومبيتيسيون باش تاخذ ميداي دور وتطيح ريكور جو ما رابيل با اما كنت سيتي تلمون سيريو سيتي تلمون نلعب على المريول
4: المريول وما فماش هكا لافولي دي غروندور معناها هكا هو انا وصلت ورميت ميداي ولا مش بكتافي يا في با سا كان المريول كان دراب تونس
5: ولدي ما كانش عندي حتى مريول قد يعني وقتها كنت كوستو الله يكثر خير ويطول في عمره سي خميس الشلي نجيب له مريول احمر ويحط لي هكا النجمه هنا
4: محلاها قداش كانت حلوه الدنيا قداش كانت حلوه الدنيا وخاصه في الرياضه وطلعنا ابطال
5: يا كنا لا عندنا فلوس لا شيء باش نطلع لتونس الله يرحمه الهادي يعطيني 5000 ولا امي باش ناخذ اللواج
4: 5000 برشا راه
5: اي نمشي ونجي بها لتونس
4: معناها انتم من الاغنياء
5: مالك اي بنتي نبدا نستحفظ عليها تقول ده شنو عندي 500
4: مازلت متواصله معاك محلاها الحديث معاك وما نجمش نقول لك كان السيده فتحيه جربي
5: مدام
4: فتحيه شويه اخرى زاد باش نتواصلوا معاك اكثر باش نحكيوا على اول كاس عالم اللي مثلت فيها سيادتك افريقيا كانت في المانيا كانت عام 77
5: هكا ولا أنا قبل 77
4: مازلنا باش نمشيوا اكثر من بعد شويه اي نحب نضحك طريف تو نحبك تنفس معنا نعمل ترتيحه موزيكا وراجعين ان شاء الله

0: تسمع كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. خليني أقولكم ضيفتنا اليوم هي البطلة العالمية وبطلة ألعاب القوى، والحقيقة زادا نقولوا إحنا من مؤسسات الأجواء هذه في ألعاب القوى ولميداي نحكي وليكوب وكل دونك. السيدة فتحية جربي هي في لقاءنا اللي فاتوا نجم يسمع الميكولو لين يرجع على صفحتنا الرسمية والجوهرة في الملايذ. خليني أقول هي بدأت من عام 73، كملت 81 هكا 83. سيدة فتحية، بنحب ناخذ زوز محطات كبار. أعطيني المحطة متاع 1975 ثم محطة 1977.
2: خمسة احنا وصلنا 74. دونك 75 وقتها شاركنا في بغداد الشامبيونا عرب،
1: البطولة العربية ألعاب القوى دي.
2: ألعاب القوى دي ما ناخذ وقتها، كنت باهية في البوا والديسك.
1: أي
2: دونك بعد من العراق 76 عملنا شامبيون مغربا، وال 77 عملنا سيليكسيون دافريك. هي سيليكسيون دافريك هي صارت اول عام هيك، هي 77 هي سيتي بور لا بروميير فوا تجرى اول كاس عالم باش تعمل باش يعملوا سيليكسيون. دونك لوروب تعمل سيليكسيون تاعها، لاميريك تعمل سيليكسيون تاعها، لازي تعمل سيليكسيون تاعها، والافريك تعمل سيليكسيون تاعها. دونك لي ميور دو لافريك في البوا وفي الديسك وفي الجافلو وفي الكورس وفي كل شيء. اني جي مثلت افريقيا في اول كاس عالم في 77 في ديسلدورف عامتها.
1: عام 77
2: اي
1: دونك خليني نحكي هذيك اول كاس عالم يعني هوني مثلت انت سيادتك افريقيا في المانيا دونك ديسلدورف في هذيا نحكي والعب قوي نحكي المثل العصر الذهبي خليني نقولها.
2: اي هيك يا وقت نذكر كي دخلنا الستاد وباش تشق التيران وباش تمشي تلوح، هو فما في ديسلدورف تيران في يعمل ثلاثة ولا أربعة إتاجات، نسمعوا كان تصفيقك، نسمع كان أوف
1: ما شاء الله،
2: قعدت أني باهتة قلت شنو هذا، معناتها أول مرة ومعنا وقتها في لي روس ولي زالمون لي ميور دو موند
1: لي ميور دو موند، وطلعت لا ميور الحقيقه
2: دو لافريك
1: دو لافريك اللي هي السيده فتحيه الجربيه. دونك باش نكمل معاك جوست في الميداليه الفخريه الموجوده.
2: قبل الميداليه الفخريه زدنا عملنا لي جو افريكان في 78 في الجزائر، جيتي معناتها الاولانيه في افريقيا 78 و 79 عملنا لي جو ميديتيرانيان في سبليت. اي كي زاد عندي التاريخ بها كبير ياسر 79 ميداليه فضيه، وبعد عامتها وليت اني ميور اتليت دو لاني 79
1: ما شاء الله
2: التروفي هكا. و 79
1: متزوجه وقتها؟
2: لا تزوجت بعد ما كملت قرايتي عام 81
1: متزوجه.
2: اما 79 لي جو ميديتيرانيا انت شنو قلت لي؟
1: انا حبيت نمشي للميداليه الفخريه عام 81.
2: اي صحيح
1: الميداليه الفخريه، خلينا نقول لهم اعترافا بخدمتها الجليله وتقديرا لما بذلته من مجهودات في دعم مسيره العاب القوى. الميداليه الفخريه دي مع شكون؟
2: الدولة
1: فلا
2: وعطوني وسام الجمهورية عادتها واسموني وماشي في بالهم وقت على خاطر الحظ اللي جوز أولمبيك دو موسكو 80 جرالي أنا أكسيدون نحضر في المسكولاسيون وقتها نعمل في ستولفي الجامب 150 كيلو ساقيت الويت طاحوا عليا تكسر ظهري
1: بسم الله عليك.
2: دونك ما شاركتش شيء. دونك ماشي في بالهم هكا هو تكسر ظهري قاعد باش نقعد معناتها هونديكابي في فرش وكل
1: تدفع عليك
2: هداو لي برشا حاجات
1: تخي بيان من ضمنهم
2: قمت وقفت على ساقيا
1: ما شاء الله
2: وعاودت شاركت وشاركت في شامبيون غاب وكملت
1: ما شاء الله
2: وقت عطوني الميداليه الفخريه هذه.
1: تخي بيان هو لحديثي طول معاك راهو سيدتي باش نحكيو على بالماريس كبير برشا الحقيقه، سي في ياسر طويل وعريض اللي ما قدمته من مع تاخير للبلاد البرا وداخل البلاد. دونك نحب نختم كلامي اليوم دونك شكون اللي كان ما هو دور الهادي الله يرحمه في حياتك زوجك؟
2: ما توصفش الكلام الحقيقة، ما نجمش نقول عليه تلما، معناتها عاوني في قرايتي، عاوني في تربيتي، كان الأب وكان الصاحب وكان الراجل وكان الخو، كان للعيلة الكل، المشكلة اللي كان يعني بابا ميت دونك هيدي وقت تخلى علينا، يعني جافي 16 17 ans كان هو كان أستاذ وأنا كنت تلميذة دونك من الحقيقة.
1: شنو أحسن كادو تحب تهديه له للسي الهادي الله يرحمه؟ أحسن كادو عملته في حياتك توا؟
2: هما تربيتي لأولادي وكيفاش ولا، وعنده عنا أحفاد، عندي ثلاثة حسين، عنده هادي البتي هادي هادي جينيور هادي كعبيشي صغير، ومريم ميمي هي، وعايشة حسين عنده، وزينب عندها زوز بيا ويسر
1: ما شاء الله.
2: دونك أكبر هدية هي تربيتي لأولادي والحفاد متاعو. أما حكيت هو شنو عملت له، هو شنو هكايا اني يظل حكايا بكي حكايا
1: يا في با حاجه ان بروميس انت هكا وعدت بها روحك لسي الهادي يا رحمه.
2: اي كان هديك
1: شنو كان يحبهم
2: فيها ياسر حاجات
1: هذه اخر حاجه كهوا وحنا بطبيعتنا كملنا
2: هدي كان وقت مرض مسكين وعمل في سي، يقول لي عندنا جراج في الدار يقول لي تو نعملوا كتاب هكايا فتحيا. يا اخي ربي نصرني وعملت له
1: هادي سكول.
2: هادي سكول
1: ربي يرحمه، ربي يفضلك انت ان شاء الله، وربي يخليك اكيد باش تكون عندنا برشا مواعيد مع بعضنا. رؤيتك انت للرياضات المدرسيه والجامعيه، نحكيو دور الرياضه اش تعمل كي تكون انت رياضي في حياتك، اش تعمل الرياضه في مخك في حياتك
2: في كل شيء في حياتك الكل، تردك تخليك انت متعمل على حتى عمل كان على روحك وتحط هدف باش توصل له وتوصل له. والرياضة إلا أن يظهر لي يعني كانت الأكسجين بتاعي، كي ما تعملش رياضة راك ناقص برشا حاجات. الرياضة هي الكل، علاش نقولهم الصغار من الصغرى عملوا لهم حاجة دانس
1: أو توا بيانتو لغونتخي سكولير
2: أي أي لازم لازم
1: توا دوركم سيدتي، ويقولوا
2: ليش يا راهو قراية برشا قراية لا لا لا صغير لازم عنا تبارك الله ولد عنا بيسين أولمبيك في سوسة
1: ما شاء الله. أي
2: عنا برشا كيلوبيت عنا
1: موجودين كسوا بخيبي وإلا

0: بوجودك معانا يعطيك ألف صحة عايشك. ربي يبارك لك ربي يخلي لك صحتك وفرحت برشا اللي كنت معانا اليوم على جوهر فاب.
1: عايشك ربي يخليك.
0: مرحبا بك. مرحبا. إذا سكسس ستوري كي من هكا وسيدات كي من هكا راو لازمنا نعتني بهم ونعطيهم حقهم في البلاد هذية ونعطيهم الكلمة الطيبة فيهم وما نخليوش الناشئة ينساهم. لازمنا نذكروهم ولازمنا نحكيوا عليهم وعلى شنو قدموا للدولة باش صغيراتنا تعمل كيك شوية أخرى من حديث التيرا ولي ميداي وبيرفورمانس الكبيرة. كل باش نمشيو للبوتي شوية أخرى ببيوتي مع وداد.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور

0: Öyle doktor. Tanrı.
1: Ne görüşüyor hala?
2: اللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك
5: جوهرة
6: بيبليسيتي
7: بي بيوتي بي بيوتي
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل بي بيوتي أكيد تستناو في موعد الجمال موعد الطلة المزيانة الكلنا نحكي ونقولوا شعارنا مشي دق دق من الصيف من البحر من الماء كل يوم نغسل كل يوم شامبوان كل يوم دونك ما خيرش من خبيرة التجميل ويداد مراد اليوم تعطينا لي زاستيوس خلينا نبداو نتلاهو بشعرنا ويرجع كونفينابلوم مرحبا بك أهلا وسهلا صباح النور
9: صباح الفل صباح الفل دونك سكي سيغ توا كملنا السيف كملنا البحر كملنا الملح كملنا الكلور باش تلهو شعرنا دونك بربي اللي يبدا خايف باش يقص شويه من شعره لازم نقصوا منه شويه راهو اذا فريمون لي بوينت ميتو راهو مهما باش يكون الماسك اللي باش نعملوه ومهما باش تكون الصوان دونك دو بريفيرونس نقصوا شويه في شعرنا
8: تري بيان
9: ومن بعد قبل ما نجيو الكيراتين والبروتيين والحاجات هذوك الكل نتلهو به شويه لازم اونتروتيان في الدار سكي سيغ زاده دونك نبداو شويه في لي ماسك في الدار
8: لي بادويل
9: قلتي مثلا نجمو ناخذو بليزيور تيب دو ويل مع بعضهم نخلطوهم وكل تيب دو شوفو عنده زاده الزيت المعين فما سورتو اذا انت شعرك زيت برشا في لي غاسين دونك دو بريفيرونس كي نعملو بادويل نركزو اكثر على لونغور ولي بوانت مش لازم نعملو لي غاسين خاطر شويه زيت اكثر سكي سيغ الشعر سينو للي شعرهم زيت وعندهم شوت خاطر توا باش تبدا فما شي تصغرون الشعر سكي سيغ نجم نعمل ماسك تاع الصدر اللي حكيت لك عليه
8: تري بيان الصدر طلع برشا توا
9: وي هو حاجه افيكاس على الاخر دونك ناخذوا الصدر نخلطوه مع الزيت اي اون ابليك سورتو في لي غاسين بالعكس على الشعر كامل نخليه مش برشا نخليه ماكسيموم 30 مينوت حتى 35 مينوت ومن بعد نغسلوه اما الحاجه في الصدر انه باش يحب برشا الشعر دونك من بعد لازمنا ديما نعملوا لي باندوي باش نتلاو بيه دونك نعملوا الصدر ونتلاو برشا بلي باندوي ونقصوا لي بوانت وزيد نتلهيو انه فما حاجه اسمها سيروم في الشعر بعد البروشينغ كي نجبدوا شعرنا نحطوا البروتيكتور نتاع الشالور دونك سورتو خاطر بالحق الشعر راهي في الصيف تتاثر برشا وسورتو خاطر نغسلوا بريسك كل يوم الشعر دونك حتى السيبوم نتاع الشعر تتمس دونك لازمنا نتلهيو بها ونركزوا سورتو على لي بوانت خاطر لي بوانت هما شكون متاثرين اكثر من لي غاسين
8: اكيد دونك وحنا كي قاسينا لي بوانت وعاودنا غذيناهم اكثر باللي باندويل هذوما دونك اكثر ماسك تو نجم نستعملو اي سورتو ك راهو عندنا بيانتو لا رونتري لا سيدا نحكي المعلمين نحكي وراهو الناس الكل معناتها نحكي ونساء ورجال راهو مش نساء بركه خاطر الجمال مش حكر على النساء فقط
9: بيان سور
8: دونك ينجموا نعملوا لي ماسك الكل نرجس مالك كان تبدا من توا دونك ناخذوا لي ماسك بتاعنا اعطيني اهم ماسك نجم نخدمه وانا عندي كل شيء في الدار مش نسالك على الويل دارغون ساعه
9: بون الويل دارغون فما فريمون دو تيب فما سورتو اللي فما في الويل دارغون مش صحيح
8: هو المشكل غالي برشا
9: غالي برشا افكتيفمون دونك كان اون فو فير فريمون اون ابليكاسيون صحيحه نوليو نلوجو الويل دارغون الصحيح سينو فما الويل الاخرين عندنا مثلا الزيت نتاع الخروع طيارة يسر للشعر عنا زيت الجوز الهند الويل دو كوكو طيارة على الاخر زادة بوغ لي بوانت والويل دو كوكو على فكرة راهو سي ام تي ليساج للشعر زادة دونك انا بليتيف دونك بالنسبة للشعر اللي تبدا يسر فريزي تنجم تتهد شوية بالويل دو كوكو دونك لازمنا نختاروا لي ويل اسونسيال شنو اللي نستعملوهم اما كانك على زيت الارغان هو احسن واحد جوست لازمنا نلقاو لو فغي وكاهو
8: دونك تقول انت نبداو باللي ماسك لي باندويل الاولانيين من بعد ننتجوا اذا كان نحبوا نعملوا كيراتين ولا بروتيين
9: بيان سور خاطر احنا ديجا شعره تاعبه باش نزيدوا عليها ان برودوي كيميك دو بريفيرونس نحضروها ساعه نرتحوها شويه ومن بعد نشوف لي برودوي كيميك هو يرتحوا الحقيقه سورتو تو جي رونتري التلامذه لا سيده الكل يحبوا فيت في الصباح يشيحوا شعرهم يبدا
8: حاضر ويبدا ميكل دونك هكا المره الجايه ان شاء الله مع خبيره التجميل باش نشوف كيفاش نعملوا الزيت في الدار كيفاش نطلعوا الزيت زيت الخروه ولا هذوما الكل شنو ما كيفاش نعملوا هالخلطه هذيك كيفاش نطلعوه الزيت ونعملوه في الدار وحدنا دونك تولي صنع يدينا
9: بيان سور وشنو خير من اللي يعملوه في الدار
8: احسن حاجه دونك في ميزون يولي شكرا ليك خبيره التجميل وداد مراد دونك كل مره نلقاو استيوس كل مره نلقاو حاجه في البوتي ان شاء الله ديما تقعدوا مزيانين وديما محليكم ميرسي بوكو
9: ميرسي بوكو ليلي
8: يلا شويه بركه باش نمشيو مع ريما الشقرة في حدك تلت الاسبوع
0: هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيه

0: ملا انت مع ريما.
1: ملا انت مع ريما.
2: ملا انت مع ريما. صباح الخير الناس، كل مره اخرى الموعد متجدد معاكم على الالبيه ومع ريما شقره. خليني نقول لكم يلا تلقاو حظكم طيله الاسبوع. ريما بونجور.
3: صباح الورد. صباح
2: النور. ايش احوالك؟
3: الحمد لله.
2: دونك ريما شقره توا باش تعطينا حظنا طيله الاسبوع. في بالك هذا العدد الاخير من الالبيه في الموسم بتاعنا الصيف، بيان سور نحكيو على الصيف، في الشتاء ان شاء الله كيف باش نرجعوا للقريم بتاعنا الخريف والشتاء ان شاء الله، اللي هي كل نهار السبت كيف العاده من 9 ل 10 للبيع باش تكون في ثوب جديد. يعطينا اعطينا حاجه هكا على البيع في الجديد
3: ان شاء الله. فما حاجه برشا حاجه جديده ونتفائلوا بها، وديما نسمع احلام اللي هي تعطينا الطاقه الايجابيه
2: خاصه
3: بطبيعه كلمتها الحلوه.
2: يعيشك يعيشك يعيشك، ربي يخليك. نمرو ما نمشي ديريكت مور الحظ نتاعنا. الحمل نبداو به،
3: نبداو برج الحمل وطاقه برج الحمل اللي هو يعطي من طاقته برشا ويخرج الكلمه نتاعو، اللي يحب يعطي الكلمه الطيبه وكلمه الحنينه خليها في قلبك، ما نساش ما يسمعك حتى حد، انصح بها روحك خير باش تقاوم الدنيا وتقام الناس اللي دايرين بيك، خاطر انت رفيق في اختار شويه برج الحمل المده هذية. اما عندك غربه قريبه قريبه. برج الثور، برج الثور والغدره اللي انت خايفه منها ولا انت خايف منها، صحيح موجودة أما ربي مش يسونك يا برج الثور، وربي معانا في الحالات الكل، أما إن شاء الله تكون طاقتنا إيجابية ومتطوح بطيحش ومتروخش يا برج الثور. برج العذراء، برج الجوزاء، برج الجوزاء الماء تقول يجي تحت ساقية، وين يقول لك لا الوهم اللي تقول ما يجي تحت ساقية، اني نشوف فيك طاقتك إيجابية وعالية ومش توصل حب الحاجة اللي تحب عليها ومش توصل يا برج الجوزاء على قريب قريب. برج السرطان، فما إنسان مش يعاونك ويقف معك أما مهوش مكتوبك ومهوش الحاجة اللي هو مش يتعلق بها يا برج السرطان، خليك في الحاجة اللي قد عينيك، ما تهبطش تحت ساقيك، منحبكش تتعب برج السرطان خاصة المدة هذية، عندك مش غربة عندك سفرة على قريب قريب. برج الأسد وطاقة برج الأسد إن شاء الله وبإذن الله، فما ورود، فما محبة، فما طاقة إيجابية، عندك فلوس جايتك، فنجم تكون حتى بروجي أما نقص شوية من اللهفة والجريان خاطر عندك حاجة مش توصل لها، خاصة المدة هذه عندك برشا عينين وبرشا لهوة برج الأسد. برج العذراء إن شاء الله مفولة عندك برج العذراء، كمكتوب كفلوس كخدمة، عندك سفرة تبقى خدمتك أما نحبش تخسر خدمتك القديمة، جرب قبل.
2: أي
3: برج العقرب، برج العقرب برشا طموح وبرشا قوة برشا حاجات مش توصل لهم إن شاء الله وبإذن الله، والطموح متاعك مش تتطور في برشا حاجات أما عندك مفتاح الفرج إن شاء الله بنكونوا في الخير، وفما حاجة مش توصل لها وعندك شكون مش يعاونك وعندك شكون مش يقف معك، هو ربي سبحانه هو على الكل. أما أنت يزمك تقاوم وتوقف من جديد ما تزيدش ترخ.
2: أي
3: برج الميزان وطاقة برج الميزان في الحاجات اللي انت مش توصل لها، فما طموح مش توصل لهم وقوة، وربي سبحانه مش يعوضك في برشا حاجات اللي فاتك الكل، ما توخرش ما تسمعش كلمة وذنيك، اسمع الكلام اللي انت تحب عليه ولا مش ينصحك به في شرف الخيرة. اما عندك خلطة خايبة برشا بالك منها يا برج الميزان، الاكثرية الميزان البرج الذكر فما خلطة خايبة رد بالك. برج القوس، برج القوس وطاقة برج القوس، فما إنسان داير بظهره معناها ينجم يكون عاطيك الوجه صحيح أما هو غادر، رد بالك يا برج القوس خاصة المدة هذية، تقول أنت الطاقة هذية ماهيش مواتيتني يعني ما نقول لك لا، رد بالك ثم رد بالك، خاطر هو عامل روحه عاطيك بالوجه الصحيح أما الصحيح فما غادرة، رد بالك منها يا برج القوس. برج الجدي تتوافق مع برج الحمل وتتوافق مع برج السرطان على قريب قريب يا برج الجدي، فما حاجة مش توصل لها مكتوب، فما قرار صحيح ينجم مش يكون لولي ينجم يكون الثاني إن شاء الله وبإذن الله، أما عندك فرحة ولما وعندك قرابة، عندكم مولود يا برج الجدي، عندكم برشا فرحة المدة هذية لأنتم تحسوا سي بون، تقول ما وصلنا لحد شيء، درجة درجة دنيا درجات هكا ولا
2: إيه.
3: برج الدلو، برج الدلو قسمك ما بين يديك، ما نحبكش تخسر حتى شيء، كان انت باش توجي على الفلوس على كيما نقولوا الانسان يلوج على معناها الحاجه اللي هو بالمظاهر، وين المظاهر خداعه مش كل شيء مظاهر، خاصة المدة هذه يا برج الدلو ينجى فما غدرة، فما إنسان مش يتحيل، فما إنسان اللي هو مش يودك بحاجة هو يكذب عليك، رد بالك بالكذب ينجم يورطك في برشا حاجات الكذب هذا وانت بنجمش تخرج منها برج الدلو. أما عندك خدمة، عندك نجاح، عندك فرحة، عندك بشارة خير قريبة قريبة إن شاء الله وبإذن الله وبالقدرة. برج الحوت، برج الحوت إن شاء الله فما مولود، عندكم حاجة مباركة، فما حاجة واعدين بها مش تكملوها إن شاء الله وبإذن الله تتنقصص برشا تتغبن، فما برشا حاجات حتى في عائلتك التالي ليس القديم، فما حاجة فما إنسان مش يوقف على الحاكم ماهيش بعيدة برشا أما مش تعبوا فيها وفيها خيرة. معنى ما فماش حاجة تقول برج الحوت إن شاء الله العمرة مش تمشي معاك وربي مش يعطيك على قد قلبك وربي يسهلك وربي يعطيك ما تتمنى.
2: يعطيك الصحة ريما شقرة، هكا كنت معانا في حظك مع ريما شقرة. فيسع فيسع أنا هو البرج الخبيث برشا،
3: برج السرطان والعقرب.
2: أنا هو البرج الطيب برشا،
3: برج الميزان والثور.
2: أنا هو اللي صريح جدا،
3: برج الجدي وبرج القوس.
2: أنا هو الغدار،
3: برج العذراء.
2: برج العذراء يزي فيه البركة لليوم. دوك شكرا ريما شقرة، كنت معنا في حظك مع ريما طيلة الأسبوع. تلقاو ريما شقرة ديما معنا في ليلة البيا. شكرا سمية صغير في الإخراج التقني، إخراج الرقمي نرجس قلالة. كنت معكم أنا أحلم غيلان في الإعداد والتقديم. إن شاء الله غدوة تلقاوني من 10 ل 11 في موزيك جينا. شكرا.
0: لا بدنا

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: جوهرة بوبليسيتي. في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سابق عصرك.
2: باللي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G.
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
4: اريدو طور عالم
5: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالأفريات.
6: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
5: ما لافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
6: عندك أورانج.
1: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
7: برعاية
8: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 999. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
6: مالا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
1: جوهرة
7: أف أم. بوبليسيتي.
10: بيزنس نيوز.
11: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير السياحة سفيان الدقية أشرف على جلسة عمل خصصت للاطلاع على البرامج البيداغوجية والتنظيمية واللوجستية المعتمدة لاستقبال المتكونين بمختلف مؤسسات التكوين في مهن السياحة. وتم خلال الجلسة استعراض مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة، حيث تم إرساء منظومة رقمية لتقديم مطالب التكوين والتسجيل عن بعد، بما ييسر إجراءات الترشح والتسجيل ويعزز رقمنة الخدمات الإدارية. وفي إطار مواكبة الإقبال المتزايد على التكوين في المهن السياحية، تم الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين من 1776 إلى 2070 متكون، أي بزيادة ب 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب. وبالتوازي مع تعزيز طاقة الاستيعاب، تم تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل من خلال أحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين، ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات 23 اختصاص، إلى جانب العمل على تعزيز الموارد البشرية ودعم الجوانب الإدارية والتنظيمية بوكالة التكوين في مهن السياحة ومختلف مؤسساتها. وزير النقل رشيد عامري أكد خلال ترأسه جلسة عمل البارحة على الأهمية اللي يحظى بها مجال النقل المدرسي والجامعي ضمن برامج الدولة، وذكر بالاقتناءات لفائدة الشركات الوطنية والجوية للنقل بعنوان سنتي 2025 و2026 اتمثلت في 315 حافلة جديدة من السوق المحلية و762 حافلة جديدة من السوق الدولية، في انتظار استلام 727 حافلة جديدة إضافية مع موفى سنة 2026 ستخصص للجهات. وشدد الوزير على ضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب لتحديد حاجيات التلاميذ والطلبة بمختلف المناطق بجهات البلاد عن توزيع الحافلات اللي سيتم استلامها، والحرص على تنفيذ برنامج التنقل بالانسيابية اللازمة. أما على مستوى النقل الحديدي، فقد تم خلال الجلسة استعراض المشاريع طور الإنجاز، من ذلك اقتناء 18 قطار جديد لتحسين أداء خط تونس حلق الوادي المرسى، وتجديد أسطول شبكة المترو الخفيف ب 30 عربة جديدة، واللي بلغ مراحله الأخيرة من مخطط التمويل. إطلاق خطي شحن جوي نحو ألمانيا وبولونيا من مطار نفيذ الحمامات الدولي، ويمثل فتح مثل هذه الخطوط المباشرة خطوة مهمة تعزز مكانة تونس كحلقة استراتيجية ضمن سلاسل الإمداد واللوجستية بين أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال توفير حلول جديدة وفعالة لنقل البضائع بين تونس والأسواق الأوروبية. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للبيت والديكور المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس من 10 إلى 14 سبتمبر الحالي، ويمثل هذا الصالون فرصة مهمة للمؤسسات التونسية لعقد شراكات تجارية جديدة والتعرف على اتجاهات السوق والتصميم وتطوير العلامة التجارية والولوج إلى أسواق جديدة. وتهدف المشاركة التونسية إلى التعريف بالمنتجات والعلامات التونسية في السوق الدولية واستقطاب مستوردين وشركاء جدد وتنويع وجهات التصدير وتعزيز صورة المنتج التونسي. وتشير التقديرات لأنه يصل عدد العارضين بالصالون إلى أكثر من 2300 عارض من مختلف الدول ويستقطب آلاف الزوار والمهنيين. تم إطلاق مخطط تنفيذ مشروع الانتقال نحو صفر النفايات من أجل مقاومة التلوث بولاية تونس، وذلك في إطار مشروع دولي يهدف إلى دعم حوكمة التصرف المستدام في النفايات الصلبة بالمدن وتطوير آليات تثمينها وتدويرها. وجاء ذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية تونس بإشراف وزير البيئة حبيب عبيد. ويستهدف المشروع حسب بلاغ صادر عن وزارة البيئة دعم منظومة التصرف في النفايات وتطوير البنية التحتية لمعالجتها وتثمينها، بما يساهم في الحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من اللجوء إلى الردم، فضلا عن استكشاف إمكانات تحويل النفايات غير القابلة للرسكلة إلى موارد وطاقات بديلة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 10 سبتمبر انخفض إلى حدود 1328 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة أصبح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 9 سبتمبر في حدود 1397 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 11 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 25329 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 10 سبتمبر في حدود 25374 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 99 يوما. دوليا أسعار النفط تراجعت عند التسوية يوم الجمعة، لكن انهيت الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف ماي، وتسببت الهجمات المتزايدة على طرق الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط في مخاوف من حدوث اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.81% لتبلغ عند التسوية 104.61 دولار للبرميل. الذهب ارتفع في المعاملات الفورية لكنه سجل خسارة أسبوعية يوم الجمعة بعد تراجع في الآونة الأخيرة واستقراره على المدى القصير، رغم زيادة التوقعات بأنه مجلس الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد صدور بيانات أمريكية قوية عن التضخم. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.75% إلى حدود 4348.03 دولار للأوقية، ومع ذلك سجل المعدن خسارة أسبوعية بنحو 1.83%. ونختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و382 ملي، الدولار الأمريكي دينارين و909 مليمات، الدينار الليبي 461 ملي، و100 دينار جزائرية دينارين و192 مليمة.
12: Business News.
13: جوهرة FM. Tendance.
14: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
15: أريدو طور عالمك.
16: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوارة. هذا هو موعدنا اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. كانت تفكروا البارح قلت لكم باش نحكي لكم على لين واي دينغ. شكون هذا لين واي دينغ؟ هو مهندس برمجيات كان يخدم في شركة الجوجل. علاش نحكي عليه اليوم؟ على خاطر فما محكمة أمريكية أدانته بسرقة معلومات سرية مرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في شركة الجوجل، وبتبيع تسريبها إلى شركات مش حتى شركة واحدة تكنولوجية صينية وتحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهر ونهار. تعتبر القضية من أبرز قضايا سرقة الأسرار التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعي، نظرا لكون المعلومات ولا المعطيات المسروقة تتعلق بالأنظمة اللي تعتمد عليها جوجل باش تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي متاعها. المعلومات اللي سرقها دينغ نلقاو فيها تفاصيل على البنية التحتية للأجهزة والبرمجيات المستخدمة في جوجل، بما في ذلك أنظمة وحدات معالجة التنسور بروسيسنج يونت TPU ووحدات معالجة الرسومات GPU حسب وثائق القضية. سيدينغ بدأ في ماي 2022 ينقل في المعلومات والمعطيات السرية من أنظمة جوجل إلى حساب شخصي حله على جوجل كلاود، واستمرت عملية النقل حتى الماي 2023 يعني عام كامل. ويقولوا المدعين اللي كونوا نقل أكثر من 500 ملف سري، ولائحة الاتهام تقول اللي كونوا البيانات المسروقة شملت أكثر من 1000 ملف فريد. وفي ديسمبر 2023 وقبل ما يغادر وحده جوجل بفترة قصيرة قام بتنزيل مواد سرية على أبراي الكمبيوتر الشخصي الخاص به. القاضي اللي موجود نلقاه في المحكمة الجزائية الأمريكية فينس تشيبيريا وصف ما عمله دينغ بكونه جهد منهجي وجريء لسرقة ممتلكات جوجل. بالإضافة للسجن اللي قلنا 12 شهر ونهار، دينغ بش يخضع العامين من الإفراج تحت الإشراف يعني probation، وبش يدفع أكثر من 189 ألف دولار كتعويضات إلى جانب غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار. بالنسبة لطريقة اكتشاف المعطيات هذه ما فماش حتى تسريب، كيفاش عرفت جوجل اللي كونه السيد هذا لينوي دينغ سرق لها المعطيات انتحها. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن.

0: اسمه لي بون بلان مع اسماء الجربي.
1: اسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: العشرة 11 دقيقة على موجة جهرفة. مصباح النور والفل والياسمين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بون بلان فوتر بروميي غيد دو بونز افير ان تونيزي. اليوم كالعادة نحكيو على مواضيع تهمكم. اليوم نحكيو على بيان سور شنو تنجموا تحضروا في الويكاند وإلا الجمعة الجاية، شنو ما ليزيفينمون كولتوغال اللي تنجموا تكونوا متواجدين فيهم. ونرجعوا شوية زادة كيف كيف على بون بلان انتربرونيا والضريبة على الثروة. ولكن كالعادة نبداو بالغناء وليزونت بوزيتيف ونرجعوا لكم تتسويت. هذه بون بلان ومعاكم اسماء جربي.

0: ارجعنا لكم هذه بون بلان بيان سور بعد الغنايه المزيانه نتاع صابر الربيعي اللي تهزنا الايبوك نوستالجيك. تو سويت نحكيو بيان سور على البلاغات اللي تهمكم والفرص زاد اللي تهمكم. خلينا نبداو بالسنه الجامعيه اللي قريبه، دونك بلاغ انتداب مدرسين عرضيين باليونيفرسيتي دو مونستير، سبيسيالمون اكيد في المعهد العالي للاعلاميه والرياضيات بالمونستير. تعلن باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين عنوان السنة الجامعية 2026-2027. اللي يسمعوا فينا توا واللي أكيد دونك حتى مش بالضرورة يكون عندهم دكتوراه، خاطر جينيرالمون دونك طالبين دكتوراه، ولكن لهنا التدريس العرضي الاختصاصات المطلوبة فيه هي الإعلامية، الرياضيات، الفيزياء، الإنجليزية، الفرنسية، الإلكترونيك، التصرف والحقوق، وحاجة جديدة زادة كيف كيف السوفت سكيلز اي ديفلوبمون بيرسونيل. دونك طريقة الانتداب أكيد يراعى في عملية اختيار المرشحين، المستوى العلمي أكيد لازم يكون مستوى جامعي، الخبرة المهنية وخاصة الاختصاص. وتلقاو في نص البلاغ دونك الليان اللي يهزكم ديريكتومون باش تعملوا الانسكريبسيون، وحظ موفق للجميع. نمشيو إلى بلاغ ثاني من وزارة الشؤون الثقافية، تحديدا من المندوبية الجهوية ببنزرت. في إطار إسهامها في تجميل المعالم والبنايات ذات الصبغة التراثية، تدعو المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت كل الفنانين التشكيليين والخطاطين إلى تقديم ملف ترشحاتهم قصد تزويق قبة الزاوية المحاذية لجسر بنزرت من جهة مدينة جرزونة بالحروف العربية. وبيان سور العمل الفني هذايا يلزم يكون يراعي البعد الجمالي والتراثي للزاوية المذكورة. دونك أكيد الملف هذايا باش يكون فيه تصور فني للعمل المقترح، دونك تمشي تشوف القبة هذيك وتصورها وتعمل إن بروبوزيسيون. الكل في الجمليه زاد الانجاز العمل هذايا، وقائمه تفصيليه بالاحتياجات التقنيه واللوجستيه والمواد المستعمله. اكيد ملف الترشحات لازم يكون ماكسيموم نهار 21 سبتمبر يتحط عند المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه. ولهنا سي ان تري بون بلان للزون كلها، ان تري بون بلان للفنانين التشكيليين باش يحط البصمه نتاعو على حاجه اكيد عندها قيمه تراثيه وعندها قيمه تاريخيه في البلاصه الكل. واي حد يبدا متعدي من القنطره هذيك يشوف العمل نتاعو، دونك لهنا تجميل وتزويق للمنطقه الكل، واكيد الاثر نتاعو باش يقعد موجود. نمشيو ديريكتومون لتونس كندا، نحكيو على ملتقى وطني الاول من نوعه، دونك لو بروميير فوروم ناسيونال اكسكلوزيف في تونس، اللي هو يجمع لي كومبيتونس اللي من تونس يمشيو يحبوا يمشيو يستثمروا لي كومبيتونس نتاعهم في كندا والا في كندا زاد كيف كيف حاب يعملوا دي بارتناريات مع لي تونيزيان في ان مجال في السينرجي يسمى سينرجيا في الانتليجنس دو لا سيكوريتي اي دو لا سيكوريتي دو لاكسيون. دونك ليفينمون هذا نهار 25 سبتمبر 2026 في مدينه الثقافه في تونس، اللي مهتم بالانتليجنس ارتيفيسيال، اللي مهتم بالسيبر سيكوريتي اي لا جيستيون دو بروجي اكيد يلزم يكون موجود نهار 25 سبتمبر. دونك صبحيه من 9 متاع الصباح الماضي ساعه وين تلقاو كل جديد اكيد في الدومينات اللي قلنا عليهم، الانتليجنس ارتيفيسيال، سيبر سيكوريتي اي جيستيون دو بروجي. دونك فما تلاقح ما بين لي كومبيتونس كنديان لي كومبيتونس تونيزيان، واكيد شي حل افاق كبيره بالنسبه للتوانسه في كندا. نختموا بيان سور لاجندا كولتورال نتاعنا بالمهرجان الجهوي لنوادي المسرح الدوره 36 بدور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه بولايه سوسه. دونك المهرجان هذا باش يكون في دار الثقافه علي الدعاجي بحمام سوسه ما بين 12 و13 سبتمبر 2026. دونك كونوا موجودين وهزوا صغيرات، خلي تعرفوا اكثر على شنو هو المسرح وشنو هو المزايا نتاعو بيان سور، واكيد باش يبدلوا شويه جو قبل لا رونتري سكولير. مازالنا مكملين اكيد في لي بون بلان، خليكم معنا هنرجع.
1: 14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سنة مهني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسلوب المرشي، خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة. زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق يسمع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة الأربعة متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال الجسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية.

0: ملفات عالمية 2 وخميس 7 متاع العشية سويعات بداية 8 متاع الليل كل يوم مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت وليد بسباس نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في هود السطيف حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هبة لوسيف غازي خليل وأمين الميلادي أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لغوانيت كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتو مزادة
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
2: الرنتري مشكل للقراية الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900
1: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر
2: عندك أورانج
3: جوهرة FM Publicité

رجعنا لكم في بون بلان بيان سور نحكيو على لونتربرونيا كي نقولو لونتربرونيا نقولو فلوس نقولو كونتابيليتي دونك اليوم باش نحكيو على حاجه تهم كل انسان عنده ان بروجي كلكو سوا عنده بروجي ولا تنزيد ندخلو في التفاصيل اكثر نحكيو على الضريبه على الثروه اللي حكينا فيها اول العام قبل ما تهبط

0: المذكرة العامة. وطبعا بنرجعوا لها تتسويت كل عادة مع سي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط. أكثر تفاصيل كل عادة مع سيد أحمد. صباح النور وأهلا وسهلا.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: دونك رجعنا لموضوع الضريبة على الثروة هكا ولا؟
1: وي رجعنا له اليوم أكثر تفاصيل فيو أنه في 11 جوان 2026 دونك خرجت المذكرة العامة من الإدارة العامة متاع المالية دونك وضحت فيها العديد من الأشياء.
0: داكوغ.
1: قلنا تعدى الصيف تو
0: وقيت تو باش ننظموا أمورنا.
1: اكزاكتومون خلينا نحكيوا عليه الموضوع بال
0: مالغري أونتخ بارونتيز فما دي ديلي اللي فاتوا ولكن إي ني جامي ترو تار دونك باش نصلحوا الوضعية نتاعنا هكا ولا سي.
1: صحيح آخر ديلي هو كل عام 30 جوان من كل سنة دونك فات أما ديما فو ميو تار كو جامي.
0: Exactement. بي خلينا نرجع من الأول بالكل شنو الضريبة على الثروة؟
1: الضريبة على الثروة جاءت بمقتضى القانون المالية الأخراني سنة 2026 وتحديدا الفصل 88. الضريبة هذه كانت قبل جاءت في قانون المالية 2023 وكان اسمها الضريبة على الثروة العقارية. في 2026 تنحات كلمة العقارية علاش خاطر هي ديجا الميدان متاع التطبيق متاعها ولا أوسع ولا يهم نون سولمون كل ما هو عقار ما يهم زاد كيف كيف المنقولات.
0: واضح
1: كذا أهم حاجة تبدلت بعدها باش نحكيو بالديتاي شنو اللي تبدل. ما ديما نحكيو على ضريبة على الثروة تهم فئة معينة من الشعب اللي عنده غلاتيفمون ثروة وباش نعطيو دي شيفخ باش كل واحد يفهم
0: شنو الثروة هذه؟
1: نقصدوا بالثروة هذه
0: بالضبط. باهي خلينا نبداو ساعة بالأملاك الخاضعة للضريبة على الثروة شنو ما هو؟
1: تري بيان. دونك الأملاك العقارية والأملاك والمنقولات هذوما يلزم باش نحكيو فيهم دونك باش نحكيو على فما بارتي اللي هي تكون امبوزابل وخاضعة للضريبة هذه وفما الغير خاضعة. كي نمشيو للخاضعة الحقيقة أني فضلت أنه نجيب معايا التصريح على الضريبة على الثروة اللي موجود سيغ انترنت باش نتبعوا افيك لا لوجيك نتاع الديكلاراسيون باش يكون حتى من الفهم يكون خير.
0: دونك اليوم زاد باش تفهموا كيفاش تعمر لا ديكلاراسيون تاعك بلوز اوموا شنو فيها
1: التقديم تاعنا باش يكون على اون سويفون سويت نتاع الديكلاراسيون معناتها حتى كان
0: عندنا في الكاميرا جوست
1: وين الكاميرا
0: هاك الكاميرا نتاعك الغازي
1: دونك هي تيليشارجابل على السيت نتاع
0: القباضة
1: معناتها وزارة المالية دونك موجودة. فما زوز وحيد فما واحدة متاع سنة 23 اللي هي تغيرت وتعوضت بالفورمولير متاع 2026 اللي معناتها فيه أونتو 8 ورقات. دونك الجزء الأول هو بيان سور تقديم متاع التصريح للثورة شكون أنت المعرف الجبائي متاعك. نحب جوست هنا بريسيزيون راهي الضريبة دي تهم الأشخاص الطبيعيين تهم عندها إنسان طبيعي ما تهم الشركات.
0: كنت نقول لك شخص طبيعي ولا معنوي دونك ديجا شخص طبيعي
1: شخص طبيعي معناتها الشركات هذه ما تخصهمش. بالنسبة كيف كيف تهم الإنسان اللي باش يصرح ومعاه زاد كيف كيف أولاده ولا الأبناء متاعه اللي عنده الكفالة متاعها. دونك إذا هم عندهم أملاك هو كيصرح طونك هما في الكفالة متاعه راهم كونسيرني بالديكلاراسيون متاعه هو.
0: هذه مهمة برشا. باهي والزوجة وإلا الزوج القرين
1: لا هذيك ماهيش في الكفالة
0: ماهيش في الكفالة
1: زوجة عندها ايدنتيتي كارت ايدنتيتي نتاعها وديكلاري على روحها وحدها.
0: داكوغ باهي واضح.
1: بالنسبة للعقارات باش نجاوبك على سؤالك والمنقولات الخاضعة أول حاجة هي الأملاك العقارية اللي موجودة في البلاد التونسية باستثناء المسكن الرئيسي تنرجعوا للمسكن الرئيسي.
0: باهي
1: المسكن الرئيسي ماهوش كونسيرني وتنحكيو عليه بأكثر ديتاي. الأملاك العقارية عندك أراضي عندك دار ولا ديار عندك ابارتمون ولا زوز بخلاف المركز المسكن الرئيسي نتاعك.
0: واضح
1: كسوا في تونس والا برا كانك انت مقيم في تونس دونك لهنا راهو كونسيرني. انا باش تقول لي شنو هي الفالور اللي نحطها خاطر لهنا في ديكلاراسيون يقول لك اعطيني تاريخ ومراجع تسجيل العقد وقت شريتها وبقداش والقيمه نتاعها. دونك لهنا القيمه هي القيمه المحينه قيمه اليوم اللي انت باش تكلار. احنا في تونس سي ان سيستيم ديكلاراتيف ديكلاري وحدك. دونك القيمه اللي باش نعتمدوها في ديكلاراسيون هي القيمه اللي انت باش تكلارها اللي هي باش تكون القيمه حسب رايك اليوم
0: واللي حكينا عليها ديجا. ترجعوا الفيديو السابقه نتاعنا اللي حكينا على البلو فاليو العقاريه. دونك كيفاش نجم زاد تحسب الفالور نتاع العقار نتاعك على مر السنين قداش ولا القيمه نتاعو.
1: يشبه التريتمون بلو فاليو موبلي خاطر لهنا حتى الادمنستراسيون فيسكال تعتمد في تحيين القيمه نتاع العقارات بكل 10% اللي حكينا عليها المره اللي فاتت كل عام تزيد لك 10% دونك انت ما تنجمش اذا اليوم ديكلاريت مونطون العام الجاي لازم تقرا حسابك تزيد 10% في القيمه نتاعو.
0: باه لهنا بالنسبه للعقارات نحكي وقلت المبنيه والغير مبنيه، هل تشمل العقارات الفلاحيه مثلا كذا كان عندي اراضي فلاحيه؟
1: العقارات الفلاحيه باش نحكي عليهم من بعد، اما مادام كجبت عليهم نجاوبوا. هو العقارات الفلاحيه اذا هي ماهيش اكسبلوتي ماناش نخدموا بهم مشمولين، اذا هما باغ كونتر انت عندك عقار فلاحي
0: يعني
1: الصبغه نتاعو فلاحي، الصبغه نتاعو فلاحي نجمون فيه زيتون والصبغه نتاعو مش فلاحي ومش كونسيرني يولي يتخلص عليه. باغ كونت كان ارض فلاحيه صبغتها فلاحيه وقاعد ديكلاري بلي ريفوني نتاعك في ديكلاراسيون نتاعك انويل انك انت قاعد رابح ولا خاسر، المهم ديكلاري انك انت قاعد تكسبلوتي في التيران هذاك فلاحيا راك ماكش كونسيرني. الارض الفلاحيه كان عندك ديكلاراسيون دو ريفوني عليهم راك ما عندك حتى مشكل ماهيش امبوزاب. كان الاراضي الفلاحيه ماكش مديكلار عليهم حتى شيء راهم يوليو يدخلوا في الموضوع هذا وتخلص عليهم الضريبه على الثروه.
0: واضح.
1: الاملاك العقاريه بالخارج زاد كيف كيف، انت في تونس وعندك انا ابارتمون البر اوكي ماناش نحكيو شانج وكذا وديفيز، دو نحكيو عندك قانونيا تملك حاجه البر هذاك راهو كونسيرني اوكي. ولهنا نحب نذكر انه راهو فما ديما سوق ريزيرف نتاع كل لي كونفونسيون نتاع نون دوبل امبوزيسيون مع الخارج، فمصحين احنا في تونس باغ اكزومبل مع المانيا مع السويد مع النرويج مع كندا مع مصر، على انه اذا انت تخلص في مثال ناخذ مصر تخلص لامبوس ولا فورتون غادي على عقار موجود غادي ما تخلصش لهنا.
0: معناتها عندنا اتفاقيات مع دول معينه نثبتوا في الاتفاقيات هذيك
1: بالضبط
0: مش برشا مش كونسيرني
1: نجم. لا انت كان عندك في البلاد هذيك حاجه معناتها عقار
0: خلصت عليها
1: وخلصت عليها وعندنا كونفونسيون ما بين الدوله هذيك ودولتنا راك ما تخلصش دوبلومون. باغ كونتر بو لا ماجوريتي دي بي خاطر فرنسا مثال اللي هي قريبه لنا وعندنا برشا معناتها تونس عايشين فرنسا ما عندناش كونفونسيون تهم الضريبه على الثروه، عندنا كونفونسيون معها فيما يخص لامبو ديريكت ما عندناش كونفونسيون على الضريبه على الثروه. دونك انت عندك ابارتمون في فرنسا تخلص عليه في فرنسا بمقدار القانون نتاعهم غادي وهنا تخلص عليه.
0: باهي لهنا معناتها يخص المواطنين المقيمين في تونس والمقيمين في الخارج زاد كيف كيف
1: يهم
0: لهنا سي تري امبورطون باش نعرف يعني حتى التونسي المقيم بالخارج يخلص زاد الضريبه على الثروه.
1: الضريبه على الثروه تخص العقارات الموجوده في تونس
0: والتونسي
1: اوكي معناتها يعني انت تونسي عايش برا ولا عايش في تونس اذا عندك عقار موجود في تونس مش ديكلار عليه في تونس
0: يعني ماهيش مربوطه بالاقامه نتاعك وين مربوطه بالعقار نتاعك وين موجود
1: العقار وين موجود. واضح. الاقامه نتاعك تزيد تحدد حاجه اخرى كي تبدا انت موجود في تونس ومقيم في تونس حتى ولو اترونجي مقيم في تونس تولي تخلص لامبوس ولا فورتون في تونس ماهيش كان توانسه.
0: واضح.
1: الاقامه تزيد توسع التطبيق الميدان التطبيق نتاع القانون هذا دونك اذا انت اترونجي ومقيم في تونس وعايش في تونس راك مطالب باش تخلص على الاملاك نتاعك اللي في تونس واللي البر
0: واللي البر. اوكي
1: واضح. نرجعوا للتوا للمنقولات هذوما العقارات المنقولات اللي هما نخلصوا عليهم هما كل ما هو كراهب توريستيك معناتها مش كاميونه ولا يوتيليتير كراهب اللي هما فوق ال 12 خيالي فوق ال 12 شوفو هذوكم يدخلوا في الباز نتاع الكالكول. الطائرات السياحيه اللي عنده طائرات ولا عنده يخوت كيف كيف يدخلوا هذا توا قاعدين نحسبوا في اون غانيات
0: وي
1: باش نحسبوا نعطيو قداش
0: الشيفر
1: اللي باش نوليو نخلصوا عليه.
0: باهي
1: اذا عندك انت فون دو كوميرس ماكش قاعد تستغل فيه غيرمون في كنحكيو كبيرسون فيزيك عندك انت مشروع صغير ولا كبير بالبيرسون فيزيك وماكش قاعد تستغل في الاصل التجاري هذاك راك تخلص. باغ كونت كانك انت موجود في البيلون تاعك تاع البيرسون فيزيك ما تخلصش عليه.
0: واضح.
1: المنقولات الاخرى بصفه عامه
0: هي شنو تنجم تكون؟
1: منقولات تنجم تكون ماكينه تنجم تكون فلوس تنجم تكون دي تابلو تنجم تكون ديكوراسيون دونك هذا كل يطبق عليه الضريبه على الثروه. دونك هنا قاعدين نلمدوا في الحاجات
0: شو اللي شو معناه ديكوراسيون تابلو اكسيتيرا يعني انا نستعمل فيه في داري
1: افش نحكي لك عليه

0: وحدهم
1: وحدهم بالضبط كونت ايبارن فيهم حاجات اللي يدخلوا فيهم حاجات اللي ما يدخلوش
0: والكونت كورون
1: كيف كيف هذاك خلينا نخدموا به دونك المبالغ المودعة في حسابات خاصة دونك لهنا باش نجاوبك كانك انت باش تحط معناتها شنو فيهم هذوما الكونت ايبارن اكسيون اللي يعرفوهم التوانسة اللي فيهم ديزافونتاج فيسكو هذوكم ما يدخلوش اذا انت عندك الاموال المودعة بالبنوك في حسابات خاصة للادخار معناتها
0: الادخار مثلا
1: للصغار للدراسة والا للحسب ولا ادخار للمسكن ولا ادخار اون جينيرال هذاك ما يدخلش الحسابات حسابات الادخار في الاسهم المحدثة بالقانون عام 1999 هذوما معناتها كيف كيف ما يدخلوش حسابات الادخار الاستثمار كونت ايبارني انفستيسمون ما يدخلوش والاسيورونس في كسوا اسلاميك ولا ماشي اسلاميك كيف كيف ما يدخلوش هذا بمقتضى المذكرة عدد 13
0: واضح
1: طبعا نفسروا أنه فما شوية تضارب ما بين القانون والنوت كومين المذكرة هذه والفورمولير نحب نكمل به هذا الموضوع دونك حسبنا هذوما الكل تو اللي احنا قلنا داخلين إذا أنت فوت 3 مليارات راك كونسيرني إذا أنت ما فوتش 3 مليارات راك ماكش كونسيرني
0: أوكي
1: 3 مليارات هذوما إذا أنت ما فتش الخمسة مليارات تو ما بين ثلاثة وخمسة راك تخلص عليهم 0.5% كل عام معناتها ثلاثة مليارات مثال حسبت حسابك جاي ثلاثة مليارات راكش تخلص 15 مليون كل عام إذا أنت وصلت الخمسة وفتها خمسة مليارات تحسبهم وقتها باش تولي التو 1% 1% على المبلغ الكل ما نمشيوش مشيو باغ بالي
0: مش باغ بالي
1: على المبلغ الكل يولي 1% وهذا الدليل هو كما قلنا من الاول هو 30 جوان من كل سنه
0: واضح
1: دونك 30 جوان من كل سنه لازمك تصب الديكلاراسيون والاحتساب نتاع هذا المبالغ اللي عندك والاراضي بيتيتر وكل تشوف الدات نتاع لو 1 جانفي نتاع السنه هذيك شنو عندك
0: لو 1
1: جانفي تشوف شنو عندك في عندك اراضي شنو عندك كديار كان فما دونك وقتها باش تصب الديكلاراسيون
0: واضح
1: اللي عندك الكل اقل من 3 مليارات ماكش كونسيوني بالضريبه هذه فوق 3 مليارات وما وصلتش للخمسة راك تخلص عليه 0.5% فوت الخمسة مليارات راك تخلص 1% على الكل
0: واضح دونك هذا امبوزابل توا ولا اوفيسيال دونك بالسيركولير نتاعو بكل شيء يعني ساري المفعول بدايه من تاريخ المذكره
1: هو ساري مفعول من تاريخ القانون معناتها قانون الماليه من 1 جوان جانفي 2026 وقبل 2026 من سنه 2023 اللي كان يفوت 3 مليارات كان راهو كونسيرني لسنة 23 و24 و25 بمقتضى قانون المالية سنة 2023
0: اللي هي العقارات
1: اللي كانت العقارات السنة التبديل الكبيرة هي جات في المنقولات
0: بالضبط.
1: والمنقولات باش نزيدو نحكي عليهم أكثر هما الأموال الخطر يهمون زادة في البارتي اللي هما مستثنات من الضريبة باش نمشيو للتسكي عقارات ومنقولات مستثنات من الضريبة
0: الغير خاضعة
1: الغير خاضعة للضريبة دي
0: اللي هما
1: عندك أول حاجة هي المسكن الرئيسي المسكن الرئيسي متاعك والأثاث المستغل فيه دونك بو امبورت المسكن هذا قداش الفالور متاعه قداش السوبرفيسي متاعه عندك 100 متر ولا 1000 ولا 2000 متر ما يأثرش شنو هو الزينة اللي فيه شنو هو الديكوراسيون اللي فيه هذا كل دونك
0: الملحقات متاعه وكل شيء
1: صحيح لهنا كيفاش نعرفوا مسكن رئيسي معناتها يكون بطاقة التعريف متاعك مثل موجودة معناتها الادريس هذيك هي المحطوطة وما تنجمش تكون كريه مثل تقول هذاك المسكن الرئيسي متاعي وزاد كيف كيف معناتها حتى عوامل الإدارة يحبوا يثبتوا ويعملوا دروات فيزيت متاعهم يلقاوك تسكن غادي معناتها ما تنجمش تحط انت دار كراها في قمرت ولا منعرفش فين تقول هذيك المسكن الرئيسي وانت تسكن في بلاصة أخرى دونك المسكن الرئيسي ماهوش كونسيرني بالديكلاراسيون هذيا واللي هي أو موان حاجة باهية خاطر جينيرالمون يكون المبلغ نتاعو كبير العقارات توا والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني راهو نحكيو على بيرسون فيزيك نذكر معناتها أنت ناخذ ليكزومبل نتاع أرشيتكت عندك بيرو البيرو هذاك محطوط في البيلون نتاعك اللي ديكلاري بيه كل عام في الموازنة نتاعك ما عندك حتى مشكل
0: واضح
1: باغ كونتخ أنت عندك أبارتمون وكاريت و والا معناتها ماكش مدخلته في البيلون تاعك وقتها لهنا ولا داخل في شركه راهو لهنا برشا يسالوني يقول لي هو راني داخل في شركه لا الشركه هذيك ماهيش كونسيرني الشركه حكايه اخرى
0: واضح
1: احنا نحكيو على بيرسون فيزيك نحكيو على انسان شخص طبيعي يستغل في العقار اذا انت تستغل موجود في

0: الموازنة نتاعك راهو ما عندك حتى مشكل.
1: واضح.
0: إذا العقار نتاعك زاد كيف كيف أنت تكري فيه وتاخذ فيه كري، راهو لو فيت أنك تديكلاري عليه لي غوفوني نتاع الكري راك ما تخلصش امبوس ولا فورتين، هذه حاجة باهية وهذه تبدلت راهو وباش نقترحوا حتى من بعد في حاجات إن شاء الله يبدلوهم، هذه من 23 24 25 كان حتى ولو أنت تخلص في الامبو على الكري وكاري اللوكال نتاعك تخلص يدخل في الباز نتاع الكالكول نتاع الامبو سو لا فورتين ايموبيليه
1: قبل
0: تو. اذا انت كاري من 1 جانفي 2026 كاري ان بيان، كاري عماره ابارتمون اللي هو ملكك واللي انت ماكش تدخل فيه معناتها في الاكتيفيتي نتاعك ما كاريه وتخلص في الامبو سور لو ريفوني فونسي معناتها على الامبو على الكري راك يسوفي تثبت انك تخلص راه هذاك الفالور نتاعو ما تدخلش. هي حاجه باهيه لهنا معناتها حسب رايي وقع التصحيح نتاع الشيء هذا بارابور اللي كان موجود في 2023.
1: باهي.
0: الاصول التجاريه المستغله فعليا، اذا انت عندك اصل تجاري وتستغل فيه غيرمون زاد كيف كيف ما يدخلش معناتها موش امبوزابل.
1: باهي.
0: العربيات النفعيه يوتيليتير اون جينيرال ولا كاميون والا اي كراهب اللي اقل من 12 شوفو ولا ماكسيموم 12 شوفو هذوك ما يدخلوش ما يتحطوش في الفالور. الاموال المودعه بالبنوك والمؤسسات الماليه والاوراق الماليه هذو مش نحكيو عليهم توا. دونك هذا سالتنا عليه بكري. الاموال القانون يقول لك بصفه جينيرال الاموال اللي عندك في البنوك وفي البوستة ما يدخلوش، هذا القانون المالي. في النوت كومون يقول لك الاموال المودعه في البنوك والبريد التونسي ما يدخلوش كان اربع انواع اللي هما حسابات الادخار كونت ايباني اكسيون كونت ايباني انفستيسمون والاسيورونس في بجميع انواعها
1: هذوما اللي ما يدخلوش
0: اكزاكتومون على حسب النوت كومون ما يحكيلكش على الاموال المودعه في البنك.
1: دونك اللي هما لي كونت كورون
0: اللي هما لي كونت كورون
1: داكور
0: اون دينار ولا اون ديفيز. دونك النوت كومون فيها تضارب مع القانون.
1: جستم.
0: تمشي للفورمولير، الفورمولير يقول لك الاموال هذوما المحطوطين في البنك راهم مش يدخلوا، فما بعض التضارب في الموضوع هذا.
1: أيوة شو نعملوا في الحالة هذه؟ إذا كان فما تضارب كيس كون بفعل؟
0: هو فما علوية القانون، القانون هو اللي معناتها بيان سور معناتها اللي عنده معناتها العلوية بارابور للنوت كوميون بارابور على الفورمولير بارابور على الموضوع هذا كل. ونستنى إن شاء الله قانون المالية 2027 إن شاء الله هذا يكون فرصة باش يوضحوا الحكاية هذه بصفة قاطعة. ما اليوم معناتها أون كادو كونترول فيسكال يطالبوك حتى بالاموال الموجوده في البنوك باش تدخلهم في ديكلاراسيون.
1: واضح.
0: اوكي. بالنسبه للاوراق الماليه هذه لهنا عندي يعني تحفظ عليها الحقيقه، هو يقول لك الاوراق الماليه اذا انت عندك دي اكسيون في شركات تكون الشركه نتاعك ولا شركات اخرى حسب النوت كومون القانون ما ضبطش الشيء هذا. حسب النوت كومون يقول لك اذا انت تملك في الشركه نتاعك هذه ولا الشركه اللي انت مساهم فيها 50% ولا اكثر من لي بار سوسيال والا من الاسهم اللي فيها راك ما تدخلش في القيمه اللي لازم تديكلاريها في الامبوس ولا فورتون. باغ كونتر كانت تملك 20% ولا 30% من الشركه هذيك ولا حتى 10% تاخذ الفالور نهارتها لو 1 جانفي نتاع العام هذاك قداش القيمه الفالور ماتيماتيك القيمه نتاع لي اكسيون هذوكم ويزمك الديكلاري.
1: مش نورمالمون العكس، مش نورمالمون كي تكون اكثر من 50% ديكلاري اقل من 50% فماش علاش ديكلاراسيون
0: الملاحظه هذه قالوا لي برشا. احنا لهنا اون ريبونس موجود في النوت كومون، النوت كومون مشيت في المنهج هذاك قد كان انت عندك اكثر من 50% سي كنت بالمعنى تستغل مهنيا البيان الشركه هذيك دونك كريما نقول لك انت قاعد ديكلاري في الامبو على الشركه هذيك والسبورت الامبو ما نزيدش نبيناليزيك ما سامحني لهنا
1: خاطرش نفهموا اللوجيك معناتها نتاع الحكايه
0: لهنا ال 50% ماهيش موجوده بالقانون. دونك موجوده القانون معناتها يقول لك استغلال مهني ما تخلصش عليها امبو سو لا فورتون. جيت النوت كومون خذيت الشيفر داف البورسنتاج نتاع 50% دونك لهنا النوت كومون ال 50% ولا اكثر اذا تملك 50% ولا اكثر من شركه فما بيد عندهم برشا شركات راه اذا عندك اكثر من 50% راك ماكش كونسيرني ما تحطهمش في الباز نتاع الكالكول نتاع الامبو سو لا فورتون ديكلاريهم ما تخلصش عليهم. باغ كونتر كان عندك اقل من 50% حتى اون بار سوسيال
1: 49%
0: حتى سهم حتى 49.9999
1: لازمك
0: لهنا حسب النوت كومون لهنا معناتها تقول لك مطالب انك تحطهم في الباز نتاع الكالكول. وكيما قلنا بوغ تيرميني جو سوبوز دونك لهنا لا باز دو كالكول هي نعاود نذكر 3 مليارات والا حتى ال 5 مليارات الكل تخلص 0.5.
1: انا هذا سؤالي به انا 3 مليارات انا 2 مليارات 890 اسكو دو بريفيرونس نزيد نشوف كيفاش نطلعها من 3 مليارات ولا باش تنقعد في 2 مليارات و900 معناتها كيفاش نعمل انا اذا كان ما وصلتش 3 مليارات بكلك معناتها
0: انت ماكش مطالب باش تطلعها ولا تهبطها انت باش تحسب قداش القيمه على اساس الشيء اللي كنا نقولوا فيه
1: كان جات 2 مليارات و990 ما نخلص
0: السلامه تخلص
1: ما نخلص
0: اذا انت باش تقعد العقارات نتاعك الكل كيما هما العام الجاي لازم تستنى انه العام الجاي باش اللي تدخل خاطر باش تصير القيمه نتاع العقارات نتاعك باش تزيد ولهنا معناتها حتى لو انت باش ديكلاري في الاخر كيما قلنا سيستم ديكلاراتيف ديكلاري يقول راه قاعدوا كيما هما اون كاد كونترول فيسكال لادمينستراسيون فيسكال تاخذ القيمه اللي تحددها هي وتعتمدها هي القيمه هذيك ما تعتمدش القيمه اللي انت حددتها.
1: واضح ممتاز متفاهمين شكرا لك سيد احمد العيادي رئيس هيئه الخبراء المحاسبين نحب نقول لكم اللي عندنا ايميسيون جديده ان شاء الله في البرمجه الجديده اللي اسمها كونسوماك دونك سي لو ماجازين سبيسياليزي دون لا كونسوماسيون سيد احمد باش تكون معنا ان شاء الله في كونسوماك خاطر لهنا كي نحكيو تي في ا ونحكيو اقباضه والكل كلهم زاد داخلين في الكونسوماسيون تاع المواطن هكا ولا
0: اكزاكتومون لامبو في بارتي من لي ديبونس اللي نخلصوا فيهم احنا كل عام دونك داخل في الكونسوماسيون
1: اما باش نحكيو اكثر على الكونسوماسيون وعلى لي دووا وعلى الحاجات اللي باش يخلصهم المواطن ديريكتومون من جيبو دونك هذيك سي سكي فا فير لا بتيت ديفيرونس
0: ان شاء الله
1: شكرا لك ميرسي بوكو دونك غنايا نرجع لكم تسويت في بون بلان.

0: جوهرة اف ام.
1: بيننا سوء تفاهم برك حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

العشرة 53 دقيقة على موجة جارة فيم في سعم الوقت يجري معاكم. بون بلان وصلت النهاية متاحة. مانيش نحكي على السيزون على السيونس هذه كهو للسيزون هذه 315 حلقة يمكن أكثر على مدى 6 سنين. بون بلان كانت معاكم دونك حكينا في برشة مواضيع تهم الأسرة التونسية تهم لا كونسوماسيون لانتربرونيا وبيان سور المواعيد الثقافية ولي ويكاند. دونك كانت الحقيقة رحلة ممتازة جدا معاكم. اسمعناكم وسمعتونا تفاعلنا مع بعضنا وحكينا زاد على نجاحات تونسية اللي كانت معنا من البرة ومن تونس. دونك بون بلان تعلن على الرحيل متاحها والإقلاع متاحها مش كان في الموسم هذايا كهو ولكن باش نبدلوا الموجة بيان سور كالعادة وباش نبدلوا زادة حسب الاقتراحات متاع المواطنين. تستناو معنا مجلة جديدة تسمى كونسوماك. دونك ليميسيون متاعكم بداية من السبت الجاي دونك من 10 ل 11 نقعدوا في نفس الموعد عنا كونسوماك اللي هي المجلة الخاصة بجيب المواطن التونسي. نعرف المواطن التونسي عنا دي كونفوزيون في الكونسوماسيون عنا دي كونسوماسيون طالعين عنا حاجة ما نعرفوش الاسبام نتاعهم. دونك كيما مشينا في أرشيماك وحكينا على دار التونسي كيفاش الراعي وجيب المواطن في البني لهنا باش الراعي وجيب المواطن في المصروف نتاعو نتاع كل يوم. عنا نصائح بيان سور في الكونسوماسيون عنا العديد من ليزاكتواليتي في تونس وخارج تونس عنا بيان سور كونسومي تونسي اللي المادة التونسية والبرودوي التونسي لازم يكون موجود معنا. وعنا زادة روبريك مزيانة برشا اسمها اصرف ما في الجيب لهنا باش نهزو معنا بيان سور ان مونتون بيان بريسي 100 دينار 50 دينار اللي هو منشوفو اسكو نجمو نكملو بهم الجمعة اسكو نجمو نكملو بهم النهار. دونك لهنا نستنى الاقتراحات نتاعكم كيما العادة. دونك لهنا باش نشوفو زادة انتوما شنوما الحاجات اللي مقلقينكم في المصروف نتاع كل يوم. دونك ما تبخلوش علينا بالاقتراحات نتاعكم ما تبخلوش علينا بالمتابعة بالنصائح بيان سور زادة بالنقد نتاعكم كل شيء مرحب به. الفايدة نكونوا ديما مع بعضنا ومكملين في جوهرة اف ام. نقولكم شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على الثقة نتاعكم ونتقابلوا كالعادة موعدنا نهار لحد من 9 ل 10 في أرشيماك ولكن الموعد الجديد مع كونسوماك من 10 ل 11 كل نهار سبت. شكرا لكم شهية طيبة وبقية متابعة ممتعة لبرامج جوهرة اف ام. À très bientôt.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون.
1: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990، تي على 85 990.
3: Orange, boostez le rentrée avec le Maxbox 5G.
4: Bah des 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G avec débit 100 mégas. Yani akter internet ou akter sera le forja ou le kraya ou le game. Tu branches humaine, connecte le wakt menna. Et le col, pas en soum. Et 69 dinars ou 900, fiouz 99 dinars ou 900 fichar.
3: Mais la piste de stanna, emche l'akrab boutique Orange ou boostez le rentrée avec le Maxbox 5G. عندك أورانج
5: جوهرة
3: أفلام بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. لبنى حميدة،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري.

0: حصول اضطراب على مواعيد السفرات المبرمجة ليومي السبت والأحد، وذلك بسبب التقلبات الجوية، مضيفة في بلاغ لها أنه سيتم الإعلام بكل تغيير في الإبان. المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 26 و2000 شهدت ارتفاعاً بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 25 و2000، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15 ألف هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغابية خلال صائفة 26 و2000 بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000، وسجل حريق وجبل تكرونا بساقية اليوسف من ولاية الكاف أكبر مساحة محروقة. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تجدد دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. دولياً، إيران تجدد رفضها التفاوض مع واشنطن إلا بعد قبول شروطها في ظل تصاعد التوترات، وفق ما صرح به رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني. وختاماً، مقر خاتم الأنبياء الإيراني يكشف عن تخليص واشنطن الحماية العسكرية لناقلات النفط في مضيق هرمز وتخليص تغطية الدفاع الجوي إلى نافذتين للحماية في اليوم إثر تزايد الهجمات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيس.
4: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: بودكاست مودار ليلى مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام. موجة.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: لحدش وخمسة دقائق. صباح خير، صباح النور مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في وين ما كنتم. اليوم في حلقة جديدة من برنامج دار العيلة، في خليني نقول اخر حلقة في البرمجة الصيفية. ماهوش اخر حلقة معناها في البرنامج، خاطر البرنامج ان شاء الله سيتواصل معكم في البرمجة الشتوية، باش يولي كل نهار سبت من ماضي ساعتين لمات ثلاثة. واللي حب بيان سور يشارك ويجي بحذانا، ما عليه كان يبعث اس ام اس في حرف دي

0: على الرقم 85990، ولا زاد نجم كلمنا على الرقم 36300000. واليوم بحذايا زوز عائلات جدد متكونين من أم وولدة وأم وولدة. صباح خير ومرحبا بيك، تعرفوا عليك؟
1: اسمي محمد وعمري 11 و أصلي من أردنيون، نسكن في سوس.
0: وش تقرا؟
1: سنة ست.
0: سادسة ابتدائي، معناها باس ستيام ولا سنة باش تبدا تقرا في السنة السادسة؟
1: باش نقرا سنة
0: السادسة. أيه بيه. مع شكون جيتنا؟ مع شكون جيت؟ ماما تشرف، مرحبا
2: بيك. عايشك عظيمة.
0: صباح الخير.
2: صباح النور. معك مدام إيمان من الوردانيين، أما جيتكم من سوسة. أم محمد ومريومة.
0: ما فهمتيش، من الوردانيين جيتنا من سوسة؟
2: بيت البارح
0: الأصل من الوردانيين. تعيشوا في سوسة؟
2: جمعة لهنا وجمعة لهنا، عندي معناتها نسكوا في الوردانيين وفي سوسة.
0: جمعة هكا وجمعة هكا،
2: أي وقت القراية تلقاني في سوسة.
0: أي باهي، مرحبا بك يا مدام.
2: عايشك.
0: نتعرفوا على صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: شنو اسمك؟
3: ياسين الباهي.
0: لا بكري كي تعرفت عليك قلت لك شنو اسمك؟ شنو قلت لي؟
3: مسيو ياسين.
0: صحيح. والله مسيو على الاخر. قداش عمرك يا مسيو ياسين؟
3: 10 سنين.
0: وشنو تقرا؟
3: سنه رابعه، باش نتحول للخامسه.
0: هاي باهي. وين تسكن؟ منين جيت؟
3: جيت من قصر هلال لسوسه.
0: وانت زاد كيف بين قصر هلال وسوسه، ولا تعيش في قصر هلال؟ وين تعيش؟ تسكن في قصر هلال؟
3: ايه.
0: باه مرحبا. مع شكون جيت؟
3: ماما.
0: صباح الخير مدام.
4: صباح النور.
0: ام مسيو ياسين.
4: ايه وهو كذلك.
0: مرحبا مدام، عرفنا بروحك.
4: عايشك، بارك لك. نوال يونس من قصر هلال، جينا باش نشاركوا في البرنامج دار العيله.
0: مرحبا بك مدام. كيفاش شاركت في دار العيله؟ كيفاش عملت؟
4: بعثت اس ام اس دي.
0: شنو؟
4: بعثنا
0: اس ام اس في حرف
4: دي.
0: مرحبا بك يا مدام، مرحبا بكم. كما تعرفوا دار ليلى فيها ثلاثة، مش نعملوا تروا جو، كل جو فيها عدد من الجولات، واللي يجيب أكثر عدد من النقاط في آخر الحصة باش يربح أن بي دافيون من إهداء نوفالير، أفيك أن بون داشا من إهداء بانجي مول أوف سوس، واللي باش يجيب أقل عدد من النقاط باش يربح ويكاند دوتيل معها أنكسي تامبو بيتش. فاصل ونواصل. اسمع

0: اسفر فرصة باش تبدلوا الجو، تكتشفوا بلايص جديدة وتعيشوا التجارب ما تتنساش. وابرتير من 16 سبتمبر نوفالير تحط على ذمتكم خط جديد يربط تونس بالقاهرة، باش يعطيكم فرصة تكتشفوا مدينة عريقة وتعيشوا صحراء وتتعرفوا على معالمها وتاريخها وثقافتها. وحبينا نذكركم زادة اللي نوفالير عندها شبكة واسعة ومتنوعة من الوجهات، من بينها فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا، إنجلترا، بلجيكيا، تركيا، الجزائر والمغرب. باش تختاروا الوجهة اللي تناسبكم نجموا تزوروا الموقع www.nouvelair.com ولا تكلموهم على الرقم 36 020 920. سافر، عيش، واحلم مع نوفالير. قديش نعرف؟ رجعنا لكم في أول جولة من برنامج دار ليلى، ونحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا شوف فينا على جارة تي في، اللي حب يجيب حذانا مع صغيره ولا ولده ولا بنته، كيف كيف الصغار اللي حب يجي مع أمه ولا أبوه نجم يبعث SMS في حرف دي على الرقم 85 9 190 ويربح برشا كادوات. ونحب جوست نصلحها بكري، اللي يربح راهو ياخو بي دافيون افيك انكسي من اهداء تامبو بيتش والبي من اهداء نوفالير، واللي يجيب اقل عدد من النقاط يربح ان ويكاند من اهداء اوتيل سقان السراي افيك ان بون داشا من اهداء بانجي مول اوف سوس. حاضرين ان
1: شاء الله،
0: حاضرين في اول جوله. قداش نعرفك؟ وين باش نسال فيها جولتين، جوله للكبار وجوله للصغار، وكل جوله نسال فيها خمسه اسئله وتجاوبوا على الزردواز في خمسه ثواني. نبداو بالكبار.
2: نبدأ.
0: حاضرين؟ مسيو ياسين حاضر؟
3: حاضر.
0: سي محمد حاضر؟
4: حاضر.
0: به، أول سؤال، حيوان ولدك يحب يربيه، توب كرونو. شو الحيوان اللي يحب يربيه؟ يعني شوفوا شنو جاوبتي. مين؟
5: كلب.
0: حشيك. به وانتي حشيك، نقطة. تريبيا. قطوس.
6: قطوس.
0: تريبيا، نقطة نقطة. السؤال، ايو ترى يربيو فيهم، فما عندهم كلب في الدار قطوس يحبوا برا معنا. به
6: مربي.
0: به، سؤال الثاني، اخر حاجة يعملها ولدك قبل ما يرقد، توب كرونو. قبل ما يرقد اخر حاجة يعملها شنو؟ مش جاهزين الغش، انا نقص نقطة. شنو اخر حاجة يعملها قبل ما يرقد؟ راه نبداو بإيمان.
5: ياكل.
0: ميكرو.
5: ياكل.
0: ياكل.
5: ناكل.
0: ناكل. شنو اللي كاتبوا لي من تالي هذاك؟ حسن. باهي تكتب، مش بالي كاتب دو ريبونس وباش يقلب لي عمل لي هكا. باهي نوال.
7: شنو؟ مشي تواليت اخر حاجة.
0: ترى؟
6: نقرا قصه.
0: اقرا قصه. شوف التواليت بسر نمشيو للناس كل يوم. السؤال الثالث، اكثر ماده ما يحبهاش في القرايه، توب كرونو. في القرايه اكثر ماده ما يحبهاش. جمال فتس انا اكثر ماده يحب. ترى شوفوا، يلا نوال.
7: حساب.
0: لحساب.
6: رياضيات.
0: رياضيات، برافو. اموش برافو برشا، خاطر علاش ما يحبش
5: رياضيات؟
0: رياضيات. وش بيكم على الرياضيات يا اخي؟ ما تحبوش الرياضيات؟ مسيو ياسين
3: ما يحبهاش.
0: شنو تحب؟ مال شنو احسن ماده؟
3: ايقاظ.
0: هو انت محمد؟
4: ايقاظ.
0: ايقاظ. باه تحبوا الاحفاظ ان شاء الله تطلعوا طب. باه السؤال الرابع، حاجة ديما ولدك يطلبها منك، توب كرونو. أكثر حاجة ديما يطلبها منك. أكثر حاجة يطلبها، إن شاء الله ما تكونش الفلوس وبر. ترى إيه مدام نوال؟ مش إكزاماش بك تهزك على أعصابك وتبع فيه. خلي
7: صحيح على جاوبه. صحيح راهو.
0: إيه ترى مالش كتب بدي وريني شو كتب.
7: تليفون.
0: ترى
6: ماكلة.
0: لا هزت. وين الماكلة؟ اكتب بالكبير باش نشوف الماكله. دونك هو صحيح دي مكري، مش قلت دي ما صغار تنقولها في الاخر هذيك، خليها نقفل بها الحصه.
5: شري لي ماكله.
0: ميكرو.
5: شري لي ماكله.
0: الماكله شري لي. باه ايمان محمد، نقطه. خشبيه هو ياكل قبل ما يرقد ويشري أيه. هو مش ظاهر عليه اللي يسمع توا اسف الراديو تترينا صحيح
5: يحرق برشا.
0: اخر سؤال في الجوله هذه، اكثر واحد يحكي معه ولدك في العائله، توب كرونو، شكون اكثر واحد قريب له يحكي معه في العائله؟ ترى شنو جاوبت يا نبديو بايمان؟
5: ولد عمو يوسف.
0: ولد عمو يوسف. ترى امي
5: هو في
0: بالك العيلة
7: اني ولا خالته؟
0: اني ولا خالته. ترى شنو جاوبت؟
3: ما
0: زلت تخمم معنا. باه دونك اربع نقاط الايمان ومحمد ونقطتين النوال ومسيو ياسين، لا مش نبقى نسميه مسيو ياسين. نمشيو للصغار. اي حاضر مسيو ياسين، حاضر سي محمد. اول سؤال توش نسالكم على ماما، اكثر بلاصه تقعد فيها ماما في الدار، توب كرونو، شنو اكثر بلاصه؟ كوجينه، بيت، باركون؟ ترى يلا محمد شنو جواب؟
3: كوجينا.
0: نقطة. ترى مسيو ياسين
3: البيت. البيت.
0: ترى وريني ايش كتبت؟
5: البيت.
0: البيت هاي ترى؟
7: كوجينا.
0: الكوجينا جابها غلط. ايش بيك يا ياسين؟
3: صحيحة تقعد في البيت ديما.
0: بالحق؟ تو كيكة تعمل تحب تزين قال شنو راهي الطايب وصنيفة وكلها. السؤال الثاني، حاجة ديما ماما تنساها قبل ما تخرج، توب كرونو، قبل ما تخرج فما حاجة ديما تنساها. ترى شوفوا محمد
3: لونات.
0: لونات
5: التليفون.
0: تنسى التليفون تخرج معناها ما هو صحيح ديما صغار صح ربي هذيك. ترى
3: كيفاش
0: نسيتها؟ شنو هي ترى؟
3: لمفاتح.
0: إجابة صحيحة مسيو ياسين. نسيت كيفاش تكتبها برا؟ باه. ترى السؤال هذا نشوفكم قويين فيه ولا الشهر، الشهر فنا شهر تولدت ماما، الشهر اللي تولدت فيه مش العام، توب كرونو. تولدت في جانفي، في مارس، في جويليا. نشوفكم تعرفوا انيفرسير ماما ولا؟ مدام شبيك حسيتك انت بيتك ماكش عارفه شهرك. ترى ترى محمد
3: فيفري.
5: فيفري.
0: فيفري اجابه صحيحه.
7: سبتمبر.
0: العيب مش المشكله في الدي والسي هذيك ما هو خير برشا. ترى نشوفوا السؤال هذا، ابن ماكله عند ماما، توب كرونو. هي تحبها مش معناها تطيبها، شنو هي ابن ماكله تحب تاكلها هاي؟ هاي يلا مسيو ياسين ترى انت
3: مقرونة.
0: شنو كتب؟
3: شكشوكه
7: متاع قرع.
0: بالحق انت تحب شكشوكه
7: الحقيقه.
0: اما شي كتبت
7: ترى؟ كتبت مقرونه.
0: اجابه غلط. اخر سؤال في الجولة الأولى، في الجولة الثانية من اللعبة الأولى، أكثر كلمة ديما تقولها ماما في الدار، توب كرونو. باهية بيان سور. كلمة باهية. ترى
3: ريس
0: شوية. باه ترى
3: ريس
0: ريدو. ترى مش ياسين.
3: ربي يهدي.
0: ربي يهدي.
7: ربي يهديك.
0: والله انت صح، والله ما عليه صحيح. نقاط، اربع نقاط نوال ومسيو ياسين، وثمانيه نقاط المدام ايمان محمد. لازم نكسر واحنا في الجوله الثانيه، مازال برشا لعب. فاصل ونواصل.

0: بس مودر ليلى مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: السراي مونستير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة أكثر من مسبحة بحر صافي وشاطئ رملي. فيه مطعم مطل على البحر يقدم أشهى الأطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغان للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي مريح. سقان السيراي وين الراحة المتعة وأجمل الذكريات. اللي حب يعمل ريزيرفاسيون نجم يزورهم على الموقع hotelsiray.com ولا يتصل بهم على الباج انستغرام اوتيل سقان السيراي. كيف كيف اوتيل سقان السيراي وفر لكم تامبو بيتش وين تنجم تجيب العائلة واصحابك وحبابك وتعيشوا النهار. ما تنساش نجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكلة ياسر بنينة، توب سيرفيس وقاعدة على البحر مع النسمة الحلوة. وزيد فوق هذا فما موسيقى وأجواء عالمية وكل يوم إيفينمون جديد. وزيد حضر روحك الأجمل لحظة غروب الشمس في تامبو بيتش، منظر ما يتعوضش. للحجز اتصلوا بهم على الرقم 73 520 240 ولا على الرقم 29 979 3 أصفار.
0: رد بالك رد بالك.
1: رجعنا لكم في الفقرة الثانية من برنامج دار العيلة، ونحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا وشاهدوا فينا على جوهرة اف ام وجوهرة تي في ويحبوا يشاركوا. كان عندك صغيرك ولدك ولا بنتك، كيف كيف للصغار اللي يسمعوا فينا، كان عندك ابوك ولا امك وتحب تجيبوا وتشاركوا بحضنا في دار العيلة اللي بش يكون في البرمجة الشتوية ان شاء الله كل نهار سبت من ماضي ساعتين المثلثة. تنجموا تبعثوا حرف دي على اس ام اس، في حرف دي على الرقم 85 990، ولا تتصلوا بنا على الرقم 36 300 ألف. وكيف كيف تنجموا تتواصلوا معنا على الواتساب على الرقم 48 155 3 أصفار. رد بالك هي جولة اللي فيها برشا ضحك وتعتمد على السرعة والانتباه. مسيو ياسين معايا؟ حاضر. دونك جولة، اللعبة دي فيها خمس أربع جولات، كل واحد شنلعب معاه واحد وش نسأله خمسة أسئلة يجاوبني في 15 ثانية ولازم يجاوبني
2: بالغلط.
1: صحيت به مع شكون باش نبدأ؟ نبدأ معك انت محمد.
2: به
1: حاضر. انتم قريتوا ساعة 2 في 2 وثلاثة في الأربعة؟ الضرب بتعرفوه معنا والقسمة تعرفوه. قولك 2 في 2 مثلا قد ايه؟
2: 2 في 2
1: أربعة. ليه لازم تجاوب لي بالغلط؟
2: إيه ما زلنا بديناش خاطر في بالي.
1: فيق فيق محمد. توب كرونو. الأسبوع قديش فيه من نهار؟
2: 3.
1: جاوبني ديريكت. اسم حيوان ياكل الحشيش؟
2: أسد.
1: 3 في 5 قديش؟
2: 9.
1: شكون يبيع القلوب؟
2: أنا.
1: خو بابا شكون؟
2: ماما.
1: امور واضحه جست. شكون يبيع القلوب؟ انا. انت بالك تطلع حماس انت ومش مجاوب. خمسه نقاط محمد، برافو. خو بابا ماما بيه لقلي لخالي لولد خالي. مسيو ياسين وفي الكرونو 4 نقاط. عندي الاسم هنا انا ما فدلكش مع المخرجة اللي تقولوا جين انا معه. دونك 4 نقاط نحسبون. مسيو ياسين.
2: نعم.
1: حاضر.
2: حاضر.
1: هاي نزل بشوية.
2: نعم.
1: توب كرونو. الشهر قديش فيه من اسبوع؟
2: 6.
1: 4 في 4 قديش؟
2: 1.
1: شنو النهار اللي يجي قبل النهار 2؟
2: السبت.
1: حارة العظم قديش فيها من عظمة؟
2: كعبة.
1: حيوان بطل برشا؟
2: زرافة.
1: برافو. سألت قبل الكرونو وفي الكرونو وقت اللي سألت معنا نحسبه له قديش؟ 4 زيادة. قديش سايبة المدرجة؟ والله سايبة معك فهمتش معنا. سايبة علق
3: كهو حقانية.
1: 4 نقاط المسيو ياسين و 4 نقاط محمد. برافو. شوفوا الكبار ملبس صحيح لكلكم بالغلط. زوكم ما تجيبوش أقل من 4.
3: ايوه
1: باه. بشكون نبدا؟ شكون بديت انا؟ بديت محمد. يلا نبدأ مع الأب إيمان. حاضرة إن
3: شاء الله.
1: توب كرونو، وين طيبوا الفطور؟
3: في الصالة.
1: شنو اللون الفحم؟
3: أبيض.
1: الثعبان يبيض ولا يولد؟
3: يولد.
1: القرش وين يعيش؟
3: في الصحراء.
1: أكمل المثل، عصفور في اليد والعشرة فوقه؟
3: سطح.
1: برافو برافو برافو
2: برافو.
1: خمسة نقاط.
3: يا ماما
1: كعبة والله والله كعبة. سياسين عودها عودها عودها. شو عملت أول ماما؟ صحيت صحيت. كوراج كوراج. تحشمناش يا مدام.
3: إن شاء الله والله إن شاء الله.
1: ثقته كبيرة فيك سياسين.
3: إن شاء الله.
1: توب كرونو، باش نقيسوا المسافة.
3: بالصل.
1: شنو هو شكل القمرة؟
3: مثلث.
1: حاجة ناكلوها كان باردة.
3: مقارونة.
1: حشرة تعطينا العسل.
3: عصفور.
1: أكمل المثل، تجري الرياح بما لا تشتهي
3: دار.
1: قدش من نقطة نحسبوا لها؟ أربع نقاط. دونك تسعة نقاط الإيمان ومحمد. مجموع النقاط
2: ناكلوا المقارونة باردة. ناكلها باردة.
3: لا احنا ناكلها سخونة. وليدي احنا ناكلها سخونة.
1: والله حتى انا نعرف هي ساعة تاكل لما تجمش تاكل سخونة. انت تحبها باردة ديك حاجة.
3: يا محمد يهديك.
1: صحيح يا محمد يهديك. اصنع حالك ديجا يلموا في اللي بوان بالسيف. تحب تزيد نحيلهم انت. بس 17. استربي ما جاش لي هو سؤال معناه ولا قال لي سخونة. باه 17 نقطة الإيمان ومحمد. وثمانية نقاط. كيفاش ثمانية؟ ليه ليه ثمانية وأربعة أثناش. أثناش نقطة النوال وياسين. خمسة نقاط نجمو راه في آخر جولة فما عشر نقاط
3: إن شاء الله.
1: وراي قدش مرة تصير ريمونتادا راه
3: إن شاء الله.
1: تفكر صاروا برشا ديري وتعادلولي المهم ما تتعادلوليش أنا. صحيح. فاصل ونواصل.

رجعنا لكم في برنامج دار العيلة، وكيما نحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يجيوا بحضانا ويشاركوا بحضانا كل نهار السبت من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة في البرمجة.

0: العام الأجنس أكتف ترافل. صباح خير ومرحبا سي خالد.
1: أهلا سي أشرف، على السلامة، مرحبا بك.
0: شنو أحوالك؟ لبس عليك؟
1: كل شيء عالكيف الحمد لله، إن شاء الله أنتم تكونوا لبس.
0: عايشك سي خالد، شنو هي أحوالك ومنين تكلم فينا؟ أنت مستنسين بك في استوديو كل اليوم، معناها تحس الكادر مش الكادر متاع استوديو هذا، وين تو أنت سي خالد؟
1: مباشرة من باريس، احنا تعالى فما صالون تغيير
0: بشوية. أنت ما في باريس معناها تو في باريس؟
1: في باريس نعم.
0: مرحبا بك سي خالد، سافا باريس، شنو الطقس، شنو أحوال الطقس وشنو أحوال الدنيا غادي؟
1: خارق العادة ولا ينتكابل، معناها حوصة لازم، مازال مش سخانة مش برد، معناها أحسن طقس باش تنجم تحوص في باريس.
0: اي باه صح عليك سي خالد، بروفيت بيان. ايش فما غادي في باريس؟ علاش موجود انت تو غادي؟
1: احنا تعالى باش نحضروا بارتيسيب دون ان سالون توريستيك اللي نجيو كل عام، هذا السيدي حتىيا تطريزا في باريس 15 16 سبتمبر، واللي يكون مناسبه باش دابور نتقاو مع لي بارتنير اللي يتم معاهم الصيفيه هذا، وشاركوا نعملوا ميزو بوان بيلون على الشو اللي صار شو اللي ما صارش، باش نجم نحسن ونشوف واش فما جديد العام الجاي. فماشي دي نوفيل شين توريستيك سامبلونت، دي ميزون دوت جدد، سيركويت جدد، فوالا. ودانا عندنا لي بارتنير اترونجي تاعنا اللي توا سنين نتعاملوا معاهم، كل مناسبه باش بور كونسوليدي سيت غولاسيون، ونشوفوا شو هما لي برودوي جدد اللي ديما هذا الكل عنده هدف واحد، هو سي بور ساتيسفير لو كليون فيدال و اميليوري شاك اني لو سيركوي، معناها ديما نحاولوا باش نحسنوا.
0: تريبيا معناها هذا الملتقى اللي انت فيه توا اللي هو الـ FTM اللي تسمى توبريزا، دونك هو ملتقى نتاع لي زاجونس دو فواياج، لي تور اوبيراتور، لي كومباني ايريان، معناها تو سكي عنده لي معناها للدومين توريستيك هكا،
1: كل لي اوبيراتور دو توريزم، كل لي كروزيريست، لي كونغري، يعني
0: تري بيان. وشنو معناه تو فماش شنو الفيزيون تاع 2027 سي خالد؟ تصور انت موجود غادي على خاطر معناه سورتو هذه التحذيرات ل 2027؟
1: والله هي المستقبل الكل، خاصه احنا هو يبدا نهار 3 جي، احنا ان شاء الله متفائلين، معناها قاعدين حضرنا بالنسبه لكتيف ترافل، حضرنا جوال بروغرام انسوليت اللي فيهم حاجات حلوه، دي نوفيل ديستيناسيون ولي ديستيناسيون ابيتويل اللي كل عام نعاودوهم، اللي نلقاو فيهم ديما فما طلب، ان شاء الله الحق نستناو في عام باهي، ان شاء الله ربي يقدر خير، وان شاء الله تعدى كل شيء على كيف ان شاء الله.
0: لاباس ان شاء الله، فان شاء الله فما كل كان كل خير. وسي خالد كان تفكرنا انت توا شنو هما لي زوفر ولي برومو اللي موجودين توا عندك؟
1: طبعا بالنسبه ل 2026 نكملوا على دو ديستيناسيون اللي مازلنا نبيعوا فيهم، اللي هما الاندلسيه، الاندلس في اسبانيا، سي دو تونت او دون 30 اكتوبر او 6 نوفمبر، واللي خرجنا هالايامات في فونت بلاش اون ريدكسيون دو 300 دينار، برومي اريفي برومي سيرفي بيان اونتوندو، هي ليميتي دون لو تون. وعلى البرودوي هذا اللي مازال كيف خرجناه، سريلانكا كومبيني مع المالديف، اللي هو سي في اكسبسيونيل، في براتيكمون تشكيكو كونيت ديكوفرير في سريلانكا افيك توجور في المالديف، حاجه حلوه ياسر. ونكمل معك انا في 2027 كان تسمح،
0: تفضل. باش
1: نبداو العام افيك في البرازيل، البروجرام تاعنا برازيل اللي ديفيرون دي زوتر في السوق، احنا باش نبداو السنة ب سلفادور دو باهيا اللي هي سي لو كور ميم دو لا بوبولاسيون لا ريجيون افرو لاتينو دو برازيل. باش نشوف سي ليستوار اي لي تراديسيون دو لاريفي دو لا بوبولاسيون افريكان في يعني في الريجيون هذه، كي بروفونديمون ماركي لا كولتور لا ميوزيك et la spiritualité brésilienne. بعد نمشيو باش نعملو ثلاثة ليالي في سلفادور دو باهيا، بعد نمشيو ليتين في لي شيت دو غواشو اللي هما كونسيديري لي ميور شيت دون لو موند، نعملوا

0: parti sur l'Argentine, Chinchouk ou les chutes du côté brésilien. اليوم حاجة خارقة العادة هذيك هذه جورني اكسبسيونيل بعد نشوفهم لي شوت اللي هما يخرجوا من الارجنتين زاد نعديو لهي رحلوا برشا ونرجعوا نمشيو لريو دي جانيرو ريو دي جانيرو معروفة بزاف احنا نمشيو في جونفي اللي هو في طنبك الصيف نتاعهم
1: طنبك الصيف نتاعهم
0: نتاع البرازيل كوبا كابانا تبدا معبية غادية للشط نتاعهم الناس تلعب في البولي ميوزيك جو بولون
1: تري بيان
0: نشوفوا الكريست ريدونتور نشوفوا على الهجوم الهاري على ليكول دو سامبا اللي هما توا قاعدين يحضروا في الكارنفال دي ريو اللي هو في شهر فيفري دونك باش نعيشوهم كيفاش الاجواء نتاع الكارنفال والحق على بروجرام حلو ياسر على البرازيل ان شاء الله احنا يسوغا اون ليني تي بروشينمون ان شاء الله الجمعه هذه
1: ان شاء الله يعطيك الصحه سي خالد ونحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا وشاهدوا فينا على جوهر تي في نجموا يتصلوا باجونس اكتيف ترافل عن طريق رقم الهاتف 70 286 820 ولا كيف 70 286 835 ولا يزوروهم على موقعهم www.activetravel.com.tn. سي خالد كلمة الختام باش تكون اكسبسيونيل شوية سنحب نشكرك على ثقتك في البرنامج وثقتك واحنا فرحانين برشا اللي تعاملنا معاك معناها في الصيف وان شاء الله حبيت زادة نقول لك من عارش كان في بالك وليرة وبرنامج دار العيلة باش يكمل في شتاء وما نجموش نكمله من غيرك يا سي خالد وانت باش تكون ديما شريكنا وسوبرتور متاعنا نخلي لك كلمة الختام في التجربة اللي عملتها معنا في الصيف سي خالد.
0: لا والله بصراحة أنا بس معناها أكون صريح معك هذه أول تجربة معناها نتعديو أون ديريك أون لايف في الإذاعة وعندنا زاد الثلجة جوهرة تي في كانت الحق تجربة ناجحة بالنسبة لنا ونشكرك أنت اللي زاد أعطيتنا الثقة نتاعك وإحنا فرحانين اللي تعاملنا معك ومع جوهرة إثام كانت الحق في بالي حتى الصداع كلمونا برشا ناس برشا حبيبات ويتابعوا فينا والبرنامج زاد نتاعك حلو برشا
1: دونك
0: يعجب العائلات الكبار الصغار كل الأعمار الكل دونك إن شاء الله على الشتاء احنا نكونوا فرحانين باش نكملوا معاكم وتعطينا أكثر في برجل
1: الشتوية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله سي خالد يعطيك الصحة وبون فواياج وبون كوراج وربي معك إن شاء الله وروحنا برشا أفاريات وبرشا فواياجات إن شاء الله استنيوا جديدك إن شاء الله الجمعة الجاية سي خالد. ميرسي بوكو.
0: على العاصمة
1: نعم
0: على الأجونس يعني
1: آه داكور
0: في العاصمة وعلى بيرو في سفاكس طريق تنيور كيلومتر 3.5. مرحبا بكم الناس الكل وبالتوفيق إن شاء الله.
1: يعيشك سي خالد بون فواياج إلى اللقاء.

0: اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موج مع الموجة.
3: مول فصوص يوفر لكم عالم من الألعاب والهدايا، وانت نجموا تلقاو جميع الماركات العالمية وكل مستلزمات الأم والرضيع. تلقاو دي باربي أوريجينو، لمارك هوت ويلز وليغو أوريجينال زادة، ودي زوتر مارك انترناسيونال. واليوم قربنا للعودة المدرسية في بانجي، باش تلقاو لكارتاب الماست اللي عاملة كولابوراسيون افيك ديزني، وتلقاو لي بانيي واللي تروس معني وليزاكسسوار اللي يخصوا التلميذ والصغير. اللي حب يفرح صغيره ولا عنده مناسبة وحب يهدي كادو، مش باش يلقى خير من بانجي مول اوف سوس. في بانجي نفرح صغيري.
0: لو كنت هنا
3: في اخر جولة من برنامج دار العيلة اليوم، في جولة لو كنت انا، جولة هذية فيها أسئلة للكبار وأسئلة للصغار، ونجيبوا الناس كل في ليزاردواز في 5 ثواني. ونحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا بحضنا في دار العيلة اللي باش يجيكم في البرمجة الشتوية كل نهار سبت ماضي ساعتين المثل هذا، نجموا تبعثوا SMS في حرف دي على الرقم 85 990، وتنجموا تتصلوا بنا زادة على الرقم 36 300 ألف. والجديد انكم تنجموا زادة تتواصلوا معنا، تبعثونا حرف دي على رقم الواتساب 48 155 3 أصفار. ونحب نذكر المتبارين اللي بحضينا، مدام إيمان وولدها محمد اللي عندهم 17 نقطة، ومدام نويل ومسيو ياسين البطل عنده اللي باش يفوت وباش يربح على عنده 12 نقطة. هكا ولا مسيو ياسين؟ قل لي الناس تسمع فيك في الراديو. بطل جاوبني، اغزر لي. حاضر اخر جولة بالقوية نحب. حاضر صحيت ياسين، صحيت. به نبدأ بجولة الكبار. دونك نسألكم سؤال، نعطيكم فيهم 3 بروبوزيسيون، 3 اقتراحات، ثم تختار واحد من الاقتراحات. اوكي مسيو ياسين تبع فيا. به يلا محمد، حاضر انت زادة كيف. اول سؤال، لو كنت ولدي شنية اكثر حاجة نخاف منها؟ 1 الظلام، 2 الحيوانات، 3 الطبيب. توب كرونو، اكثر حاجة يخاف منها ولدك؟ الظلام 1، 2 الحيوانات، 3 الطبيب. جاوبتو ترى شنو جاوبت ايمان؟
4: الظلام.
3: إجابة صحيحة.
4: الطبيب.
3: برافو يا مسيو ياسين. السؤال الثاني، لو كنت ولدي ونفيق من النوم، أول حاجة نعملها 1 نشد التليفون، 2 نمشي نفطر، 3 نحل التلفزة. توب كرونو، أول حاجة يعملها كيفيق ولدك؟ يلا نويل شنو جاوبت؟
5: 2.
3: شنو 2؟ يفطر معناها ايه برا
5: نفطر.
3: صحيت.
6: نحل التلفزة.
3: برافو والله سي بيان، صغير يحل التلفزة. كي شنو تفرج على التلفزة الصباح؟
6: حط يوتيوب.
3: مش تفرج في برنامج في الاصدقاء الصغار ولا سبيس تون، تفرج على الكورة. كوارجي صحيحة. السؤال الثالث، كي يغلط ولدك شنو يعمل؟ 1 يطلب السماح، 2 يسكت، 3 يحاول يبرر. توب كرونو، كي يغلط ولدك يسكت يطلب السماح وإلا يحاول يبرر؟ يلا ناول
5: يحاول يبرر.
3: ناول ترى شوفوا ياسين
5: يحاول يبرر،
3: ترى وريالي وين تحاول تبرر. أنا قلت الثالثة ذي نحاول تبرر. والله حاسب بالك صحيحة ياسين.
6: يحاول يبرر.
3: شنو مع الصغار ولا عنده برشا ولا عندهم الحق التبرير؟ كيفاش تبرير بيه ولا مش عني هذا معنى؟
6: لا عملت هيك كل يفسر لك معناته.
3: يفسر لك،
5: وضح لك.
3: تريبيا، لو كنت ولدي اكثر حاجه ما يحبهاش في القرايه، واحد العمل المنزلي، اثنين الامتحانات، ثلاثة القومين بكري توب كرونو. شني أكثر حاجة تفددكم القراية؟ الامتحانات ولا العمل المنزلي ولا القومين بكري؟ شنو جاوبتي من؟
1: العمل المنزلي.
3: عمل منزلي. عمل منزلي. إجابة صحيحة.
5: العمل المنزلي.
3: العمل المنزلي.
5: العمل المنزلي.
3: إيش بيكم يا أخي ما تحبوش العمل المنزلي؟ بيه العمل المنزلي.
1: وما نقولوش عليه
3: زيادة. ما نقولو نخبيه زيادة. هكا يا سينا بالحق صحيح طيب. هذيك مانيت كل ثقة. باه آخر سؤال في الجولة الكبار، لو كنت ولدي شنو نوع الجلاس اللي يحبه ولدك؟ واحد شوكولا، اثنين فريز، ثلاثة بيستاش. توب كرونو. توب كرونو. تكلمش. يلا نوال ترى
5: رقم اثنين.
3: شنو هي رقم اثنين؟ هذي عاودوا كتبوا لي انا ننسى شنو هو رقم فريز.
5: فريز.
3: هاي ترى
5: فريز.
3: ترى وريني. باه
1: فريز.
3: فريز. شوكولا. اجابه غلط. اجابه صحيحه يا سين سعيد. 21-17 بين تقرب رات بين تقرب. باه نمشيو توا للصغار. توا نسالكم انتوما. باه باش نسالكم توا على ماما. لو كنت ماما أكثر حاجة تحب تشريها ولا تحب تشربها؟ تشريها اللي غلطتني. تشربها أكثر حاجة تحب تشربها. واحد القهوة، اثنين التاي، ثلاثة الجو. توب كرونو. أكثر حاجة تحب تشربها ماما؟ باه يلا تراخ نشوف.
5: قهوة.
3: قهوة.
5: قهوة.
3: قهوة. إجابة صحيحة.
5: قهوة.
3: قهوة. قهوة. إجابة صحيحة. برافو. باه السؤال الثاني، لو كنت ماما وربحت البيل دافيون وين تمشي حسب رأيك؟ تمشي بها لفرنسا واحد، تمشي بها للمغرب اثنين، ولا تمشي بها لمصر ثلاثة؟ توب كرونو. فرنسا واحد، مغرب اثنين، ومصر ثلاثة. ترى شوفوا محمد شنو جاوب.
5: فرنسا.
3: فرنسا. عندك فيزا مدام؟
1: ميتا.
3: اخترت المغرب ولا باه. ترى ترى نشوف شنو جاوب. برافو برافو. مصر. صحيح. مصر. ماما تحب مصر وانت تحب مصر ولا
5: برازيل؟
3: تحب البرازيل. انت تحب البرازيل. باه دونك كلامك سي خالد يسك البرازيل. باه لو كنت ماما أكثر حاجة تفرحها، أكثر حاجة تفرح ماما، القعدة مع العائلة واحد، اثنين الخروج مع أصحاب، ثلاثة النوم. توب كرونو. شنو أكثر حاجة تفرح؟ القعدة مع العائلة واحد، الخروج اثنين، ولا النوم ثلاثة؟ ترى
5: أني النوم.
3: لا شوفوا شنو جاوب.
5: أني النوم.
3: أنت النوم. إجابة صحيحة. برافو 20 نقطة. ترى أنت جاوبت النوم قلت لي ديجا مدام. ترى أنت محمد
5: خروج.
3: خروج.
1: قاعدة مع العائلة.
3: قاعدة مع العائلة. إجابة غلطة. 23-20 قربت راهو يا زين قربت. لو كنت ماما على شنو تحب تتفرج؟ واحد مسلسل، اثنين فيلم، ثلاثة الأخبار. توب كرونو. شنو أكثر حاجة تحب تتفرج عليها؟ تحب تتفرج على مسلسل ولا فيلم؟ أي واحد مسلسل. بلي حط مسلسل. واحد مسلسل. ترى يا سيد ترى
5: مسلسل.
3: مسلسل. مسلسل. إجابة صحيحة. برافو
5: مسلسل.
3: مسلسل. مسلسل. إجابة صحيحة. برافو محمد زيدا. 24 نقطة 21. آخر سؤال في آخر جولة وفي آخر البرنامج، لو كنت ماما ونبدأ ماشي للبحر. مش تمشي للبحر ماما. واحد تمشي مع العائلة، اثنين تمشي مع أصحابها، ثلاثة تمشي وحدها. توب كرونو.
5: واحد
3: تمشي مع أصحابها، تمشي مع العيلة، ولا تمشي وحد؟ ترى شنو أشوف؟
5: تمشي وحدها.
3: حلقة إكسبسيونيل.
5: تمشي وحدها.
3: ها؟ تمشي وحدها.
5: تمشي وحدها.
3: برافو برافو. شنو تمشي وحدك؟
5: تمشي
3: أنا
5: وراجلي.
3: ترى
5: العيلة.
3: العيلة مع العيلة. برافو برافو برافو ياسين ومنوال ربح. هو ان ويكاند من اداء اوتيل سخان السيسيراي افيك ان بون داشا من اداء بانجي مولوف سوس ومحمد ومدام ايمان ربحتوا كيف كيف ان بي اي من اهداء نوفالير معهم اناكسي من اهداء تامبو بيتش. في كلمه كان شنو تحب تقول مدام ديديكاس حاجه خذ راحتك
2: حاجة نشكركم على الاستضافة هذه وبرنامج ياسر طيارة وحلو اكسبيريونس باهي هذه الواحد يعرف صغيره ونشجع كل حد باش يجي يشارك فيه.
3: طيب مرحبا يعطيك الصحة مدام نوال
7: عايشكم على الاستضافة يعطيكم الصحة بارك الله فيكم خاصة جود الخفاء للتالي هذوما
3: برشا برشا برشا جين ونرجس
7: يعطيهم الصحة الحقيقة ونسلم على يعرفنا الكل.
3: طيب شنو محمد شنو تحب تقول؟
8: نشكركم على البرنامج وعلى
3: فرحان بالمشاركة التي جيت بحضان تريبيا مسيو ياسين قول حاج يا عاد كلمة الختام قول لي نحبك ما تحبنيش
8: نحبك
3: صحيت صحيت صح سيبو ساتيسفي يعطيكم الصحة برافو ميرسي بوكو مشاهدينا مستمعينا اللي عطيتوا ثقتكم في البرنامج دار ليلى واللي ان شاء الله يتواصل معكم في البرمجة الشتوية كل نهار سبت ماضي ساعتين المطل هذا. شكرا جوهرة اف ام. نحب ديديكاس الوليد بسباس قول له ميرسي بوكو على ثقتك. كيف كيف تحية الجهين تحية النرجس. نحب نسلم على عائلتي الكل واصحابي واحبابي ميرسي بوكو ما رضا الله الا برضا الوالدين. الى اللقاء باي باي.
0: نسمع دار ليلى مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام موجة موجة.
9: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
10: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
11: جوهر أف أم بيبليسيتي.
12: حاب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج. الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن الخبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73-448-500 وإلا 54-048-100.
13: اللي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
14: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
15: اريدو طور عالمك
16: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالأفريات
17: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
16: مالافاش تستنى امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
17: عندك أورانج.
11: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. ارتفاع المساحة الغابية المحروقة بأكثر من 500% خلال هذه الصائفة، وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة اليوم وغدا. وفي تفاصيل أخبارنا، المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال هذه الصائفة تشهد ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 25 و2000، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغابية خلال صائفة 26 و2000 بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وسجل حريق جبل تكرون بسقية سيدي يوسف من ولاية الكيف أكبر مساحة محروقة، حيث أتى على قرابة 9,000 هكتار. يليه حريق جبل برجو بولاية سليانة الذي أتلف حوالي 2,000 هكتار. الباحثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى المنظمة الأمم المتحدة بجنيف تجدد دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها، حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. مؤكدة البعثة خلال مشاركتها في حلقة النقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63، دعوة تونس المجتمع الدولي للالتزام بالعمل الفعلي للحق في التنمية باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان للجميع، لا سيما والعالم يحتفي هذه السنة بالذكرى 40 لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية. بالعاصمة انتظم اليوم لقاء حواري حول الدور الاستراتيجي للمهندس التونسي في التحول الاقتصادي والصناعي بإفريقيا، وذلك بمناسبة انعقاد الجلسة العامة العادية للمجلس التونسي الإفريقي للأعمال. وفي تصريح لمراسلتنا نسرين علوش، أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي نيس الجزيري أن الهدف الأساسي للرؤية الجديدة يتمثل في مواصلة تموقع المجلس التونسي الإفريقي كمنظمة رائدة في القارة، والعمل على أن يكون بحلول سنة 30 و2000 ضمن أفضل 5 منظمات إفريقية.
2: اليوم المؤتمر الثاني لمجلس أعمال التونسي الإفريقي، الهدف من المؤتمر اليوم أنه عنصر بروجيت في 5 سنوات القادمين. الهدف متاعه طبعا أنه مواصل البوزيشنمون متاع مجلس أعمال التونسي في إفريقيا كمنظمة رائدة، وإحنا الهدف متاعنا من هنا 2030 تكون من 5 المنظمات الأوائل في إفريقيا. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني مش نكمله في الكونسوليداسيون اللي عملناه، يعني ليميسيون فيتا لاكومبانيمون تاع ليزوبيراتور لامبلونطاسيون وكل. لكن سيقع الإعلان اليوم على فيزيون تابيسي 2030، وهي بدينا فيها في مشاريع يعني عملية في مرافقة مؤسسات على أنها تنتصب وتستثمر وتعمل معناتها مشاريع في إفريقيا عن طريق الكونسورتيوم تيوكان في البنية التحتية. واليوم سيقع الإعلان على 5 كونسورتيوم جدد سيقع إحداثهم في 5 سنوات القادمة في قطاعات مختلفة، اللي هما أولا قطاع التكنولوجي، قطاع التعليم العالي، في قطاع السياحة والخدمات، في قطاع الصناعة، وفي قطاع الصحة. وسيقع الإعلان كذلك إن شاء الله خلال المؤتمر على إحداث بنك دافير أفريكا إن شاء الله تيابيسي من هنا 2030 مش يقع أحداثه، وهذا الكل من هنا 2030 إن شاء الله 2030 مش تكون أحداث هاللي كونسورتيوم هذم هالبنك هذا ما يمكن من أحداث مش نعمله تيابيسي هولدينج اللي هي مش تشرف على كل هاللي كونسورتيوم هذم وهي مش تحدد الرؤية للي كونسورتيوم.
1: استعراضه لحصيلة المجلس خلال 10 سنوات، أفاد الجزيرة بأن المجلس نفذ 34 مهمة فيما يقارب 37 بلدا إفريقيا، ونظم 9 دورات من منتدى التمويل والاستثمار والتجارة في إفريقيا، واستقطبت مختلف الفعاليات التي نظمها ما يقارب 45,000 مشارك من التونسيين والأجانب.
2: قمنا ب 34 مهمة، زرنا ما يقارب 37 بلد، قمنا ب 9 دورات من مدة تمويل استثمار وتجارة بإفريقيا. عندنا أكثر من 4500 ممبر كوميلاتيف في العشر سنوات هذوما. استقبلنا في لي ديفيرون ايفينمون تاعنا ما يقارب 45,000 بارتيسيبون توانسة وانترناسيونو. أرقام كبيرة ياسر، وراها خدمة كبيرة ياسر، وراها مكتب تنفيذي وفريق، معناتها كان حقيقة لحمة واحدة اللي خولنا أنه نوصل الأرقام هذه ونساهموا طبعا أنه أنا ميتوبلي بارتروا التصدير التونسي نحو إفريقيا جنوب الصحراء، أنه عندك اليوم أكثر من 150 شركة تونسية في الكوت ديفوار، عندك 30 شركة في السنغال، عندك شركات في الكاميرون في الار دي سي، وصلنا لكينيا أترافير الكوميزا وتو أفيك الزليكاب زاد الأمور قاعدة تتقدم. صحيح كنا نجم نعملوا برشا حاجات ما أحسن لو كان عندنا قانون صرف أحسن، كان عندنا وسائل نقل معناتها خاصة ماريتيم ومعناتها بنوك تمشي معنا أقوى، لكن رغم بعض هالعراقيل هذية تمكن مجلس عمل تونسي الإفريقي باش يحط إفريقيا في أول اهتمامات المؤسسات التونسية باش تنجم تطور تصديرها واستثماراتها في القارة الإفريقية.
1: بمناسبة الاحتفال بسبعينية العلاقات الدبلوماسية التونسية الروسية، تم الترفيع في عدد الطلبة التونسيين الذين سيتوجهون إلى الدراسة في روسيا من 80 طالبا إلى 110 وفق ما أكده رئيس جمعية الصداقة التونسية الروسية فتحي عشوش.
3: روسيا السنة هذه عنا كوتا متاع 80، راو الكوتا هذي متاع تونس كان 14 و15، من سنة لسنة قاعد يزيد، والسنة عملوا معنا جيست بمناسبة السبعينية وانو زادونا 30 خذوهم من ليز داتونت. دونك الريزولتا متاع السنة الطلبة اللي بش يمشيوا يقزوا ربي يقراوا على حساب الدولة الروسية 110 شاب وشابة تونسيين في جميع الاختصاصات، طب وهندسة وفلاحة وديزاين وغيره. حبيت باش نقول على البروسيدور كيفاش نعملوا اون دومون باش نمشيو نقراو في روسيا. اول حاجه ساعه فما ان اورغانيزم اوفيسيال هو اللي مختص ولا هو ليكسكلوزيفيتي بور جيري معناها لي دوموند نتاع البورس، وهو البيت الروسي بتونس، نقصدو به لو سنتر كولتوريل، المركز الثقافي الروسي بتونس موجود بشارع الحريه. هذا يعني المركز هو اللي يجري معناها الطلبات اللي تتعمل على طريق معناها الانترنت. اي تونسي عنده بكالوريا ويحب يمشي يقرا في روسيا يصب الدوسي نتاعو وحده وبدون اي مقابل او يحط لي دوكيمون تاعو، ونجم نعاونوه احنا في طريقه الحطان، وكل كان يحب يتوجه الى جمعيه الصداقه التونسيه الروسيه او الى اي جمعيه اخرى مثل جمعيه خريجي الاتحاد السوفيتي وغيرها، نعاونوه باش يصب الدوسي نتاعو. السايت هذا يحل عاده في سبتمبر حتى 15 جانفي، بعدين تقع كوميسيون برئاسه مديره المركز الثقافي الروسي بتونس، ويختاروا معنا ليستا السنه الحاليه فما اكثر من 1000 مطلب.
1: ويدرس في روسيا أكثر من 2000 طالب تونسي، ويعتبر الطب والهندسة أهم الاختصاصات وفق ما صرح به مستشار رئيس القسم القنصلي بسفارة روسيا في تونس.
4: اليوم مناسبة جيدة جدا لأن نحن سنتكلم مع طلاب التي سيدرسون في روسيا بشأن كيف يمر كل شيء في روسيا بهذا الشأن. تقريبا أرقام رسمية على الأقل 2000، ولكن ممكن أكثر، لأن الطلاب التونسيون هم ضمن حصة من الدولة، هذا تقريبا 80 شخصا، ولكن بالإضافة ممكن أكثر بكثير الطلاب الذين يدرسون في روسيا على حساب عائلتي، وكثير شركات هنا في تونس التي يمهد هذه الإمكانيات لإرسال هذه الطلاب إلى روسيا. أهم اهتمام ممكن بينهم هذا طب. طب أنا أعرف أن اهتمام كبير بشأن طب، هندسة أيضا، ودراسة لغة روسية لأن هناك كثير مترجمين في تونس الذين كان دراسة في روسيا.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الأمور ستسير على ما يرام، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية المساعدة في تسهيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وسط المخاوف المتجددة المتعلقة بالسعودية واليمن. كذا وأوقفت السعودية عملية خط أنابيب النفط بعد أن تعرض هذا المسار الحيوي لنقل الخام لهجوم جوي في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما ينذر بدفع أسعار الطاقة لمستويات أعلى. العراق يعلن اليوم إغلاق عدد من المنافذ الحدودية لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ ووضع الحلول المناسبة لها، كما أمر رئيس الوزراء العراقي بإعفاء قائد عملية ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بإغلاق 3 معابر حدودية مع إيران على خلفية هجوم تعرض له خط أنابيب النفط بين الرياض والمدينة المنورة في السعودية من داخل العراق. وختام هذا الموعد الإخباري بنشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بتواصل نزول الأمطار خلال هذا اليوم بالشمال ومحليا الوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب حيث تكون مثيرة للأتربة والرمال. وأفاد المعهد بأن الوضع الجوي سيكون يوم غد الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهر FM.

0: خالد التوني مع خالد التوني على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: نهار 15 دقيقة، مرحبا بكم معنا في اشري تربح من نص نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة. المجال مفتوح لكم انتم كل نهار سبت باش تدخلوا معنا، تعديوا لي زانونس نتاعكم شنو تحبوا تبيعوا تشريوا تكريوا. اذا كان فما بعض الاسئلة زادة كيف كيف، مرحبا بالتفاعلات نتاعكم عن طريق لي دو باج فيسبوك اللي هما جوهر FM وجوهر FM لايف. تأمين البث بالطبيعة يكون من عند ياسمين، سينو طريقة المشاركة بعد شوية تو نسمعوها، سينو نعطيكم كيفاش نجموا تشاركوا زادة كيف كيف. 73-275-800-36-300 ألف تلقاو جمال بقديدة يستقبل تليفوناتكم. جيهان رحومة في الإخراج الإذاعي وفي الاستشارات الفنية سيفرج الأحمر، تحياتي.
2: مرحبا سي خالد، مرحبا جيهان، مرحبا ياسمين، مرحبا الناس كلها اللي فيها.
1: ومش كان استشارات في العقارات برك سي فرج، معناها حتى كان عندك بلون دفول تحب تركح ولا حاجة تطلب كليرنس للديبار زادة سي فرج موجود.
2: سلف المو
1: فهمت كل شيء،
2: تدلل تفضل في كل وقت تحب تعمل كل شيء.
1: زادة شنختار، الأردنية ولا القطرية؟
2: الله يا تشوف
1: مصباح
2: ولا التركية ما بيناتهم الزوج؟ لا تركية
1: ولا الوطني؟
2: لا لا، خاطر هذوما بالاسكال الكل دونك ما يساعدش،
1: ما تساعدش،
2: دونك يلزم فول ديريكت وكا
1: مباشر.
2: اليوم اللدوس
1: الاربيتر مش هز يده معناها،
2: اليوم اللدوس في بالك ولا
1: ايش؟ فما اللدوس،
2: شفت كيفاش
1: فما شيء.
2: اليوم اول نهار في ال 24.
1: 24 شنو؟
2: اليوم اول نهار في ال 24 عام زواج.
1: عندك انت كاكا ماتش اخر كاكا.
2: لا سيربريز هذه، ما حبيتش نقول جيران باش ما تحضرش روحها، قلت
1: ربي ولا في بيناتكم.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: انت وسميه بالطبيعه؟
2: اي بالطبيعه.
1: فضل لك الصغيرات؟
2: اي ما عادش الصغيرات، مين
3: الكبيرات؟ مبروك يا حياه قلبي، مبروك
1: مبروك. 12 سبتمبر 2001
2: 11 سبتمبر
1: 11 سبتمبر 2001
2: اليوم اي لا لا 2003
1: 2003
2: اي 2003 اليوم 24 عام، اول نهار في 24.
1: ربي معاها وخيتي وكا
2: لا والله لا والله لا والله بالعكس، اجا بحذانا تو تشوف
1: اسمعي قلبي معاك
2: بون هذا

0: خليني لي.
1: اي مالا مالا
0: هي ناس ثمن حسني الوليد هذا سيرتو اللي عمل عمليات التجميل
2: معناها وقت روحه. لا والله الثمرة باهية
0: حمور على قاعدة صحيحة.
2: الثمرة تشوف ما عندك تشوف يوسف وآمنة وزينب بالحق معناتها ثمرة ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. نقول لها يعطيك الصحة كما قلت انت بالحق يعطيها الصحة اللي صبرت 24 سنة.
0: ريت
2: شدت يعطيها الصحة يعني ما شاء الله تبارك الله عليها. اي كلمه طيب نوجه لها تحيه نقول لها يسو يسو حبيبي حسوه حبسوه
0: حبسوه وين حبسوه؟
2: لا هي تعرف هي هي بيناتهم معناتها المتباس ما بيناتهم.
0: باهي سيب خليها رايح
2: سي بون واضح ناخذ مع روحنا
0: تو. تحيه لخونا محمد مزوز بالطبيعه اللي قال لكم وحشه يسلم برشا على سي صابر زاد كيف كيف اللي احنا نسلموا عليه سي صابر بالطبيعه نقولوا له لك وحشه صديقي. دونك طريقه المشاركه جايه كيفاش تشاركوا معنا؟
3: باش تشارك اشري تربح تي على 85 990 تي على 85 990.
0: هذه طريقة المشاركة. تخليوا لنا اس ام اس في تي على 85 990. هذا كيف كيف مدامنا لو 12 سبتمبر ثلاثة ايام تفصلنا على العودة المدرسية. نعاود نكرر النداء اللي عملته الاسبوع اللي تعدى. اذا كان عندكم كتب قدم تنجموا تعطيهم، اذا كان عندكم كراسات لباس عليهم ما نعطيش الفضلة معناها ما نعطيش الحاجة اللي انا ما نستعملهاش ليا انا باش نمدها لغيري. لا اذا كان انا ما عادش حاجتي بها الكتاب هذا كسبون كملنا به دونك نجمو نعطيو الكراسه هذه كسبون كملنا به. خذينا كراسه اخرى ما عادش تتلائم مع المتطلبات المدرسيه نتاع الصغير اللي عندي دونك نعطي الكريسه هذيك نعطي الكتاب هذاك كرتابه زاده كيف كيف جات كرتابه جديده ولا شريت كرتابه جديده الكرتابه تنجم تعطيها للصغير اخر. راهو مش على خاطر الوالدين راهو على خاطرك الصغيرات. راهو الصغيرات يشيخ ويفرح ويعملوا كيف كبير برشا كيبداو ينظموا في الكتب والكرارس نتاعهم. فوالا كيما ترى من صغيرك ولو انه ساعات صغار كيبداو في الدين العوده المدرسيه مي بون.
2: لا والله رونتري لا رونتري صغار كل
0: شيء انت والمكان والعمر انت والمكان زاد اللي ماشيين له معناها. فما شكون اللي بالسيف تبدا تكركر فيه وفما شكون اللي يجيك
2: يقيم يقول
0: لك هيا ما عادش وقت باش نمشي.
2: جينينا المهم يبداو في رونتري سكولير يبداو فرحانين وراجعين
0: ايه نهيرين مش حتى جمع الاولى جايين نهيرين الاولانيين ومن بعد نحكي. دونك الجمعيات موجوده مانيش باش نسمي مره اخرى حتى جمعيه. دونك تنجم تكتب على الفيسبوك تنجم تدور حتى على سقيك تلقاهم الجمعيات هذوما. تنجم تسال اهل الذكر يقولوا لك شنو ما جمعيات هذوما وتنجموا تتبرعوا. ستيلوات زاد كيف كيف نسيناهم مسطره كوس منقله
2: ما تحقرش من المعروف
0: الكل.
2: ما تحقرش من المعروف حتى لو كان صغير على الاخر
0: صحيح
2: ما في حد شيء ما تحقرش تقول شريه لا ما نعطيه لا ما سالش اعطي
0: طبليه نسينا الطبليه زادة كيف كيف اذا كنت صغارت على صغيرك الطبليه دونك تنجم تعطيها لحد اخر وبربي ماذا بينا كي باش نعطيو حوايج ولا حاجه نغسلوهم قبل ما نمدهم لهم شكاك.
2: والله بون هو فما المحل دو بار كيما قلت
0: انت فما احسب باش تهديها
2: اي
0: حاجه باش تهديها
2: لا تؤمن حتى باش تخلص ربي قال راهو يعني لازمك تنفق من حاجه تحبها
0: صحيت
2: هي هذيك معناتها مش الخنتة هذه بون ما عادش عشتي بها في الدار ولا زايده واليوم باش انا لوحه نمشي نعطيها تي بون مش مشكل تنجم هذيك تعطيها للجمعيه
0: اذا كان تصلح اذا كان تصلح نعطيها علاش
2: تبيع اي ايش قلنا احنا
0: اذا كان ما تصلحش لوح
2: وهو اذا
0: ما تحاولش تريسيكلي الدبش اللي فاسد عندك انت عند عباد اخرين
2: لا با دو بلاستيك
0: فوالا
2: بالضبط لا اون بلوس معناتها اذا كان انت عندك اموال زكاه عندك صدقات ولا حاجه تنجم توفرها من تو بالعكس باهي
0: والله انا جو بريفير نعطي بيدون عينيه امتيازات عينيه يعني ما نعطيش فلوس
2: لا فلوس ما انا قلت لك على فكره اللي عطيتها لك
0: الفكره نعاودوها مثال جي فرج راي فكره مزيانه برشا تنجم تمشي المكتبه تقول له عندكش شكون زواوله هاك هاو سنه اولى هاو سنه ثانيه هاو سنه ثالثه نتعدى لك غدوه نخلصك
2: حتى ما تعدى لكش هاي 500000 على الحساب اي مثلا لا مثلا انا عطيت بون عطيت اكزومبل قلت 500 تنجم انت هاو 100000 على الحساب اعطي وكان مثلا
0: لقيت عائل ولا زوج
2: تزيد نعطيك خاطر انت لما تبجي كي تقول له اعطي وما تعطيش فلوس لازم يقول لك اخوي كي ما يرجعليش علاه اي باركونت إيه تقول له اخويا هاي 100000 اوكي اعطي بال 100000 هذاك ما قيمتي 100000 اعطيهم لمراه زواليه ولا انسان زوالي تعرفه يستحق
0: عينيه مش فلوس
2: اي هي لا لا لا لا لا لا مش فلوس انت باش تعطي المانك تبجي دونك خلصوا
0: كيف كيف حتى الفكره اللي قلتها انت زاد الجمعه اللي فاتت نتاع اللي نعطي للعطار نجي للعطار مثلا هاي توريني كارني الكريدي شكون اكثر واحد زوالي عندك خلاص فسخ له الكريدي نتاعه هو ما يعرفش يقول له فاعل خير
2: طيب
0: من غير ما يقول له فلان ولا فلتان
2: يا ودي والله يخرج من حومتك هاي من الاخر لو ما يعرفكش تومي يعرفك جمل حتى كي يقول له فلان ما حسمش يعرفك كلش كان انت مش يقول له خالد تومي وقت يعرفك خاطر اللي ذا قلت له ماما مش يعرفك جمل
1: انا ما نحبش نقول
2: تيرا اعطيت اكزامبل خاطر مش الناس كلها خيطا باش تمشي للحومه خرجت من حومتك تمشي لحومه اخرى وتقول له بربي يشوف لي الكارني اللي كيدي سورتو ارجع للكلمة متخلد بالذم عنده برشا هو يفرح العطار
1: صحيح
2: وثاني حاجه اللي مش يبدا بتعدي حاشم قدام العطار يبدا حاشم منه واللي تعدى راسه مرفوع
1: صحيح
2: ويرجع له كل عطيني
1: شو الموسيقى
2: شي والله
1: يلا سيدي مشوا الموسيقى وراجعين معكم انتم

0: style rentrée, Belfibre 100 mégas.
1: Elle rentrée, mouche qu'elle le craya. Elle rentrée, force à bûcher d'arrêter tes dida à l'internet à Sriha, Bella Faliette et le Hey Lam Arsen la Swim. Mais la matra mâche barcha au haut de fibre orange 100 mégas. Et les wallets, Arbao 70 dinars ou 900 fichards, puis au 99 dinars ou 900.
0: Mais la fiche de Stan, imchi l'acre boutique orange ou boost style rentrée, Belfibre.
1: عندك أورانج
2: جوهرة
1: أفهم بيبليسيتي
3: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونتري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار من تونس والعالم كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسواق المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم المحقق يسمع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية حكايات بوليسية وقصص من الواقع أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس السبعة متاع العشية سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين ايكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت من نهار 3 اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس نهار الاربع الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف غازي خليل وأمين الميلادي أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لغوانيت كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين احنا حاضرين للرونتري ونتمنى وانتو ما زادا ايش اللي تربح؟
4: نص نهار و 30 دقيقة مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين في اشري تربح كيف كيف تحياتنا لخونا جلال الجزيري اللي كل أسبوع نلقى موجود يتبع فينا مشكورين جدا شبيب الناس كل اللي قاعدين يتبع فينا شو مباشرة من غير ما نزيدوا نطولوا مدام رشيدة مرحبا عسلامة
5: مرحبا
4: لباس لله
5: لباس الحمد لله
4: قل شعنا لله
5: عندي أرض في هرقلة وراد الكارتينج معناها الأقسام تاع البارك فيها هي أجريكول فيها 1200 متر مربع لكن أو تيتر بلو لكن معناها التقسيم قريب مشيت سهلت وكل قالوا لي 2028 مش يوقع التقسيم مش مبيحة يعني مش مبيحة طلبة فيها 170 ليجيرمون نيغوسيابل معناها
4: 170 مليون ولا 170 دينار في المتر؟
5: لا 170 دينار في المتر معناها تطلع تقريبا 200 مليون تقريبا
4: واضح
5: باهي نعطيك النمرة متاعي
4: الله مصلي على النبي
5: 24
4: ايوه
5: 755816
4: باهي جوج سؤال مدام رشيدة ال 1200 هذوما فما كياسات وحداهم قدامهم
5: باهي على ثنية هي على ثنية وبعيد على الكياس معناها الكياس برانسيبال اللي فيه الرومبوان وكل بعيد عليه تقريبا 500 متر وعلى اليسار
6: تدخل على اليسار في الحومة
5: تدخل على اليسار
4: تعمل لونجل ولا فيها تركينة ولا ما فيهاش؟
6: لا تعملش عليها تركينة
5: لا لا ما تعملش لونجل خاطر هي على ثنية وبعدها زوز نوامر وتلقى طريق آخر يهز للبارك
6: فما كوري غاديكا بحذاها قريب لها
5: لا لا لا فماش كوري فما شو اسمه فما الكارتينج الاقسام تاع الكارتينج
6: اي فما كوري غادي كان مش مشكله يحسيلو
4: مشكورة جدا مدام رشيدة ان شاء الله نهارك طيب ليليا
7: وي عفوا
4: نهارك زين
7: نهارك احد الايام
4: هاي ليليا اش عنا
7: عنا تيرا معناتها نقولوا ديريكت على البحر في حمام سوسة
6: أنا والبحور الساعة ليليا
4: هذه قليبية ولا الهواري
7: لا لا في حمام سوسة
4: هاي طلعت بحثا
6: هاي جرتنا
7: اي وين معناتها مش بعيد على البارك نتاع ريميش بارك
4: لا اعطينا عندي ساخر
6: دريمز بيتش
4: ماناش بارك هو تحت
6: دريمز بيتش
7: نوف شو نقول لك
6: رود لابلاج وهذاك غادي على اليمين توا
7: اكزاكتومون وي قبل القنطرة
6: قبل القنطرة
4: قبل القنطرة ودور على اليمين
6: راهي كليوب الوي البارك اي
7: اكزاكتومون
6: وين الجديدية الكل
7: وين فما هكا فما قهوة غاديك
6: اي قهوة برشا مش قهوة برك
7: اي قهوة وحدها بحذي ريميس اكاديمي بارك نتاع الفوتبول
6: اي تاع الفوتبول اي
7: فوالا
4: قداش فيها الارض
7: فيها 1935 متر مربع
4: 1935
7: متر مربع على ملك شخص واحد
6: على البحر ديريكت
7: اي ديريكت على البحر
6: دي بي ام منحي كل شيء
7: نعم
6: دي بي ام منحي كل
7: ستادير
6: الدومين مانيتيم
7: والله ايش قلت ما نعرفش
6: قديش فيها فساد وقديش فيها بروفوندور وقديش تبعد على الشط تاع الرمل
7: داكور دونك الفساد فيها معناتها على البحر 40 متر والبروفوندور 50 متر اير بلس 2 الباتي معناتها ينجم 3000 متر
4: حسبت الكوست والكيف
6: بيان سور مادام حسبت
7: الكوست
4: 05 05 قداش طالبه فيها ليلي هذه؟
7: هذا المترو على 1000 مليون و600
6: مليون و600 المترو
7: فيها معناها رخصة بناء فيها متهدي فيها الماء والضوء والأناس وكل شيء
4: مسيجة ولا مخلينها فارغة كيك؟
7: ما هيش مسيجة ما بجنبنا من هنا ومن هنا فما ديجا
6: فما دولو
4: محفوظة معنى
6: مش كوان هي مدام في على البحر مدام كوان
4: ايه سنرمى اللي عندك منه ومنه
7: ما هي انه في تالو كوان فاتر منا على اليمين وعلى اليسار فما جيرين ومي على البحر ديريكتومو من
6: هذا المال ما تا كوان شوالي هكا هذا البحر قدامك دونك هذا الفساد نتاعها وهذا الارض
4: لا هي البحر هكا وعندك جار منه وجار منه دونك ما تطل على البحر كان من هنا كان من الفساد نتاعها على البحر
6: لا لونطري نتاع البحر
4: لونطري على البحر
6: اي لونطري نتاع مشكله تمشي تقرا
4: لونطري على البحر
7: لا لونطري ماهيش على البحر ملتيلي لونطري مع
4: دونك هما تحل على دوفوا
7: على البحر
4: فوالا تحل على دوفوا باهي نمرو تليفون يا ليلي
7: 52 444 806
4: 806 شكرا على الاتصال يا ليليا ان شاء الله ربي يجيب لك القسمه يا سفرش
6: يا سيدي
4: كره عندك
6: نبدا بليليا
4: باهي 1600
6: الحقيقه ممتاز برش وهو توا تقريبا عامين التالي تباع غاديك ب 1500 دونك معناتها 100 دينار تزادت في ظرف عامين الحقيقه نتاع ربي هايل برشا
4: باهي لوتيليزاسيون نتاعها لهنا ديما نسال على لوتيليزاسيون خاطر اللي باش يشريها باش يحط برشا فلوس دونك اسكو هي توا 3000 متر كاري شنو باش تعملها؟ باش تعملها دي بنغالو مثلا عندك الحق
6: لا مش دي بنغالو تعملها دي زابارتمون صغار الكري وكا هو ار بلس 2 تخدم تعمل استوديو تخرج لك حاجه خارقه العاده لا
4: يتخرج بالكدا بالكدا
6: عندك 1500 باريتاج معناتها احسب
4: دونك مش معناها مش لوجمون انديفيدويل صعيب
6: لا ما قريت اللي باش يصرف هذايا ما يخممش في البيوع
4: لا لا لوجمون انديفيدويل اللي هو باش يسكن
6: ينجم فما عباد يحبوا
4: برشا فلوس
6: لا فما عباد يحبوا لا ما يقلقوش خاطر هذه تريت ينجم باغ اكزومبل يعملها لوكاسيون سو سول او ريتشوسي او برومي ويجي في الدوزيام عمل روتري ويعمل بالتراس الكل له
4: 3 مليارات راه
6: يعجبه
4: 3 مليارات معناها باش تشري الارض ب 3 مليارات

0: شنو لوبورتونيتي لهنا نتاع لي زاشتور هما لي انفستيسور. يعني ديما احنا كي نحكيو باللغه نتاعنا احنا في النيميسيون ديما نحكيو على الانفستيسور. الانفستيسور يقول لك انا نجي لهنا نعمل سوسول ولوتشيسي وبرومي نعملهم الكلهم لوكاسيون. يجي في الدوزيام يعمل ابارتمون اللي هو بنت هاوس تيراس كبير نتاع 200 متر ديجاجي بكله على البحر فساد نتاعو بالار يعمل لوجمون اللي هو خارق العاده يعمل اسانسور ديريكت ورايت
1: ومن بعد يقضي قاسي في
0: لا با دي تو لا لا يسيليكسيوني لهنا لك في الماء في الماء
1: في الماء
0: في الماء لا اي اوزر اي بني على البحر راهو فيهم
1: باش تندي اي باش تندي باهي خلينا نمشيو لرشيد 170 دينار المترو الكارتينغ
0: لا بالنسبه لرشيد اشوف تو مادام يفلو الحكايه مادام في لحيه وعندك حكايه فارغه راهو 1200 راهو 1200 نجم اذا كانت عندها الكيس كلها ملك الكل. يعني هي تو فرحانه تقول لك باش يدخل
1: سا ديبون هي
0: البلان
1: البلان شنو هي ما قالت لك من هنا ل 2030
0: احنا نقولوا نمشي معاها في 2022 باهي جيت في 2022 كليت لك طريف منها بقات لك 1000 ولا 900 متر على الكياس لك تقريبا مليون في المتر
1: صحيح.
0: واذا كان جات في وسط
1: ايش عمل؟ تتقسم لك على سنين تولي بارسيلا سيدي منه بارسيلا سيدي منه
0: حتى شيء يعني ما يظهر حتى شيء حتى مش يدخل على الريسك باش يدفع لك.
1: شوف هما وقت اللي يعملوا اعاده مثال تاهي العمرانيه ولا يعملوا توسعه لمثال تاهي العمرانيه لهنا نحكيو على توسعه في هرقله راهم ياخذوا بعين الاعتبار لكونه باش ما تكونش فما ضحايا كيما هكا. ايش معناها؟ معناها 1200 متر ما نجيش نخسر فيهم مولاهم تماما كما قلت انت مثلا تولي لك فيها 900 متر وفقط تولي لك فيها 1000 متر وفقط 800 متر وفقط
0: إيه لكن مش توسع راهو عندهم مازال كلها في الحيه
1: لا ورا الكارتينغ
0: كلها في الحيه
1: هي مش تبني توسع لمثال تاعي الكارتينغ في إيه داخل مثال تاعي دونك شي وسع هو
0: اي دونك مثلا ماش باني بحذاه دونك ينجم يخدم على كيف هو المهندس راه نجم تجي غادي كازون فيرت اللي يجي رون بوان كبير لو عالم
1: قلت لك ياخذوا بعين الاعتبار باش ما يضروش.
0: لكن انا تو نحكي على انفستيسور ديما نرجع
1: وديما عندها امكانيه مدام رشيده باش تعترض على مثال تاعها وتنجم الوبتيان غاند كوز. علاش اذا كان انت باش تضرب لها 1200 كاملين نتاعها الوغ فما الكياس متعدي منها والكياس متعدي منها هي قالت لك عندي كياس متعدي من بحذاه فما لو اخر ورايا ومن بعد فما كياس دونك فما ديجا لي فوا بروجيتي موجودين دونك ماهيش باش تتضر هي ما توقعش معناها
0: مسالك في لحيه الله اعلم بهم راهو مسالك في لحيه مازال ما يضر حتى شيء
1: احنا مازلنا مع بعضنا حتى
0: هو اللي باش يشري راهو اللي باش يشري راهو مش مشكلة مدام
1: يشوف
0: باش يقول لك ندفع 200 مليون راهو مش شويه راهو
1: باهي نرجع للموسيقى احنا ومازلنا متواصلين حتى الماضي ساعتين
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغنوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغنطري قول ألو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
2: أريدو طور عالمك
4: جوهرة أفهم
5: بمليسيتي

0: نصنا عرو 48 دقيقة نخلطوا مع فلة تشكرات أفندم. هذه الغناية نمشي مباشرة للتليفونات ونوصل مع أخونا رفيق. سي رفيق تهياتي.
1: مرحبا.
0: لاباس خويا؟
1: الحمد لله عايش خويا.
0: مين تكلم فينا سي رفيق؟
1: كلم فيك من حمام سوسة.
0: من حمام سوسة. مرحبا. هاي سي رفيق شعني؟
1: هاي سيدي قبل كل شيء نحب نحيي نوجه تحية لكل متابعي متابعات جوهر هذا.
0: عايش في.
1: اي عندنا عرض نتاع عماره اس بلس ان للبيع.
2: ار بلس ان.
1: اي
0: وين هذه؟
1: هذه في على ثنيه الشط وراء مدرسه طريق الشط.
0: باهي وراء المدرسه.
1: وراء مدرسه طريق الشاطئ حمام سوسه. وفي الوسط معناها ما بين شارع المأمون ومدرسه طريق الشاطئ.
0: واضح.
1: على شارع الورود.
0: باهي.
1: اي نعم.
0: المساحه.
1: المساحة على القاعة 500 متر مربع.
0: باهي.
1: الواجهة على الكياس 23 متر.
0: باهي.
1: الواجهة شرقية يعني مقابلة البحر.
0: باهي.
1: فيها زوز ديار وأستوديو على الطابق الأرضي مكريين، وزوز ديار في الطابق العلوي مازالوا ما همش كاملين.
2: من شوية. ما فيها سوسول؟ ما فيها سوسول؟
1: لا فيها سوسول.
0: شهادة الملكية موجودة سي رفيق؟
1: شهادة الملكية قاعدة تحضر عندي خويا المحامي قاعدة فيها حضرتني.
0: شهادة نشر.
1: شهادة
0: نشر.
1: اي نعم.
0: باهي. قداش طلب فيها؟
1: طلب فيها 650 مليون وقابل للنقاش.
0: باهي. وين وصلت في الفوق زوز ديار اللي في البريمير شنو اللي مازال ناقص فيهم؟
1: نقول الشبه نتاعها من برا ملبسه مدهونه حضره باش لكن الداخل مش مقسم.
2: مش مقسم
0: معناها على التقسيم. اي من بعد انت تتصرف كيما
1: يقسم على كيف ونجم تعملهم زوز ديار كيما نجم يردهم ثلاثه.
2: عندك في الرخصه تبني طاقه اخر ولا لا؟
1: هاي هاي جيران كنت تبنيها الطبقه الثانيه. نعم
2: بليس دو.
0: اي
2: الحومه هذيك. لا مو مش
1: والطبق الارضي هذايا فيه مسقف 270 متر ما بين الزوز ديار والاستوديو، والطابق العلوي فيه 240 متر.
0: واضح. باهي والباقي الاخر كله جرده معناها هي 500 متر.
1: اي جرده جرده وباركينج نتاع كراج.
0: باهي قداش يمشي الكراج غادي سي رفيق؟
1: والله
0: اساتذه مثلا ولا معلمين بلوتو اللي يقريو في مدرستك.
1: اي يمشي في 600 دينار.
0: قداش قلت لي؟
1: 600 دينار.
0: 600
1: لاس بلس
2: 2. اي لاس بلس 2.
0: اي باي
2: اكثر يجيبوا طبعا.
0: اي نجم
1: اما اللي مش خلها يعملها كما يقولوا كمل الديار ويكري ولا يعملها مشروع نتاع روضه ولا كراش ولا مدرسه خاصه ولا
0: يجي يعمل حتى دار له
1: بارك الله 500 متر مربع كبيره ينجم عنده السباس من يطر.
2: باي حومه باي
0: حومه. نمرو التليفون رفيق
1: عايش خويا
2: ثاني وكل
0: نمرو التليفون
1: 97
0: ايوه
1: 227
0: اي
1: 844
0: 844. شكرا على الاتصال سي رفيق. ان شاء الله ربي يجيب لك القصر. سي حسين.
3: نعم خويا.
0: مرحبا يا سيدي.
2: لاباس يا حسين.
3: مرحبا بك خويا.
0: لاباس.
3: الحمد لله.
0: هاي سي حسين شحال
2: عندك؟
3: عندي تيران فوندر في بني وايل بلاصه جديده اسمها الستاره.
0: ها؟ الستاره وين هذه؟
3: هذه فوق من الحمامات تقريبا 3 كيلومتر على بير بورقبه.
0: 3 كيلومتر على بير بورقبه.
3: اي.
0: وقداش فيها الارض هذه؟
3: الأرض هذه كانت عندي 3000 متر وبعت منهم 500 على 300 ومسابق وعوض فيهم أرض أخرى فهمت ثلاثة حدايا وتو نحب نبيع منهم 2000 2500
0: معناتها مازال 2500 صحيح
3: 2560 تقريبا ككار.
0: باهي ومزروع فيها حاجة ولا بيضة الكل؟
3: مزروع لوز وهندي. الهندي ما مات تبقى لنا اللوز
0: برك. ما جاتك القرمزية عاد فرحت بيه.
3: ايه قرمزية ايه.
0: صحيت هذيك هي.
2: ايه ويبنيوا فيها تو سي حسين.
3: يبنوا قاعدين تقصية خلو وجماعة من.
2: قاعدين يبنيوا على بعض.
3: ايه رجية يبنوا الفوق وبيسينات وقاعدة عندك انترنت شوف كيفاش الستارة ولت.
2: هذه تدخل على اليسار وين السكة غادي تقطع السكة.
3: على الجزرنة صحيح تنطوا على الجزرنة نتاع الحرس.
2: على الجزرنة تقعد تقطع السكة وتمشي طول. ايه البلاصة مش خايبة.
3: باية في دمار وخلو منها
2: بعيد على الحرم في دمار
3: على 90 وبعدها
2: طول 90 هو كلام صحيح في دمار بحق خاطر البلدية ديك عالية شوية تشوف البحر يعني حتى ما ريت شو سيد كي تبني تشوف البحر
3: العجلود يحزانا مضغطة في الفوارة
2: ديك هي مازالت يا حي تحب لهم.
0: قديش طالب المترو سي حسين؟
3: المترو 300 اختي بعت ب 350 النهارات عندها المترو بعت على 350 وانا مازال عندي 2500.
0: باهي نمرو تليفون خويا
3: 53
0: ايوا
3: 687
0: 647
2: هذه احلى جامع غادي جديد اللي تبناه
3: تم جامع صحيح
2: احلاها
0: وفيها شهاده ملكيه ولا لا ما قلت لناش حسين
3: شهاده ملكيه اشتراكيه فكل واحد متصرف زعما اللي باع وكل بس كان امه واربع اخوات ما باعوش بناوي تقهوا كل باع
0: يعطيك الصحة حسين إن شاء الله ربي يجيب لك القسم بيه
2: هذه البلاصة هذه فيها دي فيلا قاعدين يبنيو فيهم افيك بيسين
0: اي
2: يعملوهم للكري سبيسيال للكري العباد كيما هكا
0: اي
2: يجي يبني لك على 2000 متر و2500 كيما هكا يبني لك فيلا اكسترا اوردينير ويعمل فيها غازون وبيسين
0: حلوين بس تكري بور لي ريسبسيون عائليه مثلا نتاع فيونساي نتاع غيره يعملوا فيها فما نوع اخر من العباد اللي اللي يكريو فيهم هما يتلموا مثلا ثلاثه اربع عائلات من المواطنين بالخارج ويكريو مع بعضهم وسيرتو تبدا مثلا قريبه شويه البحر هذه بعيد على
2: لا لا لا لا, لا, لا ما يهمهمش فيها بيسين الكل بالكراهب يمشيو للبحر نتاعهم هذه تتكرا في النهار بمليون ومليون و100 ومليون و200
0: اكثر شوي
2: اي
0: فما اللي هنا فما القدام هنا في
2: لا ماناش نحكي على هنا هنا موزر ريت الزون اللي يحكي عليها هي خاطر ريت يعني تخرج
0: على بوفيشه وتمشي
2: تقطع السكه وكل هذاك علاش الخايب هذاك الخايبه فيها شويه دونك بعيده شويه
0: قبل تونس كمان
2: من اوزر ريت راه باهي حتى على البحر باهي راهو الفيت كو انت تقوم صباح وما تسمعش حس وما تسمعش جواج وما تسمع كان سردوك يقاقي وتشيخ عليها
0: يجيو يجيو بالزاد مناجي نتاعهم الكل كل كل ماكلتهم كل دنيتهم الطباخ الشيف كل شيء
2: كل شيء كل شيء كل شيء ما تتعدي فيها معناتها اون سومان خارق العاده
0: وتيل بريفي بلغه اخرى
2: اوترومون
0: وي
2: يعني تعيشوا مع بعضكم تروا كات فامي
0: واضح باهي نص نهار و55 دقيقه نخليكم مع الموسيقى موجز الواحده بعد زوال الانباء راجعين ساعتنا الثانيه من نشرتها.

0: عن الفرشة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين في المهن السياحية من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن. تونس تحتضن يومي 30 من نوفمبر وغرة ديسمبر القادمين فعاليات المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة، وتدعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. دولياً، قوة الحكومة اليمنية تعلن عن استهدافها بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز. لبنان والإمارات يدينان بشدة الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية. وختاماً، دول مجموعة بريكس تؤكد التزامها الراسخ بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، مشددة على أهمية الحوار والتشاور والمساعي الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات وتعزيز الاستقرار العالمي. وفي بيان صادر عن القمة، شددت المجموعة على ضرورة تكثيف جهود الوقاية من النزاعات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار،
3: www.jawharafm.net

Je vais la rechanter une autre fois.

0: عسل حلاني سلم على الكل. احنا نسلموا على الناس الكل. ماضي ساعة 19 دقيقة، مرحبا بكم معنا جديد حتى الماضي ساعتين. اشري تربح كما كل نهار سبت من نص نهار حتى الماضي ساعتين. وصلوا نستقبلوا تليفوناتكم معنا. سيتي جاني مرحبا.
1: يسلمك عايشك.
0: لاباس سيدي؟
1: والله لاباس الحمد لله.
0: هاي سيتي جاني شعني؟
1: عندي 2 هكتار في منطقة شبيكة الكرمة.
0: سنين ولا 12؟
2: دو.
1: لا زوز دوز هكتار.
2: في الشبيكة.
1: اي شبيكة ماني قلت لكم عليهم المرة اللي فاتت فما فانجور هكا ولا شهر.
2: والله لا نذكروك.
0: انا عندي والله ما نذكر.
2: والله لا نذكروك سيدي جاني. ما كي ذكرت ما نحاول نذكروك.
1: الكائن سيدي علي بن سالم، بعد سيدي علي بن سالم. سيدي علي بن سالم بعدها على الطريق. على الكياس.
2: واضح.
1: باهي فيها 85 زيتونة وعندي فيها قطرة نسقي فيها من مجمع مياه.
0: باهي.
1: مجمع يسمى جمعية مائية اسمها جمعية بو علي.
0: باهي.
1: باهي فيها شات ملكية فردية.
0: باهي. والسوم قداش سيدي جاني؟
1: السوم الحاصل 140.
0: وأنت قداش حاجتك؟
1: أنا قلت المرة الفاتة قلت عقل حاجة 160.
0: 160 معناها أعطوك 140 وأنت تحب
1: على 140 130 140 هذوما وسامة كيما هكا.
2: وحجرية قلت لك ولا
1: تيجي؟ لا هارية وفيها 200 شطر الفوقاني جاب وقتها واد مرقليل كي حمل عمل لك الفيضان الفوقاني فيه المجرى نتاع الواد هذاك فيه شوية رمل نقل فهمت ولو تاني هارية.
2: والله وشنو يعمل فيها؟ كان 5% زيتونة.
1: لا وكان زيتون
2: وخليها هكاك ما عملش ما فيهش بير ولا
1: لا بحذايا ناس عملوا سنتاجات وعملوا حفروا سنتاجات وعملوا طاقة شمسية فهمت من القروان هما فهمت وانا نسقي فيها من المجمع بحذايا المجمع نتاع مياه عندي معدي الماء ماخذ فانا قريبة من
2: فميجا. والله الحقيقة سيدي جاني رخيصة 140 الحقيقة.
1: أنا الغالب أنا نحب نبيع عندي ظروف تاعكم بيا نحب نبيع.
2: إيه لا ما أنا أقصد معناتها ما تيحش على المستين شد صحيح في المستين أنت تو يجي تشيل ما تخافش.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: لا مش دنيا معناتها باهي هذا.
1: الأعمال على ربي الأعمال على ربي وعليك.
2: باهي ذكرنا بتليفونك سيتي جاني.
1: 93 140 853.
0: 853 شكرا على اتصال سيتي جاني إن شاء الله ربي يسهل لك. سي المنشي.
3: مرحبا.
0: نرجزين يا سلمونشي. شنو يقول؟
3: أنا طيب يا أخي خالد ولا اسم شي فاز.
2: مرحبا.
0: عايشك الله يحفظك.
3: أنا الصباعك ناسي.
2: وأنت معانا زاد.
3: ناس ثالث معك.
2: أي ماله ماله.
3: خليكمش وحدكم.
0: خليكم هذوما نطردوه ولا شنو نعملوا؟
2: لا هو ثالث.
0: فما جيان
3: لا خليهم غادي كذاكم مرتاحين.
0: لا خليهم مرتاحين.
2: لا عنده حق. احنا نحكيو تو مع بعضنا ثلاثية المقلسة مع بعضنا.
3: باهي. باهي يا أخي خالد.
0: أش عندنا سلمونشي؟
3: يا سيدي عندنا ثانية فيها 6 هكتارات فاصل 10.
0: اللهم صل على النبي.
2: المنطقة
3: السواسي.
2: السواسي وين بالضبط؟
3: قبل لا تدخل السواسي بعد ولاد عمر السيدة على اليسار.
2: المنطقة الصناعية؟
3: لا تبعد على السواسي تقريبا كيلومتر.
2: تخرج على السواسي، أنت قلت قبل ما توصل للسواسي.
3: إيه قبل أنا قلت قبل.
0: بعد
3: قبل
0: ولاد عمر.
2: قبل الزمالك.
3: بعد ولاد عمر يعني.
2: قبل الزمالك، قبل ما نوصل للزمالك، قبل ما ندخل المنطقة الصناعية.
3: قبل الزمالك.
2: باه
0: هذه يا سلمونش
3: هذه فيها 300 زيتونة وفيها 1500 لوز عشاك.
2: قداش فيها لوز؟
0: 1500
3: 1539 زاد.
0: باه
3: ودائرة طابية وربطة ومحجرة وفيها سندار وفيها الزيتون كله قوت
0: باهي
3: وبابها
2: فيهاش دار
3: وتيتر بلو
2: دار فيهاش دار سي المنجي
3: لا
2: حتى مسكن فلاحي حتى بيت عساس لا
3: أبدا
2: البني ما يدبش فيها السيمان ما تخليهاش الباب
3: لا ما تخليهاش السيمان كان البير ابنتك أو
0: كان في الشرنيارات بتاع الباب أو فما شوية سيمان
3: أكاو
0: قداش طالب فيها سي المنجي
3: لا
0: يكتر بكتار
3: 70 على ربي
0: الكتار
2: 70
0: مليون
2: يعني 4
0: 6 هكتارات
2: اي فوكات فوسيس اي 6 فوسيس 420 مليون
0: هكاك في الزنا ديك
2: اي 420 مليون
3: ومستوية كالصحن
2: زادة
3: لهب ثلاث طلعة.
0: معناها التراكتور ينجم يحوس فيها كما يحب هو باش يحرث.
3: يا ودي نحوس بها بالكهرب وباللواء.
0: باهي. واضح جدا سي المنجي، نمر التليفوني فضلك.
3: بشوية عاد.
2: بشوية مالا.
0: اش فم؟
3: عندنا قطعة ثانية.
0: اي.
3: زوز هكتارات فاصل تسعة، تسعة وربعين، معناتها زوز ونص.
2: زوز ونص. زوز ونص.
3: بحذال ونص.
0: بحث شنو سمحت؟
2: بحث لوناس نتاع غادي نتاع سويسي.
3: لوناس لوناس.
2: اي لوناس هذا برشا نحكيو في نفس المنطقة معناتها.
3: نفس المنطقة سويسي.
2: نفس المنطقة واضح. ايوا.
3: 220 زيتونة حويلة صغير.
0: اها.
3: حتي حتى البيع. وبابا كالعادة.
2: فيها كان 220 زيتونة هكا هو.
3: هكا هو هكا هو.
2: ما فيهاش قوت قوت.
3: لا.
0: شات المكية موجودة.
3: هذيك محكومة لكن السادة مشكلة وما خديتهاش ما تعادلش الكيلو بلو.
2: باهي واضح. اش قال فيها؟
3: محكومة.
2: اش قال فيها؟ اش قال فيها؟
3: والله تقرب على ربي 50 هكتار.
2: 50 هكتار.
3: ايوه.
0: فماش حاجة أخرى؟
3: لا كهو على التو.
0: مالا فما نمر التليفون تو.
3: فما نمر التليفون 98.
0: ايوه.
3: 688.
0: اي.
3: 229.
0: 229. شكرا على الاتصال سي المنجي، ربي يجيب لك القسم. نمشيو للموسيقى من بعد نرجعوا. يلا
4: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: برعايه
4: اسباس حمزه بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسه. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزه بنان، تدلل يا غالي.

0: 9 و 35 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في شري تربح التكشي الماضي ساعتين تطلبون على 73 275 800 336 300 ألف. زاد كيف كيف تبعثونا تي على 85 990. نرجع شوية لسي التيجاني وسي المنجي. دونك زوز اكترات فاش بيكا
1: بحث سي تيجاني قلت له الحقيقة بصراحة منطقة باهية راهو سورتو الزيتون اللي عنده هاي ياسر كما قال لك الوالد تعديله وهبط له الرملة والكل الحقيقة يعني أقل تقدير باش يكون له 80 مليون هكتار أقل تقدير يعني الحقيقة باش لا تبخسوا الناس أشياءهم يعني 140 مليون بالنسبة له سورتو في حاجة كما قال الفلوس يعني راه كان اللي باش يشري من عنده مش باش يقلقوا ما دام دفع 140 كملوا 160 وهو مرتاح باش يربح بالحظ.
0: السويسي
1: هايلين
0: 6 هكتارات
1: هايلين برشا
0: الزوز 70 مليون هكتار 420 مليون معناها تجي
1: الزوز تاع المنجي بيان تجي عطيك معناتها حتى في البري نتاعو قداش
0: والاخرى 100 مليون اكثر شويه من 100 مليون
1: شنو 100 مليون؟ عنده 70 مليون 150
0: مليون الاخرى
1: 70 مليون في الهكتار الاخرى طلب 50 مليون في الهكتار اقل
0: لا ايوه برسك 3 هكتارات معناها برسك 150 مليون
1: زوز هكتارات ونص
0: قال زوز
1: فاصل 5
0: زوز ونص
1: 49 زوز ونص معناتها
0: 125 مليون معناها
1: اي هاي برشا هو بون قلت علاش حسبها 50 والاخرى 70 خاطر قريبا لوناس فهمت يعني يقول لك الناس اللي باش يشري يدخل لك حتى على الريحه حتى على كذا يبعد عليها شويه وقت ما تقلقش يعني بعيده لوناس ما دخلها في حتى شيء اما سالون باش عمل ليتود نتاعو يقول لك اني 50 مليون في الهكتار باهي الزوز بيان يتوديي
0: 50 دينار في الهكتار تصورش
1: قداش باهي شنو تنقص عليه من قبل كي نقص على ميسيون باش نشري توا لا بالحق هايلين سورتو الاولانيه معناتها 6 هكتارات اللي عنده فلوس والحقيقه
0: 420
1: 1500 لوزه راهو لوز عشاق
0: اي
1: الكيلو لوز بك الحسبه توا
0: صحيح
1: وتنتج
0: صحيح
1: والارض هذيك معروفه معروفه الارض هذيك باللوز المنطقه هذيك الكل يزرع فيها اللوز والعشاق من اغلى ما فما
0: صحيح
1: يعني بالحق مشروع حاضر اون بليس معناتها يروكيبيري على الاخر فهمت شوف قداش طيح له شجره نتاع اللوز 300 زيتونه قداش يطيحوا له يعني مشى قال روحه

0: باش تفشل مش حتى باش
1: تشي تعبوك تخلي دائما يشيخ عليك
0: وي.
1: اه صورتو ما تعرفش
0: اي
1: هكا هو ذاك اش طيح
0: صحيح الله غالب باهي مشيو للسي الفاضل مرحبا
2: مرحبا
0: شنو احوالك سيدي؟
2: الحمد لله شفالك انتم صباح
0: الحمد لله تربي نشكرك هاي سي الفاضل شحال؟
2: سيدي عندنا قطع ارض صالحه للبناء
0: وين؟
2: في سيدي عبد الحميد حومة الوردنية المدخل نتاع حومة الوردنية
0: اي اي قداش فيها؟
2: 587 متر كيتري في رخص بناء ار بلس 4
0: اي
2: تيتر انديفيدوال
0: هي توا بيضة ما فيهاش هي
1: ارض
2: بيضة بيضة
0: بيضة خاطر قلت لي اوتوريزي ار بلس 4
3: اي اوتوريزي يعني هو على المعمول به غاديك يعني ما خرجتش فيها رخصة بناء ما زلت ما قدمش لا بلان
2: ولا حاجة موجودة موجودة موجودة رخصة بناء موجودة مي ممكن فاتت الذات نتاعها
3: يعني انت عملت بلان قدمته البلدية عملت على اساس ار بلس 4
2: ولا ولا
3: سي سا تعمل لونجل سي فاضل
2: لا ما تعملش لونجل هي جوست بعد الدار اللي تعمل لونجل دار نتصور انت هذا ولد بلاد العربي وتعرفها دار زهير قشقش الوزير
0: اي اي
2: هي لافقه فيه كريمه
0: باهي واضح جدا قداش تصرف فيها
2: سلفات 750 متر
0: 750 دينار المتر باهي نمرو التليفون خويا
2: 98
0: ايوه
2: 606
0: 256
2: 256
0: واضح مشكور جدا سي الفاضل على الاتصال سي فرج شنو رايك؟
3: والله هي باهيه باش نكون واضحين ساعه باش نعطيو حقه في اللفظ وفي لفتها
0: حسيتك مندهش شويه اللي كانوا غادي لوتوريزاسيون تمشي ار بلس 4
3: لا لا لا لا بالعكس لا لا ار بلس 4 لا لا ما جست حبيت نعرف اللصة بالضبط يعني كي قال بحث الدار زهير يعني لا لا معروفة بالكدا أما البري هو اللي
0: 750
3: صحيت يعني ممكن سي فاضل هو حب يطلع في السوم تو باش يلقى باش يبدا يبيع ب 750 على خاطر تو غاديك كانت تتذكر تعدى معانا يا با لونتون
0: مش حومة الوردنية لا قبلها ولا بعدها بلوتو بعد
3: كيف نفس اغزل نفس اغزل نفس الحومة سواء الوردنية سواء بحذا لولي يعني نحكي على المنطقة نتاع سيدي عبد الحميد الكل جينيرالمون فهمت يعني ماهيش حومة الوردنية ماهيش باش تمتاز بحاجة أخرى
0: لا تمتاز اللي هي منظمة نعرفها مليح الحومه هذيك
3: لا حتى القدام حتى حومه الزواتنا زاد كيف منظمه زاد كيف
0: مش كيما القدام اللي تعدى معنا جماعه مش اللي فاتت اللي قبل
3: لكن اللي تعدى معنا كان تذكر قال لك ب 450 دينار
0: صحيح
3: دونك فما 300 دينار على النظام
0: اي هايلي النظام راه ما يتشريش بالفلوس راه
3: اي صحيح
0: تشوف من روحك مش منظم
3: 300000
0: انا قلت لك ما تشوفش من روحك مش منظم
3: اما 300000 الحقيقه يا
0: شوف سي ناصر
3: نشوف
0: ها سي ناصر
4: الو مرحبا
0: مرحبا يا سيدي
4: عايشك بارك الله فيك.
0: هاي سي ناصر اش عندنا؟
4: عندنا علو ديترا فيه 1714 متر مربع.
0: اي.
4: في المكنين.
0: وين في المكنينة؟
4: المكنين تبدا خارج المكنين وين نقولوا احنا المعصرة القديمة معصرة السين تاع الزيتون القديمة بالكل.
3: لا اوزر خارجين
0: لوين؟
4: المكنين ماشي
3: جمال. طريق جمال. طريق جمال.
4: باهي فما كدورة نتاع المارشي الكرو القديمة.
3: اي.
4: لا تقدم شويه ثم الدوره الثانيه وين حلوا توا كيس جديد ديجا احنا اللي هو هذاك الابيض اللي وراه معمل ما نجمش نسمي الاسامي باش ما
3: نقولوش
4: فهمت اللي تتري فهمت وطالبين على ربي
0: الصبغه كيفاش
3: صناعيه نورمالمون
4: كيفاش سيدي
3: صناعيه
4: نورمالمون
3: عندي في المناطق نتاع المعامل غاديكا
4: ايوا شوي ريتو الاوروبون نتاع سوق الكرو هذيك فما معمل وراه فما معمل اخر
0: فهمت الشهاده ما زالت مكتوب فيها في لاهية
4: لا لا
3: لا تبدلت
0: مالهاش فيها
3: ديجا هي
4: والله ماشي عندي فور ماما وما قريتش الحقيقه ما ثبتش ليسونسيال خذيتها وخذيتها بالدار دي ليسونس نتاعي زاد لجورجي
3: باهي شنو طالب فيها سي ناصر؟
4: نعم بابا
3: شنو طالب فيها؟
4: والله شو نقول لك هي غاديكا احنا نحكيو مقطع سمكني بالخروبه معناها 100 متر والله شو نقول لك تاع يمشي غادي ما بين 55 56 مليون الخروبه
3: يعني الميتر على 550 دينار
4: هكاك اي
0: تجي قريب المليار هذايا
4: والله ايش نقول لك معناها
0: 44 مليون
3: هذاك هو الموجود كله
4: اي سابو الكو خاطر تعرف بارتي هذيك راه مازالت ماهيش معموله معناها تدخل بيانتو معامل وناس قاعده تبني ديجا ناس قاعده تبني فهمت والمركز الجرور قدام
3: اي هو صحيح كلامك راهو فهمتني اما لهنا

0: لو نتاعك كبير شويه يعني كي نحسبه على 550 دينار للمترو هذاك اللي يقلق شويه على السيرفاس. فهمت
1: والله يعني انا ما شاء الله
0: مشكلة انت ياك عديت وشوف اسمع
1: مثال نسمع رايكم مثال نسمع رايكم
0: حتى من العباد باش يكلموك معناتها باش يعطيوك لي زوفر اسمع وناقش وشوف
1: هما ديجا عطاوني صحيح مي قريب شويه اقل
0: عطاوك 300 في المترو
1: لا في الاربعينات هكاك في الاربعين
2: 400 المترو
0: والله 400 الحقيقه سي الناس راهي نقول لك بيع باش نكون واضح معك اذا كان لقيت في 400 إذا كان لقيت في 400 الخروبه بيع الحقيقه
1: ان شاء الله ربي يجيب القصر
0: 40 مليون الخروبه باهيه برشا.
2: نمرو تليفون سي الناصري
1: 28
2: ايوه
1: 912 313 او بيان
2: 24211 431 شكرا على الاتصال.
1: بالدليل
2: يعني شكرا. باهي مشيو للموسيقى انا راجعين يلا.

0: Καρμπά.
1: مليزا عاود 53 دقيقة وقيت نعطيكم الركاب بالنسبة لليوم السبت 12 سبتمبر 2026 30 ربيع الأول 1448 للهجرة. تعديت معنا مدام رشيدة عندها أرض في هرقلة وراء الكارتينغ في 1200 متر وشات الملكية موجودة طالبة 170 دينار في المتر 24 7 5 5 816. مدام ليليا عند أرض في حمام سوسة على البحر قبل القنطرة على اليمين بالطبيعة مدامي على البحر ديركتومون 40 متر وعلى البحر بالتحديد في 1935 متر وتوريزي باش تبني فيها بلس 2 على 1600 دينار المتر 52 44 4 806. سي رفيق عنده عمارة ار بلس 1 طريق الشط وراء المدرسة نتاع طريق الشط في شهادة نشر موجودة بالتحديد في شارع الورود 500 متر والأرض زوز ديار بلس ستوديو اللوطة زوز ديار الفوق على الجبة طالب فيهم 650 ألف دينار 97 227 844. خونا حسين يهزنا للسطارة طريق بيربو رقبة 3 كيلومتر بالتحديد على بيربو رقبة الأرض فيها 2560 متر وفيها شوية لوز في على البحر طالب فيها 300 دينار المترو شهادة الملكية فيها اشتراك في الملك 53 687 647. سيتي جاني عنده زوز اكتارات في الشبكة سيد علي بن سالم 85 زيتونة القوتا قوت موجود شهادة الملكية موجودة طالب فيها 160 ألف دينار 93 140 853. سي المنجي عنده زوز سواني واحدة فيها 6.1 اكتار موجودة في السويسي بعد ولاد عمر على اليسار فيها 300 زيتونة فيها 1539 لوزة فيها صنداج القوداكوت شهادة الملكية موجودة طالب فيها 70 مليون في الهكتار. عنده زادة زوز هكتارات ونص بحذالوناس في السويسي بالطبيعة 220 زيتون حويل شهادة الملكية مازالت تحكم فيها مازال ما خرجهاش طالب 50 ألف دينار في الهكتار 98 688 229. سي الفاضل عنده أرض في سيدي عبد الحميد في حومة الورادنية 587 متر وشهادة الملكية موجودة رخص البناء AR بلس 4 750 دينار المتر 98 60 62 56. وختمنا مع خونا الناصر اللي عنده أرض فيها 1717 متر في المكنين طريق جمال وراء المعامل شهادة الملكية موجودة طالب 550 دينار في المتر وزوز أرقام هاتف موجودين عندنا 98 28 912 313 وإلا 24 211 431. هذه حصيلة اليوم وقيت
2: كل مهينين اليوم
1: بهين
2: كل مهينين كان متاع سي الحقيقة متاع سي الناصر غالية شوية على المكنين أكاو
1: واضح
2: كل مهينين.
1: خليكم مع بقية برامجنا بتبيعة بعد شوية جوهر سبور مدي ساعتين بعد باراسول مع غازي وخليل
2: ما غازي جاي
1: اليوم غازي جاي خليل ما جايش
2: ريتو غازي
1: خليل جاي
2: غازي شوف
1: ما نعرفش عطانا نثبت من بعد كل شيء
2: راني شفت غازي
1: شكون جاي اليوم
2: شفت غازي وصاحبه صاحبه الاخر هذاك اللي حكى لي في الفيديو اللي شبعت الفيديو نتاعو
1: ما ثلاثه يا مرحبا مع هال الزوادي وابتداء من الاربعه نتاع العشيه بتبيعه راديو سبور مع فريق الرياضه تغطيه لي مقابله الجوله الرابعه من البطوله الوطنيه مستقبل المرسى النجم الساحلي امل حمام سوسه الملعب التونسي الاتحاد المنستيري اتحاد بن قردين. فاش بتفرج
2: في برشلونه
1: غدوه برشلونه
2: في تبيع في الاتوال بيان سور اخي كتر
1: ايوا حمام سوسه ستاتونيزيان زاد ماتش به
2: اي لكن الاتوال ومرسى ماتش احلى
1: صحيح
2: اي دونك فرش الاتوال والمرسى
1: حتى مستير وبن قردين زاد كيف كيف
2: اي الاتوال والمرسى احسن ماتش
1: احسن ماتش ماتشوات صعب سينو ثمانية
2: الكل باهينا ما الاتوال والمرسى احسن ماتش
1: سينو ثمانية نتفرجوا في الملكي
2: في الاتوال والمرسى
1: لا ما عاودوهش بعد ثمانية الاربعة كاو هاي سيدي خليكم مع بقية برامجنا غدوة نتقابلوا إن شاء الله من نص نهار الماضي ساعتين في أوتوموتو باي باي
2: سلام.

في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى. دنيا أخرى.

0: 2-14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري. بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهير جيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة. ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش. بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين إيكونوميكا مع خالد الزيدي، كل الأخبار الاقتصادية. في نفس الوقت نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان. وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة.
1: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف
1: برعاية
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بفريق مكرم اللمادية اللي عقد اليوم ندوة صحفية خاصة قبل انطلاقة الموسم انطلاقة الرابطة المحترفة الثانية يومي 19 و20 سبتمبر من الشهر الجاري طبعا. أو نسمعوا لطفي فتحة النائب الرئيس شنو قال قبل انطلاقة الموسم.
6: الهدف من الندوة الصحفية هي إبراز عدة نشاطات وعدة مشاريع في نطاق التنمية ونطاق الإلقاء بجمعية مكرم المهدي. دونك كما شفتوا نافي ان بروجي، البروجي هذا يتكون من 8 نقاط. داير سياتا كنت جبت على الانفتاح حول المحيط وهذا نقطة أساسية في مشروعنا، وداير الرئيس جاوبك على هذا. كان جمعتين لفات وخدمنا على أن يكون في اتصال بين الجمعيات الموجودة حول الولاية المهنية، وكانت فيها ديجا انعقدنا بعدة كونترا دو بارتناريا مع منهم البرادة ديجا دون بار، وبعتلي دايور في الأسابيع والأيامات الجاية باش نصحوا هل الشراكية هذه بين واحد. وهذا كان ظهرنا احنا سابقا وحكينا ان ما نجم ننجحوا وننهضوا بالرياضة في ولاية المهدية إلا ما تكون الشركة هذه متوفرة وموجودة. وأنا بليسا معناتها أنا واحد من الناس أنا اللي كتبت المشروع على 8 نقاط هذية وأكدت وبش احنا نحاولوا ان نفدوا ما جوست بيرتينامون اللي صعيب شوية، لكن يلزمنا ما نجمو ننجحوا إلا وما نجمو ننتجو وما نجمو نرقاو وما نجمو نتقدمو. دايور انا بلي سا فهم كرياسيون دو لا ريشيس، كيفاش نجمو نخلقو فهمتوا لا الريشيس هذه في ولايتنا، ما نجمو نخلقو الا بوليداتنا وبل هذا سكون ابل دان شونج بين الجمعيات.
5: بالتوفيق لجميع أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، إن شاء الله نشوفوا بطولة سخونة كما الموسم اللي فارت. نحكيوا طبعا على الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تنطلق انطلاقا من الساعة الرابعة اليوم الدفعة الأولى في ملعب عبد العزيز الاشتيوي بالمرسى مستقبل المرسى. نجم الرياضي للسياح لباسم بالعيد كحكم ساحة، وفي غرفة الفار أمين الفقير. في ملعب علي الحواري بحمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة يواجه الملعب التونسي طبعا تحكيم لخالد قويدر، وفي غرفة الفار دورصاف الجنواتي. وفي ملعب بن شنيت المونستير اتحاد المونستيري اتحاد بن قردين كحكم ساحة أسامة بن سحاق، وفي غرفة الفار هيثم جيرت. غدوة الموعد مع الدفعة الثانية في ملعب الشيد لزويتن شبيبة العمران، نجم المتلوي محمود قصيعة يزفر المباراة، وحمزة جعيد في غرفة الفار. في الملعب البلدي بحملان في قمة كلاسيكية بين نادي حملان في ترجي التونسي أيمن نصري كحكم ساحة، وفي غرفة الفار حسني النيلي. وفي ملعب جمع الكميتي بباجة التقدم الذي بسقيط الدائر ينزل ضيف ثقيل على الأولمبي الباجي صادق السلمي كحكم ساحة، وأمير الفقير في غرفة الفار. زوج مقابلات متبقية تلعب نهار الأحد 20 سبتمبر. النادي الأفريقي يستقبل الترجي الجرجيسي والسي اس اس يلعب مع السيابي. نحكي على اخر اخبار الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه. النادي الافريقي يلعب اليوم مواجهه الاياب في مسابقه دوري ابطال افريقيا ضد نادي الجوليبة انطلاقا من الساعه 5 مساء في باماكو بحضور 55000 متفرج من جمهور نادي الجوليبة المالي. نذكر الافريقي متقدم في النتيجه في ماتش الذهاب هدف مقابل صفر. بونتو محمد الصادق قديد دقيقه 72، ثلاثه غيابات على المدرب ماهر الكنزاري، محمد الصادق، محمود حسام، الحسن رمضان، وبلال ايت ملك. بالنسبه للكونفدريشن كأس الكونفدرالية الإفريقية، الترجي الجرجيسي يلعب الستة متاع العشية في داكار السنغال ضد برازيل السنغالي. فريق العكارة متقدم في النتيجة في ماتش الذهاب 3 أهداف مقابل هدف، ثنائية خليل قصاب وبونتو لسامبا ضيوف. وغدوة السي اس اس مطالب بالتدارك بما أنه متأخر في النتيجة في ماتش الذهاب ضد شوتينغ ستارز هدف مقابل صفر. يلعب غدوة الستة متاع العشية في ملعب الطيب لميري بسفيقس مباراة الإياب. بالتوفيق طبعا لرجال المدرب نبيل الكوكية. نحكيو على أهم المواعيد الأوروبية: أوكسبورغ باير ليفركوزن على مستوى الدوري الألماني، بيدربون بروسيا دورتموند، فايبورغ مونشنغلادباخ، ماينز فرانكفورت. في البطولة الإنجليزية: تشيلسي السيتي، ليفربول فولهام، ساندرلاند أرسنال. وفي البطولة الإسبانية في ماتش التعويض للمدرب طبعا مورينو ورجال ريال مدريد يلعب مع الرايو فايكانو. على مستوى السيريا الإيطالية قمة كبيرة بين لاتزيو ميلان وأتلانتا يواجه كالياري. نحكيه طبعا على المونستير اللي احتضن عفوا البطولة الدولية للتريتلون، وأمامكم الصور اللي كانت طبعا موجودة مواكبة طبعا لزميلنا وليد الجزيري. أيضا المونستير باش تحتضن البطولة كأس ديفيز للتنس. إن شاء الله يعني ديما المونستير عاصمة كل الرياضات الفردية والجماعية. معنا في جوهرة سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: من الاثنين للاربعاء في المكان
1: من مارس الساعتين للاربعاء
0: فرسك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
2: ساعتين و13 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم, رونديفو جديد من باراسول من توا حتى لما ثلاثة. سوية من زمان, سوية من الموسيقى, سوية من فقرة المتنوعة اللي حضرناها لكم ايكيب كاملة. غازي خليل في الاعداد والتقديم, جان الحومة في الاخراج, ياسمين الجديدي في الديجيتال. اليوم هكا باش نحكيو مع الدكتور عماد بن عمر, طبيب تونسي من كفاءاتنا, جراح مختص في جراحة السمنة, مقيم في فرنسا, عنده 40 سنة. باش نتكلموا على التجربة الكل اكيد اليوم في البونيمور, زادة باش نسلطوا الضوء على موضوع مهم, موضوع النوم قبل العودة المدرسية والجامعية جامعية مع التوقعات الجوية اللي تستنيكم اليوم. نبدأ مع سيلاوي ليلى توت سويت.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالي
2: جوهرة
0: أفهم بمبليسيتي
1: رسمو باراسول مع غازي خليل.
7: نرجعوا من جديد في باراسول ونرجعوا بآخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للتوقعات الجوية بالنسبة لليوم. باش يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة زادة في أقصى الشمال والمناطق الغربية، وتتراوح أعلى الكميات بين 20-40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد، وتشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل مع هبوب رياح قوية بأقصى الجنوب، وتكون مثيرة للأتربة والرمال. بالنسبة للوضع الجوي غدوة لحد باش يكون زادة ملائم النزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعديا ومحلية غزيرة بالجنوب الشرقي. معناها النجم نفهم أنه الوسط والساحل مش معني برشا بالأمطار الغزيرة، وربي يرحمنا بالغيث النافع. نرجع مع الموسيقى مع لطفي بوشناق، أحساس فظيع.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: نرجعوا من جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. اليوم نسلطوا ضوء على كفاءة من كفاءاتنا التونسية المقيمة بالخارج. 14 سبتمبر 1986 كان القرار بالهجرة بمغادرة تونس. ممكن الافق افضل، ممكن زاد طموحات كبيرة، الخدمة باش نحكيوا عليها، لكن خدمة مش سهلة، خدمة نبيلة في الطب. نحكي على الدكتور عماد بن عمر، مختص في جراحة السمنة، 40 سنة مقيم في فرنسا. باش نتكلموا على الاختصاص، باش نتكلموا زاد على التجربة هذه الكل، علاش العودة لتونس من بعد. دكتور عماد اهلا وسهلا ومرحبا. صح،
1: اهلا بك.
0: شنو احوالك؟ سافا؟
1: طبعا، عايش كنت لاباس؟
0: الحمد لله. خلنا نرجع شوية ونرجع للعام 86، نرجع للبدايات، كيفاش جاء القرار هذا قبل كل شيء؟
1: En fait, dans les années 80, j'avais toujours envie باش نعمل médecine.
0: أي.
1: كي خذيت الباك الوالد قال لي médecine تتعلم في فرنسا، يشوا لي على ميزون مير باش تعلم médecine. دونك il a insisté، ما عملت حتى شيء pré-inscription à Tchaï. Pratiquement, il m'a obligé. Je ne sais pas si je suis en Fibélise ou je suis en faculté filiale de médecine. Je me suis inscrit à Tchaï. C'est beaucoup plus simple pour s'inscrire à Tchaï que à Fibélise. Ou à mettre toute ma médecine générale filiale de manière signée. Médecine générale plus l'internat de médecine générale. Ou bien, la dite concours de l'artisage, ça a été une chirurgie viscérale fille Poitiers. Je suis plus l'internat de ce qu'on appelle le résident d'aphytose en chirurgie fille Poitiers. Ou l'assistana clinica en même temps, donc ça va à Snif Poitiers. Ou bien, la dite concours de praticien hospitalier. Ou dite Nice comme PH. Ouais. J'ai continué mon cursus universitaire fille Nice. Ma maîtrise en anatomie, mon DOA, ma thèse de science, mon HDR. Au total, j'attaque ma 41e année le 9 septembre.
0: Voilà, je suis en 14 septembre 2027, 40 années. في الطب، 40 سنة في يعني الاختصاصات اللي تعديت بها الكل، آخرها جراحة السمنة. ممكن فما سؤال هكا فوتناه، اللي هو التكوين كان في تونس عادي، قريت في مدارسنا، قريت في معاهدنا هكا ولا؟
1: اكزاكتومون، قريت في المكتب ليكول بريمير، قريتها في مكتب في الكورنيش.
0: اي في الإمارات الشمالية.
1: في سوسة، بعد عملت الكوليج والليسي في الليسي دو غارسون في سوسة في باب حرب.
0: اي
1: وخذيت الباك على ليبوك هذيك سبتمبر في جوان 86. وان بلوس حبيت ناخذ ميدسين، يعني قلت نقعد، ما عطاونيش ميدسين في ليبوك هذيك. اون ايتي با نومبلو اللي خذينا الباك وقتها، نفكر دونك اون بلوس الوالد قال لي نتعلم في ميدسين في فرنسا، دونك مشيت لفرنسا.
0: نقطة التحول بالنسبة لمسيرتك المهنية هذه الكل وين كانت؟ وقتاش؟
1: شمعت نقطة التحول،
0: يعني النهار اللي تبدلت فيه السبيسياليتي، النهار اللي ترى أنه فما إيفوليسيون، قدمت في الخدمة بتاعك، مشيت للحاجة اللي تحبها في الميدسين في حد ذاتها.
1: أني أون رياليتي عملت كيما الناس الكل، عملت لا ميدسين دون أن بخومي تون، وبعد عملت شيروجي جينيرال.
0: أي
1: سبيسياليتي فيسيرال ديجيستيف، معناتها بتاع المصارن والجهاز العظمي الكل، العظمي. ومن بعد اني في السيرفيس نتاعنا عندنا دو بول، معناتها عندنا البول نتاع جراحة الكبدة وترانسبلونتاسيون نتاع الكبدة، وعندنا جراحة السمنة. دونك اني خدمت في لي دو فوا هذوكم بوندون لي 25 ديرنيير زاني هذوما، وعملت اختصاصي اكثر في السمنة، خاطر ولا الظروف سمحوا لي باش يجوني ياسر مرضى في السمنه، واحد كل شيء وعجبتني، ووليت نخمم في ياسر حاجات دي بروجي، وعملت ميم ما سيز دو سيونس ولا جير نتاعي عملته مع السمنه. دونك فوالا، دخلت في الجو هذاك نتاع السمنه وكل شيء، وليت جو بارتيسيب توت لي مانيفستاسيون، معناتها دي كونغري وكل شيء نتاع شيرجي بارياتريك، شيرجي دو لوبيزيتي.
0: هو اللي يقول الدكتور عماد بن عمر، نخوه على مسؤوليتي الكلمة، يقول قام من القامات العالمية في جراحة السمنة. يقول فما اختراعات، يقول فما دي تكنيك اللي عملتهم انت توا يقريو بهم توا يستعملوا فيهم زاده في جراحه السمنه.
1: Exactement. Et dernièrement, l'IFSO, c'est la Fédération internationale de chirurgie de l'obésité, à Toronto, au Canada, il y a 10 jours.
0: Aye.
1: J'ai eu le premier prix, la chirurgie de l'obésité par robot.
0: Bel robot.
1: Michel Mondial, matin, premier titre mondial. Ou en 2022, Miami, aux États-Unis, j'ai eu le premier prix, chirurgie de l'obésité, qui est pris par l'échelle mondiale, l'IFSO, et bien.
0: شو جيد لوبيزيتي سيليوسكوبيك. قلنا احنا التقنيات هذه اللي بالروبو تقنيات جديده اخترعتها انت هكا ولا دكتور؟
1: لا روبو اني ما اخترعتوش، روبو نوزا ايتي مي ا ديسبوزيسيون.
0: مش الروبو نحكي هنا استعمال الروبو في جراحه السن.
1: استعمال الروبو اني اخترعت ست عمليات كي سون فاليدي معناتها سون بوبليي وكل شيء دون دي جورنو سيانتيفيك والناس يعملوا لي ديبلوم تاع شيرجي ديوبيزيتي يقراهم لي سيت تكنيك.
0: فوالا.
1: لي سيت تكنيك بالروبو.
0: هذا هو يعني في اختصاصك انت الست عمليات هذوما تو معتمدين من الجراحين ومعتمدين من يعني كبار الدكاتره زاد هكا ولا؟
1: سمعتكش
0: قلت لك في اختصاصك انت العمليات هذوما اللي اخترعتهم انت تو يخدموا بهم حتى الجراحين
1: بيان سور فما ميم الناس يطلبوني خاطر فما لي ريفيرونس نتاعي وكل شيء في لي زارتيك يطلبوني باش يسالوني كيفاش يعملوا هكا وكيفاش يعملوا هكا خاطر مش كيما تقرا دون ان ارتيكل ولا تشوفها دون اون فيديو كيما تحكي مع الانفونتور دو لا تكنيك
0: اي دي بيتي ديتاي كل شيء نعطيهم لهم يطلبوني ريغوليرمون. هذه مصافحه اولى، خلينا نحكيو شويه على لي بروجي فما جاي بالنسبه للدكتور عماد بن عمر في الاعوام الجايه في الايامات الجايه، علاش لا؟ فما تفكير على تونس مثلا، فما تعاملات مع هنا مستشفيات ولا مساحات في تونس مع كلموكش التوانسه زاد هنوكش كرموكش هذا الكل اطباء تونسه قاعدين يستفادوا من خبرتك ولا لا؟
1: Exactement, il y a beaucoup de contacts avec Tobam Mterne et Tatouns, où régulièrement, il y a des congrès de Tatouns, où je

0: كونتر اكيد باش يكون عندنا لقاءات اخرى معك. شنو تحب تقول للتوانسه اللي تقرا البرة، التوانسه زادة اللي عايشه في الغربه، شنو تقول لهم تو؟
1: انا نقول لهم زوج حاجات. حاجه الاولى توت اي بوسيبل، اللي يقرا روحه ويجتهد وكل شيء ينجح، فما حتى مشكله. اوني كابابل توس توانسه كيما الناس الكل. المهم عبد يقرا روحه ويتلاقي بخدمته وكل شيء ويقرا. ولا دوزيام شوز، نو جامي اوبليي تونس، pour collaborer ma tunes de temps en temps حتى اللي يجي النهار ويجي الفرصه باش عبد يستقر في بلاده ويعاون ولاد بلاده.
0: يعطيك الصحه، ميرسي بوكو، بون كوراج، وكما قلنا نتلاقاو في لي رونديفو جايين. باي باي،
1: يعيشك، ميرسي بوكو،
0: تحيه ليك. يلا وزيكتنا مع ماتكون في بيجن، خليكم شويه اخرى ونمشيو للبونيمور.

0: عمرو دياب لولا البنات. احنا مازلنا معكم ساعتين وستة واربعين دقيقة. تحياتنا لكل البنات وكل السيدات والانسات. مازلنا مع الموسيقى. اما الوقت هذا وقيتكم مع النصائح الصيفية. اليوم باش نسلطوا ضوء على موضوع مهم. كما قلنا باش نحكيوا على موضوع تنظيم النوم والتغلب على مشاكل الارق. علاش لاكي تعمل برنامج نومك وتنظم نومك مع العوده المدرسيه والجامعيه. سعداء جدا باستقبال الدكتور المختص الدكتور انس بالشيخ، مختص ومؤثر في التنويم الايحائي في البرمجه اللغويه العصبيه في العلاج السريع، استاذ جامعي زاده. دكتور انس اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك يا غالي ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: شنو حوالك؟ صافا
1: الحمد لله.
0: هاك انت تقول المستمعات وحنا عادينا لولا البنات، اش قولك؟
1: هكا هو هكا هو مش بلا بيهم ما نعملوا شيء.
0: هكا النوم كيفاش؟
1: النوم النوم وما ادراك من النوم. احنا سيدي تو اليوم ماذا بيه الحصه تاع اليوم نفسروها، شنو هو النوم وشنو المنافع نتاعو. النوم لازمنا نفهم حاجه، انه النوم راهو استثمار، سي ان انفستيسمون، ماهوش تضيع وقت. وقت اللي صحتنا تطلب تنشوفوهم على كل عمر وشو قداش من ساعه نوم لازم، وراهي هذيك واجبه كيما الكهرباء. القطعه نتاعها الفلانيه لازمها تبدل كل 50,000 كيلومتر مثلا. احنا عندنا يوميا اكل سوايع عندكم لازمين، خاطر البدن حاجته بهم.
0: باهي
1: دونك يلزمنا نفهموا انه النوم فيه برشا مراحل. فما مفيد هما فما برانسيبالمون ثلاثه مراحل مهمه اللي دوم السيكل نتاعهم الدوره نتاع النوم اللي فيها ثلاثه مراحل هذوما دوم بين 90 و 120 دقيقه، معناها بين ساعه ونص وساعتين. ويلزمنا يوم كل ليله نرقدوا 4 5 6 سالي بونتي والعمر لك المراحل كامله. على خاطر المرحلة الأولى اللي نسميوها النوم الخفيف هذيك، هي وقت اللي الإنسان تبدأ تاخذ عينه، يبدأ مازال موجود وماهوش موجود، أي حس ينجم يفيقه، ينجم فيه سيقوم، اللي ميوسكل نتاعو يترخفوا ولكن ماهمش مرخوفين برشا، معناها ينجم يتحرك، ماهمش كل تطيح كاريمون يده مثلا. دايوغ كيفاش نفيقوا احنا بالنوم، كيفاش نتعداو من الفتره هذه النوم الخفيف للنوم الثقيل، هو وقت الانسان مثلا يبدا شاد حاجه في يده، كتاب ولا حاجه، ويطيح. ولا هذاك نعرفه تعدينا من مرحله لمرحله. النوم هذا فيه زاد اللي تقول لكم المنافع نتاعو في نفس الوقت. الريتم نتاع القلب مش يركع، تهبط التونسيون مش تهبط، السخانه مش تبدا تطيح، المخ نتاعنا مش يبدا يضيعك اللي داير به الكل بشويه بشويه. هذه مهمه، هذه النوم القيلوله الخفيفه كانت فكرش وانت قلت نتاع 4 ساعة 20 مينوت. هذاك علاش قلت لكم الانسان يشد، كان تفكروا الحصص اللي فاتوا، يشد مفتاح في يده وقت المفتاح يطيح في القاع يلزمه يقوم، وقتها هو يكون خذا راحته. وخاصه اك المعلومات اللي تعلمتها واللي شفتها الكل هذيك مش نعديوها من الذاكره القصيره المدى للذاكره بعيده المدى، معناها كانه واحد عنده ديسك دور ماشي، كان فلاش ديسك في يده، المعلومات اللي فيها صبها في الديسك دور نتاع الاورديناتور ويفرخها باش يبدا مستعد للشيء اللي مش يستوعبه من بعد اللي كان قرايه. دونك هذاك علاش انا جو بروفيت لي زيتيديون ولا التلامذه، وقت اللي مثلا في القايله مع الفطور تنجم تغمض عينيك. واحنا عطينا الحلول المره اللي فاتت، منها ماك البلاصه اللي قلنا ترتاح فيها تمشي لها تتذكر ان سوفونير مزيان، هذا الكل ينجم يساعدنا باش نعملوا كل اكزرسيس نتاع الايحاء الذاتي ولا لوتو هيبنوز باش نجموا نتعداو من الفاز هذايا نتاع السومي ليجي الخفيف، باش المعلومات الكل نعديوها للديسك دور ونفرغوا البواتيي. من بعدها يجي النوم الثقيل. النوم الثقيل فريمون ثقيل، الانسان ما تنجمش تفيقوا، بدنه مرفوف برشا، تهز يده كان تهز يده تصيبها تطيح. وهذه مهمة سبتو للريكوبيراسيون بتاع العضلات وقت اللي سان يعمل جري، حاشتنا بالشيء هذا. وفي السماء النوم الثقيل شنو اللي يصير؟ اللي يصير انه الانسان يبدا يصلح كما يقولوا فك الخلايا اللي تبدا تتغير تتبدل، الكبده اللي تبدا تنظف في روحها. وهذا شفتوه في البارتي الاولى نتاع الليل، يجينا النوم الثقيل هذا شفتوه البارتي الاولى نتاع الليل.
0: فمشكون يقول من 10 لنص الليل، من 9 للساعتين نتراه.
1: اسمعني، اعز نوم قبل نصف الليل. علاش؟ على خاطر ساعة نوم قبل نصف الليل ما تتعوضش بساعتين بعده، خاطر البدن بتاعنا عنده ريتم، ربي خلقه ريتم مع الضوء وريتم هذاك. علاش كي نرقدوا ماذا بينا زاد نظلموا البيت بالقدا، حتى اكل بتيت موا نتاع الشارجور ما يلزموش يكون موجود. علاش؟ خاطر احنا كيفاش نرقدوا؟ البدن المخ يفرز الميلاتونين، هذه الهرمون نتاع النوم. اكل ميلاتونين ما تخرج كان في الليل في الظلام. شعلت لمبوبه، حطيت فيوز، خليت الضوء تاع الشارع يدخل، راهو ماشي يدخلها بعض. وتو نزيد ندخل دون لي ديتاي بعد شويه. دونك الفاز الرابع الثالثه نتاع السومي هي اكل النوم اللي سميوه البارادوكسال، اكل النوم الانسان اللي يحلم فيه.
0: اي
1: قلنا المرحله الاولى تخلي المعلومات يتعداو من الكور تيرم للون تيرم، المرحله الثانيه البدن مش ينظف روحه والخلايا مش تتغير ومش تتبدل. دونك لونتروتيان تاع الكركاسه اون بو دير تاع اللي كيف كذا ياخذوا كهرباء، تبديل الزيت وتفقد العجالي. والفازة الثالثة هي نتاع البواتيه الالكترونيك نتاع المخ نتاعنا. هذاك علاش الأحلام تصير في الفازة الثالثة هذه. اللي هي تكون أكثر موجودة أكثر ولا أطول في آخر الليل وعلى في الصباح بكري. علاش؟ خاطر المخ حتى هو يلزمو أونتروتيا، الفازة هذه تصلح باش تعمل الأونتروتيا نتاع المخ. والمشكلات مش زال ولا شيء، وهذه كيفية مش تساعد برشا الذاكرة على كيفاش الإنسان يتعلم معناها. وزاد يجاري باه زاد ليزيموسيون اون بيزوان، خاطر المخ نتاعنا كان برشا عباد يعرفوها راهو يعاود اللي صار في النهار باش اللاوعي يخدم عليه ويخليه يشوفه من جهة أخرى. وراهي الاحلام هي الكلام نتاع اللاوعي. وقت اللي لاغلب الاحيان الناس الكل على كل سيكل رانا نحلمه اما ننساوه، تبقى شاهد الحلم تحل عينيك تنساه. لكن بعض الاحلام كي نلقاوها فما رموز مخوف مخبيه فيها، اللي انسان يلزمو يلوش شنو الميساج اللي لا وعي نتاعو حب يعديه له. دونك احنا المنافع نتاع النوم شنو هي؟ كي ناخذ الفوائد النفسيه، دونك نحسنوا الذاكره، واذا كان حسنا الذاكره والمخ ارتاح نجموا نتعلموا خير. دونك باش يعزز التركيز والانتباه، ويولي الانسان يحسن القدره على اتخاذ القرارات، خاطر يبدو المخ مرتاح. يسهل زاد التنظيم حتى المشاعر، نولي نحس بطريقه اخرى. ينقص لك العصبيه والتوتر ووقت الضغط النفسي والستريس والاوكسيتي. هذا في جهه المخ معناها الفوائد النفسية. جميل. في البدنية شام يساعد على تعافي العضلات والجسم الكل. وقت اللي البدن يرتاح دونك باش يكون في فورمة مغدوة. زاد كيف كي نتعبوا على الجهاز نتاع المناعة نتاعنا يتعب. دونك زاد النوم يساعد على يخلي لك الجهاز المناعة نتاعنا يخدم بطريقة باهية والأداء نتاعو يكون سليم. وكما قلت لك فما هرمونات ما تخرج كان في الليل، هو دونك في تعزيز تنظيم الهرمونات. نعطيكم أجبدنا على الميلاتونين البكري. الميلاتونين هي اللي مش ترقد، الميلاتونين هي زادة بريكورسور، هي مش خلينا نصنع السيروتونين اللي هي الهرمونة نتاع البياناتر
0: بالضبط
1: نتاع البونور نتاع وقت الإنسان يحس روحه مرتاح. ونزيد حاجة أخرى، كي تمشي الميلاتونين هذه تبدا في الليل تفرز توقف الهرمونة أكل الجوع اللي نسميوها الجريلين. دونك هذاك علاش الإنسان كي يرقد ما ياكلش، أما كي يسهر تولي تجيه الشهية. علاش؟ خاطرك الميلاتونين ما خدمتش وخلات المعدة كي تبدا فارغة مش تفرز هرمونة الجريلين اللي مش تقول لك جوعك وتمشي تاكل. كيف الإنسان يبدا راقد؟ هاك الميلاتونين تمنع الجريلين هذه الهرمونة بتاع الجوع تخرج، وحتى كان تبدا المعدة فارغة الانسان مش يقوم من النوم باش ياكل. معناها الانسان النوم ينقص حتى الماكله. دونك اللي يحبوا يضعفوا اللي يحبوا هذوما الكل راهو السهريه راهي مش تتعبكم ومش تخليكم تبعدوا على الاوبجيكتيف نتاعكم. دونك ويساعد زاد في صحه القلب والاوعيه الدمويه. علاش؟ على خاطر قلنا كل شيء يترخف وقت الانسان يرقد، القلب باش يرتاح، الدقات نتاعو باش ينقصوا. دونك كيما قلنا يحافظ على التوازن الغذائي الشهوه اللي جبدناها والسمك. دونك عندنا زاد فوائد اخرى صحيه. طاقه اكبر تكون في النهار. المزاج يكون احسن.
0: بالضبط.
1: دونك قدره اكبر على تحمل الضغوطات وجوده الحياه. هذا الكل شفتوا الاهميه نتاع النوم. وقت نقول لكم راهو سي ان انفستيسمون هذايا راهو حاشتنا به. دونك للي يسمعوا فينا تو باش نعطيكم قداش العبد حاجته من ساعه نوم يوميا. الصغير لو نوفوني اللي البيبي الناس كل نعرفوا الصغير كي تولد من اللي تولد لثلاثه اشهر يرقد من 14 ل 17 ساعه.
0: يرقد برشا صحيح.
1: من اربع سنين من اربع اشهر لل 11 شهر من 12 لل 15 من بعد الصغير من عام للعامين دونك يولي من 11 ل 14 ساعه. الكلام هذا نقولوا شوف تو نجيو لثلاثة خمسة سنين اللي هما وليداتنا وبداوا عايشين معانا وما يسالش خلي يسهر معانا ويقعد معانا راهو حاجته من 10 ل 13 ساعة. دونك يزيني نقرا له حسابه. والصغير تو في الابتدائي من 6 ل 12 سنة مش قلنا جبدنا على التنظيم تاع راهو حاجته من 9 ل 12 ساعة. اسم حد المستمعين يفهموني في هذه راه مثال 10 سنين يظهر لنا كبير 11 سنه يظهر لك مثال قد يسهر معنا والله يرقدوا العشره ويقوموا السته قداش رقدنا من ساعه 8 سوايع 8 سوايع هذا ما يخليش ولدك في الابتدائي يركز في القسم نتاعو خاطر يلزمه من 9 ل 12 ساعه. جيو لي زادوليسون ونلقى هذايا في الكابيني والله ما تعرف لي زادوليسون ويرقدوا مخر ويرقدوا مخر من 13 ل 18 يلزموا 8 سوايع مينيموم فما شكون يتطلب حتى 10 سوايع.
0: باهي
1: نشدوها معناها احنا بصفه غير كل من مازال يقرا راهو يلزموا من 8 ل 10 سوايع. لي زيتيديون تو نتعداو اكبر لي زيتيديون سي دي زادولت ولاو بريسك من 18 سنه لل 64 عام عشتنا بين 7 و 9 سوايع.
0: فوالا.
1: واللي اكبر من 65 سنه للفوق حاشتهم بين 7 و 8 سوايع. شفت معناها المينيموم انا نحب اللي يسمع فيه راهو اقل من 5 سوايع يوميا باش تكون مضاعفات في القلب. فما عباد ينجموا حاجاتهم يعملوا اكلافاكتوس يعملوا ديميو كارت جلطه.
0: فوالا.
1: دونك يلزمنا نردوا بالنا. دونك تنظيم الوقت باش نعمل اونور فيكس نرقد من الوقت الفلاني للوقت الفلاني حتى في الكونجي حتى في الصلاعه. على خاطر المخ نتاعنا يحب لي ريتوال يحبك الحاجه اللي تبدا ديما هي بيدها هي بيدها التعود يعطيك الصحه يحبك الشيء ذاك. احنا تو في اللي نعملوا دونك يلزمنا مينيموم نص ساعه قبل من من من من وقت نومي نقص على كل ليزيكرون فما شكون نقول حتى ساعه معناها ليكرون نحيه يا تلفزه يا اورديناتور يا بورتابل والعاده السيئه نتاعنا الناس الكل نرقدوا بالبورتابل راهو البورتابل فيه ان شون مانيتيك يفزد لك حتى الكاليتي نتاع النوم نتاعك. هاك الريزو وي فاي نجم يفزد لك الكاليتي دونك ماذا بينا اخر واحد في اللي بجام ينزل هذاك البوتون تاع الوي فاي يقصه ديجا احنا نتاع الجيران يعلم ربي ما نجموا حتى شيء اما على الاقل نقص في اقرب سورس تاعك الوي فاي اللي بحذايا نحي اللبوباتك اللي تشعل ما نخلي حتى شيء يشعل البورتابل على الاقل 2 متر واذا كان يلزم نحطوا نقص عليه كاريمون شو اسمه نحطوا مود افيون. قول لي انا باش نعمل نص ساعه باش نرقد ما فيها باس تاخذ كتاب تقرا قصه تقرا حاجه نرجعوا لك
0: موزيكا
1: هافته. دونك ميوزيك دوس سا سي كلير لا ميوزيك دوس راهي تخلي البدن يرتاح اما ماهيش صاخبه. لا يلزم بلجيك دوش فما شكون يقول قران بون كل حد كيفاش فما شكون قران ولكن القران واذا معناها فرصته دونك هذيك المشكله اذا كناش باش نحطوا باش يرقد.
0: باهي نكملوا في موضوعنا غدوه دكتور وغدوه
1: نحكي

0: الانطلاقه وكيفاش نبداو نهارنا زاده مع الريتم الجديد كما قلنا. داكوردو
1: ان شاء الله.
0: تحيه كبيره ليك دكتور انس بشيخ.
1: بارك الله فيك.
0: نكملوا باغاسول لليوم، بعد شويه لبنى حميده في موجز اخبار مع ثلاثه، وحنا نقول لكم بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا. تحيه ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جينا الحومه في الاخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال. بون ويكاند الناس كله، في الامان، باي باي.
2: عاد الموعد وعادت الحكايه. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشروع في تنفيذ جملة من التدخلات في عدد من المناطق بولاية القصرين، شملت بالخصوص تعديل مجاري الأودية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال الموسم الخريفي وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر الفيضانات وحماية المتساكنين والممتلكات. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. وكالة انترفاكس الروسية تنقل عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن روسيا تشعر بالقلق إزاء الوضع في مضيق باب المندب. وكالة رويترز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن خوض مواجهة مع الحوثيين قد يتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة، ويستلزم تحويل مسار أصول استخباراتية أمريكية نظرا للحاجة إلى تحديد مواقع الحوثيين بدقة، وهي مواقع تغيرت عما كانت عليه في العام الماضي. وختاما، تواصل التصعيد العسكري في جبهات عدة في اليمن تركز أبرزها في الساحل الغربي وسط استمرار المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية التي اعتبرت المواجهات مع الجماعة معركة وجود. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: like us. They not like us. They not like us.
1: اسمو يا مرحبا مع هنا الزواجي
2: مع هنا الزواجي
1: على جوهر اف ام
3: جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحصه الاخيره في البرمجه الصيفيه اليوم من ماضي 3 للأربعة، طبعا في وقت من ماضي ساعة من ماضي 3 للأربعة، طبعا في وقتها الغير المعتاد اللي بريفيو من الأربعة للخمسة، باش نفسحوا المجال لقسم الرياضة الجوهرة سبور باش يعملوا مواكبة لمباريات البطولة الوطنية لكرة القدم المنستير الاتحاد المنستيري فريق بن قردين، فريق مستقبل مرسى مع النجم الرياضي الساحلي، وفريق حمام سوسة مع الملعب التونسي. هذا الكل مع الأربعة متاع العشية.

الخمسة متاع العشية في باماكو باش تنطلق مواكبة لمباراة جولي بالمالي مع النادي الإفريقي في إطار مسابقة كأس رابطة الأبطال، وإن شاء الله بالتوفيق لممثل الكرة التونسية النادي الإفريقي في مغامرته الإفريقية. نمشي والغنية وراجعين.

0: ديني الكليب الجديد للفنانه نانسي عجرمه اللي بتشوفوه الليله لايف في على لوح المسرح الاثري بكارتاج. الليله نانسي عجرمه باش تكون عروس كارتاج وتكون الفنانه اللي حققت أكثر نسبة مبيعات في قرطاج. إن شاء الله حفل بشيكون في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني واحتفالات النادي الرياضي للحرس الوطني. باش نمشيو لبريك ركن على سلامتك.
1: على سلامتك
0: على سلامتك تبارك الله عليها دارها من البلايس الكل. إعلامي يقول لك أنا، ممثلة يقول لك أنا، ما شاء الله عليها منين الدور ودور من عشر نهار يخل في مش نلقاه فأنا بارل مش نلقاه. أميرة الدريدي نورتنا وشرفتنا في جوهرة فيها، مرحبا بيك.
2: توحشتك برشا هلولة. نسلم على الناس اللي يسمعوا فينا كل في جوهرة فيها، الإذاعة اللي كان ديما وراء كل فنان عنده جديد، عنده حاجة نجم يحكي عليها، كانت من الأوائل اللي ديما تستدعى الفنانين. توحشتك برشا والإعلام بديته معاك.
0: ربي يخليك. أميرة الدريدي كنت نجم القاهرة من خلال تتويجك بأفضل ممثل في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بالقاهرة.
2: هو من
0: يظهر لي من أهم المهرجانات،
2: أهم خمسة مهرجانات في العالم،
0: من أهم
2: وأهم مهرجان عربي.
0: وأنك تتوج غاديك
2: الحمد لله،
0: تشريف لتونس،
2: تشريف لتونس
0: وتشريف لذاتك، تشريف لشخصك وتشريف للمسرح التونسي.
2: صحيح، والحمد لله نجحنا في العملية هذه لكونه عملنا مسرحية العامية والخدينا بها أحسن عمل متكامل وأحسن إخراج وأحسن سينوغرافيا لطاهر عيسى بالعربي وفي الأردن، وسنة خدينا زوز جوائز لهذه مسارش في المسرح التونسي كونه مسرحية في زوز مشاركات تحصد خمسة جوائز. المسرحية هذه إنتاج مريم ريزا أنايس برودكسيون.
0: مريومة
2: مرحبا بها، نورتنا. اللي هي أنتجت المسرحية بمالها الخاص، مسرحية عمل ضخم، أنت الميزانية كانت كبيرة
0: بصراحة. الحق منجة تحط فلوسها في المسرح يقولك مهبولة مش بمخة.
2: حتى أصحابها
0: خاطر أنك تحط فلوس في المسرح، تحط فلوس في السينما، تعرفهم جايين ما عندهم وين هارمين.
2: هي ما أغزر روحتي
0: أنك تنفيستي في المسرح سي با إيفيدون.
2: خاطرية جاي من المسرح.
0: مريوم ناخذك بعد شوية، بعد يميل ناخذك شوية نحكي معك.
2: دونك جاي من المسرح وحابت تعمل مسرحية وقالت لي نعمله مسرحية، قعدت نخمم. وهي زادة معناتها مصممة أزياء، فكنا ديما نقعدوا في الاتوليه ونحكي، وفاجأت الفكرة قلت لها علاش ما نعملوش حاجة على الموضة. بدأت تحكي لي على معناتها وراء الكواليس نتاع الموضه، كواليس مخترة معناتها،
0: والعرض اسمه لا موضه،
2: لا موضه بالضبط، لا موضه شو اوف. دونك
0: هو في الموضه فما برشا شيء
2: جستمو، كانت الفكره
0: فما بيوع وشريين
2: وفما ابسط شيء احنا كنوز
0: ومتاجره بالبنات
2: جستمو
0: ومتاجره بالاولاد
2: في كل شيء، متاجره بالانسان بصفه عامه، متاجره بالانسان بصفه عامه. خاطر نحن وقت اللي نتقابلوا في الشارع أول حاجة نغزولها هي المظهر، اللبسة. فهمت معناتها أول جوجمان تعملوا على العبد هم اللبسة متاعه، أول فكرة تاخذها عليه، فحاجة مهمة برشا في المجتمع. ولكن كيفاش قاعدة تصير؟ معناتها نحكيه على مثلا التندانس تاع الخمسة سنين الجايين، ديجا ديجا ديجا ديسيدي معناتها يقرروا لك وقتش كيف قبل بخمسة سنين أنت اسكو في الموضة وإلا تتسمى قعر وإلا ديباسي وإلا أوت أوف ذا بوكس وإلا يسميوك تسمية أخرى. دونك لازمك تكون
0: أمير اللي ما يعرفش يلبس يتسمى قعرة.
2: في نظر برشا عبيد
0: ديما الكلمة ياسر بيجوراتيف.
2: جوستومون هو هذاك علاش قلت لك
0: مالات قوعي.
2: بالضبط. وراو الموضة حتى مش كان في اللبسة، في الكرهبة، في التليفون، في الانستغرام، في اليوناتك، في أي حاجة تستعملها يوميا.
0: تو معاش تقول يقول لك إين ولا مش إين.
2: جوستومون
0: عرفت اللغة تبدلت. احنا لغتنا ندير نقولوا مالا قعر.
2: اي جوستومون.
0: تو واش بي مش إين.
2: اي أما أنا حبيت نستعمل الكلمة التونسية على خاطرها خايبة ديجا. خاطرها خايبة. وهي ما تنجم تكون مش صحيحة، مش في بلاصتها. معناتها مش لازم معناتها واحد يلزمه يكون يلبس كما الناس الكل باش يتسمى معناتها إين. فهمتي نجم يلبس حاجه اخرى. والمشاكل اللي قاعده معناتها عايش فيها
0: في انتظار انه السيد المخرج معز الخياطي يحضر لنا الفيديو نتاع التتويج. نحكي شويه مع امير في انتظار انه الفيديو يكون حاضر. قول لي ديك يكون حاضر نعديوه.
2: فوالا دونك الحمد لله اللي الجائزه تعني لي انا برشا لانه وقت اللي دخلت المعهد العالي للفن المسرحي نسمع على المسرح التجريبي على مهرجان المسرح التجريبي بالقاهره وكونه ممثل كيخ وهذيك جائزه يولي كونفيرمي على شيل غاب على شيل مونديال
0: بيان سور.
2: فبعد 11 سنه من اللي عملت اخر مسرحيه في فرنسا رجعت بالمسرحية هذية وكنت أنا الديركتور الارتستيك متاع المسرحية وطاهر عيسى بالعربي اللي هو مخرج كبير ياسر ياسر
0: طبعاً.
2: ياسر وهو صاحبي ولكن أول مرة نخدم معاه كهو المخرج متاعي فريمون إنسان ما فماش برشا كلامي نجم يعبر عليه
0: مخرج كاسح
2: كاسح برشا كاسح برشا في الكتيبة في ديركسيون دكتور في التصور في الإخراج في السينوغرافيا في الإضاءة معبي برشا.
0: خنشوفوا الفيديو باش يعرفوا الناس على شنو احنا توقع دي نحكيه بالضبط وراجعين ترى نشوفوا الفيديو متاع التتويج.
1: He is the best actor award. جائزة أفضل ممثل أمير دريدي for show off.
3: أمير دريدي عرض لاموذي تونس.

0: شعور كبير برش. في مهرجان كبير.
1: وكان في بالك ولا في بالكش ولا؟
0: في باليش. في باليش.
1: على ما صارتش تسريبات.
0: لا التسريب الوحيد.
1: ما قالولكش حظ روحك.
0: لا ما قالوليش. أما التسريب الوحيد اللي فهمت به وأنا داخل الصالة اللي هي بالأورغانيزاسيون. قالت لي اقعد في على الطرف معناتها علاش وقتها وين فهمت علاش تقول لي اقعد على الطرف وقت اللي ليكيب الكل معناتها قعدنا بجنب بعضنا دونك فهمت اللي كونه هي باش تجي ساهله الخرجه مي كمان قعدت ما تعرفش على خاطر بالحق فما 16 عرض من العالم الكل معناتها امريكا الصين اسبانيا فرنسا سويسرا معناتها العالم الكل مشارك السعوديه امارات مصر فرنسا دونك ما تعرفش وكلهم ممثلين ولا معناتها تولي انت تشك حتى لو كان عملت حاجه باهية تشك تقول بالك شيء خاطر يعجبوك الكل تتفرج فيهم يعجبوك فالحقيقه شعور كبير برشا وسورتو في في في في, في, في دار الاوبرا معناتها في القاهره تطلع تاخذ احسن جائزه احسن ممثل معناتها احنا كعرب معناتها في دار الاوبرا اذا كنت تتوش في دار الاوبرا كونفيرماسيون اغاب ما غير ما عدنا نحكيو في حتى موضوع اخر
1: في تونس الجائزه ذي حكيو عليها برشا ولا
0: والله هي
1: معناها صارت استضافات اللي كنت
0: اليوم مشيت للتلفزه الوطنيه صباح واني اليوم بحذاك
1: هكا هو
0: ان شاء الله فما اذاعات اخرين فما نجم نذكر الاذاعات
1: اللي ليها مش لازم خلينا الشقيقه والصديقه
0: الشقاء والصديقه
1: الشقيقه والصديقه
0: الحقيقه
1: ما مثالش لو المسرح نفرحوا بالمسرح نفرحوا انه ممثل تونسي يتوج خارج حدود الوطن ولا حتى داخل الوطن معناها حاجه تفرح حاجه تشرف حاجة تنور فهمت وشرتو أنه المسرح قاعد يقض في برشا جوائز لو بارتو أما ما نسمعوش بها أنا اليوم برزار راني برزار حليت خلنا عمل تليفون أمير عندي تليفونه خلنا نكلمه فهمت
0: ولا جيت خو أبريسيي الحقيقة قلت لي تو شفت اللي أنت يزمك تجيب حدايا اليوم جيت خو أبريسيي بتاتخ فهم عباد يحبوا ياخذوا وقتهم بتاتخ برشا عباد
1: يخموا زعما
0: الحقيقة مع الجائزة هذية المعنى متاحة أكبر من كونهم يتفكروني صحفيين ويجي أحكي ويعطيك الصحة وكذا بالمخدة في الخاطر أو أنت حسيتك بحب بكونه طبعا. العبد هذية نعرف الباركور متاعه فريمون طوى وصل للمرحلة حسيته هذية ولكن أكلي بيش يجيب على خاطر شركب على الحدث ولا جوست بيش أحكي على الموضوع على ما خذت خاطر الحقيقة لا ماذا بيا نجي كما عطيتني أنت إسباس طوى معناتها نعرفك اللي أنت محاورة وتستفز ولكن عطيتني إسباس باش نتكلم باش نحكي على شيء هذايا دونك انا بدبي استدعوني عبيد باش يعطيوني نحكي مش كان على الجيز على خاطر الجيز وراء باركور كبير
1: اكيد
0: واللي الحقيقه انا ديما بوزيتيف ولكن ديما نحس اللي كونه قيمتي كبيره ياسر لبرا معناتها سواء كنت وقت اللي تعاملت مع فرانسيس وقت اللي تعاملت مع مسار وقت اللي تعاملت مع سعوديين وقت اللي تعاملت مع الام بي سي وقت اللي تعاملت مع ديزيترونجي من اوروبا تحس القيمة متاعك في عيناهم
1: أنا ما نعرفش علاش المسرح ديما الفن الفقير
0: مش كان المسرح لا نحكي حتى على السينما والتلفزة نحكي لك
1: الفن الفقير واللي فيه غنية برشا في مخاخهم
0: اي فن فقير على خاطر على خاطر ماهوش كوميرسيال
1: مش كما السينما فهمتي
0: معناتها كل
1: قاوق اللي يصير وكتابيروج
0: وكل لا والله في مصر يعملوا
1: كل اين وكل فازيت ومش الاين يكثر
0: شيء فهمت
1: وعاري ولابس ماشي جاي
0: السينما اكاو السينما غزل توصل اكثر عبيد دونك سوق اكبر المسرح على الاقل قعد بعيد على على مولا انه سياسه موجوده في كل شيء ولكن
1: صحيح هو المسرح الباز هو المسرح
0: الباز هو المسرح المسرح مازال ما تمسخش بالكوميرسياليزاسيون وبالبيوع وبالموضه وباللي نحكيو فيه الكل
1: امير لا موضه باش يكون حاضر في ايام قرطاج المسرحيه
0: لا مالوغوزمون جوستومون موضوع الله يعطيك الصحه والله جيت سوير واحنا جايين انا ومريم قلت لها نعرف اللي هي باش تسالني سؤالات نحب نجاوب عليهم المسرحيه هذه خرجت 2024 يعني 2024 و2025 وسنه 2026 المسرحيه هذه ما تبرمجت في حتى مهرجان دولي تونسي
1: علي
0: سؤال مطروح
1: مش
0: وفي كل مره يستدعونا لبرا نمشيو نروحوا ببرشا جوائز حتى في البوان واللي نخلصوا عليهم في الواحد وهنا ما يشوفوهمش ما نعرفش اسكو احنا اهم من مهرجانات هذوما ما نتصورش وان توكا مسرح تجريبي ما نتصورش لانه اكبر مهرجان عربي ما نعرفش الحقيقه سؤال ما نعرفش نجاوب عليه ولكن عندي برشا تساؤلات معناتها مسرحيه ما تشافتش في تونس، او باش نحكي انا توا يحسبوها بغرور ولا، من اهم مسار في المسرح التونسي على مستوى ال كيفاش يقولوا لوداس الشجاعه لانه الجراه، لانه مسرحيه جريئه، لانه مسينا الفنون الكل في وسط المسرحيه.
1: بي امير بوتيت ما صارتش برشا كوم للمسرحيه، بالك ما فماش برشا دعايه للمسرحيه.
0: كان جاو الجمهور قال ما سمعهاش، نقول له اوكي فماش امان. نحكي لك على العبيد اللي عندهم مهرجانات واللي هما عاطينا
1: تفرجوا
0: فينا واعطونا شهاده حسن جدا على المسرحيه نتاعنا، دونك في وزاره الثقافه موجوده، وزاره الثقافه تهنينا وقت اللي ناخذوا لي بري. اما كي تعمل مهرجان ما تتعيط الناش،
1: يقول لك زاد ماخذ جوائز لبرا باش تكمل تاخذ لنا جوائز هنا.
0: لا بالعكس، انت من المفروض كونك توريها للتوانسه.
1: نحيك الجوائز الاخرين اللي لازمهم يتاخذوا.
0: ممكن
1: ملعش.
0: ممكن موجود.
1: علاش كان فما حسبه هكا؟
0: فما برشا حساب، فما برشا حساب، ولكن انا بعيد. شو هيلا تعرف فما حاجه قاعد نحس فيها توا، لكونه انا بعيد ونخدم على روحي في ثنيتي، مانيش مقلق حد، مانيش نشكي من حد، مانيش نشكر في حتى حد على روحي. فعبيد سنات فاشت مثلا عمناول في الأردن تفاجأت وفين كان وش بيه مش معانا وما يقعدش وما هوش في وزارة الثقافة ومش في مدينة الثقافة وما هوش وما هوش يبتبت ويتحرك وكيفاش عمل هذايا. دونك جو سوي فيغ دو سا، قاعد نخدم على روحي ونقدم.
1: أمير أنت عملت قريت في المعهد العالي للفن المسرحي.
0: المعهد العالي للفن المسرحي.
1: بعد ما قريت في المعهد العالي للفن المسرحي مشيت عملت ميديا إعلامة.
0: مشيت عملت بسيكولوجي دو نيغوسياسيون و كوميونيكاسيون في باريس في باريس. ومن بعد رجعت معاك أنت ومن بعد راديو سيس ومن بعد راديو ماد ومن بعد.
1: برشا بعدي كميديا. وبعد بعد.
0: بعدت على خاطر أنا عملتها وقتها باش نعملها كدوزيام ميتي. معناتها خدمة اون باراليل مع التمثيل على خاطر وقتها ما تنجمش.
1: تتذكرك وقتها قالوا سمير الوافي الجديد
0: وهذاك علاش بطلت. من اللي قالوها بطلت على خاطر والله فما منه راه بالحق من الحاجات اللي ما شجعونيش اللي كانوا العباد ولا تعرف في كومباريزون مع سمير الوافي واللي نحترمه ونحترم خدمته بيان سور، وحتى لو كان صار كلاش قبل لكن حكينا وطلبنا سماح من بعضنا. ما باش تقعد ديما كيما فما زاده سامي توا قاعدين يقارنوا فيها بسامي الوافي حتى في الطريقه ولا انا ما نحبش. اذا كان مانيش متفرد في الشيء اللي نعمل فيه نخلي اللي قبلي يقعد يعيش في السكسي نتاعو كهو على خاطر بالحق ولا يقولوا فيها انت ديما.
1: علاش انت تنجم تطيح السكسي تاع سامي الوافي؟
0: لا لا، كل واحد والسكسي نتاعو.
1: قلت خلي يعيش السكسي نتاعو.
0: لا معناتها باش ما نقعد معناتها اون جينيرال نحكي لك تلقى روحك انت فما عبد يشبهوك به خلي له البلاصه هذيك نتاعو وحده، معناتها زايد باش تدخل حتى لو كان دردع الخواطر.
1: مرحبا بك امير، ومبروك التتويج بجائزه افضل ممثل في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بالقاهره. بربي نسمعوا سيد المخرج، ما نسمعوش سيد المخرج، ما نسمعوش غنيه، عادي لي هكا حاجه صغيره قصيره من اللي بسست عاديهم انت من عشر اسمهم. ناخذ مريومه ونرجعوا بها هي.

0: علمني علمني
1: علمني علمني علمني نغامر، علمني ما نقولش ليه هذا ما يجيش، علمني نعمل اللي لازم يتعمل على خاطر الحاجة اللي نحبها. معايا مريم إليزا المنتجة متاع مسرحية لي موضة وممثلة في نفس الوقت.
2: أي
1: مرحبا بك مريم.
2: مرسي عايشك، مرسي بوكو
1: مريم. الحق سيدي مش بريفيو بس تدخل حذية، أما أنك مغامرة أنه تنتج للمسرح، مغامرة كبيرة في بالي.
2: أي وليس
1: معنا تحط فلوس ما تعرفش راجعين.
2: أي
1: مش راجعين،
2: مشيو على
1: روحهم، مشيو على ربي يجيبهم.
2: C'est important d'investir dans la culture, Rena, pour moi. Ça fait rayonner la Tunisie à l'international. Donc, حاجة مهمة على الآخر. وكنت حاجة صعيبة.
1: تعتبرها مغامرة مريم.
2: أي صعيبة، مش حاجة. أي أي أفنتور. مش حاجة سهلة. وأما pour moi c'est important. وأنا كم أرتيست قبل ما نبدأ منجا. Pour moi je me vois comme artiste قبل كل شيء. Donc, وذيك اللي هو الصعيب. اللي نبداو على فوا معناتها نخمو في حكايه نتاع مصاريف نتاع فلوس ونتاع انفستيسمون بودجي
1: ونتاع ابداع
2: ونتاع ابداع
1: في نفس الوقت
2: وحريه وفن ودونك لازمنا نلقاو ليكيليبر ما بين زوز باش ما نخليوش المشاكل الماديه تاثر على الـ على الـ على الفن وعلى حريه الفنانين اللي معايا والمخرج
1: مريم. المسرحية ذي باش يكون عندها عروض في تونس
2: ان شاء الله،
1: عندها سلسله من العروض في تونس.
2: عرضنا نحن في تونس برشا مرات في التياتر وفي الكاتريام ار في مدينه الثقافه، عملنا عروض مدعمه فريمون ميرسي وزاره الثقافه اللي دعمت لنا عروض في تونس والبر. ودونك ان شاء الله ان شاء الله يبداو
1: في عروض في الموسم الشتوي.
2: اي
1: سلسله من العروض اكيد نتصور
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: بعد الجوائز الكل لازم
2: ان شاء الله ديجا
1: لازم تونس كل زعما انهي المسرحيه اللي خذت جائزه ديجا ما شفتيش خمس نشوفها
2: ديجا باش نعرضوا البر ان شاء الله في الهيئه
1: إن شاء
2: في
1: الله.
2: الاردن
1: ان شاء الله
2: وان شاء الله باش يكونوا فما عروض اخرين. ما لازم التكنيكمون نبداو معناتها خاطر سي با ايفيدون سينوغرافي نتاعها المسرحيه هذيا. دونك كي نلقاو يوفروا لنا التكنيك الكل نجموا نعرضوا في تونس.
1: ربي يخليك مريم يعطيك الخير مريم. سيد المخرج معز الخياطي نسمع حوجه وراجعينا يلا.

0: يدها توا بعدين هنا ضربة على لا لا لا على منصات التواصل الاجتماعي رغم اللي هي AI ذكاء اصطناعي بحت أما بحليها كحركة برشا مشاعر وأحاسيس في عشق البلاد خاطر هي غنية موجهة لعشق الجزائر
1: أي أما خاطر
0: مش مرأة يحكي على مرأة اللي هي البلاد اللي هي الوطن اللي هي الأم اللي هي الجزائر والعباد كل واحد مخه فين مش يحوص باش نمشي للعودة المدرسية وباش نرجعو نقراو وريحاب الحلفاوي باش تقول لنا التقطيع وترهيش اللي صار على العودة المدرسية حتى العودة المدرسية ما خلوهيش رايضة
1: حتى شيء
0: فماش حاجة
1: أي موضوع يجي ناخذوه ونقعدوا طاولة وكرسي
0: قيل وقال
2: قيل وقال
1: في قيل وقال باش نحكيو على العودة المدرسية وما أدراك ما العودة المدرسية اللي تحل كل عام في العبيد فترية أكاو الديم ربي وفي السيف والشيخات والبحورات والمهرجانات توا وقيد نرجعو نقراو باش يرجع شريان الأدوات والقومين بكري ويزيك من السهر قمش تفرشك خليفك رارس سورتو فز معبرة الكلمة هي لا يسر مغرومة بها الكلمة زي باش يرجع شريان الادوات والقوم من بكري ويزيك من السهر قوم شد فرشك تغليف الكرارس اللمجه جدول الضرب التريحه بالشليكه من عند امك كيما تحفظ المحفوظات
0: اسمع فجأة. حاجه اخرى وسيدتي اللي غايبه من اول يميت
1: اي سورتو
0: ساعه انيستي مزنك بدينا نقرا
1: ولا ما حاجه اخرى
0: انيستي غايبه
1: ولا هي كتبت حبله زيده
0: وقت ولادها يجي بالضبط عرفت
1: تقول بالعاني عرفت موني علقت وقالت الحق العودة المدرسية ياسر ولا فيها قاوق تقول مسابقة شكون يصرف أكثر وشكون يلبس ولده أغلى برشا قيلوا قال على العودة المدرسية لولي الأولياء يتشكيوا من الغلاية متاع الأدوات والتكلفة متاع العودة المدرسية اللي فلست لهم جيوبهم والتلامذة زادة يتغبنوا عصيف والبحورات ومش حابين يرجعوا يقراوا خاصة في السخانة هذية من التعليقات على رجوع القراية بربي رجوع القراية فيها السخانة هذي كيفاش الأقسام لا فيها كليماتيزرات مسكرين حتى شي حسيروا القسم تلقى فيه 35 تلميذ أسمع علقت مش كان نزيدوا انتفتوا شوية من العطلة ونوخروا رجوع القراية جمعة ولا جمعتين مش خيرة من تعليقات المعلمين حتى المعلمين زادوا يعلقوا اللي عرضوني في الفيسبوك دعاء معلمة هزت يا ربي وتدعي يا ربي لا تسمعني كلمة روتر ولا كذبت فاتتني الكار ولا ميت لي قريب ولا جار مش قام دي اخرت هذو ما عاد
0: وريت عرفت في العودة المدرسية لم ترتاح
1: اي المعلمة هي اللي مسكينة
0: وانيستي وسيدتي تهز لحمة المسكينة تعاني
1: مازالت تدعي هي ديجا مازالت تهز يا ربي زادة وتقول يا ربي قصيم باهي فيه تلميذ بالدرس لهي والادوات ولا ناسي لا ساهي من الاخر معني احمد كتب السيف وفي والرحمه لي منذر قال اجلونا العوده لاكتوبر لميله ذو زيد سخانه تقب راس العصفور مش ياسر
0: خليوها العام الجاي خير
1: اي هم يحبوا مره يزيدوا شويه مره جمعه مره اثنين قال لك اكتوبر لو لي بصراحه ربي معهم التعليقات على غلي الأسعار ابدأ حسير وأسمى قالت سيفو مازلنا خرجنا من المولد وتوا العودة المدرسية ياسر بصراحة معاش خالتين لازم يزيدونا أشهر في العام بشلم شوية فلوس والنجم نقاوم المصروف أحمد كتب 20 كراسة والقراية يجيب ربي سمر علقت تقول بش نحل مكتبة في داري على مشريت أدوات الولدي كرارس وكتب وأقلام شي كبير في الأخر أنا اللي بش نقرأ بيهم لا صار وهم يشريوا بعض الأولياء ويقعدوا يكتبوهم اللي يعملوا كل شيء معناه لا سعد كتب باش ناخذ قرض لهالعودة المدرسية الكتب والكرارس والنفع ربي مونيا قالت كاين عرضتكم كرتابة تجري وحدة في الشارع ما تخافوش هذاك تلميذ سنة أولى ماشي يقرأ الكرتابة أرزن منه حسين والقراية كالعادة يجيب ربي أحلام علقت بين الأدوات والكتب والكرارس واللبسة وسبيدري وحق اللمجة الولي يشاق ما يلحق رانا انفغموا حسوا بينا معتز اكتب حسب اخر الاحصائيات التكلفه نتاع العوده المدرسيه ارتفعت بنسبه 8.9% مقارنه بالسنه الفارطه. برشا الحقيقه مرام كتبت في بالكم اللي اختتام السنه الدراسيه باش يكون يوم 30 جوان 2027.
0: ديجا يخبوا فيها
1: طبق السخانه نار يا حبيبي من توا حلو كالندري. شوفوا العام زي ما بداش.
0: لا لا يشوفوا في العطل الوقت ايه
1: يشوفوا اهم حاجه
0: عطله الخريف
1: عطله عندهم اهم حاجه راه يدخلوا يشوفوا باش يفهموا. البدري قال العودة المدرسية ماهيش كان ورق وكراسات، هي حكاية عرق وتعب والدين اللي فيقوا بكري ويجريوا على صغارهم ويحسبوا بالمليم وينحيوا من قوتهم باش المحفظة تتعمر. رفقة علقت صغاركم مش للفخرة، صغاركم مش للمقارنات، وشكون جاب أكثر معدل وشكون الأول متاع القسم، صغيرك ما يشبهش لصغار الأخرين، حسسوا اللي هو اغلى من العدد ومن الركبه من الركبه من الرتبه
0: رتبه
1: هي ديجا من المشي وجاي ركبته باش تمشي معنا. صحه ولدك اهم الكرني وفرحه ولدك اهم المعدل. في الاخر نحب نقول عوده ميمونه لصغيراتنا، ربي ينجحهم وربي يكون في عون كل الاباء والامهات.
0: ان شاء الله عوده مدرسيه موفقه. محليه محليه التكست ريحه
1: انت احلى
0: بالحق. في برشا في برشا زمار قدهم ضامرين التوانسة ما شاء الله عليهم في كل شيء يعلقوا في كل شيء عندهم ما يقولوا في كل شيء عندهم في كل شيء عندهم ما ينظروا حتى في الحاجات المهمة جدا فهمت
1: حتى في الحاجات اللي ما تضحكش.

0: بلاش فلوس، باش نعملوا تروس بلاش فلوس. هذا هو عنوان مالا فازا مع انيسه الوابح. مالا فازا
1: فازا
0: انيسه،
2: اهلا بك. هلا،
0: عسلامه.
2: عسلامه.
0: هلا، ميت كل شيء بالفلوس بالفلوس بالفلوس. أيه. بالفلوس. أيه. العوده المدرسيه سي واحد اكاو تركو
2: اكاو شو نعم.
0: انت حضرتنا تروس بلاش فلوس.
2: اي هي هلا، خاطر بون خذيت سروال جين كالعادة باش نعمل له انا
0: نلقلو.
2: لا حد مش نطيشو، انا خذيته جديد انا السروال.
0: اما
2: بريسك شفت العلو هذا الكل نقصت فيه موطولي نعناعي عاد. قلت نعمل انا به تروس
0: في
2: الدار. دونك كان عندك انت سروال جين قديم نجم تخدم برشا تروسات، وكان انت العاطفه باش تعملها سروال جين بيان سور كيما هكايا، وفيه البلاصه وين تحط فيه.
0: يهز ما يهز اختي،
2: والله يهز. يا هلا هاكا شوف على عينك،
0: يهز ما يهز، والله يهز ما يهز.
2: تروس هذاك،
0: وفي هذاك جيب نتاع الشنيه،
2: هذاك جيب عندي بونتالون زاد نحيت جيب. قلت بوركو با واحد يحط بابي مشوار ولا يحط
0: هو حاجة. لو كان عندنا جين قديم نجم نخشوا لي بارتي اللي فيها هذا.
2: اي نجم بخلاف تروس، نجم جي ساكره ساكما
0: ساكادو
2: ساكادو، يعني في واحد باش يوسع باله
0: ومزيان يرفع ما ينفع.
2: اي ينجم يستيلو
0: في كل شيء
2: تبارك الله. والبابي مشوار كما قلت لك ينجم المنقله اللي هو ينجم يهز.
0: وتنجم كان بتجين تعملهم انيسه ولا بحاجات اخرين؟
2: هو دو بريفيرونس. علاش؟
0: خاطر اخشين تجينا اخشين
2: يعطيك الصحه، لا خاطر اخشين ولا خاطر يتحمل اذا كان باش يتمسخ ستيلو. ما تعرف الحبار والكل ساعات يعمل فيت وكل يتحمل انك تغسله برشا مرات، يتحمل
0: التمرميد تجينا. اي
2: دونك صغارنا بصفه عامه الكوريكتور يخليوه محلول. الفوتر كيف
0: والاخرين اشكاليه حتى باش تغلفهم من داخل.
2: اي التغليف من داخل
0: مشكله
2: فوالا يولي نيفو اخر نتاع خياطه وفصاله وجو.
0: اما هذايا
2: ما في حد شيء، التروس هذايا نجمو نخدموه.
0: تقصوا تعملوا سلسله؟
2: اي جوست ركب السلسله ونخيط الجناب لي تروا كوتي والكوتي هذه
0: سلسله. وانت تحب بعديك انت يعني كنت

0: علق له اللي تحب تعلق له علق له.
1: انا حتى هذايا فاضل شويه جينها وكحاطيت كور هكا طرف صغرون
0: ولا تعلق اي حاجه حتى دي باي بايت هكا جو سي با.
1: الافكار موجوده
0: اللي تحب تعلق علق نواره ورده عوده مدرسيه تكتب عليه
1: صحيت اللي تحب تقول برك حتى مش كل شيء بالفلوس مش كل شيء تشري بالفلوس تنجم حاجات تعملهم بيدك هكا
0: اللي لازم تحط حتى اسمك باش ما يضيعش
1: اي تكتب بالطبيعه
0: اسمك
1: انا هذيا
0: هيلا زوادي صحيح حتى كي نلقى عند حد اخر نقول نتاعي
1: ما فماش هيلا اخرى احنا ما عندناش انا لورانجي اللي عملته كروا هذيا انا خيطته
0: داكور
1: دونك تنجم انت بالخياطه تكتب ولا
0: تعمل اللي تحب تعمل
1: حاجه بيرسوناليزي
0: مسهلهم افكار انيسه تروس بلاش فلوس ساهل تقص جينك الدست جديد كان عندك جديد
1: صحيح وكان قديم
0: وكان قديم مد باش طيشو سايك كراه تخرج من خشمك مدو عملو تروسي توسع بالك
1: عملت منهم بلالت يا هيلا
0: زيدا
1: يا خالتي هو
0: بيد جين زيدا
1: جين هلا هذا يا راه
0: والخاتم حتى الخاتم
1: لا الخاتم لا
0: خاتم لا شوفوا هايك
1: ما لقيتوش وقت
0: من بلالت بتجين
1: بلالت بتجين
0: شوفوا بلالت بتجين
1: اي
0: التروس والبلال اسورتي وتمشي اسورتي تقرا على روحك شي شنيشن منا اعطي اختي نتاع فاكولتي
1: اي
0: فاكولتي
1: ولا جماعه الباك
0: باك باك في الاخر زيدا
1: المهم بينجحهم
0: هما في الجامعه كملت الباك نجحت في الجامعه
1: وتلبس بلالت مزيانين هكا
0: الجامعه تلقلق هذا في اذنيك والاخر في يديك ربي يخليك عايشه الوابح بارك الله عليها انيسه الوابح نمشي مع سيد المخرج نمشي سمعنا وراجعين

0: ما بعدناش على العودة المدرسية برشا ورجعنا للعودة المدرسية. أما المرة هذه باش نشحنوكم بشوية طاقة إيجابية للأولياء للتلامذة في فقرة يا مرحبا.
1: اسمعوا يا مرحبا مع هلا الزواج مع هلا الزواج.
0: يا مرحبا فاطمة توحشنيك، وينك؟
2: يعيشك
0: لباس محليها. خبيرة الطاقة الإيجابية تقول لك الحاجات السمحة الحاجات الباهية اللي تكون هابط عليك الوقت، سبحان الله ترد لك حياتك هكا غوز ورود وحاجات. فاطمة شنو حوالك؟
2: ربي فضلك محليها هالمقدمة تهبل هي بيدها إيجابية، نقول عدنا والعود أحمد ومحليها العودة المدرسية، وإن شاء الله يا ربي بنجيح والفلاح بقدرة ربي.
0: عاونت فاطمة عملتوا حاجات في العودة المدرسية؟ معناها احنا قاعدين توا اليوم عندنا القفة الكرتابلة نتاع العودة المدرسية في حنا بعد.
2: اي ولله الحمد والفضل الربي.
0: انتم اتحاد المرأة ما
2: انا نايبة تونس المدينة والوردية، اتحاد المرأة يعطيك الصحة.
0: وقاعدين توزعوا في
2: والله الحمد لله الحمد لله برغم كل شيء.
0: ما تحكيوش همس بالسيكتة، تعملوا في الخير بالسيكتة.
2: احنا شو الخير؟ هو الخير خير ربي وخير الناس. أي. وشوية زادة من هياكلنا وشوية من أعضاء وعضويات المكتب وشوية زادة حتى حتى ولاية تونس زادة ألف شكر لها، التضامن زادة يعطينا شوية. الحمد لله الحمد لله تونس محليها تونس بكل شيء، برغم التجاذبات برغم الألم الوجيعة النقائص اللي هو، لكن محليها رانك الشعب المزيان الشعب الحر اللي محليه، التونسية المزيانة المجدية بوليداتها براجلها بدارها بحميتها باللي تحب، محليها تونس ومحلينا
0: رغم الحاجات الخايبة اللي قاعدين
2: رغم الوجيعة
0: قشعر والبدن
2: اي موجودين.
0: اما يلا
2: رغم كل شيء رغم كل شيء سيتعافى الوطن رغم المحن، تتعدى كل شيء. وتونس باهية وزاهية معلية وردة محليها مزيانة
0: يا ربي.
2: تونسنا البية هكا ولا ليه، فيها الصليح فيها الريح فيها المنوبية فيها عزيزة عثمانة فيها برشا حاجات جميلة، فيها العرب والبلدية والبدوية والكلهم محليهم، فيها الكرم أصلنا به جذورنا طيبة. قدرة ربي سنتجاوز
0: إن شاء الله. به فاطمة مش نحكيوا على العودة المدرسية، شنو نصيحتك للأولياء للتلامذة كانوا في عطلة قاعدين يزحزحوا في روحهم بالصيف يمشوا يقراوا، الأولياء اللي بشوالي لهم شارج آخر شوالي في قصبح قوم بكري معتش بكري أقرأ قرايتك أقرأ دروسك يروح تراجع له، معناه فما العودة المدرسية فيها حكايات وروايات وفيها برشا ضغط على الأولياء وهتلامذة بصراحة.
2: خلينا نبدأ ونقول الساعة إن شاء الله ربي يكون في عون كل ولي الراجل ولا امراه لمجابهة الظروف والمتطلبات، على خاطر راهو احنا نستثمروا فيهم صغيراتنا.
0: صحيح.
2: هما النواره هما الامل هما غدوه. احنا كي نتعداو في الشارع والراوك الصغير اللي بالكرتابه يبدا حتى من التحضيري نحسوا فما حاجه جميله محنيه طاقه، فما حاجه شحنه نتاع غدوه نتاع امل نتاع حياه مزيانه تجينا. هذه الاولانيه الساعه اللي هي دعوه صادقه تخرج من القلب لكل حد. ثانيا النصيحه هو فما هالتجاذبات وفما هالسلبيات اللي صارت في المدة الأخرانية في كل شيء ما غير ما نرجعوا لها، خاطر إذا كان مش نحكيوا عليها رانا باش نعاودوا نستشعروها.
0: صحيح.
2: النصيحة هو التأقلم. احنا وك الصغير راهو يستنى عليهم ضغط الأولياء صحيح، لكن الصغير عليه ضغط أكثر فيستنى فيك يستنى فك الفرحة وقت اللي تقيمه ما عادش معناتها تخليه يرقد بكري باش يتبدل البرنامج
0: الريتم الكل باش يتبدل
2: باش تكون توا في الخريف فما شوية سخانة معناها ماهيش باش تكون حتى لين تبرد الدنيا شوية وترجعك الشحنة وقت في حاجة أخرى. النصيحة كونهم يبدلوا في الريتم كونهم معناتها يحاولوا يرقدوا بكري يرقدوهم بكري هالصغيرات هذوما يقوموا هما أبكر من العادة، حتى كان اللي مسنس يخرج السبعة ولا يخرج ستة ونص مثلا إذا كانوا بعيد. الأسلوب اللي باش يتبدل في النمط نتاع العيش نتاعنا ماذا بينا وما راهم دخلوا فيه عندهم نهارين ثلاثة وأربع أيام في التحضيرات أكيد.
0: كرتبلت ولدك حضرها من الليل
2: يعطيك الصحة
0: وتوريه صباح تبدا تجري وتجري تراسلك لا يعمل ابتدائش
2: انا ننصح العبيد الكل تبعد على الضغط النفسي تبعد على الستريس نرضاو بالموجود. هذاك اللي كتب اللي خلط باش يعمل الحاجه وكان معناها ربي يوفقه فيها جديده ولا اللي هو ولا ما يحب خاطره كل ولي ماذا بيه احسن حاجه لولده. فما اللي ما يقدرش والظروف تتجاوزنا فما القديم ما يسالش اذا كان الكرتابه ما خلطناش الجديده فما متعاملين هذه راهو هو التونسي بصفه عامه راهو يتاقلم ويعملوا الشيء هذا. الصغار ما عادش كيما قبل ما عادش صغير اللي يرضى لانه صغير يتبع والصغير فما معناتها في وسط التنمر ما عادش بيك لبس كيكه هذه متعاملني ولكل بالبسمه بالضحكه بالتبطيبه بالمحبه برشا محبه وبقدره ربي نتجاوزوا هذا ونكملوا وهي راهي شنو هي بدايه وتلك الايام وتتداول معناها اليوم وغدوه وبعد غدوه ولازم بقدره ربي كله يتعدى وكاننا نزرعه احنا
0: صحيح هاي بيه الصغيرات شنو تقولها وهم قادمين على عودة مدرسية
2: نقول لهم محليكم الصغار هما بطبيعتهم محليهم الصغير في بالك ولا يستحق شحنة متاع أمل أكثر من الكبير يلا في بالك الجيل الجديد ما شاء الله عليه فاهم وواعي وفايق أكثر عنده طاقة متاع وعي راهي مرتفعة بصفة غريبة ما هوش ما يفهمش راهو يفهم إنما الجيل متاع المرئي احنا الجيل الصبور الجيل اللي يسمع اللي يحلل هذا جيل مرئيات جيل حاجة يراها ويحب يطبقها ويحب يطبعها أنا نقول للوالدين برشا محبة ونقول للصغار ما حليكم ما نجمش نقول له كان محليك لانه باش يتبع لانه يرى لانه يشوف لانه يحلل ولانه من غادي ينطلق
0: والاولياء لازمهم برشا وسع بال
2: اكثر وسع بال اكثر اكثر ويعطيهم الامل
0: اسمع صغيرك احكي مع صغيرك
2: راهو يتوجع ويحس وقت اللي انت تشكي راهو يحس وجيعتك راهو الصغير ما يحبش بوه محبط حتى ما فماش نكونوا بقوه بحول الله شو هي قوه الايمان والحمد والرضاء بالموجود ولازم يجينا الجود من عند المولى عز وجل تتعدى ما عندناش ما نعمله راهو التذمر راهو الحزن راهو ما عنده ما يبدل لنا انما بالامل بالصمود على كل ما هو موجود هذيا بقدره ربي نتجاوزه وبقدره ربي ما تكون كان فرحه كان صحه كان نجاح وكان تطور وغدوه خير
0: محليك يا فاطمه الفرسيشي بالحق قديش تعطي طاقه ايجابيه في البلاتو بصراحه
2: يعيش.
0: احنا راجعين تو في الشتاء راجعين في الموسم الشتوي وباش نرجعوا نحضروا مواضيع كل مره نحكي في موضوع هكا يعطي شوية طاقة
2: ربي فضلك
0: يعطي برشا طاقة
2: أي ربي فضلك
0: ربي خليك يا فاطمة
2: يعيش
0: ربي
2: نحب نقول حاجة أي. نحب نقولها هذه خليها طايرة كالعصفور والله العظيم راهي المحن تجي بقوة وبقسوة إنما راهو اللي يصمد ويعتز بالله عز وجل ويقول غدوة خير ما يكون كان خير وخير الخير
0: ومن اعتز بغير الله
2: ذل
0: ذل
2: الحمد لله
0: يخليك فاطمة
2: نحن ماناش ذلين ونحن أقوياء وراضين
0: يخليك فاطمة الفرسيشي نسمع حويجة خفيفة وراجعين في العودة المدرسية مع ملأ أفا مع حمزة

0: وقت الوقت يجري وانا نجري الساعه في ساعتوفة وقسم الرياضه ما يستناش بعد شويه باش نمشي للمعلقه افار مع حمزه. حمزه معنا في تليفون. حمزه اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: اهلا وسهلا مرحبا. اهلا
0: وسهلا نورت حمزه. اسمع انت ملي اختصت غادي في العوده المدرسيه ما عادش روجك تبعث لنا فيديوهات تعمل لنا تليفونات اما غاط نعرف عوده مدرسيه نعرف برشا ضغط نعرف برشا اولياء قاعدين يجيو نعرف برشا صغار قاعدين يحركوا باش يعبيو الكرتابله وباش يشريو الطابليه وباش يهزوا الحاجات لي بانيه اللي فيهم الكوتي حركه عندكم في فضاء حمزه بنان.
1: لا ما شاء الله تبارك الله على الخلق العظيم اللي قاعد يجي وخاصه ما شاء الله من الولايات الجمهوريه الكل راهو من الجنوب للشمال للوسط للشرق ما شاء الله عائلات
0: بركلم عليه حتى من الجنوب قاعدين يجيو
1: الناس من الجنوب من طوزر من قبلي من قابس يجيو من مدنين ما شاء الله جاوا
0: سمعتكم فاتت الحدود.
1: نعم صلي على النبي تبارك الله عائلات قاعده تجينا تتوافد علينا حتى هو ما شاء الله راهو اسباس حمزه بنان حال اليديه حال الجناحاته للعائلات التونسيه الكل بالاسعار الحلوه المزيانه اللي تليق بالفرق نتاعنا وبالشوال ممتاز المحترم الشوال المختلف المتنوع الاشكال والالوان والاحجام من لبسه من سبادري نبداو من الملابس الداخليه للسبادري للسروال للبريول للطبليه بنواح الطبليه في سباس حمزه بنان وب 15 دينار راك تاخذي شهور كبار خمس الاسوال
0: تمشي لكل ما يخص المحفظه
1: الكراسات بنواعه السيلوات كل ما يخص العوده المدرسيه بجميع انواعها واشكالها بالاسعار الغير اعتياديه.
0: سباس حمزه بنان زاد عمل معكم شا؟
1: نعم
0: كاين الكتب ما عندكمش
1: الا الكتب اكاو خليو عاد للمكتبه ذاك اختصاص هي الا الكتب هاي. الاسعار الكل اون بروموسيون والاكثر من هذا ولامس زدنا خذينا قرار اداري انه زدنا طيحنا في الاسعار وبدا التكداكي بتاع الرحيم بتاع الاسعار الصحيحه الصحيحه زاد في اسباس حمزه بنان وباش يتواصل حتى بعد العوده المدرسيه معناتها مده اسبوع كامل بالاسعار التنافسيه
0: معناها اكثر من اللي طايحه الاسوام زاد طاحت
1: زدنا طيحنا ولامس في الاسعار والله كيف رينا الحرفاء وخاصه من الولايات الكل ورينا ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: تبدا في وسط الكليونات تبدا تسمع فيهم ما شاء الله التونسي راهو يلزمك تطيح له في السوم الحقيقه التونسي يلزمك تطيح له في السوم مفروض علينا اللي احنا ما نتغرضوش فيه مفروض علينا اللي احنا نسيسه مفروض علينا اللي احنا نحترمه الدوره نتاعه الدوره بالرسم الشهريه نتاعه مفروض علينا ان نمشيو كان فرحان الحقيقه
0: صحيح حمزه يظهر لي التوقيت نتاع العمل نتاعكم في المناسبات اللي كيما هكا يظهر لي يتبدل شويه ما عادش كي العاده
1: يتغير يتطول ويتمدد يولي من الساعه 9 نتاع الصباح
0: اي
1: حتى لل 11 حتى لنص الليل من 7:30 نتاع الصباح حتى لل 11 حتى لنص الليل
0: تحية لكل العاملين في فضاء حمزه بنان بصراحه
1: والله
0: برشا جهد وبرشا وسع بال سورتو مع الولي ولا مع التلميذ
1: ايوا كتصغير
0: الولي يشكي التلميذ نحب هذه نحب الاخرى الولي يقول ولي ما نحبش هذيك وبرك شكشوك عاد
1: لا لا احنا نطولوا بالنا نرخفوا الكليوناتنا نبدلوا لهم البري شو اسمه الشوا اذا كان مثلا نقولوا البس اكسال وجاتو ال جاتو صغيره جاتو كبير نبدلوا له يدلل نفرحوا به نمشوا فرحان خاطر هي شوف هو للحريق الكليون يعني من ربي قال الاخر معناتها مصروفه وياسر عليه وضغوطات عليه ماذا بينك الكلمه الحلوه ديما نقابلوا بها وما يحفظ الخاطر وباب اخذ الخواطر باب كبير قد ما انت تحل قد ما ربي سبحانه يزيد يعطي خيره وقد ما الحرفاء تمشي فرحانة قد ما الناس تمشي فاوحة خاصة مع الصغيرات
0: بيه حمزة الوقت طوى ماك تعرفك بس واللي يجي من بعيد ما عادش ينجم يجي من بعيد بصراحة معنى شنو ينجموا يعملوا
1: ايش نوع ينجم يعمل دونك اسباس حمزه بنان حتى لازمتكم اسباس حمزه بنان الباج فيسبوك اسباس حمزه بنان الانستغرام واسباس حمزه بنان التيك توك الثلاثه المواقع هذوما باش تلقى الفيديوهات كل يوم تلقى الليفوات كل يوم تلقى التصاور كل يوم تلقى الشوال مزيان كل بالبري نتاعو حاضر باش جلي امامك
0: وانت دونك عندنا النوامر
1: نتاعنا الا هما 99 299 393 والا والا 99 866 393 والا 93 970 393 والا 93-556-393. وأسرع رقم اللي هو 99-299-393.
0: أسهل نومرو هما يدخلوا يقيدوا شنو حاجتهم يبعثوا لكم الليستة توصل لهم للدار في ظرف 24 ساعة مع 7000 ليفريزون.
1: قضية كاملة تحطها في كريدنا 7000 ونص فقط توصلك الباب دارك، لا نقلقك لا نضيع لك وقتك لا امشي ايجي لا جيب حويجة قال داخل بإذن الله كل شيء منظم.
0: كنت تحب تزيد معها شوية جافيل شوية شامبوانيت شوية جيل دوش؟
1: ما حكيناش على الكوسميتيك، وفرنا لهم شوية المزيان في الكوسميتيك والله لا ما شاء الله هبطناها اليوم. راه فما موديلات ماركات إيطالية بالمواصفات الأوروبية وبالتقنية الذكية هكا سان سولفات سان بارابين سان سيليكون، وهبطنا شوا مزيان في البيدرونات والبارفانات خاصة البارفانات الخليجية تاع شو تاع كشو بدك تقبرني حبيبي كل فزت هذوكم الماركات المزيانين الكل حطيناهم فخر الماركات الخليجية وفخر الماركات الأوروبية الكل متوفرة الحقيقة في سباس حمزة بنان بالأسعار التنافسية مع شوا المزيان الدلول في مواد التنظيف أي. في الشامبونات في الصباغي في الاكسسوارات نتاع الصغرونات باش يرجعوا يقراوا ونعملوا لك الشكيكلات ديك الحويجات المزيانه
0: كل موجود. حمزه عامر دارك من فضاء حمزه بنين هذا هو يعطيك الخير حمزه ربي فضلك ربي خليك خاطر قسم الرياضه باش يقتلوني يقولوا لي هلك كمل في الوقت خاطر عندهم برشا ضغط نتاع مباريات واكيد ان المباريات نتاع قسم البطوله الوطنيه انطلقت كل جديد تعرفوه مع قسم الرياضة في الجوهرة اف ام. باي باي.
2: للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام
3: مرحبا بكم. نظمت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس مجموعة من الاجتماعات واللقاءات استعدادا لانطلاق السنة الدراسية خصصتها لاستعراض مختلف التحضيرات وتقديم جملة من التوجيهات وتوصيات من أجل توفير أفضل الظروف لاستئناف نشاط الكتاتيب وحسن إعداد وإنجاح السنة التربوية الجديدة. هذه الاجتماعات مثلت وفق بلاغ صادر عن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بن عروس اليوم مناسبة للتأكيد على ضرورة حسن ظروف استقبال الأطفال وتأطيرهم بما يجعل من الكتاب فضاء تربويا آمنا يراعي حاجات الطفل وخصوصيات مرحلته العمرية. وزارة الداخلية في الدراسات الخاصة بمشروع إحداث منطقة متكاملة للحرس الوطني بمعتمدية سوق لحد من ويتكبلي وفق ما جاء في رد على سؤال كتابي توجه به نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية تكبلي طاهر بن منصور إلى وزير الداخلية حول إعادة فتح مركز الأمن العمومي بمنطقة فطناصة من معتمدية سوق لحد المغلق منذ أكثر من 10 سنوات. المنصور أوضح أن رد الوزارة تضمن تأكيدا على شروعها في إجراءات إحداث هذه المنطقة المقرر أن تضم مركزا للترتيب البلدية ومركزا للأمن العمومي ومركز آخر بمنطقة فطنصة. أخبارنا العالمية نقلت وكالة رويترز عن الأنباء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن خوض مواجهة مع الحوثيين قد يتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة ويستلزم تحويل مسار أصول استخبارية أمريكية نظرا للحاجة إلى تحديد مواقع الحوثيين بدقة وهي مواقع تغيرت عما كانت عليه في العام الماضي. ختاما قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا مؤكدا أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: خطاف الباب على الابواب الله
1: دقيقة. مرحبا بكم في راديو سبور, تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في. طبعا بدأت المقابلات عندها ربع ساعة, مباريات الجولة الرابعة من البطولة, ذاك علاش نتابعوا المقابلات في ثلاثة ملاعب, في المرسى مستقبل مرسى النجم الساحلي مع رضا كرويدة, في المنسير اتحاد المنسيري اتحاد بن قردين وليد الجزيري, وفي حمام سوسة أمل حمام سوسة الملعب التونسي أختنا رجاء. دونك خلينا نرحب بالفريق. استفيق زعبو مساء الخير, أهلا وسهلا بك
2: جمال. مساء الخير, مساء الخير خويا سمير, مساء الخير كل موجودين في الاستوديو, مساء الخير زاد اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: طبعا مقابلات مهمة سي سمير, أهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير جمال, توفيق الإخوان في الاستوديو وجميع المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
1: إذا شنو رأيكم, خلينا نعمل طلع على الملاعب والبداية تكونوا من المرسى مع رضا كرويدة. رضا اللي حاضر في ملعب المرسى, مرحبا بك رضا.
4: مرحبا بك جمال, ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فيم. دقيقة 13 تقريبا من لقاء مستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي. النتيجة ما زالت تتعادل السلبي 0-0 مع خروج اضطراري لقائد فريق مستقبل المرسى أمين الخلوي, واللي تعرض إلى إصابة ويعوض اللاعب عبد القادر القاسمي. كما قلت لك تقريبا 13 دقيقة المر هذا هجوم النجم الرياضي الساحلي, وكرة ما زالت في دخل دفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. تشكيلة الفريقين بالنسبة لفريق هذا هجوم معاك في مستقبل الرياضي بالمرسى, لكن يدخل لاعب النجم الذي الساحلي قناع حارس المرمى صبري بن حسن, وزي كشريدة قائد فريق مبكر ديارا, أمبروزو أوتشيغو, فيليب لانكونتان, عزمي هوما, عبدالله عمري, أوسماني دياكيتي, أشرف بن ضياف, ريان عنان, وياسين الشعباني. بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى لقاو كل من حمزة بن شريفية, عزيز الشاوش, أسامة البحري, محمد أمين كشيش, أسامة جبالي, فيليب أديجو, ريكي هانس جنيبا, أمين الخلوي خرج خلى مكان العبد القادر القاسمي, فراس عيفة, محمد ريال الحمروني, ونور نورماني. المباراة هذه يديرها الحكم باسم بلايد بمساعدة جاسم السحيمي وزياد النايلي, الحكم الرابع حسام الحجالي, حكم الرئيسي الفار أمين القير, الحكم المساعد فار محمد ترابلسي, ومقيم الحكام زبير نويرة. هذه تقريبا بالنسبة لبنك الاحتياط النجم الساحلي نقاو كل من رائد القزاح, أنيس قريرة, محمد حسين, أيوب الفجاري, أحمد زرقاتي, ياسين رجب, هادي بوسلامة, أسامة عبيد, وريان قارة. بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى, محمد أمين بن بريك, أسامة المجري, فيكتورينو بولوكا, عباس عبد الودود, عمر الترايدي, عبد القادر القاسمي اللي خذا مكان قائد الفريق أمير الخلوي, عزيز الترايدي, ياسين بخريس, هارون العياري. جمال وضعية اللي كما تعرف مع عبد الجشتيوي وضعية سيئة للصحفيين
1: ما قاعدين صور يا رضا قاعدين شاهدوا فيلم بعثوا لنا انت طبعا الصور اللي جاونا من ملعب عبد العزيز الشتيوي. طبعا المنصة الخاصة بالصحافين للأسف يعني ما فماش منصة يعني تقولش علينا في ملعب متاع هويت في متاع حوم اللي غالب رضا هذا
4: وضعية مع جمال, خليني كل واحد نعطيه حقه, مع تنظيم أمني متميز جدا, رحبوا بالناس كل ثم الجماهير النجم الساحلي موجودة على اليسار متاعي, وكذلك ثم حاجة أخرى اللي تعرفها أنت, حضور المدير الرياضي عبد السلام بوحوش موجود في القرناي يتفرج في الملعب ان شاء الله باش تكون ضيفنا نهار الجمعة
1: ان شاء الله. عاد تحرق لنا في الافلام انت يا رضاتي مازال بك. خلينا نشوف هاي الصور قدامنا دونك الصور هذه اللي شاهدوا فيها توا طبعا تاع العالميين والوضعيه اللي موجوده فيها المنصه تاع الصحفيين للاسف هذيك هي ان شاء الله طبعا تتحسن في الامور في الاسابيع القادمه. فما هدف المنسير خلينا نطلع على وليد الجزيري. وليد مرحبا بك يا وليد.
5: جمال هدف حتى هدف لهدف جمال مرحبا بك بالاتحاد المنسيري واتحاد بن قردان. الاتحاد الرياضي المنسيري افتتح نتيجه في الدقيقه السادسه من بدايه المباراه عن طريق اللاعب صالح البرهومي اللي سجل المباراه الثانيه على التوالي ورقم 10 غازي العيادي زاد للمباراه الثانيه على التوالي سجل هدف التعادل للاتحاد بن قردان في الدقيقه 16 نلعبوا في 17 دقيقه لعب نتيجه هدف لهدف بين الاتحاد الرياضي المنسيري واتحاد بن قردان.
1: هدف ممتاز نتاع اتحاد بن قردان يا وليد.
5: صحيح هدف ممتاز صحيح هدف. باش نحكي باش نعطي زوج تشكيلات وبعد نحكيو على اهداف جمال. اتحاد بن قردان لسعد الهمامي في حارس المرمى مع اسلام تاج جاسم العيشي ايمن عمري دانيال اوبا غازي العيادي حبيب ياكن ادريس الحيرسي نسيم شاشيه منجيد رمضان وعبد الوهاب بوحوش. هذه تشكيله اتحاد بن قردان ومدربها سفيان الحدوسي. الاتحاد الرياضي المنسيري احمد سليمان ياسين العمري رائد بوشريبه ريان عزوز يوسف بنجا ميراس بن حسين محمود غربال يوسف الحرش صالح البرهومي احمد بوعصيده وبهجة المدرب هو رومان فلوز. الاتحاد الرياضي المنسيري بادر بالتسجيل منذ الدقيقه السادسه بعد توزيع من اللاعب رائد بوشريبه في اتجاه احمد بوعصيده يخرج على اليمين ويدخل 18 متر كره سهله في طبق على صالح البرهومي اللي ما يلقى حتى صعوبه يفتتح نتيجه باذن الاتحاد الرياضي المنسيري. ثم ما تاثرش بالهدف هذايا شفنا سيطره تقريبا لمده 10 دقائق لاتحاد بن قردان كره راجعه من دفاع الاتحاد الرياضي المنسيري على الطاير لاعب غازي العيادي من خارج منطقه 18 متر يسكن الكره في الشباك هدف لهدف بين الاتحاد الرياضي المنسيري واتحاد بن قردان بعد 19 دقيقه لعب.
1: خلينا نحكيوا على اللقاء الثالث اللي هو طبعا يدور في حمام سوسه بين امل حمام سوسه والملعب التونسي. اختنا رجاء موجوده في ملعب بالي الحوار. رجاء اهلا وسهلا بك.
6: عاصمه جميل مرحبا بك وكيف مستمعي وضيوفك في جوهر افهم.
1: اذا بدات المباراه اذا اللي عندها 4 ساعة اعطينا
6: عندها 18 دقيقه المباراه من اللي بدات. الحقيقه تكافل الفرص بين الفريقين جميل هجمه بهجمه بريسك. نعطيك التشكيله نتاع الفريقين. نبداو بالفريق الضيف. عاطف التخيلي حارس مرمى في غياب الفرحاتي رائد الدربالي حسين الرفاعي فادي العبدي عزيز السيفي بوبكر ديوب يوسف الصافي امام تيوناي وائل والغني بركات الحميدي وفخر الدين بن يوسف قائد الفريق. بالنسبه للاحتياطيون مهدي بن مراد كندر الصغير محمد دميل الخميسي يوسف تور بوبكر كمراء يوسف الضفلاوي امادو دياب حازم الخميري ومنصف الغربي. بالنسبه للفريق
1: الضيف
6: اي فريق الضيف اللي هو الملعب التونسي. ونمشيو للفريق المحلي الامل الرياضي بحمام سوسه. اللاعبون محمد امين الحزقي كحارس مرمى نور الدين البيجي ايوب بن شعبان وغازي عبد الرزاق قائد الفريق جعفر موسى ملك بعيو ريان سيجو مصعب شاسي محمد امين جراي عمر السماري اوبيريا مرتا. بالنسبه للاحتياطيون شرف الدين الفرلي ريان بن عبد الله أمان جيانو محمد امين هلال امين الجزيري عياض الحولي علي بن حسن الطيب بن زيتون رائد ابن الحاج عبد الله والمدرب يوسف المويبي ومدرب امل الملعب التونسي توز ماريكو
1: اللي هو برتغالي. فقط فما حضور جماهيري ولا
6: حضور جماهيري محترم الحقيقة مش برشا كبيرة. اي مش حاجة كبيرة اي وموجود الرئيس والمدربين ومساعدين
1: العباوي. وبالنسبة للطقس طقس اللي هو مش بعيد على المقر الإذاعي شنو أموره الطقس
6: طقس مصحب ميسا مصميش باهي مصميش مطر
1: باهي
6: يشجع على اللعبة واللي في
1: الصالة. باهي واضح. شكرا لك يعطيك الصحة. رجيت ونرجعك بعد شوية في ملعب والي الحوار. خلينا نعاود ناخذ التوقيت من كل ملاعب من رضا كرويدة في المرسى. وين فما رضا لاحظنا فما سيطرة للنجم الرياضي الساحلي لحد الآن.
4: جميل. هو خلينا نقولوا زوج فرق دخلوا في جوهر الموضوع معناه صحيح تم لجمعية للاعبين نجم الرياضي الساحلي مع الحذر المتواصل من دفاع اللوان. طبعا نشوفوا في اللعب بن ضياف كرة عنده بالضياف والحكم يعلن على خطأ مع جمال أرضية ملعب تخلق برشا الملاعبية صراحة. الجماهير محترمة العدد هنا من جانب مستقبل الرياضي بالمرسى. هذه الأجواء دقيقة تقريبا وصلنا ل 21 دقيقة والنتيجة ما زالت التعادل السلبي 0-0 هنا ملعب عبد العزيز شتيوي بالمرسى مع طقس مغيم في انتظار الأمطار.
1: إن شاء الله ربي يرحمنا في انتظار الأمطار ربي يرحمنا. ياخذوا التوقيت زاد في ملعب بن جنات في المنستير. وليد الجزيري. وليد تفضل يا وليد.
7: 22 دقيقة لعب شمال هدف لهدف نتيجة بين الاتحاد الرياضي المنستير واتحاد بن قردان. صالح البرهومي للاتحاد دقيقة 6. غازي العيادي دقيقة 16 للاتحاد بن قردان مع عودة السيطرة للاتحاد الرياضي المنستيري. كاد منذ قليل أحمد بعصيدة أن يضيف الثاني لكن الكرة تخرج ركنية.
1: وطبعا كنا نحكي على حمام سوسة دائما. رجاء مرة أخرى الوقت قديش في حمام سوسة رجاء؟
6: توا 22 دقيقة لعب جميل وباقي النتيجة على حالها 0-0. وفي اللحظة هذه سيطرة كاملة للأمل حمام سوسة أما في غياب التهديف.
1: استفيق شنو رأيك إلى حد الآن؟ صفر فما صفر مقابل صفر وواحد واحد. زوز أهداف في المنستيرة.
2: زوز أهداف في المنستير 0-0 في المرسى وفي حمام سوسة 0-0. قاعد نتابع في مباراة النجم الساحلي ومستقبل المرسى.
1: شترني الرأي فما سيطرة نوعا ما للنجم ولا لا؟
2: سيطرة في بعض الأوقات خاصة الجهة اليسار اللي فيها ريان عنان اللي قاعد هو اللي مسيطر
1: يخلق في الأخطر
2: مسيطر على المنطقة متاعه وقاعد يخلق في الفرص وتعدى كم مرة. وهذا يبين لك اللي الظهير اليمين متاع مستقبل المرسى اللي هما ما هوش قايم بواجبه على أحسن وجه وكعلاش تفوق عليه عنان. في المقابل رجوع فيليب في قلب دفاع للنجم مع ديارا كشري داغوما حافظوا على مكانه مع الأظهرة وشكيبو ودياكيتي وشكيبو ودياكيتي.
1: خلينا نشوفوا فما هدف في المرسى. هاو رضا كرويدة. رضا تفضل. رضا تفضل.
4: جمال افتتاح النتيجة لصالح المستقبل الرياضي بالمرسى عن طريق اللاعب نورماري بعد خطأ على الجهة اليسرى للنجم الرياضي الساحلي. زوج ملاعبيه عملوا على بعضهم ويخرج اللاعب يوزع في اتجاه نورماني يفتتح النتيجة في انتظار ربما ثم فار مثل مجرار نستناه في الحكم. الحكم قاعد يستنى ويعلن الهدف الأول لصالح المستقبل الرياضي المرسى.
1: يعني يقر شرعية الهدف رضا.
4: يقر شرعية هدف واحد بلاش للمستقبل الرياضي المرسى أمام النجم الساحلي في دقيقة 23 صاحب الهدف نورماني.
1: ايوا استفيق ديم زي تحكي ولكن فما خلل في الدفاع. شوف الهدف فخزر منين انطلق الظهير الأيمن وثم يعطيه كرة على الستة على الخطة الستة أمتار.
2: غريبة.
1: يخزر ثلاثة مدافعين تابعوا في لعب فقط.
2: خطوة
1: لكسيال وينو
2: مازلت تحكي على فيليب وديارة هذوما اللي دوزوا.
1: شو ما بعضهم خرجوا
2: مالو يعقل مش الاثنين يخرجوا على حمل الكرة ويخليه اللاعب اللي عطاه الباس هو اللي سجل
1: هو اللي سجل.
2: دونك مش معقول معناها خطا فظيع في دفاع النجم الساحلي في قلب الدفاع خاصة أنه اللي عطاه التمريرة هو اللي سجل اللي هو نورماني وخطا مزوز قلوب الدفاع. وبالنسبة للمرسى أكيد الهدف هذا في الدقيقة 23 مش يزيد يعطيهم دافع ويزيد يعطيهم أكثر روح مش يخليهم يحافظوا عليه ويمكن يزيدوا دعموه. والأخطاء اللي قام بها قد دفاع النجم الرياضي الساحلي مش تكلفوا أنه في مطالب مش يعاود توا يبذل مجهود إضافي مش يعاود يسجل ويرجع في النتيجة. فبداية طيبة للمرسى وغير موفقة للنجم الرياضي الساحلي مالغريك قبل العشرين دقيقة هذه النجم جاتو زوز فرص وما عرفش كيفاش يسجلهم لا عنان ولا الشعباني من ناحيه النجم الرياضي الساحلي.
1: باه هاي سي سمير بينما في المنسير زاد زوز اهداف على بكري الاهداف في المنسير. كيفاش تعلق لنا على الاهداف او على بدايه المباراه؟
3: شوف قبل كل شيء شفنا في التشكيله الاساسيه اللي بدا بها الاتحاد المنسيري تقريبا خمسه تغييرات كامله بارابور للمباراه الملعب التونسي. خروج بوزغندا كظهير ايسر ودخول الحرش. قانوني بطبيعته غادر الاتحاد المنستيري خذا مكان ياسين العمري، ميراث بن حسن حافظ على مكانه في قلب الدفاع في قلب وسط الميدان، شفنا غربال الظهير ايمن، بينجا راين عزوز في محور الدفاع مع دخول باهي جاك اساسي بلاصه دياني في الملعب التونسي مباراه الملعب التونسي، وابو عصيده خذا مكان غادياغا. دونك فما خمسه تغييرات، اكيد المدرب شاف انه ممكن يعني التغييرات هذه تعطي الاضافه، لانه احنا فما مثلا نقول لكم شونج باين كيبي غاني، فريق قدم مباراه ممتازه مباراه الملعب التونسي جمال، اون برانسيب تحافظ على براسك على ساتيو، لكن هو خير انه يعمل خمسه تغييرات. بون شفنا بدايه قويه لتحدي المنستيري وتمكن من خلال تسجيل هدف في الدقيقه السادسه عن طريق البرهومي اثر خطا دفاعي من دفاع بن قردان. بعد الهدف شفنا استدنا سيطره تقريبا كامله للاتحاد بن قردان، وتعدد الهجوم خمسه وسته لاعبين وخلق تفوق عددي في منطقه 18 متر بتاع الفريق بتاع فريق بن قردان بتاع الاتحاد المنستيري، لكن الاشكاليه وتمكن من تسجيل هدف جميل جدا. انا ذكرني بالمناسبه جمال هدف طارق سالم سنه 2007 الاتحاد المنستيري في المنزه ضد الترجي التونسي، كره مرتده كناك على روبريز باليسار حطها وقتها كان الحارس القصراوي. دونك هدف جميل جدا، شفنا انه ميراث بن حسن هذا لاعب ممتاز ممتاز جدا محور الدفاع محور وسط الميدان جمال، لكن يلعب بيفو وحده. دونك الغربان نشوف فيه مقدم شويه مع بهيجه مقدم شويه، القروح وديما دائما وابدا وحده، الكره يبدا على اليمين الكره تمشي على اليسار ما يلقاش وقت باش يغطي على الظهير الايمن. دونك مكانه كهو معناه يعني بيفو سنتينيل ينقص برشا من امكانياته ويخليه دائما وابدا بعيد على المكان المناسب باش يقوم بالتغطيه. لو كان معناها الاتحاد المنسيدي معروف يلعب 4 2 3 1، لو كان فما زوز معناها محاور دفاع محاور وسط ميدان، كان واحد ياخذ كوتي دروا وواحد ياخذ كوتي جوش ويتفادى الاتحاد المصري الهدف هذا. لكن ميراث بن حسن شغلت على اليمين، وقع رونفيرسمون دو جو ما وصلش في الوقت المناسب، سونتراج كره اون ريتري هدف. دونك بعد الهدف شفنا عوده الاتحاد المصري للهجوم. اللعبه عجبني بن قردان، عجبني التصرف تاع الحدوثي بعد هدف، طلع كما يجب للهجوم وحاول يرد الفعل بسرعه قبل ما يمشي يمر الوقت، حب يعد النتيجه وكلوا الشيء هذا. دونك الاتحاد المصري عليه توا، لانه شفنا بالحق يقال يعني التشكيله ممتازه جدا، اللاعبين ممتازين، البنك الاحتياط جمال فيه من اللاعبين من اعلى طراز. دونك على الاتحاد المصري انه يعاود ياخذ بزاف من الامور ويسجل الهدف الانتصار.
1: خلينا ناخذ التوقيت والنتيجه في كل ملعب ومن بعد نعمل ترتيح. نبدا بالمرسى، ورضا التوقيت والنتيجه في المرسى. رضا
4: 27 دقيقه جمال والنتيجه واحد بلاش. صلاح مستقبل المرسى، صاحب الهدف نور ماني، واللاعب متوقف كي تعرف الوقت نتاع يمشي يشربوا الماء رغم اللي
1: تقبلك بريك. به خلينا نمشي نشوف زاد حمام سوسه التوقيت والنتيجه. رجاء التوقيت والنتيجه. رجاء
6: اهلا زميل، 28 دقيقه والنتيجه على حالها 0 مقابل 0.
1: باهي. ووليد الجزيري في المنستير التوقيت والنتيجه. وليد
8: 29 دقيقه لاعب، النتيجه هي هدف لهدف بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان.
1: اي نعم الترتيح. دونك فماش برشا اهداف، فما 3 اهداف فقط، دونك زوز اهداف في المنستير، 1-1 بالاتحاد واتحاد المنستيري واتحاد بن قردان، هدف مقابل صفر لمستقبل مرسى قدام النجم الساحلي، وصفر مقابل صفر بين امل حمصوصه والملعب التونسي.

0: الأربعة وستة وثلاثين دقيقة. إذا نعود في راديو سبور خلنا نمشي ونعمل طلة على التوقيت والنتيجة في الملاعب. والبداية وكم مرة أخرى من المرسى مع رضا كرويدة. رضا مرحبا بك.
1: جمال 35 دقيقة وما زالت النتيجة فوز المستقبل الرياضي بالمرسى.
0: تقدم
1: أنا قلت التقدم الآن للمستقبل الرياضي بالمرسى واحد بلاش مع بعض الهجومات المعاكسة لفريق النجم الساحلي خاصة عن طريق اللاعب الأسعد بالضياف اللي قاعد يتحرك أشرف بالضياف قاعد يتحرك كما يجب لصحبة اللاعب غومة. هذه هي الأجواء جمال لكن ديما تقعد الأخطاء على مستوى دفاع النجم الرياضي الساحلي وخاصة معناه في محور الدفاع ما زالت أخطاء قاعدين يعملوا على بعض كما يشوفوا تويكا لكن تدخل اللاعب لون كونتان ترجع الكرة ومرة أخرى توزيع معناه تمرير الكرة ما يكونش في بلاس وباي كرة تخرج لستة أمتار لصالح أو رمي تماس النجم الرياضي الساحلي.
0: عندكش فكرة رضا على أسباب غياب أسامة عبيد ولا لا؟
1: أسامة عبيد موجود مصغي على بنك الاحتياط
2: موجود على البنك
0: كمان. ايه ما كيفاش يعرفوا اسباب خيارات
2: شنو؟ لا خيارات حاجه اخرى. لا برك عنده شي معلومه سري
1: لا معلومه اللي هو موجود على البنك كان نشوفيه بكري على البنك وسامع بيه
2: موجود اي موجود
0: واضح. خلينا نطلع على المنسير وليد الجزيري. التوقيت وانتج وليد
3: مرحبا بك جمال. 38 دقيقة لاعب باقي التعادل هدف لهدف بين الاتحاد المنشري واتحاد بنقردان ومنذ الهدف التعادل ما شفناش اتحاد بنقردان من لاعبية الكل رجعوا لمناطقهم سيطرة كلية للاتحاد الرياضي المنشري ركنيات مخالفات تقريبا ما شفنا ولا هجوم لاتحاد بنقردان بعد هدف التعادل لأنه سفيان الحدوسي بعد هدف التعادل الاتحاد بنقردان قام بزوز تغييرات خروج جاسم العبشي وحبيب يكن دخول كل من صالح الحرابي وفؤاد التيمومي ما شفتش إصابات بصراحة على كله سفيان الحدوسي قام بزوز تغييرات بعد هدف التعادل الاتحاد بنقردان نلعبه ب 39 دقيقة لعب هدف لهدف مع السيطرة بتواصل للاتحاد الرياضي المنشتري
0: وطلع لحمام سوزة زاد رجاء. أهلا وسهلا رجاء. الوقت وانتج رجاء
4: من دقيقة 37 والنتيجة على حالة 0 مقابل 0 برشا فرص للنادي حمام صوصة وللأسف ما تم استغلالهم وأبرز فرصة كانت محمد أمين جراي كانت وجه لوجه مع الحارس وتباطئ
0: هدف للملعب هدف للأمل حمام صوصة
4: حمام صوصة
0: ثبت لنا شكون صاحب الهدف رجاء دونك عمل حمسوسة يفتتح التسجيل في اللحظات
4: الثانيه
0: ثبت لنا في عقل
4: مال تبعي هو اللي مارك الهدف الاول
0: شكون اللي ماركيه
2: مال تبعي
4: دقيقه يا زميل بروك
0: ثبت شكون مارك الهدف

0: شوف جمال محمد سوسه منذ مباراة الاولى مع اتحاد المنستيري يعني قدمت شوط اول انا ذاك ممتاز جدا. الشوط الثاني يعني نهار بدنيا نظر انه محمد سوسه المشكله نتاعها مشكل بدني, لكن مع مع مع ال مع التوالي المباريات تحس انه حمصوص يعني فريق متكامل, فريق معنا قاعد وقفته في الميدان ممتازه جدا. اليوم شفنا سيطره تقريبا كليه منذ بدايه المباراه, تجسمت بهدف جميل جدا, دونك يترجم التفوق اللي فرضه امل حمصوص على المنافس نتاعو.
1: خلينا نشوفوا رجاء مره اخرى صاحب الهدف. رجاء شكون؟
2: عمر السميري يا جمال, رقم سبعة
1: عمر السميري. دونك الأمل اللي ولي متقدم واحد
2: اللي فتح النتيجة واحد بلاش
1: به. دونك الاتحاد المنستيري يعني يقول وليد انه فما سيطره لكن بدون تسييم. سي سمير
0: سيطره, شوف جمال احنا تو حتى نتابعوا المباراه نلقاو انه الاتحاد المنستيري الخطوط نتاعو ثلاثه متباعده جدا, اللاعبين بعاد على بعضهم, عند افتكاك الكره تصعب افتكاك الكره, ولما يفتك الكره اللي عنده الكره حامل الكره ما يلقاش ان سوتيان بروش اللي هو باش يخدم معاه لين دو لين تروا ويتقدم ويتدرج بالكره في الاتاك بلاسي. دونك الشيء اللي خلاه تباعد الخطوط هذه وتباعد اللاعبين على بعضهم خلاه يلعب اللعب المباشر. اتحاد بن قردان قاعد في مركز كما يجب في الدفاع, ونعرف عن الحدوثي ظهر انه جاي لهنا مسكر ويلعب الهجمات المرتده, لكن بعد ما قبل هدف الى اوزي وجازف وطلع للهجوم عدل رجع للطريقه الاوليه, رجع مسكر خمسه مدافعين ينتظر في اتحاد المنستيري ويلعب الهجمه المرتده. الشيء اللي ساعد اتحاد بن قردان انه يبني الهجمه المرتده نتاعو كما قلت لك تباعد اللاعبين, افتكاك الكره في اتحاد المنستيري اصبح صعب جدا, يعني يولي ما يسهلش افتكاك الكره, دونك يبقى ديما يتلذذ تحت المنافسين يشوفوا فيه قاعد يلعب في اللعب المباشر, وهذا يعني يخلي الفصل الميدان تاع تحت المنافسين تقريبا غائب جدا, يعني كما قلت لكم انها ميراث بن حسن لاعب ممتاز جدا لكن ماهوش قاعد يستغل كما يجب امكانياته الفنيه.
1: فما نقاش للحكم وليد علاش في اللحظات هذه وليد جزيل.
3: جمال كان هجوم للاتحاد الرياضي المنستيري والحكم اعلن على مخالفه تقريبا على الخط النهائي المنطقه 18 متر للاتحاد الرياضي المنستيري. ملاعبين اتحاد بن قردان احتجوا على القرار هذا على اساس ما تمش مخالفه, لكن الحكم ينظر اللاعب دانيال من جانب الاتحاد بن قردان مع انتظار دخول دياني مكان ميراث بن حسين, لانه ميراث بن حسين كان تعرض للاصابه منذ الدقيقه العاشرة. حكي معاه المدرب لكن اصر انه يواصل المباراة, ما عرفش توا صعيب برشا انه ميراث ينجم يكمل شوطك. علاش نشوفوا في اللاعب عثمان دياني قاعد يحضر روحه باش يدخل مكان ميراث بن حسن.
1: باهي يا وليد واضح. دونك تبعوا المخالفه ولا لا؟ تبعوها معك وليد المخالفه؟
3: لا مخالفه جمال, ما نعرفش الحكم علاش مشى للفار, والله ما نعرفش في المخالفات ما يمشوش للفار جمال, ما نعرفش الحكم علاش مشى للفار.
1: ربما راهو ينجم يمشي حتى يثبت في الخطا, يستحق انذار ولا يستحق بطاقه حمراء ولا
3: لا جمال, حب يثبت خارج منطقه 18 متر او ضربه جزاء, لانه هو اعطيه انذار مع مخالفه نادالو الفار باش يثبت انه الكره انه المخالفه داخل منطقه 18 متر او خارج منطقه 18 متر. أو تشوفوا قرار الحكم معايا جمال, معايا ما ثم حد شيء, ترجع كرة الاتحاد بن قردان مع الانذار ويلغي الانذار زاد جمال.
1: يلغي الانذار عادية, خاطر وليد للمخالفة هذه تنجم تجيب هدف, راهو تجيب هدف, دونك هو تفكر انه ليست بمخالفة. واضح جدا. شو تعليق كستوفيق؟
4: برافو
1: كانت نجم هدف ثاني,
4: شوف وقت اللي حد ساقوا اللاعب المدافع نتاع بن قردان انا مسخ على الكور بون الكونتاكت موجود بقى ما فماش مخالفه وحتى الانذار
1: كان حاوله الانذار
4: مازالت المباراه مازالت ميكان كامل يعني ما يقعد يلعب على الاعصاب ويخش الثانيه
0: دونك هذا ياكد اللي قالوا البارح سي شامبيرات انه معناها نجي جويني ما عادش نعتمدوا على الفار اجانب, يعني اولادنا هو الحمد لله يعني تعلموا بداوا معنا فايقين, حاجه ممتازه
4: لا برافو يعطيه الصحه.
1: باه خلينا نمشيو ال
4: مازالوا في المرسى
1: نمشيو الرضا كوريدا في المرسى. تفضل رضا.
5: جمال 44 دقيقة منذ انطلاق لقاء المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الساحلي 1-0 للمستقبل الرياضي بالمرسى, هدف نور ماني جمال مع خليني نقول النجم الرياضي الساحلي معناها في اللمسات الأخيرة ما تلقاش الكرة لشكون توصل باستثناء اللاعب كما قلت لك أشرف بالضيافة, ذاك علاش خلى المدرب براكوني

0: في اصابه لاعب منتخب مصر، عايز اللاعبين وقاعد ينفذ خاصه على اللاعب اشرف بن ضيف وياسين الشعباني مع اداء بصراحه اللاعب لون كونتان قاعد يعمل في اخطاء خاصه في رجاع الكره من اخطاء خطيره على مستوى دفاع نجم الفعلي، كذلك اللاعب ديارا نفس الاخطاء اللي قاعدين يقوموا بها في كل مباراه. على كل الكره ما زالت عند النجم الفعلي سنه تقريبا ل 45 دقيقه منذ انطلاق الشوط، هو خمس دقائق الحكم يضيف خمس دقائق كوقت بديل هنا في ملعب عبد العزيز شتيوي المرسى بين المستقبل الرياضي بمرسى والنجم الرياضي الساحلي، واحد بلاس للمستقبل الرياضي بالمرسى.
1: خلينا ناخذ التوقيت هذا في المناسيرة مع وليد الجزيري. وليد تفضل توقيت.
2: مرحبا بك جمال. 45 دقيقة لعب وما فهمتش علاش الحكم اضاف 8 دقائق حتى كل الوقت نتاع التعب وكل ما عطاش بالنسبة للحكم، على كل أضاف 8 دقائق كوقت بديل.
1: أي أنت كنت تحب أكثر ولا شنو؟
2: لا أقل، لأنه ما ثماش إصابات ولا ما ثماش معناتها ما هي ما
1: باه. خلينا نشوفوا رجاء في حمام سوسه. رجاء قداش وقت رجاء؟
3: أهلا بيك زميل. النتيجة على حالة تقدم الملعب أمل حمام سوسه على الملعب التونسي بهدف مقابل صفر. كان اللعب متوقف بعد ما أصيب الأوبيري مارتا مع اصطدامه مع بالحارس عاطف التبيلي، وتوا رجعنا تو استأنف الحكم اللعب.
1: باه دونك قداش مازال وقت؟ قداش مازال في الشوط الأول؟
3: مازال توا 44 دقيقة ومازال في الحكم ما رفعش لوحة وما قالش على الوقت بدل بقى.
1: باهي فما يذول لي خمسة دقائق ربما. وسي توفيق تبع معنا، منين جبتهم خمسة دقائق توفيق؟ في الملعب. شو دي بريت؟
4: لا يمكن رجاء من فوق ما شافتش الحكم الرابع. شفت الحكم الرابع هز خمسة دقائق.
1: هز خمسة دقائق باهي واضح.
3: شفتوش والله.
1: باهي أنا توفيق لي بكل شاردة وواردة.
3: توفيق هذاك ما يكفيه قافية ما شاء الله عليه.
1: وقف معك وقف مع ملعب.
3: وقف معايا.
1: باهي خلينا نمشي نشوفوا رضا كريدو في الشوط الأول. رضا في المرسى.
0: رضا لا جمال الحكم اضاف خمسه دقائق مروا منهم تو زوز دقائق في الوقت الاضافي والنتيجه مازالت واحد بلاش هنا في ملعب المرسى. جمال حتى سمحني في الكلمه، حتى الكلاب موجوده داخل ملعب المرسى في المدارس قاعدين يحوسوا زاده. انا عش قصه ساكر ولا دخلوا لهنا بعدين باش تفهم انت واضح.
1: باهي خلينا نشوف وليد قداش ما قد بون. وليد قال 8 دقائق، قداش عدى منهم الوقت يا رضا؟ اي وليد
2: الهدف الثاني لاتحاد بن قردان، وسط باهته من دفاع الاتحاد الرمانيين. الكره كانت عند بانجا، على اساس بانجا مشي في باله انه فما مخالفه وقف خلى الكره وقف. ادريس المحارسي يخلط على الكره، الملاعبين الاتحاد قاعد يغزروا الحكم باش يعلن على المخالفه او لا. ادريس المحارسي يكمل الهجمه يدخل منطقه 18 متر وتو نشوف شكون عطيه الكره ويسجل هدف ثاني وسط باهته. ولا لاعب من الاتحاد رياض منسير يمشي للملاعبين الاتحاد بن قردان، على اساس الملاعبين الاتحاد كلهم يغزروا للحكم يغزروا لزميلهم ثم مخالفه، لكن الحكم ما شفناش الزفر. على كل تو نشوف جمال شكون صاحب الهدف الثاني.
1: رقم 17 يا وليد، رقم 17
2: ايمن عمري
1: دونك سيب واحد
2: ايمن عمري. اي
1: هدف برشا
5: ساذجة جماعية
1: حمام سوسة. واحد واحد خنشوف هدف التعادل في حمام سوسة. تفضل
3: جميل فخر الدين بن يوسف في عدل النتيجة للملعب التونسي في الدقيقة 47.
1: إذا واحد واحد برشا تسابق وبرشا تاريخ في الهدف. ايش حبيت تقول سمير؟ فما
5: ساذجة فما قلناها يا جمال بكري، الخطوط اللاعبين بعد على بعضها حتى يعني قلب الدفاع لما طاح ما فماش شكون اللي قريب ليه يغطي عليه. يعني ملعبيه شوارع في ملعب اتحاد المنستير شوارع، وقلنا انه سوف الحديث نعرفوه جاي اتحاد المنستير باش يلعب المرتدات ذكي يعني جدا ولا المرتدات ويعرف امكانيات اللاعبين نتاعو. فمدرب صبور، فريق صبور يصبر ما يتسرعش، سجل له هدف، عمل ردة فعل سريعة وعاود سجل هدف ورجع يتحكم في مجريات المباراة وحط النسق اللي يحبه هو وفرض شخصية فريقه على شخصية الاتحاد المونستيري.
1: خنشوفوا تم تأكيد الهدف ولا يا وليد؟ فما تأكيد الهدف ولا يا وليد؟ لأنه كالعادة الفار
2: الهدف جمال صحيح تأكيد الهدف انتشى هدفين لهدف لاتحاد بن قردان أمام الاتحاد الرياضي المونستيري،
1: لأنه يعني فما حتى مخالفة الحقيقة. رضا وفيش الشوط الأول في رادس في المرسى؟
0: مازال دقيقة جمال ومازالت النتيجة واحد بلاش صالح مستقبل رياضي المرسى.
1: ولا استفيق تعليق على هدف الملعب التونسي؟ ها
4: ملعب التونسي على أثر هجمة مرتدة، كرة عرضية من جهة اليمين وسوء تغطية من زوز قلوب دفاع نتاع أمل حمام سوسة وبساق اليمين أنا سجل هدف فخر الدين بن يوسف كان متمركز كما يلزم بين المدافعين والحرس وهدف جاء في وقته بالنسبة للملعب التونسي لأنه زاد معنا على أثر زوز هجمات متتالية كاد أنه يسجل هدف تعادل. وهنا حمام سوسة السؤال جمال اللي في الدقيقة معناها دخلنا في البارديتو نتاع الشوط الأول هنا وين معناها يكون التركيز أعلى من تدخل الميتان وانت رابع واحد ليش مش كما تدخل وانت واحد واحد، فالتركيز نتاع الملاعبية لازم يستحفظوا على الهدف اللي قبلوه اللي سجلوه وما يعملوش خطأ بدائي بالشكل هذا تخلي الملعب التونسي يرجع لك في النتيجة هذاك لو مورال مش يدخل مش يصلح المدرب الشوط الثاني وانت تدخل هذاك مورال ديجا أنا با ومش تحاول برشا أنا ردود أفعال مش تكون متواجدة.
1: نهاية الشوط الأول في المرسى رضا هكا ولا رضا تفضل؟
0: جمال نهاية الشوط الأول في ملعب عبد العزيز الشيوخ بالمرسى بتقدم المستقبل الرياضي بالمرسى بهدف نور ماني دقيقة 23
1: باهي في حمام سوسة. وفي الشوط الأول ولا يا رجاء؟
3: باهي حكم الظفر عن نهاية الشوط الأول بعد النتيجة على حالها واحد مقابل واحد.
1: نهاية الشوط الأول دونك وفيه؟
3: نعم
1: وفيه الشوط الأول رجاء؟
3: اي شيء قلت لك وظفر الحكم على نهاية الشوط الأول
1: واضح واحد واحد دونك في حمام سوسة. كذلك في المرسى تقدم مستقبل المرسى على النجم الساحلي. وفي المنسير وليد وليد وفي الشوط ولا مازال؟
2: دقيقة ونص جمال دقيقة ونص لنهاية الشوط الأول باقي تقدم الاتحاد بن قردان على الاتحاد المنسيري. مع اتحاد بن قردان قاعد يستعمل هجومات معاكسه كل لاعبي الاتحاد المنسيري صعدوا للهجوم اتحاد بن قردان سكي برشا يستنى الكره ثم يطلع الكره لمنطقه اتحاد رياض المنسيري ذكر بالاهداف الاتحاد افتتح نتيجه في الدقيقه 6 اللاعب غازي العيادي عدى في الدقيقه 16 وايمن عمرو سجل الثاني الاتحاد بن قردان دقيقه 45 زائد 4 في الدقيقه 49 قاعد نشوف في شيء مش بالي متوسط ميدان هجومي وعثمان دياني هما اللي باش يدخلوا مع بدايه الشوط الثاني. على كل اكيد توصيات كبيره لمدرب الاتحاد الرياضي المنسيري توصيات سفيان الحدوسي كيفاش باش النتيجه يخليها لفائده الاتحاد بن قردان. الاتحاد يواصل الهشمه الكره ضربت 6 امتار تقريبا 10 ثواني لنهايه الشوط الاول الحكم قاعد يغزر الساعه نتاعو كما قلت التقدم الاتحاد بن قردان على الاتحاد الرياضي المنسيري هدفين لهدف يسرع الكره الحكم يؤمر حارس المرمى كره ترشع ليوسف الحرش اللي كان اساسي لاول مره في الموسم هذا في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنسيري فتنا 8 دقائق الحكم مره اخرى ينظر للساعه اكيد باش يزيد 30 ثانيه لانه الهدف جاء في الوقت البديل وفي الاونه هذه بالضبط. الحكم اسامه بن اسحاق يعلن عن نهايه الشوط الاول بتقدم اتحاد بن قردان على الاتحاد الرياضي المنسيري هدفين لهدف.
1: إذا هاي النتائج بسرعة نذكر تقدم اتحاد بن قردان على حساب الاتحاد المنسيري 2-1 مستقبل المرسى متقدم على حساب النجم الساحلي 1-1 و1-1 بين أمل حمصوصة والملعب التونسي نعود بعد قليل.

0: 57 دقيقة عودة في راديو سبير. خلينا نحكيو شطرنج، نحكيو على الأكاديمية الدولية للشطرنج ببوحجر اللي تفوز ببطولة تونس. هي مسيطرة الحقيقة طيلة المواسم الأخيرة ببطولة تونس للشطرنج للفرق لأقل من 16 سنة. برافو للأكاديمية هذية، خاصة للخدمة اللي تخدم فيها، وخاصة للعمل وللتكوين المتواصل اللي عطاه النتيجة متاعه. نعطيكم بعض الأرقام. استفيق على ثلاثة سنوات ثلاثة بطولات للأكاديمية تهزهم منذ انطلاق المشروع هذايا، يعني ثلاثة سنوات سيطرة في كل الأصناف وتألق دولي حتى على مستوى الدولي وعلى مستوى الوطني والعربي والإفريقي. دونك برافو لأبطال تونس لأقل من 16 سنة من الأكاديمية الدولية لبحجر. وقدامكم الفيديو، نحب نحيي الفريق اللي عمل الفيديو هذايا. فيديو طبعا في برشا صنعة وفي برشا خلق وإبداع. دونك برافو، يعطيهم الصحة إن شاء الله متألقين. كلمة لك استفيق، تفضل.
1: نعم برافو، ما أنا وقت اللي شوف الاستمرارية،
0: خليه بربي الفيديو ياسمينة،
1: الاستمرارية في التسيير وتشوف النتائج. ما للوليدات هذوما 3 سنين التالي وين كانوا هما بيدهم راهو جمال، اللي كانوا صغيرات وكبروا شوية وهك تشوف النتائج. ما أنا برافو على العمل المتواصل، وعلى خاصة هاني ديما نقول المنطقة بحجر وكل ما محيط بحجر، أنه الشباب اللي قاعد يمشي للقاعة غادي ويتعاطى في لعبة الشطرنج. وإحنا نصحنا حتى معطينا الدرس اللي فهم ملاعبية ليجون تاع برشلونة وتاع ريال مدريد، هم صغار عندهم حصتين في الأسبوع الشطرنج، الفوائد متاحة ولتنمية الذكاء وتساعدهم حتى في دراستهم. فبرافو للقائمين على السنتر هذا.
0: لا، وتحية كبيرة للصديق وسيم الصياح،
1: وسيم بارك الله فيه، بعث المشروع والناس
0: مؤمن بالرياضة هذه. ويعني الحقيقة يعني موفر كل الظروف اللي خليتها تسيطر.
1: ربي يبارك له، وإن شاء الله ينزجوا على منواله برشا من رجال أعمال اللي في كامل أنحاء الجمهورية.
0: سمير والله
2: هي بحجر مدينة جميلة هادئة، يعني صغيرة بسيطة،
0: معقل الشطرنج
2: والصياح هذا برافو عليها، اللي معناها كان يعني يعني مقتنع بالشيء اللي قاعد يقوم به وواثق انه معناها عنده ريزات بهين ما شاء الله، نتائج طيبة. تشجع الشبان انه يتعطاوا الرياضة هذه، لانه كما قال توفيق الذهنية تنمي الذكاء وتنمي القدرات الذهنية
0: للوليدات
2: الصغار. دونك برافو اي بون كونتينياسيون.
0: باه، دونك مالا ألف مبروك مرة أخرى للوليدات هذوما بطولة تونس لأقل من 16 سنة في هذه الرياضة، الرياضة اللي فيها برشا طبعا تنمي الذكاء والفكر وغيرها. دونك الحقيقة ننصحوا أنه العائلات أنها تعطي وتمكن أولادها في مثل هالرياضات هذه. نرجع بعد الأخبار.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: City Watch, la maison des montres originales.
1: Business News. Business News. مرحبا بكم. كشفت جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة عن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمؤسسات التكوين من 1776 إلى 2070 متكون، أي بزيادة تقدر ب 16.6%، بما يتيح توسيع قاعدة المنتفعين بالتكوين ومزيد الاستجابة للطلب والإقبال المتزايد على هذه المهن. مستوى جودة التكوين تم الانطلاق في مسار الإشهاد وفق معايير الجودة الدولية إيزو، في خطوة تهدف إلى دعم الارتقاء بجودة التكوين وتطوير أداء مؤسسات التكوين في مهن السياحة وتعزيز مواكبتها للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الجودة. دعت جامعة قرطاج الطلبة إلى المشاركة في المسابقة الدولية للخطابة البيئية بين الكليات والجامعات التي ستنظم من 23 إلى 26 نوفمبر القادم بدبي الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه المسابقة التي ستكون باللغتين العربية والإنجليزية حضوريا أو افتراضيا فرصة هامة للطلبة للتعبير عن أفكارهم وتبادل الآراء والمساهمة في الحوار حول أبرز التحديات البيئية والتنمية المستدامة. هذا وتم تحديد آخر أجل إرسال ترشحات المؤسسات الجامعية إلى جامعة قرطاج يوم الأربعاء 16 سبتمبر الحالية. ختاما، شارك تونس ممثلة في سفيرها ببكين عادل العربي في أشغال دورة مؤتمر ومعرض الصين الدولي للمناجم الذي نظم بمدينة تيانجين شمالي الصين من 10 إلى 12 سبتمبر الحالي تحت شعار التعاون المربح للجانبين والتنمية الخضراء والذكية. وأشرف على افتتاح هذا المعرض نائب الوزير الأول الصيني بحضور سائر المسؤولين الصينيين عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية وعديد الهيئات والمنظمات الحكومية وممثلي الشركات الصينية والعالمية المتخصصة في قطاع الصناعة والطاقة والتنقيب عن المعادن والمناجم. وشاركت في هذا المؤتمر عديد الدول من إفريقيا وآسيا وأمريكا إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة. المتابعة واللقاء.
0: Business News. جوهرة FM. Tendance.
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرنيتك ان موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوارة. هذا هو موعدنا اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. كانت تفكروا البارح قلت لكم باش نحكي لكم على لين واي دينغ. شكون هذا لين واي دينغ؟ هو مهندس برمجيات كان يخدم في شركة الجوجل. علاش نحكي عليه اليوم؟ على خاطر فما محكمة أمريكية أدانته بسرقة معلومات سرية مرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في شركة الجوجل، وبالطبيعة تسريبها إلى شركات مش حتى شركة واحدة تكنولوجية صينية، وتحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهر ونهار. تعتبر القضية من أبرز قضايا سرقة الأسرار التجارية المرتبطة بالتكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعي، نظرا لكون المعلومات ولا المعطيات المسروقة تتعلق بالأنظمة اللي تعتمد عليها جوجل باش تدرب نماذج الذكاء الاصطناعي متاعها. المعلومات اللي سرقها دينغ نلقاو فيها تفاصيل على البنية التحتية للأجهزة والبرمجيات المستخدمة في جوجل، بما في ذلك أنظمة وحدات معالجة التنسر بروسيسنج يونت TPU ووحدات معالجة الرسومات GPU حسب وثائق القضية. سيدينغ بدأ في ماي 2022 ينقل في المعلومات والمعطيات السرية من أنظمة جوجل إلى حساب شخصي حله على جوجل كلاود، واستمرت عملية النقل حتى الماي 2023 يعني عام كامل. ويقولوا المدعين اللي كونوا نقل أكثر من 500 ملف سري، ولائحة الاتهام تقول اللي كونوا البيان المسروقة شملت أكثر من 1000 ملف فريد. وفي ديسمبر 2023 وقبل ما يغادر وحده جوجل بفترة قصيرة، قام بتنزيل مواد سرية على أبراي الكمبيوتر الشخصي الخاص به. القاضي اللي موجود نلقاه في المحكمة الجزائية الأمريكية فينسنت شيبيريا وصف ما عمله دينغ بكونه جهد منهجي الوجري لسرقة ممتلكات جوجل، بالإضافة للسجن اللي قلنا 12 شهر بنهار. دينغ بشي يخضع العامين من الإفراج تحت الإشراف يعني probation، وبشي يدفع أكثر من 189 ألف دولار كتعويضات إلى جانب غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار. بالنسبة لطريقة اكتشاف المعطيات هذه ما فماش حتى تسريب، كيفاش عرفت جوجل اللي كونه السيد هذا لين وي دينغ سرق لها المعطيات انتحها. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
5: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرونفري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والموسيقى. من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسواق المرشي، خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة. زوهير الجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبورت كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة، ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس السبعة متاع العشية، سبيعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. ايكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت. من نهار ثلاثة لقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الاربع الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، وين نجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لغوانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنى وانتو مزيدة.

0: الثانية تابعنا مع الموسيقى مع المتابعات. نذكر بالأشواط الأولى والنتائج مع انطلاق الأشواط الثانية في المرسى. مستقبل المرسى متقدم على النجم الرياضي للساحل 1-1. في المنسير اتحاد بن قردين متقدم على الاتحاد المنسير 2-1. وفي حمام سوسة 1-1 بين أمل حمام سوسة والملعب التونسي. طبعا يرافقني في التحليل كل من توفيق زعبوب وسمير الجويلي. خلينا نعمل نطلع على ملعب المرسى. شتيوي في المرسى وناخذ التوقيت وانتجة وإذا كان ثم تغييرات مع رضا كرويدا. رضا مرحبا بك.
1: جمال 7 دقائق من انطلاق الشوط الثاني والنتيجة مازالت في التعادل تقدم المستقبل الرياضي والمرسى بهدف مقابل 0 هدف نورماني. النجم الرياضي الساحلي يقوم بتغيير اللاعب عزمي غومة ودخول أنيس قريرة. إصابة اللاعب عزمي غومة في الشوط الأول مع خلينا نقول انتعاشة هجومية النجم الرياضي الساحلي اللي ضيع زوز أهداف عن طريق ياسين الشعباني وأشرف بن ذياب بعد تدخل حارس بن شريفية. جمال 8 دقائق اللعب متوقف هنا والنتيجة 1-1 لمستقبل رياضي بالمرسى أمام فريق النجم الرياضي الساحلي.
0: نواصل الجولة متاعنا ونمشي إلى المنسير. وليد الجزيري التوقيت وانتجة وليد.
2: بالضبط جمال 50 دقيقة لعب 5 دقائق في الشوط الثاني. تقدم الاتحاد بن قردين على الاتحاد الرياضي المنسيري هدفين لهدف.
0: وفي بوالي الحوار في حمام سوسة رجاء. مرحبا بك رجاء.
3: جمال مرحبا بك. دقيقة الرابعة من بداية الشوط الثاني ونتيجة على حالة 1-1
0: به. هذه طبعا شنو ننتظر سي سمير مثلا في المنسيرة ماذا ننتظر في الشوط الثاني؟
4: قلنا احنا في بداية الاستوديو جمال انه الخمس تغييرات اللي قام بهم المدرب ما عندهمش حتى اي فايدة ولا حتى عندهم حتى اي مبرر لانه فريق فاز مع بالاقناع مباراة الملعب التونسي امبرسي نحافظوا على التشكيلة هذه. لكن التغييرات هذه خلت الاتحاد المنسيري يفقد الهوية متاعه. اصبح لاعب متقطع وسط الميدان بعيد على بعضه كما قلنا بكري دونك بين الشوطين. قام المدرب بخراج بهيجة ذلك أول مرة يلعب ما كانش في المستوى ودخل ديانية لأنه عدى مباراة ممتازة جدا ودينية يعطي توازن خاصة في اتكاك الكرة وشي مش بالي اللي هو نعرفه صنع العاب. أصبح معناها اتحاد المنسيري حد يمسك الكرة عنده لاعب عنده رؤية هجومية. دونك نحس أنه حتى اللاعب تحسن نوعا ما في بداية الشوط الثاني.
0: باهي خلينا نمشي ونعمل نطلع على أو ناخذ رأيك ستوفيق مثلا في مباراة النجم الساحلي مستقبل المرسى ماذا ينتظر؟
5: والله النجم الساحلي نزل بقوة الشوط الثاني رغم الإصابة نتاع غومة وتغييره بقرير على الجهة اليسار. ولكن شفنا زوج فرص في 6 أمتار اللي ضاعت الأولى على عن طريق الشعباني في 52 وعن الأولى نتاع عنان في دقيقة 50 تصويبة والثانية زاد كيف تاع الشعباني فجاو على 3 رفعات على اليمين او على اليسار. سوء تمركز من اللاعبين مستقبل رياضي بالمرسى في اللينيومون جات زوج فرص هذوما ما عرفوش كيفاش يستغلوهم. والحارس بن شريفيه بصراحه انقذ مرماه من هدف محقق للنجم الساحلي. فمطالبين النجم الرياضي الساحلي واللاعبين خاصه في وسط الميدان باش ما يعملوش اخطاء لانه الهجمات المرتده نتاع فريق مستقبل المرسى خطيره جدا وكل مره الا ويلقى الظله في لاعب اللي دائما سريع ويجي من خلف المدافعين. والملعب ما ينزلش تلعب فيه وتحضر على الاقل الهجمه نتاعك. فمطالبين مش تلعب الكره الاولى طويله والثانيه معناها الدوزيام بال تنتظرها تكون معناها قريب جدا من حامل الكره. النجم الساحلي تفكك الدفاعي اللي شفناه في الشوط الاول زاد كيف عمل خطا اللي كاد على اثره انه مستقبل المرسى يسجل الهدف الثاني. وانا لازم يردوا بالهم لاعبين وخاصه مدافعين النجم الساحلي في
0: حاول هذول اللي فما هدف ثالث خلينا ناخذ هدف ثالث ساعه في المنسير. وليد تفضل.
2: صحيح الهدف الثالث للاتحاد بن قردين ركنيه الاتحاد بن قردين في التنفيذ اسلام تاج ترجع كره الغزل عيادي في منطقه 18 متر باكي دفاع الاتحاد المنسيري ديزيان بال معناتها الهدف الاول والثاني والثالث ديما ديزيان بال لا لاعب بانجا لا ريان عزوز ياخذ الكره الثانيه تجي قدام ادريس المحيرسي يسجل الهدف الثالث للاتحاد بن قردين. الاتحاد بن قردين يصبح متقدم في النتيجه 3-1.
0: كذا واعس سمير تصعب المهم معك.
4: قلنا والله في الاوف اللي طفينا قلنا انا بجزان قادر ان اسجل. شفت جمال الكره العصريه مبنيه على التحولات السريعه الترانزيشن رابيد. الاتحاد بن قردين معتمد على التكتل الدفاعي والهجمة والتحول السريع من الدفاع للهجوم، وباش تحول الترانزيسيون هذوما اوفنسيف رابيد ينجحوا لك وقت اللي فريق اللي قدامك مخلي مساحة كبيرة ياسر. دونك تحت بن قردان حامل الكرة عنده حلول كثيرة مع طلب الكرة على الألوحة كما صار شفنا الهدف الثالث، وهذا خلق تحت بن قردان تفوق عددي وإثر كما قال وليد تو كرة ثانية سجل معنا المحيصي هدف. دونك نفس الشيء الاتحاد المصري معناها التغييرات اللي صارت منذ البداية خرجت الاتحاد المصري المباراة وخلته تائه في الملعب، حقيقة تائه في الملعب.
0: دونك استفيق حبيت تكلم تكمل حاجة على ماتش اللي توالى
5: حبيت معناها تو بوجود معناها الشعباني اللي أول مباراة لي معناها المباراة الساحلي اليوم كأساسي مع عنان وبن ضياف اليوم العمري مش موجود صراحة ما شفناش وما شاهدناش لحد دقيقة تو برسك ساري
0: غير موجود شو معناتها
5: معناته الأداء متاعه ولا حضوره في وسط الميدان
0: ما هوش
5: قاعد يساعد ولا فيزمو يتحرك أكثر يزمو يطلب أكثر كر بون دا تقول لي الملعب وأرضية الميدان دا كوردو ما على الأقل بين اللي أنت ما تستاهل مكانك وتلعب أساسي في النجم الساحلي والمركز اللي أنت فيه مطالب مش تكون أكثر حركي وأكثر تمد زملائك بكر اللي على الأقل يجيب منهم الخطورة فهام جدا توا بالنسبة للمرسى بون يتحكموا في الوقت هذا من حقهم الزمان ويتحكموا زادة كيف في المساحات اللي قاعدين مسكرين على النجم الساحلي خاصة الأطراف وين كشريدة على اليمين وقرير على اليسار هذوكم اللي معناها زادة عماد بنون سكر أكثر الأطراف اللي يعرف اللي النجم الساحلي ما عنده إلا حل أو أنه اللي مش يمر من الأطراف من العمق من الصعب جدا أنه مش يسجل.
0: خلنا نعمل جولة ناخذ التوقيت وانتيجة في كل ملاعب نبدأ بيك رضا كرويدة في المرسى مرة أخرى التوقيت وانتيجة رضا
1: جمال 13 دقيقة في الشوط الثاني والنتيجة مازالت واحدة بلاش لمستقبل مرسى من نجم الساحلي.
0: وفي المنستير وليد التوقيت وانتيجة وليد
2: بالضبط جمال 10 دقائق لعب في الشوط الثاني تقدم الاتحاد بن قردان على الاتحاد ريد منستيري 3-1.
0: وفي حمام سوسة رجاء التوقيت وانتيجة رجاء
3: نتيجة 10 دقائق يا جمال 10 دقائق لعب والنتيجة على حالة 1-1.
0: واضح إذن هذه فكرة على النتائج جاي بعد شوية نرجع للملاعب دونك ما تغيرتش عليكم برشا النتائج فقط الاتحاد بن قردان يضيف هدف ثالث يولي متقدم 3-1. نذكر اليوم زاد فما دور نهائي لكأس أفريقيا في الصنف الأواسط لكرة اليد بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي في مقابلة صعبة لأنه نعرف المنتخب المصري وكرة اليد المصرية يعني مسيطرة فريقيا إن شاء الله علاش لا هاو قدامنا الافيش نتاع الماتش إن شاء الله علاش لا يعني أولادنا علاش لا هو ماتش يعني يقدموا أحسن ما عندهم ويدخلوا التاريخ دونك لو نتابعوا بعد نعطيكم تفاصيل كل المباراة هذه إضافة إلى الجولة الثانية من بطولة كرة اليد وبعد شوية نعمل جولة أوروبية.

0: 25 دقيقة غنعملوا طلع على ملعب المنسير وين يظل الاتحاد ظل الفارق هكا ولا يا وليد تفضل.
1: صحيح جمال الاتحاد الرياضي المنسيري ظل الفارق عن طريق رائد بوشنيبة وكاد يعادل النتيجة الاتحاد الرياضي المنسيري. تأثر جمال بصراحة الاتحاد الرياضي المنسيري الخمس دقائق الأولى بعد الهدف الثالث لكنه نظم الشركة حتى المدرب نظم الابلاتفورم تاع اللاعبيه يوسف الحر شفناه ما طلعش في الشوط الاول ولا يطلع في الشوط الثاني توزيعة من يوسف الحر باتجاه رائد بوشنيبة ورائد بوشنيبة يركح الكره بصدره وعلى ساكو اليسار يسجل الهدف الثاني. تقدم الاتحاد بالقردان على الاتحاد المنسيري 3-2 بعد 61 دقيقه لعب في المباراه.
0: واضح اذا هذا هي النتيجه في المنسير 5 أهداف ولا يعني برشا أهداف في المنسير. خلينا نشوفوا في المرسى هل يعني النجم قام بالتغييرات هل أنه فما تطورات أخرى في المباراة. رضا كرويدا رضا مرحبا بك.
2: جمال 20 دقيقة منذ انطلاق الشوط الثاني لكن ثم زوز تغييرات ما زالت ما صار القلب مش يدخل اللاعب الهادي بوسلامة وريان قارة في انتظار مكان من باش يغادر الملعب مازالوا موزين على حافة الملعب في انتظار تغيير جمال مع
0: رقم 34 شفنا 34 تخل
2: 34 مازال ما تخلش 34 ريان قارة هو يخرج خلينا تخل ريان قارة وكذلك اللاعب رقم 19 الهادي بوسلامة هادي بوسلامة خروج على ما أظن ياسين الشعباني أو بنشوفه أو بنشوفه على كل جدوع. المهم دخول طيب حاليا مازال ما دخلش هادي بوسلامة مازال يدخل هادي بوسلامة إلى لأرضية الميدان. طيب نشوف الزوز اللي غادروا التشكيلة الآن جمال
0: باهي واضح. في حمام سوسة رجاء هل هناك تغييرات ولا تطورات أخرى في المباراة؟
3: جميل ولديك دخول أبو بكر كاميرا في مكان فادي العابدي وكان هو صاحب الهدف الثاني اللي توا أمضى عليه في الدقيقة هذه وغمدو إنجاب في بلاس فخر الدين بن يوسف. وتغييرات بالنسبة لأمل حمام سوسة الطيب بن زيتون ياخذ مكان أوبيري مارتان ودخول علي بن حسين في مكان محمد أمين جراي.
0: يعني ملعب تونسي متقدم 2-1
3: الملعب التونسي متقدم 2-1 ببكر كمارا كان سجل ببكر كمارا اللي مازال كيدخل ما عندوش دقيقتين لعب.
0: التوفيق حمام سوسة يعني وكانه مازال نقصته الخبره نتاع الرابطة الاولى يعني في ساعه اول حاجه سجل قبل ثم زاد قبل الهدف الثاني.
4: انا نشوف قبل الهدف اللي في التوقيت اللي قلنا قبل نهايه الشوط الاول والهدف هذاك هو اللي
0: بينما في المنسير عدى الاتحاد. خلينا ناخذ هدف التعادل. تفضل يا وليد. تفضل وليد.
1: صحيح جمال الاتحاد المنسيري عدل هو قبل عن طريق احمد بعصيده في الدقيقه 64 هو قبل حتى الهدف فرصه غريبه ضاعت من اقدام مهاجمي الاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا المرمى فارغ. صالح البرهومي بصفه غريبه يضيع الفرصه يرجع هجوم للاتحاد الرياضي المنسيري ركنيه في التنفيذ محمود غربال واللاعب احمد بعصيده يسجل الهدف الثالث وهدف التعادل للاتحاد الرياضي المنسيري. شفنا حتى قبل الهدف جمال نرمزه واضحه من سفيان الحجوسي لانه يحب يغير ثلاثه من لاعبيه دفعه واحده شاف الهيجان نتاع الاتحاد الرياضي المنسيري شفناه هو قاعد توا بعد الهدف التعادل ثلاثه من لاعبيه من الاتحاد بن قردان بشغرش يدخلوا ثلاثه من لاعبيه في نفس الوقت
0: طبعا لانه الحقيقه 3-1 يولي 3-3 دونك فما خلل. اول حاجه ميريت نتاع عوده الاتحاد المنسيري بقوه والضغط المتواصل في نفس الوقت زاد فما يعني انحلال دفاعي موجود في في في بن قردان وكانهم ربحوا المباراه مش عارف
5: جو سمو هو الاتحاد بن قردان كانت الدفاع نتاعهم متمركز كما يجب جمال لانه فماش التفوق العددي من مهاجمي الاتحاد المنسيري في منطقه 18 بتاع الاتحاد بن قردان لكن مع صعود بوشنيبه وغربال والحرش على اليسار اصبح فما الاتحاد المنسيري في منطقه 18 بتاع بن قردان 7 و8 لاعبين الشيء اللي خلى التذبذب وفي في البلاسمون نتاع لاعبيه من قدان وخلق مساحات اللي تستغلوها لاعبي المهاجمين تاع المنصير وسجلوا الهدف الثاني والثالث مع يعني كما قال توا وليد هي جال كبير من هجوم الاتحاد المنصيري مع انه اتحاد بن قدان شفناه حتى بدنيا تقريبا تعب شويه قبل
0: هذا كان شي حبه تغييرات فريق اللي فريقه طاح بدنيا
5: فيعني قبل اللاعب واصبح اللاعب كله تقريبا مركز في
0: مراكز كل شيء مفتوح الاتحاد بامكانه يفوز بالمباراه بعد العوده هذه بينما سي توفيق اش حبيت تكمل على الحمام سوسه
4: لانه اي حمام سوسه الملعب التونسي حبيت ناكد لك اللي معناها في حمام سوسه وكانه ما انا استسهل المباراه انا المفروض انه التركيز يكون اعلى من هيك وخاصه تعرف اللي رد الفعل تاع الملعب التونسي مش تكون قويه وذكر اللي صار ضيعوا الملعب التونسي زوز فرص من جاء الهدف الثاني اللي توا معناها مجبور امل حمام سوسه مش يعمل تغييرات هجوميه ويحاول على الاقل مش يقاتل اكثر على كل الكور سواء الهوائيه ولا الارضيه مش يرجع في النتيجه ويعدل النتيجه يلعب الارضيه في ميدانه دونك حمام سوسه مطالب على الاقل مش اقل شيء يرجع في النتيجه تاع التعادل مازال وقت مازال وقت
0: بينما في في في في المرسى رضا
4: التغييرات بربي جميل
0: التغييرات اللي اعطينا ذكرنا بالتغييرات اللي تمت سواء من جانب
2: جمال خروج ريان عنان وعبد الله العامري ودخول ريان قارة والهادي بوسامة من جانب النجم الساحلي تويكا قال لي توقف اللعب بس كالعادة بس يمشيه للراحة الإجبارية على كل النتيجة من زيت واحد ليش جمال المستقبل رياض المرسى قاعد يقوم بهجومات معناها معاكسة وثم غضب كبير من المدرب برانكونيا قدامي معناها على لاعبين لازم يعيط بصراحه خاطر تم ساعات تثبات وخاصه في وسط الميدان لكن الهجمات المعاكسه كانت خطيره جدا للمستقبل الرياضي بالمرسى ودخل اللاعب لونفونتان كم من مره وكذلك اللاعب رقم خمسه ورقم 25 عثمان ديكيتي قاعد في وسط الميدان قاعد يتحرك لكن بدون جدوى جمال النجم الذي الساحلي قاعد خلينا نقوله كل كرة جي وزي كشريدة تحرك في الشوط الثاني مش نعطيه حق الشوط الثاني كان غائب تماما لكن الشوط الثاني الشوط الأول كان غائب الشوط الثاني تحرك وهنا أرسل تشجيع من الحارس صبري بن حسن للزملاء متاعه باش يقدموا للهجوم والآن عودة إلى الملعب ولاستئناف المباراة
0: واضح بينما وليد الاتحاد قريب من تسجيل هدف الرابعة في المنستير هكا ولا وينك يا وليد
6: نسمع فيك جمال 68 دقيقة لاعب قاعد نتبع في التغييرات اللي قام بها الاتحاد الرياضي المنستيري زاد توا دخول سامي بوعلي لاعب الجزائري وخروج اللاعب ياسين العمري مركز بمركز ما طبناش تغييرات خروج متوسط ميدان هجومي ياسين العمري دخول متوسط ميدان هجومي زاد اللاعب سامي بوعلي بينما سفيان الخدوسي اللي سجلوا هدفي الهدف الثاني والهدف الثالث خرجوا عبد السلام عبد الوهاب بوحوش سجل الهدف الثاني خرج ادريس المحيلي سجل الهدف الثالث خرج دخول كل من انس بعطي وحمزه مبكر
0: واضح نرجع بعد شويه للملاعب

قصص ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء تفرس مليح مش نعمل قبل قدام فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق طرف زون في الظهر في قلب تفتليك حرب البانيك بيديك وساقيك مش تكساح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كتر انا طايرين بيك مريتي وتيري ما تستناش شكون يخليك انترو تون تكربس فرقع تخمامك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمنيش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنيس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمنيش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنيس باس

0: 40 دقيقة نحكيه على المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي وجوليبا متعادلين 1-1. جوليبا كان افتتحت تسجيل ثم قديدة عدل للفات الإفريقي به نتيجة للإفريقي 1-1. مع العلم أن النادي الإفريقي كان تفوق في لقاء ذهاب 1-1، يعني نعتبر نتيجة جد ممتازة للنادي الإفريقي إلى حد الآن. طبعا نحكيه على الوقت اللي تعدى من المباراة في كرة اليد. كذلك الدور النهائي للأواسط إلى حد الآن 3-2 تقدم المنتخب الوطني التونسي على حساب المنتخب المصري بعد مرور تقريبا 7 دقائق في هذا الشوط الأول. خلينا نطلع على المقابلات ونمشي إلى المرسى. تفضل رضا الكرويدة. تفضل.
1: 35 دقيقة جمال منذ انطلاق الشوط الثاني، مازالت النتيجة 1-1 مع دخول أسامة عبيد مكان اللاعب بوبكر إديارة هنا في المرسى، والنجم مازال يضغط لكن بدون جدوى معنى من أجل التعديل، وهذا هزوم وثم خطأ ربما ثم ضاع والحكم يزفرش. خطأ واضح لصالح النجم الثعلب باسم بالعيد، بصراحة خلينا نقول يخطأ في الإعلان على خطأ لفريق النجم الرياضي الثعلب. على كل دقيقة 36 والنتيجة مازالت 1-1 هنا في ملعب المرسى جمال.
0: بيخ نشوفه كذلك ملعب بوعلي الحوار في حمام سوسة. رجات توقيت وانتيجة. رجات تفضل.
2: أهلا بك جميل. 32 دقيقة في عمر صوت ثاني والنتيجة على حالة 1-1 مع ضغط كبير من الملعب التونسي.
0: 2-1 يعني.
2: أي 2-1.
0: 2-1 مش 1-1. 2-1 للملعب. 2-1 للملعب التونسي قدام أمل الحمام سوسة. بينما في الـ في الـ في الـ في المنستير وليد، هل متواصل التعادل 3-3 وليد؟
3: صحيح جمال، 3-3 مع فرص ضايعة للاتحاد الرياضي المنستيري. ضغط كبير قاعد يكون به الاتحاد الرياضي المنستيري، خاصة مع دخول سامي بوعلي مكان ياسين العمري، دخول كاديكا مكان اللاعب أحمد بعطيدة، ونعرف كاديكا اللاعب معروف بالطول القامة، هذه ركنية للاتحاد الرياضي المنستيري. 78 دقيقة لعب في المباراة، 3-3 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بلجرداد.
0: طبعا ماذا ننتظر في الدقائق؟ تغيرتش حاجة سي توفيق في المرسى بالنسبة للنجم الساحلي اللي طبعا يبحث على التعديل؟
4: ده المرسى هي اللي قاعدة تلعب على المرتدات وكاد معناها مستقبل المرسى أن يسجل لولا بن حسين اللي أنقذ الهدف الثاني للمستقبل المرسى. هك تشوف وسط الميدان مسيطر عليه لاعبين وسط الميدان تاع مستقبل الرياضي بالمرسى. النجم الرياضي الساحلي يحب يتوغل من العمق، من الصعب أرضية الملعب ما هيش قاعدة تساعد، ولكن على الفريقين الاثنين شوف كيفاش الأخطاء تاع سوء تمركز تاع خط الدفاع ووسط الميدان تاع النجم الرياضي الساحلي أعطى برشا حلول لاعبين مستقبل الرياضي بالمرسى مشي يجربوا يلتونت لور شانس. نقول لك علاش لا، خليني نسجل ثاني ونرتاح على المباراة، لأنه أنا حتى الرجوع النجم عشوائي في ما يحب يرجع في النتيجة مهما كان تكريب. ليه ما تنجمش ترجع بالشكل هذا، لازم شوية هدوء، لازم زادة كيف وسط الميدان نتاعك اللي اليوم فقد وسامع بيه تو دخل في 10 دقائق الأخيرة وقاعد يحاول مش ينظم على الأقل صفوف زملائه في الوسط ويستغلوا على الأقل الكرة الثابتة اللي بطول قامة اللاعبين نتاع النجم الساحلي قادرين، ولكن اليوم زاد فما زاد منافس وفما حارس مرمى اللي هو بن شريفية حارس المستقبل المتلوي سابقا، واليوم في المرسى زاد مش مقصر قاعد يقدم في مستوى طيب وبالخبرة نتاعو قاعد يعطي في تعليمات والخط الدفاع نتاعو مش يتقدموا وما يلعبوش طايحين، ولكن ما بصراحة النجم الساحلي حتى بالسرعة متاع الزوز لاعبين اللي دخلوا سواء اللي دخل مكان عنان ومكان لا مكان الشعباني وبسلامة نفس الشيء، ما فماش لا تصبيبات لا فما خطور على مرمى مستقبل المرسى.
0: بينما في المنستير سي سميرة بعد 3-3 بعد هيجان المنستيري توقف الهيجان في اللحظات هذه.
5: صحيح.

0: اللي معناها قام المدرب تغييرات مركز بمركز، ما شفناش تغييرات على المستوى التكتيكي او تمركز اللاعبين. العمري خرج خدم مكانه بوعلي، وقديده خرج خدم مكانه جاديغا، يعني مهاجم صريح. دونك الاتحاد المصري حافظ على نفس التركيبه ونفس استراتيجيه اللعب، سيطره فما السيطره عقيمه نوعا ما، او اصبحت هامشيه، يعني يجب شويه هدوء وشويه تركيز اللاعبين تحت المنافسين، يجب الكره بلمسه واحده وكره في الارض، ويحاولوا يفكوا رموز الدفاع المتكتل بتاع اتحاد بن قردان.
1: باهي، خلينا نذكر ملعب التوقيت مرة أخرى والنتيجة في كل الملاعب، والبداية برضا كرويدا في المرسى. رضا، قداش وقت وصلنا؟ رضا
2: 40 دقيقة جمال، 5 دقائق مع ربما باش يكون اللاعب 11 رقم 11 ربما أيوب الفجاري ينتظر باش يدخل موجود على خط وسط الميدان في انتظار سكون باش يغادر من النجم الرياضي الساحلي.
1: 5-4 على المنتخب الوطني التونسي في كرة اليد قدام المنتخب المصري. كما قلت خلينا نلعبوا في الشوط الأول في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد اللي قاعدة تدور مباراة في أبيجان شلحة سعيد لأبناء تونس. رجاء أعطينا الوقت في حمام سوسة يا رجاء.
3: جميل، الدقيقة 37 من عمر الشوط الثاني، والنتيجة على حالها 2-1 لصالح الملعب التونسي.
1: باهي، 2-1 للملعب التونسي. زاد هنا ما كأنه حمام سوسة التوفيق زاد معجز على ردة الفعل.
4: لا، ما عملتش ردة الفعل، لازم تكون عمل حمام سوسة. دونك الملعب التونسي اللي هو بيدو معناها مطالب باش يعمل نتائج إيجابية في الهزيمة الأخيرة، والنتائج بصراحة ماش قاعدة تتبع. وشفنا الهزيمة بتاعه ضد الاتحاد المونستيري في المستير بالذات، فأعتقد اللي 2-1 مازالت يمكن 5 أو 6 دقائق مع الوقت البديل، فننتظره. ولكن لحد الآن الملعب التونسي هو اللي معناها متماسك، وهو اللي منضبط، وهو اللي قاعد معناها محافظ على هدف ويلعب على المرتدات، والأمل قاعد نازل بكل قواه للهجوم، يحب يرجع ويعدل النتيجة.
1: باهي، خلينا نشوفوا المنسير وليد التوقيت. ذكرنا يا وليد،
5: 5 دقائق لنهاية المباراة، باقي التعادل 3-3 بين الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردان.
1: باهي رضا، فما تغييرات أخرى صارت في المرسى رضا للنجم.
2: جمال، بالفعل خروج ياسين الشعباني ودخول اللاعب أيوب الفجاري تقريبا قبل 4 دقائق من نهاية المباراة، جمال وقت قانوني.
4: زاد نفس الشيء دخول زاد الزركاتي أحمد مكان نورماني صاحب الهدف.
1: تحكي في المرسى، تحكي في المرسى، دونك كل واحد لعب بوراق وكل
4: كل.
1: الوقت ذول 3 دقائق رضا هكا في المرسى ولا
2: جمال؟ 3 دقائق مع خروج اللاعب نورماني ودخول اللاعب عزيز ترايدي.
1: هذا هو اللي قال عليه توفيق التغيير، صاحب الهدف دونك يغادر ويخرج، وطبعا ما زلنا نعيش الثواني الاخيره في المباراه في المرسى. نشوفوا في المنسير زاد التوقيت وانتجه مع وليد الجزيري. تفضل يا وليد.
5: 84 دقيقه لعب جمال، باقي التعادل 3-3. كل فريق قام بالخمسه تغييرات، الاتحاد 5 تغييرات، الاتحاد بن قردان 5 تغييرات مع انخفاض مستوى اللعب في الدقائق الاخيره. شفنا الاتحاد المنسيري ما عادش كرات طوال بعد خروج احمد بعصيده، ولا كرات بين كل اللاعبين باش يوصل لمنطقه 18 متر، لكن دفاع متماسك من الاتحاد بن قردان.
1: باهي، خلينا نشوفوا زاد رجاء، اعطينا الوقت يا رجاء.
3: جميل، 48 دقيقة، لا 38.
1: قديش 38؟ اعطينا الوقت. وين هو رجاء؟ قص التليفون.
3: 48 دقيقة لاعب
1: 38 عاد 48 مازلنا عاد 38
3: 38 إذا ميل في عمر الصوت الثاني، والنتيجة على حالها 2-1.
1: 2-1 دائما للملعب التونسي قدام أمل الحمام سوسة. دونك نتائج عموما شنو نجم نقولوا التوفيق لحد الآن؟ النتائج هل كانت مفاجأة ولا لا؟
4: مفاجأة بون
1: إلى حد الآن
4: النجم الرياضي الساحلي اللي ما كناش ننتظره مش يعني يؤدي الأداء هذا،
1: في انتظار التوفيق تكمل المباراة.
4: باهي، ما نخلي من نتيجة
1: تكمل المباراة خير، تكمل المباراة خير، لأنه كل شيء ممكن، الوقت مازال وسابق الأوان لبعض التحليلات، لأنه كل شيء ممكن كما
4: قلت لحد الان تشوف
0: الاداء بقى نظر على
4: الوقت اللي مازال حتى في صوره
1: ثانيه نعرف تحكي على الاداء ولكن
4: اما الاداء بصراحه مش هذا اللي شفناه
0: منذ الجوله الاخيره انا في فاسي في في سوسه لكن بصعوبه كبيره ياسر ما شفناش تحسن في المردود فماش اليات فماش يعني والحقيقه مردود محير للنجم الساحلي الى حد الان
1: مردود محير بينما في كرة اليد 7-6 دائما للمنتخب الوطني التونسي قدام منتخب المصري كما قلت في نهائي بطولة افريقيا لكرة اليد في صنف الاواسط باهي خلينا نمشي مرة اخرى رضا كرويدة تفضل رضا
2: الوقت القانوني انتهى جمال والنتيجة مازال تتعادل مع النجم الذي الساحلي اللي ما عادش عنده ما يختار الا الهجوم وشوف حتى الصبري بن حسن في مستوى قلب الدفاع وكرة تمشي لارتا لأسامة عبيد 7 دقائق الحكم يضيف 7 دقائق هنا في ملعب عبد العزيز
1: برشا وقت مازال في المباراة باه خنشوفوا حمام سوسة ذكرنا بالوقت ظل يوصلنا ل 40 دقيقة يا رجاء هكا ولا
3: هي جميلة 40 دقيقة لعب والنتيجة على حالها 2-1 لصالح الملعب التونسي
1: لصالح الملعب التونسي زاد لا تغيير في النتيجة في حمام سوسة سي توفيق
4: كالعادة حمام سوسة قاعد يهاجم والملعب التونسي يدافع في بعض الأوقات هجمات المرتدة كل ما معناها تصنع له الإمكانية وقاعدين نشوفوا في الملعب التونسي قاعد يجرب في حظه بالعكسيات أو بالكرة الثابتة ولكن مازال ما سجلش فحمام سوسة قاعد رغم التغييرات اللي صارت ورغم الملاعبين اللي الرغبة متاعهم أنه يمشيوا أكثر في الرافان ولكن الكرة الطويلة هذه ما عطتش أكلة
1: لا تعطي أكلة هي لحد الآن في المنسير وليد الجزيري تفضل يا وليد
5: بالضبط جمال وصلنا ل 88 دقيقة لعب دقيقتين لنهاية الوقت القانوني للمباراة في انتظار الحكم قداش باش يضيف السيطرة للاتحاد الرياضي المنسيري لكن مع ثلاثة التغييرات اللي قام بها المدرب سفيان الحدوسي تحس دفاع ولا متماسك دفاع اتحاد بن قردان ولا متماسك هذه فرصة جديدة للاتحاد الرياضي المنسيري عن طريق جاديجا تبقى نتيجة 3-3 في انتظار قداش باش يضيف الحكم وقت بديل
1: طبعا نشوفوا قداش يضيف الحكم الوقت البديل الى حد الان بينما في كرة اليد 7-7 بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب المصري طبعا مباراة كبيرة على مستوى الأداء وعلى مستوى خاصة الاندفاع البدني معروفة المباراة هذه لأنه منتخب مصر قوي وكذلك حتى منتخبنا إلى حد الآن قاد يبلي بلاء حسن في انتظار طبعا بقية ردهات المباراة باه يا سيدي رضا يعني دخلنا في الوقت بدل الضيع ولا رضا
2: ودخلنا تقريبا 3 دقائق الوقت بدل الضاع والنتيجة مازالت 1-0 مع أداء بصراحة محتسم اللي خاصة اللاعبين اللي نشوف فيهم هاو كيما نشوفوا في لاكونتان معناها ما سميش معناها تركيز في تمرير الكرة خاصة مع الملاعبين تاع مستقبل المرسى تقريبا وخروا في كل الدفاع نتاعهم لازم قاعد يهاجم لكن بدون تركيز ان شاء الله ما الكرة ما زالت عندها كيما نشوفوا توا ربما حتى عرضية الميدان جمال ما خلصها والخطأ من اللاعب لانكونتا اللي كنا نحكيه معناها ما همش الملاعبية جمال خليني نقوله اللي الملاعبية المنتدبين هذوما معناها كيما لانكونتا ما هوش مستوى فريق كيما الناس من الرسالة أخطاء هاي الجماهير قاعدة معناها ربما كانت تعاتب في اللاعب لانكونتا اللي هو توجه للجماهير أيضا معناها في العودة التهاب الكرة قد يقضي للجمهور معناها الشفهم اللي تجاوز ديك الشريدة قاعد يحتج على الحكم ثم تضيع وقت من الحارس بن جريبية وتقريبا مازالوا 4 دقائق أو 3 دقائق على الوقت النهائي وهنا الكرة بن جريبية يخرج الكرة لصالة اللاعب وجدي كشريدة مازال النجم الساحلي قاعد ربما والخطأ للنجم الساحلي ضد اللاعب أسامة وهنا تشنج الأعصاب وربما ثم انذار لهادي بوسلامة أو للاعب المستقبل الرياضي مرسى اللي هو ملقى الأرض ثم مناوشة صارت مع اللاعب لهادي بوسلامة ربما ينظر اللاعب أو ينظر سليم بن عاشور الحكم احتج سليم بن عاشور ونشوف شكون اللاعب رقم 13 ربما اللاعب رقم 13 من مستقبل الرياضي بالمرسى بالفعل اللاعب رقم 13 من مستقبل الرياضي بالمرسى اللي هو عزيز الترايدي. كمان الحكم وجه له انذار جمال ستين على اقصى تقدير نهائي وخطأ باش يقوم تنفيذ الحارس صبري بن حسن مباشرة. كل لاعبي النجم الساحلي في منطقة المستقبل الرياضي بالمرسى وصبري بن حسن هو اللي نفذ الخطأ وفندي الكرة مازال سيدخل دفاع مستقبل الرياضي بالمرسى ومازال في الكرة وربما رمي سماس في فريق النجم الرياضي الساحلي في هذه تقريبا دقيقتين الاخرانيين وتم ضغط كبير من نجم الرياضي الساحلي وفي انتظار ما ستؤول اليه النتيجه. كما قلت كل هجوم تاع الهادي بوسلامه عنده كوره اللي تحرك منذ دخوله محمد الهادي بوسلامه واسامه عبيد عنده كوره يوزع كوره للاعب رقم 15 وتمشي ل كشريده يوزع كشريده مش كرة عنده سامع بيد سكون الكرة ويدخل الدفاع يدخل الدفاع مازال كرة عند النجم الرياضي الساحلي ويدخل الدفاع وترجع للحارس صبري بن حسن كمدافع وترجع مرة أخرى لوجه كشريدة يوزع وجه في وسط الدفاع ويدخل الدفاع مستقبل المرسى وكرة مازال عند أشرف الزياف وركنية أو ماذا يقول الحكم وركنية ركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي في الدقيقة تقريبا الدقيقة الأخيرة جمال هنا
1: رضا بينما في كرة اليد رضا خلنا نعطيو ديما تطورت النتيجة 10-10 في 23 دقيقة لعب بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المصري في نهائي بطولة أفريقيا للأواسط. خلينا ناخذ الوقت في بقية الملاعب. رجاء قداش عندنا وقت في حمام سوسة؟ رجاء
3: زميل نهاية الوقت القانوني للمباراة مع احتساب 4 دقائق وقت إضافي وعندنا منها من 60 اللي تعدي وتوا ظفر الحكم ضربة جزاء للملعب التونسي.
1: ضربة جزاء للملعب التونسي
3: زاد
1: خنتبعوها طبعا تو نشوفوا كيفاش جات ضربة جزاء.
4: غازي عبد الرزاق
1: في اللي
4: مسك اللاعب من الخلف و
1: لا هذه غلطة
4: يعني لا غلطة لا تغتفر تو شوف جمال الهدف من الفرصة كانت عادية جدا تمريرة ولكن غازي عبد الرزاق ما عرفش كيفاش يتعامل مع الكورة وأعمل الخطأ اللي مش تشوفه شو الأكسيون كيفاش لاعب مهاجم من الملعب التونسي سبق
1: يعني مادام رب عليك
4: كره في رجله شوف في رجل عبد الرزاق ولكن حب يحاور فاللاعب كان ذكي
1: ذكي
4: ويعرف كيفاش يفك الكره بعد ارتكب الخطا تو مش نشوفوا
1: الفار هل يقرر الفار هذا ضربه جزاء ولا لازم فما قرار تاع
4: الفار بون يحب يرجع الفار يرجع ننتظر
1: نشوفوا رجاء وقع اقرار ضربه جزاء ذول يا رسمي
3: مازال نمشي نشوف تو الفار يا زميل ومن بعد يقرر بشرعيه
1: عيطوا الفار
3: اي
1: عيطوا له الباري دونك فوالا فما امكاني سامي تعليق كنت علقته
0: كما يعني كما
1: قلت خلطه بدايه
0: يعني التثاقل من غازي عبد الرزاق خسر الكره عنده هو اخر مدافع كان نجم يتخلص منها من اللمسه الاولى لكن حب يمسك الكره مهاجم لعب توسي كان كي فكاله بين ساقيه وفما دفع من غازي عبد الرزاق باليدين على ظهر دونك نتصور باش يكون ضربه جزاء يعني
1: باهي دونك نشوفوا نشوفوا نشوفوا نشوفوا قرار الحكم اخذ القرار ولا لا يا رجاء ولا مازال
3: مازال
1: باهي في المنسير وليد الجزيري التوقيت وانت جا وليد في المنسير يا وليد وين وليد غير موجود وليد ماذا بيه رجعنا وليد حاول نتصلوا به مره اخرى حسام باهي نشوفوا رضا كرويدة في المرسى وفات المباراة ولا يا رضا
2: وفات نهاية المباراة جمال هنا بين مستقبل مرسى النجم الساحلي بغضب كبير من الجماهير على أداء لاعبي النجم الذي الساحلي الجماهير قاعدة هنا بمعنى الجماهير تقريبا في حدود 70-80 متفرج من النجم الساحلي وربما النتيجة كانت عكسية على الشيء اللي كان ينتظر فيه جماهير النجم الساحلي الوقفة الكبيرة لجماهير النجم الساحلي لكن اليوم الأداء بصراحة أداء مهزوز ماذا يجري في معنى أداء اللاعبين النجم الساحلي على كل هذه نقل مباشر من مستقبل من ملعب عبد العزيز شيب المرسى معناها حتى وجدي تشريدة قاعد عايت اللاعبين تاعو باش يرجعوا يدخلوا الميدان جماهير جمال ننقلكم الصورة حية لهنا غضب كبير من الجماهير الحاضرة على خاصة اللاعب لونكونتا ثم حتى ربما قاعد يغزل الملاعبيه الجو ما انا عايطوا له ما تسمع فيه يقولوا اكبس روحك معناها كله مشى لهم وجه كسريده مشى للجماهير قاعد يحكي مع الجماهير وجه كسريده غضب كبير من جماهير هذه الصوره حيه جمال من ملعب المرسى اللي هيئه مستقبل المرسى جمال بكل معناها ننقل خبر معناها دخل الجماهير نجم الساحلي موجودين هنا وعاد

0: من جماهير النجف قاعد يحكي مع جماهير النجف وهذه هي نهاية مباراة جمال واحد بلاش من
1: انتظار الحوارات
0: انتظار الحوارات.
1: شوفوا رجاء في حمام سوسة في ضربة جزاء وقع تأكيدها. رجاء تفضل. رجاء في حمام سوسة
2: الحكم أقرب شرعية ضربة الجزاء وتمكن يوسف الصافي من تسجيل هدف الثالث للملعب التونسي.
1: إذن الأمل حمسوسة يسير نحو الهزيمة التوفيقة.
3: صحيح.
1: والنجم ينهزم. وليد الجزيري في في في في في المنستير. وليد،
4: نهاية المباراة جمال في اللحظة هذه بالتعادل 3-3 بين الاتحاد الريف المنستيري واتحاد بن قردان.
1: 3-1 للملعب التونسي قدام أمل حمام سوسة، و3-3 بين اتحاد بن قردان والاتحاد المنستيري، واحد بلاش للمرسى قدام النجم الساحلي. ما زالت كان مباراة أمل حمام سوسة والملعب التونسي، يعني كي نحسبوا 9 أهداف 10 11 هدف في 3 مقابلات، به جولة فيها برشا أهداف اليوم ومتعة من الأهداف. خلينا نشوفه مرة أخرى ونذكر في كرة اليد وصلنا 27 دقيقة لعب في الشوط الأول، 12-11 لصالح المنتخب الوطني التونسي قدام المنتخب المصري في نهائي كأس أفريقيا للأواسط في كرة اليد. خلنا نرجع لك مرة أخرى. رجاء، هل انتهت مباراة ولا في حمام سوسة؟
2: ما انتهتش المباراة لحد الآن.
1: ما زلت مفتشة، دونك بعد شوية نعلقوا على النتائج. فقدنا ناخذ وقتنا ونعلقوا على النتائج. الفريق ايش عامله سي سميرة؟ انت تبع
5: انتهى الشوط الاول بتعادل 1-1.
1: 1-1 شوط اول، هذا تعتبر نتيجه ايجابيه
5: ايجابيه ان شاء الله للفريق يحافظ على النتيجه دي او يحاول يسجل هدف حتى يطمئن كليا على المباراه.
1: ان شاء الله هذا ما نتمنوه من النادي الافريقي. كذلك ترجرجيس يبدا تو، ترجرجيس اللي قال عوده. طبعا حمام سوسة انتهى يذول يا رجاء هكا
2: ايه يا جميل انتهى المباراة بين الملعب التونسي وامل حمام سوسة بانتصار الملعب التونسي على امل حمام سوسة بنتيجة 3-1.
1: شكرا لك. طبعا شوي ناخذ الحوارات. اذا هاو نذكر بالنتائج كاملة، فوز المرسى على النجم واحد بلاش، كذلك فوز الملعب التونسي على امل حمام سوسة 3-1، و3-3 بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان. نعمل وقفة ثم نعود للتحليل النتائج والأرقام وكل ما يهم الجولة.
6: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
7: حب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100.
8: جوهرة FM
9: تسمع أوتوموتو
8: من نهار لساتين على جوهرة FM.
9: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
10: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: Radio Sport.
1: في راديو سبور باش نحكيو طبعا على نهايه المقابلات. نذكر ساعه في على المستوى الافريقي جوليبا والنادي الافريقي 1-1. طبعا المجموعه اللي قاد ذهاب والاياب 2-1 لفات النادي الافريقي، وحنا نلعبوا في الدقيقه 59. يعني ان شاء الله النادي الافريقي يعود بورقه الترشح، بينما ترجي ان شاء الله 0 مقابل 0.
2: تظل جوليبا مركز الثانيه
1: جمال فانتي ذا راي نتاكدوا كان خاطر قاعدين نتابعوا في المباراه بالنتيجه. طبعا اذا كان ثم اي تغيير نتاع النتيجه تاع الاولاد يقولون دونك انا عندي 1-1 في انتظار نتاكدوا من النتيجه. بينما في كره اليد الشوط اول ممتاز جدا لمنتخبنا الاوسط 14-11 قدام المنتخب المصري، ان شاء الله يكملوا هكذا الفوز باللقب. نحكيوا دونك على المقابلات، المرسى تتفوق على النجم الساحلي 1-1 استوفيق قليل. نبداو بالمباراه ثم ايضا الاتحاد المنصري تعادل مع اتحاد بن قردان 3-3 وفوز الملعب التونسي على امل حمام سوسه 3-1. نبداو بمباراه المرسى والنجم الساحلي، استوفيق تعليقك على الهزيمه نتاع النجم الساحلي وفوز مستقبل المرسى.
3: النجم الساحلي قبل ست صوت مدوي من ناحيه الاداء والاخطاء سواء الفرديه والكارثيه في خط دفاع النجم الرادي الساحلي، اختيارات غريبه، تفكك دفاعي وسوء تمركز زاد كيف كيف من لاعبين سواء من لاعبين وسط الميدان او حتى زاد كيف كيف لاعبين خط الدفاع، وخاصه نحكي على زوز قلوب الدفاع اللي كل مره النجم الساحلي صار يغير في القلوب نتاعو. ما فماش مباراه او اثنين او ثلاثه مع بعضهم لعبوا، كل اسبوع فما تغيير جديد زاد كيف كيف. انا فما مؤشرات سلبيه في الروح نتاع اللاعبين والاداء نتاعهم. انا وكان مباراه سهله ضد مستقبل مرسى بدون روح قتاليه، بدون معناها كيفاش تحب تفوز، عندك فريق منظم قدامك، فريق اللي بصراحه اليوم مستقبل مرسى معناها بين لنا اللي الاداء نتاعو ضد الترجي الرياضي في راس ما كانش وليد الصدفه، حتى مع النادي البنزرتي في بنزرت بانت اللي معناها مرسى ماشي في الطريق السوي، عمل انتدابات قائمه، وجود اللاعب ماني نور في مستقبل المرسى كمهاجم شفناه سجل ضد الترجي، سجل اليوم ضد النجم الرياضي الساحلي وماشي في الطريق الصحيح. مهاجم تونسي كان امامك موجود في حمام سوسه، ما نعرفش شنو الاسباب والمسببات اللي تخلي اللاعب هذا والمهاجم هذا ينتقل الى مستقبل رياضي بالمرس. هذا سؤال للمسؤول على الانتدابات في النجم الرياضي الساحلي صديق الدكتور. ثاني شيء بالنسبه للجوده نتاع اللاعبين نتاع الدفاع وخاصه القلوب الاثنين، كيفاش النجم الرياضي الساحلي يقبل اهداف بشكل هذا؟ معناها مش معقول لانه اثنين فما لي زابيسي نتاع الكوره والمدافعين، معناها لازم المدرب يلقنهم كل اسبوع وشكون يتمركز وشكون يخرج وشكون يعمل كوفرتور. وحتى كان غلطه زوز الثالث المدافع اللي هو كشريده ما نجمش يغطي على زملائه، معناها يقبل هدف النجم الساحلي بالشكل هذا، معناها يبين لك اللي فما اخطاء قاعده تتعاود كل اسبوع مع المتلوي لا ميم شوز مع العمران كيف كيف. واللي هما هاك شفت الهزيمه جات ضد المستقبل الرياضي بالمرس، ففريق مازال ما لقاش معناها كما تقول انت لابون ديريكسيون، مازال قاعد يفتش على نفسه. الكوبي اللي عملها اليوم صراحه ما تستاهلش حتى مش تعطيه 4/10، ولكن نقولوا للفريق مازال جديد ومازال عنده الاليات مش يزيد يحسن. ولكن سؤال اللي حير اغلبيه الجماهير النجم الرياضي الساحلي في الكاليتي نتاع اللاعبين الاجانب، شكون السيد هذا اللي قاعد يجيب في اللاعبين الاجانب؟ واني سالته السؤال هذا شبيه ما فكرش في راس حربه مهاجم اجنبي، جاب لنا مهاجم اجنبي شفناه اللي هو اللي لعب الاسبوع اللي فات ساندي ما كانش في المستوى، اليوم مش موجود اصلا في الفريق.

0: فما عدة تساؤلات تبقى. مازال المشوار طويل ومازال الفريق مش ينهزم ومازال الفريق مش ينتصر ومازال عنده براكوني الوقت مش يزيد يجرب. وقلنا الفريق هذا السنة هذه راهو فريق متكون جديد ويلزمه الوقت. دونك لسي لو طون او طون اتو بعد سادس جولة سابع جولة نرجعو نقيمو. بقى اللي على الضوء مباراة اليوم عطيت الاستنتاج نتاعي هذا على الأشياء اللي قاعد نشوفها واللي في بعض الأوقات متساؤلات. وقت اللي الفريق ينهزم مش معقول في فريق كبير اسمه النجم راضي الساحل ما يخرجش المدرب يصرح أو مساعده الأول.
1: اليوم شكون شفنا؟
0: اليوم شفنا مدرب الحراس يصرح. هذه ما شفناهاش في باريس سان جيرمان ولا شفتها في برشلونة ولا شفتها في نيوكاستل. فهي ما خلينا منضبطين عاد. وقلنا سنة جديدة وإدارة جديدة وإذا كان ما نفت تحبوا تبنيوا على جديد كل حد يتحمل مسؤوليته. في الهزيمة نقفوا مع الفريق، في الفوز نقفوا مع الفريق، تبقى فما القواعد ما تتغير مهما كانت النتيجة. فو ريسبكتي لي نورم. وعلى الرئيس يكلم المسؤول على فرع كرة القدم أنه مش يكون الانضباط سواء في اللي على البنك أو زاد كيف كيف في اللاعبين وزاد كيف كيف
1: في الإطار الفني.
0: أي بيان سور الإطار الفني ككل. دونك يلزم الإدارة مش وقت الفوز الناس كل حاضرة وجاهزة، وقت الهزيمة الناس كل تخبى وما يتكلم حد ما يواجه حد. قلت الصراحة وقلت مش نواجه الجماهير متاعنا. إبان توا اللي طانك تخرجوا تواجهوا جماهيركم وتعطيوا شنو الأسباب والمسببات متاع إلى حد الآن ما فماش مهاجم أجنبي في الفريق. ما عندكمش فلوس قولوا راه مع الناس داكوردو. دونك هذا هو المطلوب وهذا النجم جماهير النجم الساحلي شنو الطالب. لأنه بعد المجهودات اللي قاموا بها في الصيفة الصيفية هذه والناس شعطات والناس الكل قالوا متسهلش ونصبر على الفريق و ولكن كي تشوف الأداء والمستوى متاع بعض اللاعبين أبري كات جورني اللي من المفروض أنك تكون سورن بونت أسندونت وتبدأ بشوي بشوي والفريق تشوف معناها في الديركسيون وتشوف معناها اللينين دوكر وزير متاعه تبدأ واضحة. لا النجم الساحلي يكتب السطر ويخلف السطر. لا توا بعد الماتش متاع العمران اليوم زاد هبط سطرين اللوت. دونك لازم التقييم مش النقد باهي مش يفيقك. ما احناش ننقدوا احنا مش لا مش تفيق مش اذا كان ماشي في ثنيه غلطه راك مش ترجع للديركسيون صحيحه بدون خاطر بعد ساعات المناصب تغير الاشخاص.
1: خلينا نسمع عماد بن يونس في الماتش هذا. نقعدوا في الماتش هذا وعماد بن يونس شنو قال على فوز مستقبل مارس على النجم الرياضي الساحلي.
2: عملنا الشوط الاول كنا خير من النجم الساحلي معناتها وسجلنا هدف. الشوط الثاني كيف جودة بعض الفرص النجم الساحلي حب يرجع وجاءوا هزوز ولا ثلاثة فرص عطينا حمزة بن شريفية والدفاع هذيك الكرة لا معناتها النتيجة راهي تجي كما تعاد كما هزيمة كما فوز.
1: إذن هذا عماد بن يونس طبعا شنو قال تعليقك سي سمير على فوز المرسى وعلى كلام دعيك وعلى كلام عماد بن يونس.
3: أكيد عماد بن يونس نعرفوه عقلاني يرتزين في تصريحاته يعطي لقيصر ما لقيصر. لما نهزم مع الترجي التونسي الأسبوع اللي فات قال أنه الهزيمة مستحقة المباراة ما يفوزش بها لحدش اللاعب التيولير المعبية في البنك تفوز بها لأن التغييرات تقوم بها مهمة جدا للتغيير وجه المباراة. اللي أكيد هو طموحات كبيرة مبنية على المرسى هذا الموسم انتدابات ممتازة بداية مبكرة في التحضيرات دونك مع انطلاقة سيئة في اليوم كان أمام حتمية الرجوع والانتصار. جاء قدامه نجم الساحلي كما قال توفيق البكري نجم الساحلي اليوم كان غايب وسهل مأمورية مستقبل مرسى للفوز بالمباراة هذه. دونك يعني ألف مبروك لعماد بن يونس نجم الساحلي. لازم أنا اللي ممكن توفيق اللي لفت انتباهي برشا الكومبورتمنت على كاتر ديفونسور شفته في مباراة المتلوي وتعادت الضرب الجزاء اللي جت للمتلوي نحال الحكم نفسها هي بيها صارت سجل هدف اليوم جمال. لكاتر ديفونسور يضاف بونسي لهم شوز ومام طون إذا كما فكروش في نفس الحاجة في نفس الوقت ما نجموش يلعبوا مع بعضهم. شفناهم انفرم دبول في زوز مقدمين وواحد التالي كسر الرجو يعني فماش انتان فماش كوميونيكاسيون بيناتهم سيتريز امبورتون سا لانترنور لازم يخدم اون بريمي ليو على الانتان والاوتوماتيزم والسنكرونيزاسيون بين لي كاتر ديفونسور لأنك لي بون بلاسمون تاع لي كاتر ديفونسور يخليك جمال تتفادى برشا اهداف وخاصة تخلي تهبط اللاعب في التسلل. دونك شفناها معناها اخطاء قاعده تكرر في نفس المباراه الى اخرى. دونك يعني هذا مهم جدا.
1: دونك فوز المرسى واحد وليس على حساب النجم الرياضي الساحلي. بينما حاليا جوليبا متقدم على نادي الافريقي 2-1. اتونسيون النادي الافريقي سيحزم يحافظ على الهدف نتاعو، ولكن اذا كان يقبل هدف اخر فالنادي الافريقي ينسحب. دونك 2-1 يعني 2-2 بين الذهاب والاياب. الافريقي مترشح لحد الان، بينما جرجيس 0-0 لحد الان. سمير صحيح
3: 0-0 تقريبا توعنا 20 دقيقه لا
1: 20 دقيقه لا ونذكروا الربحه 3-1 في الذهاب ترجي. ان شاء الله فرقنا تمر للدور القادم. في كره اليد للاسف المنتخب الوطني التونسي وفاز الشوط الاول 14-11 حاليا 17-17. رجع المنتخب المصري ان شاء الله يستفيقوا ابنانا ويواصلوا التالق في المقابله هذه. نمشيو الى مباراه ثانيه، مباراه فوز الملعب التونسي على امل حمام سوسه. تعليقك على هذا الفوز، نبدا بك سي سميرة.
3: شوف الملعب التونسي اكيد بدايه ما كانتش في مستوى تطلعات الهيئه المديره والجماهير الملعب التونسي، لانهم الموسم الفارط قدموا موسم ممتاز كسواء في النتائج او في حتى في الستيل دو جو نتاع الملعب التونسي. هذا الموسم شفنا الملعب التونسي معناها طموحاته كبيره لكن بداياته غير موفقه. اليوم نفس الشيء كان معناها امام حتميه الانتصار، لعب في حمام سوسه. حمام سوسه شفنا فريق اليوم حاول اجتهد لكن يعني ما تلزمش تطلب معناها اشياء من من من الناس اللي ما عندهمش الشيء هذاك، معناها فرق الشيء لا يعطيه بلغه اخرى. دونك حمام سوسه يلزم يراجع برشا حسابات في بعض في اللاعبين في الاختيارات الفنيه للمدرب حتى يعني يخرج من من من سلسله النتائج السلبيه هذه، لانه اذا كان دخل في البودقه هذه ويدخل في كريز ويولي يدخل الدود في الليكيب كامله يعني جمال، وتولي معناها مشكله في الفريق. دونك انتصار اليوم نصوره مستحق للملعب التونسي قدام أمل حمام سوسة.
1: هاو نسمع مع بعضنا صاحب الهدف عمر السماري في ميكرو زميلتنا رجاء، صوت وصورة شنو قال بالضبط.
4: لازم ثلاثة على التوالي أنا تكون قاسية على الآخر، أنا زوج صراحة في الآخر قدمنا دقيقة 88 85، وتلحق هذا كتشوف من دول ماركينا وحاولنا نستحفظ وقدمنا في آخر ميتون دول وحاولنا نرجع ديزيام ميتون يا أخي ما حلفناش الحظ. إن شاء الله جاي خير بإذن الله نعمل باش تبقى في ناسيونال ونقعد الجمهور بإذن الله في بعض الطريف نكونوا في وجهة خير بإذن الله. شكرا.
1: باهي طبعا هذه التصريحات اللي وصلتنا الى حد الان.
3: لا مازال بكري، اللاعب قال بحول الله ما الحمسوسه مش يضمن البقاء، ومازال بكري على الحديث على شكون باش يتوج شكون باش ينزل. المهم انه يركزوا على كما قال توجيه تراف يصلحوا اخطائهم يحاولوا يرموا المعنويات وان شاء الله امل الحمسوسه يرجع في اسرع وقت بعد تراف معناها لمستواه ويرجع للانتصارات وسكه الانتصارات.
1: للاسف في كره اليد المنتخب يعني ولا خاسر 19-17. شفت الثقة ساعات ويعني وقت اللي هذا القوة متاع المنتخب المصري أنه عنده فريق يعني متجانس. على كل حاليا 19-17 ولما نهزم المنتخب بزوز أهداف خاصة مع تألق الحارس المصري حاليا يظل الفارق المنتخب 19-18. باهي طبعا مازلت مباراة، مازلت بكري على المباراة. باهي إذا كان نتصل برضا كرويدا كان ممكن لأنه يطلب في الخط شوفوه شو باش يحكي لنا على ماتش المرسى. سي توفيق عندك تعليق على ماتش الملعب التونسي والحمام سوسه؟
0: والله شوف يا جمال الملعب التونسي والامل اول هدف سجل بالنسبه للامل حمام سوسه في المباراه هذه. دونك ديجا الهدف ممتاز جدا في صناعته ولكن ما عرفش يحافظ عليه في الدقيقه 44. يعني حسب رايي الديكليك صار وقت انه امل حمام سوسه دخل بين الشوطين هذاك معناها النونديكاب نتاع الماتش نتاع الهدف اللي قبله نتاع الواحد واحد. كان يدخل واحد بلاش كانت يمكن معنويات المويبي يفكر تفكير اخر ويمكن يغير بعض التغييرات على ضوء الشوط الاول اللي شافه، ولكن مدرب الملعب التونسي هو اللي قلب الموازين في الشوط الثاني وشفنا الهدف نتاع كاميرا وشفنا زاد بعد في الاخير بوم دوزا عام جات ضربه جزاء نتاع الصافي في اخر الدقائق، ولا يبين لك اللي في الملعب التونسي زاد نقص الماتش ما لعبتوش ديجا وعملة ماتش مع سي اس اس على ارضية ميدانة انهزمت في المستير واليوم تمشي لحمام سوسة وتفوز 3-1. دونك على الاقل بالنسبة لهم هما تو ينتظروا ماتش الروتار نتاعهم تنجم تلقى الملعب التونسي عنده 7 نقاط. دونك لي طون باش واحد اخر بقى حمام سوسة يفو فار تريز اتونسيون تو لانه الماركاتو على قريب يوفى ويلزم يدعم يشوف حل للخط هجومه لأنه قاعد يقبل وزيد قاعد ما هوش قاعد يسجل في هدف، هذاك المشكل نتاع الأمل.
1: باخ نشوف رضا كريدي يطلب الخط. رضا تفضل. مرحبا رضا.
5: جمال بالفعل خاطر كنت نحكي مع المدرب براكوني اللي كان معنا قال لك انا مستاء جدا من الاداء اليوم والنتيجه، لكن قال لك انا نتحمل مسؤوليتي خاطر بديت عندي برنامج ان بروجي باش نلعبوا مع نجم الساحل اللي وسط استياء كبير من الجماهير. ناكد مره اخرى وكذلك بعض المسؤولين خاصه كريم العكروتي اللي كانت الملامح نتاعو معنا رئيس النادي معنا متاثر بالنتيجه اليوم النجم الساحلي خاطر الاداء نتاع برشا ملاعبياش خلى الجمهور اليوم الجمهور نجم الساحلي نعرفوه يتذوق ويقبل اذا الهزيمه لازمه يقبل. لكن اليوم الاداء نتاع الملاعبيه خاصه خلينا نقولوا المنتدبون معنا الافارقه بصراحه كانت معناها الاداء نتاع مخيب للامال. هذاك علاش الجو كان معناها ومعناها معناها الجو معناها متوتر برشا، لكن في الاثناء المدرب أكد اللي معناه مستاء بالنتيجة وقت تسمع التصريح اللي خذينا معناه حصرين على جوهرة
1: بامنة بعد شوية رضا
5: واضح بالضبط. هذه هي الأجواء جمال اللي صارت اليوم في ملعب المرسى. النجم الساحلي ينتظر منه الجمهور أكثر من الشيء اللي قاعد يقدمه فيه الملعبي.
1: أي نعم وقفة مع الموسيقى وبعد نكملوا الشطر الثاني لأنه نسمع المدربين. عنا مدرب ملعب تونسي باش نسمعوه زادة باش نشوفوا المدربين الاتحاد المنسيري ونسمعوا زادة براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي. بينما في كرة اليد 21-20 لصالح مصر قدام المنتخب الوطني التونسي. جوليبا متقدم دائما على النادي الافريقي 1-2 وصفر مقابل صفر بين طارق جرجيس وفريق الفريق
3: ديامبرس
1: السنغالي. فوالا هكا نرجع بعد شوية.

0: إذا نعود في راديو سبور، وصلنا للدقيقة 19 في مباراة الدورة النهائي لكأس أمم أفريقيا 27-24، المنتخب المصري قدام المنتخب التونسي في هذا الشوط الثاني. نعود لطبعا التحليل، وقاعدة محاورة وحيدة هي مباراة الاتحاد المنسيري واتحاد بن قيرين 3-3. كيف شفت النتيجة ستوفيق قبل ما نسمع طبعا جملة من التصريحات؟
1: لا، نتيجة مباراة حلوة، فيها تسابق وتلاحق وفيها أخطاء من الفريقين الاثنين. شفنا اتحاد بن قردان كيفاش أمن بحظوظه، ما مشاش المسير أنه مش يدافع برك، لا حب يهاجم واستغل الأخطاء متاع الخط الدفاع متاع الاتحاد المنستيري وسجل أهداف، 3 أهداف تسجلهم في المستير سيبا دوني نابورتكي دونك، ولكن عمل خطأ اللي وقت اللي انت 3-1 كان من المفروض على اتحاد بن قردان وملاعبيته اللي بيعرفوا كيفاش يتعاملوا مع التغييرات اللي صارت في الاتحاد المنستيري في الشوط الثاني، لانه تحس اللي وكانه المباراه انتهت في اذهانهم، والوقت اللي الكاليتي موجوده نتاع الملاعبيه والخبره موجوده في اتحاد بن قردان، ولكن تفاجئوا بالركنيه الاولى اللي ما عرفوش كيفاش يتعاملوا معها في الهدف الثاني والثالث زاد كيف كيف. دونك برافو الاتحاد الرجوع نتاعو من بعيده، المفروض 3-1 انتهت المباراه، ولكن رجوع الاتحاد المنستيري يبين لك اللي الرغبه كانت موجوده. معناها تحس الملاعبيه منضبطين في بعض الاوقات فقدوا التوازن نتاعهم، ولكن بعد رجعوا للثوابت وخلتهم صراحه اليوم الاتحاد المنستيري يعمل نتيجه اللي كانت معناها تنجم تكون هزيمه ثقيله.
0: هاو نسمع مدرب الاتحاد المنستيري الفرنسي شنو قال بالضبط، ومن بعد ناخذ رايك سي سمير. راهي تفضل.
2: Bon, on est déçus parce que je pense qu'il y avait la place pour gagner. Mais dans l'absolu, le résultat, il me semble logique vu les erreurs qu'on a pu commettre dans le match. Et je l'ai dit depuis le début, je le répéterai toute la saison, on a un effectif jeune. Ça a des bons et des moins bons côtés. C'est des joueurs qui sont en progression, sont tous en bonne progression. Mais ils sont à même de faire des erreurs de ce type, des erreurs individuelles qui peuvent amener des buts. Ça fait partie de l'apprentissage. Et il faut l'accepter. On va essayer de les gommer le plus vite possible, mais c'est la réalité. Vous ne pouvez pas demander à un joueur de 20-21 ans avoir un niveau de régularité et un niveau de maturité d'un joueur de 27, 28, 29 ans. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant qu'on a dit ça, la réaction est bonne, on revient bien. Comme j'ai dit, on est déçu du résultat final parce que je pense qu'on perd 2 points, il faudra les rattraper ailleurs. Mais je tiens aussi à remercier les supporters parce que quand on rentre à 2-1 à la mi-temps contre nous et qu'ils nous applaudissent, à 3-1 aussi, ils nous applaudissent, on revient et je pense qu'ils méritent ça. Je pense qu'ils auraient aussi mérité qu'on gagne. يا بوكو فاكتور كي
0: طبعا مدرب الاتحاد المنستيري يقول اللي هو الدسيو من النتيجه، ولكن يشكر جمهور الاتحاد المنستيري اللي يقول لك احنا خاسرين يشجعوا فينا 3-1 حتى يعني 3-3 هم يشجعوا فينا. دونك يوجه في تحيه لجماهير الاتحاد المنستيري، وفي في في نفس الوقت طبعا زاد يعني متقلق من النتيجه. تعليق سي سمير.
3: والله شوف، المدربين الاجانب بصفه عامه تقريبا يتكلموا في الكونفرنس دو بريس نفس اللغه تقريبا، ويلقاو في اعذار المردود السيء ممكن للفريق. انا سمعت براكوني في نتاع نجم الساحلي يقول
0: او مازال باش نسمعوه بعد شوي،
3: يعني لا يعني جوستومون معناها يقول انه معناها توفيق جمال يقول je comprends ce que je veux comprendre. On a عندي un projet chamaa un projet chamaa كلمه كبيره، un projet long terme moyen terme court terme. نفس الشيء المدرب تاع المنافسين اليوم يقول بون دي سود لذلك المتحد المصري اليوم خسر 2 نقاط مهمه على ميدانه، يقول قاعد فرحان باللاعبين وقاعد يبني البناء في فريق فريق نجم الساحلي والاتحاد المنستيري. اوكي البناء، لكن يلزمك النتيجه في نفس الوقت. جمال شوف اليوم الاتحاد المنستيري الشوط الاول كان خارج الموضوع بالتغييرات اللي قام بها المدرب، 5 تغييرات على تشكيله اللعب ضد الملعب التونسي، خلى الفريق تائه تقريبا في وسط الملعب، فماش ليزون في وسط الميدان. ميراث بن حسن لاعب ممتاز جدا، عنده امكانيات كبيره ياسر وينجم يكون لاعب كبير جمال، لكنه ماهوش قاعد مستغل في المكان المناسب نتاعه، ماهوش مستغل امكانياته، ماهوش اللي مال بلاسي في التيران، خلاه اليوم خرجوا في الشوط الثاني لانه ماهوش قاعد يعطي في الامكانيات نتاعه. شفنا غربال دخول دياني وشهاب جبالي اليوم غير وجه الاتحاد المنستيري في الشوط الاول، يعني التغييرات ما كانت زايده في الشوط

0: الاول ما شفناش اليوم, والحق يقال معناها الاتحاد المنصري بون رجع في النتيجه اوكي, رغبه اللاعبين اوكي, لكن ما شفناش انسجام جماعي في الملعب, ما شفناش وضوح في الادوار بين اللاعبين, فماش حضور بدني وذهني خاصه في الشوط الاول, ملاعبيه تايهين كومبليتمون, قبل الهدف سجلوا هدف دون اوكي دقيقه 10, وبعد قبل الهدف الثاني للتعادل الثاني في اثر بهتات دفاعيه, دونك فماش توازن بين دفاع الهجوم, الخطوط بعيده على بعضها. اليوم قلت لك السكيفي لا ديفيرونس الشوط الثاني هو دخول شي جبالي اللي مسك الكره كما يجب, وخلى جمال الفريق اصبح في بوزيسيون دو لابال خير, واصبح انيماسيون فونسيف نتاعو احسن, وخلق برشا فرص مع الشوط الثاني صعود بوشنيب في الرواق الايمن, وحرش في الرواق الايسر, عطاو تفوق عددي, هما اللي انقذوا الفريق ممكن, وجابوا الهدف الثاني وهدف التعادل. عموما يعني الاتحاد المنستيري يلزم مراجعه كبيره, خاصه في عنده مباراه متاخره مع ترجي جرجيس في جرجيس, يلزم يعرف كل شيء يتعامل معها, ومن بعد في الترافي يحاول يصلح ما يمكن تصليحه, لانه والحق يقال ما شفناش الاتحاد المنستيري نتاع المصري الفار الموسم اللي قبل
1: 2-2 بين النادي الافريقي وجوليبا. برافو النادي الافريقي, يتمكن من التعديل, بينما في كره اليد 28-25 المنتخب المصري قدام المنتخب الوطني التونسي. هاو شنو رايكم نكملوا في الحوارات؟ براكوني تجبت على براكوني, هاو نسمع براكوني مدرب النجم شنو قال في ميكرو زميلنا رضا كرويدا.
2: Évaluer le match d'aujourd'hui.
3: Un match qui a été très engagé, avec beaucoup d'intensité et de duels. On n'a pas su répondre dans ce domaine-là. Ensuite, on n'a pas eu assez de maîtrise pour poser des problèmes à cette équipe de la Marsa, qui elle a très bien joué. Le terrain, c'est pas une excuse. D'accord ? Donc voilà, on fait une erreur sur le but qui nous fait perdre ce match. On a eu 2-3 occasions, pas beaucoup plus, pour pouvoir égaliser, pour pouvoir revenir au score. On les a pas mises au fond. Après, c'est le football, c'est comme ça. Je suis très, très, très, très déçu par le résultat. Je suis très déçu aussi par certaines choses qu'on aurait pu mieux faire. Mais on est en apprentissage. On est encore en train d'apprendre, de comprendre aussi, de se comprendre entre nous. On va avoir un mois là de trêve où on va pouvoir bien travailler. Je pense qu'on sera beaucoup mieux à partir du mois d'octobre.
2: Merci.
1: طبعا يقول اللي هو ماتش فيه برشا اندفاع, لم نستطع العودة. يقول كذلك فريق المرسى لعب مليح, عمل أخطاء فريقي الدفاعي وخاصة خطأ الهدف, جبنا بعض الفرص ولكن لم تكن كافية. يقول أنا حزين لهذه الهزيمة, ولكن يقول في نفس الوقت يعني ما زلنا نتعلم وما زلنا نخدم على روحنا. تعليق استفيق
4: ولا يشوف الخوف من الخسارة يخليك معنا تعيش المباراة كحالة طوارئ, هوني طا معنا الدوسيج. واليوم إذا كان أنت تواني أني صححت على فما الكلمات اللي فما لي دويل, ماتش تعدى بوكو دويل, لانتونسيتي زادة كيف كيف حكي عليها, والكلمة اللي لابرونتيساج هوني تنتران دابرونتر. دونك الفترة هذه مازالوا يتعلموا ابرونتيساج, قاعدين يتعلم. والمدرب براكوني معناها كل مباراة تبين لنا اللي هما اون فاز دابرونتيساج, مازالوا يتعلموا. قال لك عندي شهر اخر باش نزيد نحضر. دونك نخليو الراجل مادام مازال يتعلم, ونخليو الملاعبيه اللي عنده هو اللي اختارهم, هو اللي نزلهم للميدان اليوم, هو اللي اختارهم واختار لاكس سنترال, وكل اسبوع يختار في اكس. ما فماش استقرار في لاكس سنترال تاع نجم الساحلي, ما فماش استقرار في الهجوم تاع نجم الساحلي. وسط الميدان كل اسبوع مازال ما لقاش ليكيب تيب نتاعو. دونك لي طون كو يزيد شهير اخر لين يحضر, وتو نحكم عليه وتو نحكم على الاداء نتاعو من خلال المباريات, لانه العمل وسط الاسبوع النتيجه نتاعو هي يوم المباراه. نشوفوا على الاقل نواة نتاع فريق اللي قاعد البروغريس, ملاعبيه قاعدين يتحسنوا. اما كي تشوف انه تلت الاسبوع ما فما شيء والنتيجه تتبعك, ما فماش نتيجه. وزيد الاسبوع اللي بعد قلنا مع العمران مع المتلوي توجات هزيمه. اي كيفاش الهزيمه هذه مش تاخذها معناها دون كيل سونس؟ هو قال لك اون ايت انتران دابروندر, دونك اون فالو ليسي ان بو معناها الوقت, مش نخليه يزيد يتعلم ويزيد يعلم الوليدات نتاعو كيفاش يتمركزوا. وبرشا اخطاء صارت تو ابري ان موا شهير اخر تو نحكموا الرجل.
1: بيه. هاو نمشيو نسمعوا بعضنا مدرب امل حمام سوزا في ميكرو زميلتنا رجاء يوسف المويبي, هاو شنو قال بالضبط؟
5: توازنا بالرغم اللي نلعبوا ضد فريق كبير اليوم اسمه الملعب التونسي, الاولاد ما قصروش, عملوا كل اللي عليهم، ماركينا الهدف الاول كنا نجم ندعموه بهدف ثاني وثالث ونقتلوا المباراه. يمكن اللي عمل الفرق اليوم تسييم الفرص، ملعب التونسي جاتوا اقل منا فرص تمكنش يجسمهم، احنا ملحمة مسوس عملنا اكثر فرص، بوزيسيون كانت اكثر لنا، احنا صناعه الاهداف كانت اكثر لنا، نقصنا التسييم. اليوم كان جاي فما تسييم يمكن يكونوا ثلاثه نقاط من نصيبنا. الاولاد ما قصروش، فرحان بالمردود يلعبوا به بالروح نتاع المجموعه، لكن عندنا برشا تصليح خاصه القدام في تسييم الفرص. بالنسبه للاهداف اللي قبلناهم فيهم هفوات فرديه اللي عادي هذا يصير في الكوره، كيما مهاجم يضيع رسراس ولا بينالتي، كيما مدافع ينجم يزلق، ساري في الاهداف ديما مبنيه على الغلط، لكن المردود راضي عليه ولزمنا نديركو. عندنا توا فتره طويله نجم نحضروا فيها، تكمل المجموعه بنسبه 100%، نحضروا فيزيكمون ومازال مشوار بطوله كبير.
6: يوسف الفريق اللي يخلق
1: به هذا يوسف مويبش قال لا يتعلق سميرة.
0: شوف هو تكلم
1: راضي على ملعبيه،
0: راضي على المردود، على الملعبيه، على الروح اللي لعبوا بها، لكن ايش بدها الحكايه التجسيم الفرص. تجسيم قال الملعب التونسي جسم الفرص اللي جاتوا واحنا ما جسمناش. التجسيم لا كونكريتيزاسيون جمال ديبون دو كاليتي تكنيك دو جوار. نجم جيني اي نفس الفرصه ماني مسجلها، وانت تجيك الفرصه جمال سجلها لانك انت بلو رافيني تكنيكمون، ودونك لاعبين الملعب التونسي تكنيكمون اكيد خير من لاعبين ملحمة سوسة، خاصة في الهجوم كما قال الموهبي توا. دونك عليه في الطرف هذا ممكن من الميركاتو ميزال دونك يلوجوا مهاجم قناص هداف باش يحسنوا التجسيم اللي قال يوسف غايب. دونك فرصة أنه يخدموا ويصلحوا، لأنه محمد سوسة إذا كان تدخل في مع لا قدر الله في الدوت
4: عنده ديبلاسمون صحيح في جرجي يسره البروشان ماتش،
0: دونك مش راكب. دونك يلزمهم بسرعة يلقاو الحلول وبسرعه يدخلوا في التصليح.
1: شنو رايك سي توفيق؟
4: لا الكلام اللي قاله سمير هذاك هو، انا مش نزيد عليه. انا بالنسبه لي هو هذاك لي موان دوبور
1: اما يلزم فيس على الملحم سوسه يسترجع.
4: شوف يا جماعه، اذا ما عندكش الجوده نتاع الملاعبيه على الاقل تعوضها بالقتال، الروح القتاليه تعوضها بحاجات اخرين اللي لو طون كو يجي الميركاتو نتاع في صوره ما عندكش امكانيات تو تنتظر حتى جي ميركاتو نتاع جانفي. كان عندك امكانيات ما عندكش تو ديكلار، تخرج تو ديكلار تقول السنة راني هذا ايش عندي، كان تحبوني نعمل جمعيه ونزيد نشري ملاعبيه اللي نجم نعاون بهم روحي ونقدم في الترتيب يا خويا وفروا لي. ما عندوش الامكانيات اخي يوسف المي مش يلعب تلعب هو، هذاك ايش عنده. دونك اللي تونك الناس تفهم في بعض الاوقات والله تلوم على مدرب اللي ما انا عنده الامكانيات واني با كابابل دو دولي فير بروغريسي، ما ينجحش في النتيجة مرة اثنين ثلاثة وقتها تقول اه ستوب.
0: المهم
4: على الأقل
0: شوف توفيق
4: فما بروغريسيون تحس فما حاجة.
0: نرجع نقول شوف
4: ملموس هكوا
0: السبيتش متاع يوسف قالك معناها حكاية على الواقع على التجسيم وعلى والسبيتش متاع أنا ترونجي أني جسوي كومسا أني جسوي تيتو براكوني قال أني أنتران دابروندر
4: ايه قلتك
0: إلى متى، وقال انه انا ما قاعد
4: نصلح لا جاء البروجي.
0: شوف اني الهدف
4: البروجي فيه الربح والخساره والماتش
0: الخطا اللي صار في مباراه نجم المتلوي الاسبوع اللي فات تعاود هو بيدو الاسبوع هذايا، المره اللي فات جاب ضربه جزاء ونحاها الفار، المره هذه جابت الهدف. دونك اذا كنت تقول لي قال قبل هدف سير اون ايرور غير خطا مش خطا فردي،
4: لا
0: خطا تاع دفاع كامل توت اورجانيزاسيون ديفونسيف، دونك خطا مدرب خطأ
4: اختيارات وضحك
0: اي حتى عدم الشغل نتاعو في الم... في الم... في, ال... في التراف
4: خويا سمير راهو لاك سنترال راهو مش في جمعه راهو كان كل جمعه تبدل لي لاك سنترال حتى الجارديان هو بيدو ما يقاش مع شكون يتفاهم
0: لا ليني موم تاع لي كاتر ديفونسور
4: هذا كان ماشي معاه ماشي معاه
0: نخدموها نخدموها توفيق.
1: للاسف فوز منتخب مصر بكاس افريقيا للشباب بعد انتصار على المنتخب الوطني التونسي 31-29. اذا فوز مصر بكاس افريقيا للاواسط على حساب المنتخب الوطني التونسي 31-29. شكرا لك توفيق زابو.
4: شكرا
1: الفريقي 2-2 حل جولي باشالا في طريقه للمرور
0: 80 تو ان شاء الله.
1: وبالنسبه
0: لي 43
1: دقيقة 43 وغدوة طبعا السبيرتي ان شاء الله يفوز في لقاء العودة في تونس. شكرا لكم، تقابلوا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت. الى اللقاء.

0: الاثنين 14 سبتمبر 2026 موعد الرامبري بالمفاجأة حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية الرياضة المسابقات الخدمات المتابعات والموسيقى من الاثنين الجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6 إلى 9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار من تونس والعالم كابوتشينو مع سالم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي ثقافة أسواق المرشي خدمات وكل المستجدات من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زهير الجيس يرجع لكم في المشهد المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم المحقق بلوس مع حمزة البلولي من ماضي 3 إلى 4 متاع العشية حكاية بوليسية وقصص من الواقع أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من 4 إلى 6 متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من 6 إلى 7 مع جمال الجسمي وكامل فريق الرياضة ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار 2 وخميس طبعا متاع العشية سبيعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين ايكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتيك مع وليد بسباس نهار الاربع الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في بول الصحيح حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة وين يجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما أما السهرية كل يوم من 9 نص الليل الجو يتبدل حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف غازي خليل وأمين الميلادي أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغوانيت كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للعشرة مع أحلام غيلان وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من الاثنين للجمعة من مصري للماضي ساعتين احنا حاضرين للرانتري ونتمنوا انتوما زادة
1: عاد الموعد وعادت الحكاية زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد هاتفكم مفتوح رأيكم مسموع سؤالكم على الهواء وتفاعلكم يصنع الحوار مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في الحقيقة لها موعد زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم أشرف بن عبد السلام
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين جمعية المهندسين المدنيين تنظم ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية وترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا في تفاصيل أخبارنا تنظم جمعية المهندسين المدنيين بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة وذلك يوم السبت 19 سبتمبر الحالي بمقر العمادة ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص عمادة المهندسين التونسيين على الانفتاح على الجمعيات الهندسية وتشجيع المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وخدمة الهندسة والمهندسين هذا وتهدف الندوة إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول واقع السلامة المرورية من خلال تشخيص المخاطر والإشكاليات المرتبطة بالبنية التحتية وطرقاتها وتسليط الضوء على دور الهندسة المدنية في الوقاية من حوادث المرور والحد من مخاطرها أعلن اليوم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بتونس عن برنامجه للفترة 2025-2030 الذي يرتكز بالخصوص على أحداث عدد من المجمعات القطاعية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية وتوسيع نشاطها في الأسواق الإفريقية ويعتزم المجلس على المدى البعيد تجميع مختلف هياكله ضمن شركة أم تحمل اسم الشركة القابضة لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي. ستضم المجمعات القطاعية وبنك أعمال على أن يتم لاحقاً إدراج الشركة في بورصة تونس للأوراق المالية والبورصة الإقليمية للأوراق المالية التابعة للاتحاد الإقليمي أو الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في أبيجان. وأوضح رئيس المجلس أنيس الجزيري أن برنامج السنوات الخمس المقبلة يهدف إلى هيكلة المشاريع وتجميع الخبرات والبحث عن التمويلات وإرساء شراكات بين المؤسسات التونسية والإفريقية والدولية. في أخبارنا العالمية، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع إن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية، استهدفت مدن تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة. المتحدث أضاف أن الطائرات السعودية أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، مؤكدا أن الاعتداءات على الشعب اليمني لن تمر دون رد وعقاب حسب تعبيره. سياسيا، جدد تجمع اليمنيين الإصلاح وهو أكبر حزب إسلامي تعهده باستمرار دعم الحكومة بمعاركها ضد الحوثيين، وقال في بيان له بمناسبة الذكرى 36 لتأسيسه إن اللحظة الوطنية الراهنة هي لحظة رص الصفوف والتحرير والخلاصة، وتستدعي وحدة وطنية وتلاحما شعبيا وسياسيا واجتماعيا واسعا يتجاوز أخطاء الماضي ويتسامى فوق الجراح والتباينات. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين أن قولهم إن خوض مواجهة مع الحوثيين قد يتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة ويستلزم تحويل مصاري أصول استخبارية أمريكية نظراً للحاجة إلى تحديد مواقع الحوثيين بدقة، وهي مواقع تغيرت عما كانت عليه في العام الماضي. مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أكد أنه لا يوجد أي قلق بشأن استنزاف الموارد، مشددا على أن الجيش الأمريكي يمتلك ما يكفي وزيادة من الذخائر والمؤن والمخزونات لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز. ختاما، أعلنت موسكو اليوم استعدادها لاستئناف المفاوضات مع كييف، لكنها رفضت تعليق العمليات العسكرية خلال المحادثات في وقت أبدى فيه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين في ميامي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة بريكس في نيودلهي إن موسكو لا تفتقر إلى حسن النية ومستعدة لإجراء مفاوضات مع الجانب الأوكراني. شكرا على المتابعة واللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام.
1: جوهر اف ام،
2: الدنيا والمزيكا.
3: جوهر اف ام،
4: جوهر اف ام.

0: Baila.
1: Baila. السبعة وتسعة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد من بايلا في تاريخ 7/12/2026 موافق ل 30 ربيع الأول 1448 هجري. تحياتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. رونديفو جديد كالعادة إن شاء الله يتواصل معكم حتى للعشرة. نلقاو من خلاله هكا مود ما تبقى من صيفية لأنه نهير الاثنين إن شاء الله عودة مدرسية وجامعية إن شاء الله تكون موفقة للجميع. وكيقول العودة المدرسية براتيكمون تبدأ هكا النفسية النفسية متاعنا تبدأ مع مود الخريف وكهو نودعو الصيفية. دونك نقول لكم احنا زد المود متاعنا باش يبدأ رويدا هكا يكون مع العودة المدرسية. نحكيو على الحملات, حملات اللي تكون لصالح الناس المعوزة اللي ما عندهاش هكا كيفاش تنجم مع متغيرات الحياة مع الفلوس اللي ولات شوية والدنيا اللي غليت. دونك التونسي لتونسي رحمة توينسا اللي عاونوا بعضهم. نحكيو كما قلنا على الدعم اللي قدموه توينسا للعائلات المعوزة. هذا كل بش يكون إن شاء الله مع جمعية عشاق سوسة اللي يكونوا حاضرين معنا بعد شوية. كيف زادة نفسانيا بدينا احنا هكا نتعودوا بالعودة للنسق العادي سورتو وقت اللي ما عادش سيونسونيك ونحكيوا على دوبل سيونس. لكن صغيراتنا كيفاش ينجموا يتأقلموا مع المود الجديد سورتو هاي السنين نصبحوا نقرأ وثمانية كسهريات هاي السبت. بيانسون نحب نذكركم انه اخر ويكاند راهو مع مود الصيفية. دونك هذا كلش نحكيوا فيه مع الكوتش سميرة صلوحي حتى العشاء. الرونديفو متواصل معاكم مع ليكيب الكل. خليني نقول اهلا وسهلا ومرحبا بحسام الجيت في الاخراج. نحولك سي حسام. اهلا وسهلا. ونورمالمون تقولي مرحبا بك. والله حد انا توحشتكم. المزدح هذا راهو عنده شرم. هالمزدح عنده شرم. ما نحكي لك قديش تتوحشوا وقديش ماذا بيك هكا تكون في لقاء مع الجمهور نتاعك. تحيه لكل واحد سال بيان سور. كل واحد هكا طمن عليا هكا بوز صغيره. ونعود لميكرو جوهره فام بيان سور من خلال البرمجه ان شاء الله تروق للجميع. نسلم زاد على ياسمين الجميله. نقول اهلا وسهلا ومرحبا ياسمين يا جميله. شنو احوالك يا ناري؟ على وخيتي باش تقعد معايا شويه خلاص. مثال اجا ما كها ورجعت لونك ليك لازمك تستحملني كها ولازم تستحملني. يلا سيدي هبل وسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. المود يبدا معكم توت سويت. الاجواء امتعنا تبدا معكم توت سويت. كما قلنا ديديكاس للي يحبوني للي توحشوني مع اليسا توت سويت.

27 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بايلة. تحية لكم إن ما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة. الرانديفو متواصل معاكم بالموزيكا بالريتم. نجم نقول صيفي ولا ما نجمش نقول؟ يعني خلينا نقولوا صيفي. مثالش في الويكاند الأخيرة هكا من مود صيفي، حتى الكياسات حسيناها، الحركة قلت شوية، حسينا البحر وشفنا برشا تصاور الحقيقة، يعني البحر براتيكمون فارغ لأنه الأولياء بدات تستعد للعودة المدرسية والجامعية. دونك إن شاء الله الناس الكل موافقة، إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله تكون سنة كما قلنا نلقاو فيها كان النتائج اللي تعبر على تعب عام كامل. دونك هذاك علاش احنا زادة مودنا في الويكاند باش يمشي مع مود الأولياء، وباش تكون زاد الكلمة ليكم على 36 300 ألف. خليني هكا نكون في تواصل مع مستمعاتنا ومستمعينا اللي نعرفوا برشا لقيت هذايا، سواء يبداو في الكوجينة سواء في الكهرباء يسمعوا فينا في الخدمة. دونك كما قلنا بدا المود واحدة واحدة يكون تحضيري بامتياز لي كما قلنا عودة يكثر فيها شوية ستريس، الأمور تتنظم، السهريات ما عادش، الصغيرات نتاعنا لازمهم يرقدوا بكري، بين قبل وبين توا فما حاجات تبدلت هكا حتى في المعامله مع صغيراتنا. يعني قبل بجمعه بدينا نحضروا فيهم هكا للنوم على بكري، للتحضير، اسكو الصيفيه كان فيها ليتود معناها من الاول والا لا، كيفاش كان تقسيم الصيفيه بين الترهيد وما بين التحضير للعام الجديد. دونك حكينا على جو الصيفيه مع صغيرات وفي علاقه بالصغيرات وكما قلنا قرايتهم وبالتحضيرات نتاعهم لعام كما قلنا ان شاء الله باش نواكبوا هكا في كل الاجواء من عوده من نقل وما أدرك ما النقل. وإن شاء الله مش في كل عام المحور هذا نحكيه فيه، سورتو نعرفوا أول العام تكثر تشكيات المواطنين فيما يخص النقل. دونك إذا عندكم أي هكا ميساج تحبوا توصلوه خلي الكلمة ليكم على 36 300 ألف. مع مدام سميرة صلوحي بعد شوية اللي بشعطينا ديزاستوس في علاقة بصغيراتنا، كيفاش نتعاملوا معهم، كيفاش نخرجوهم من مود السهريات والمهرجانات وهكا كلمة مع العائلة باش تقول ولدك وإلا بنتك يلا وقت النوم تواجه نورمال مو 8 نجمو شدوا فروشتنا والأمور الكل تبدأ هكا نظمة والانضباط هو اللي يسود الموقف. دونك هذا كل شي يكون ان شاء الله حتى للعشرة كما قلنا الى جانب الاخبار الفنية والمتابعات. خليكم معنا في بايلة ديما على موجات الدنيا وسياحة شهر فيما

0: دقيقة على موجات نرجع لكم في بايلة الرانديفو يتواصل معكم حتى للعشرة موزيكا ريتم صيفي صيفي بامتياز وكيف كيف مود نحكيو فيه على الحملات اللي تقدم لفائدة العائلات الموزة في علاقة بالعودة المدرسية. حملة علمني ولك أجري في نسختها الخامسة ما شاء الله كل عام الديفي يكبر كل عام العدد يكبر كل عام الناس اللي تعاون زادا كيف كيف تنخرط في الجمعية وإحنا أكيد باش نحكيو على تفاصيل الحملة ذي لجمعية عشق سوسة مع رئيس الجمعية خونا محمد أمين الوسليتي إن شاء الله ربي يبارك له هو والأعضاء الكل اللي في كل مرة كيف يجي بحذية يعطيني كان موجات إيجابية ما شاء الله على الناس اللي تعاون الناس اللي تستفيد والناس اللي حتى ببرتاج تنجم هكا تساهم في أنه لاكسيون معناه تتعرف أكثر وكذلك عليش. خلينا نسأل المعلم ونقول له أهلا وسهلا سي محمد علي
1: مساء النور
0: محمد أمين شحوالك
1: الحمد لله
0: كيف محمد علي وكنت غايبة
1: عودة ميمونة
0: يا عايشك ربي يبارك لك يا سي محمد أمين نحكي على جمعية عشاق سوسة لمن
1: حمام سوسة
0: حمام سوسة بيان سور
1: نعم
0: لمن لا يعرف الجمعية بريفمون خلينا نعرفوهم بتاريخ الجمعية وهي جمعية ما شاء الله فتي
1: الحمد لله خمس سنوات لكن أفعالنا كبيرة والحمد لله إن شاء الله أفعالنا في الخير
0: الحمد لله.
1: جمعيتنا جمعية عشاق حمام سوسة عندها خمس سنوات من اللي خدت التأشيرة متاحها نشاطاتها ليست حصرا على حمام سوسة فقط لكن على حمام سوسة وما جاورها ومتساكني حمام سوسة وخارجها هذاك علاش احنا بتنسيق مباشر مع أخياننا من الجمعيات الصديقة والشريكة على مثال جمعية ريج جمعية قلعة الخير جمعية أولادنا جمعية دار اليتيم جمعية أفق في حمام سوسة نحاول ننسقوا مع بعضنا باش نخدموا خدمة منظمة مهيكلة والأمانة اللي في رقبتنا توصل لمستحقها
0: ما شاء الله. نحكيوا أكسيون في شهر سيدي رمضان نحكيوا على العيد الكبير العيد الصغير نحكيوا على العودة المدرسية شو ما ليزاكس الأخرين اللي تخدموا عليهم في الجمعية
1: احنا الأكثريتها نزيد نمشيو في تدخلات طبية البسيطة الأدوية وكذا عنا تو مثال الآن اليوم بالذات تم تدخل في جمعية شباب القرآن الكريم بحمام سوسة توفير خزان ماء وموتور خاص ومسخن ماء خاصة لأكل الشباب الفتي اللي يجتهد ويخدم في القرآن
0: ما شاء الله
1: لكن يتعذر عليهم حتى الوضوء ولا في الشتاء ما يلقاوش ماء بارد الحمد لله أهل الخير توجدوا حق كل جمعية ما هيش منا والحمد لله ساهمنا في ذلك كنا وسطاء للخير يعني تبرعاتنا ومساهماتنا مش بالضرورة تكون لنا احنا فقط نجم تتعدينا احنا وتمشي للجمعيات الاخرى
0: خلينا نحكي على حملة علمني ولك اجري النسخة الخامسة كما قلنا التحدي يكون من عام لعام ديفي يكبر دونك نسخة خامسة ناخذ هكا فكرة على الرقم حملة انطلاق العودة المدرسية إن شاء الله تكون موفقة ونجاح على الجميع دونك أكيد راه عندكم أرقام منعرفش يكون في تزايد وإلا لا
1: أكيد القوائم دي ما هي قوائم خلينا نحكيه اللي هي قوائم مضبوطة الحمد لله عنا أكثر من شهرين ونص وإحنا ندرسه في الملفات ونعمله في الميزاجوخ في التحيين للملفات متاع العائلات اللي تستنفعوا ب 772 عائلة في العيد الكبير بخمسة عجول هكما تم تحيينهم وتم إعادة دراستهم اللي ما يستحقش في هالشهرين أصبح ما يستحقش يتم تنحيته من ملفات دونك وإضافة ما يمكن إضافته وتقسيم وترتيب العائلات اللي إحنا توا باش نعطيهم الإعانات إحنا لحد الآن في اللحظة هذه إحنا عنا 265 عائلة تنتظر التدخل من جمعية عشاق حمام سوسة من خلال أهل الخير عنا قوائم قائمة ثانية وقائمة ثالثة وقائمة رابعة والحمد لله حتى قائمة خمسة في القائمة الانتظار وديما أولويتنا ديما أوليتنا للأيتام يكون عندهم أولوية قصوى قبل كل شيء من ثم نمشيو العائلات المعوزة اللي تستحق كالدفعة كالبسيطة اللي باش نعاونوها بهم احنا توا في الوقت الحالي احنا مشينا في توجه عندنا خمسة سنوات اللي احنا ما نعطيوش قفة ما نعطيوش عفوا كرتابلة كان كي تجينا تبرع عيني كرتابلة كاملة نوصلوها كما هي في أمان اما احنا مشينا في تبرع نحبه كالصغير يمشي للمكتبة ويختار ويتلذذ ويتمتع بأنه يختار أدواته إلى ما تبش تجي كرتابلة حاضرة ما يحسهاش احنا نحبه كل إحساس تجاوزنا مرحلة العطاء إلى مرحلة أنك تعطيه ويتمتع بما أخذه دونك احنا كل صغير في عائلة مثل هما أربعة احنا سنة رفعنا في الوصل للشراء كان 80 دينار سنة حكم غلاء المعيشة قلنا هنزيدوا رديناه 100 دينار هما أربعة في العائلة أربعة أطفال متمدرسين والتمدرس يبدأ من التحضيري حتى كش للجامعة وحتى للتكوين مدامه يقرأ يشد الورقة والستيلو ومن العائلات المدروسة نعطيه وصل شراء أربعة أطفال أربعة يأخذوا أربعة وصلات شراء يمشيوا المكتبة معينة وحيدة في حمام سوسة. ربي يبارك له ومولاها وكامل القائمين عليها في التسهيلات للعائلات وتوفير المواد المدرسية. يمشيوا على عين المكان يأخذوا بكنف احترام معطياتهم الشخصية، حتى حد ما يعرفهم في وسط الناس يأخذوا أدواتهم، يوصل للكاسة يمد أدواته ويمد البونو بتاعه ويمشي على روحه في كنف احترامه، على خاطر احنا كيش نعطيه ما نشوش نذلوه وما لازمناش نذلوه، ما نش عاملين عليه مزية. بالعكس هو عامل علينا مزية كي هو واخذ من عنا رو اللي برشا ناس ما تعرفوش، على خاطر انت كاليتيم اللي شنمسح على رأسه كل شعرة تمسها يدي ناخذ عليها أجر. وسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا وكافل اليتيم كهتين، أخذ القرب الزو سواب عذومة، احسب روحك انت وسيدنا هكا. ستصور كل إحساس انك انت وصلت يتيم باش يوصل ياخذ الإعانة. احنا لحد هاللحظة، لحد اللحظة هذه 188 صغير انتفعوا بالإعانات المدرسية، منهم 6 أخذوا كرتابلات كاملين جاونا كيما هما، والبقية 182 صغير أخذوا وصولات شراء، وأغلبيتهم نسبة 90% مشاو قضاوا. دونك احنا مازال عندنا العدد، العدد كبير أكثر من 338 صغير مازالوا ينتظروا في أهل الخير. تقول لي أني كيفاش نساهم،
0: كيفاش نجم يعاونوا الناس اللي يسمع هو توا حاجتين اللي يسمعوا فينا، كيفاش نجم ننتفع وهل نجم نلتحق بالقائمة وراني أنا بيدي مستحق، والثاني كيفاش نجم نعاون.
1: خلينا نجيب الشق الأول أنه نجمش نضاف في القائمة في الوقت الحالي، لا باش ما الناس ما نوعدوهمش باشياء وماناش قادرين على الاستطاعه ان احنا نعطيو، خاطر لازم نتحروا في العائلات والوقت ضيق. واحنا عندنا القوائم اللي هما سيدي جا حاضرين يعني كي نوفروا لهذوكم سما سلكناها والحمد لله.
0: لكن ينجموا مثلا يتواصلوا معاكم اذا كان فما اعانات
1: اكيد يتحطوا في ليستة تاع الانتظار، اذا فما اعانه جا الخير بالطبيعه ماناش باش نستحضروا بلا انفسنا، اكيد باش نوزعوه على العائلات هذوكم. لكن
0: سي محمد من بعد عطينا الكونتاكت وكيفاش يتصلوا
1: أكيد
0: بكم.
1: اكيد دونك احنا توا القوائم مضبوطين، توا باش نتجهوا من يريد أن يتبرع. أنا شو نقول، راهو التبرع حتى بدينار راهو تنجم تساهم وتوصل توصل الإعانة متاعك. تقول لي باهي أنا بعيد مانيش موجودة قريب للجمعية، قل لك ماكش بعيد على البريد التونسي أي قرية وأي دشرة وأي منطقة موجود فيها البريد التونسي، تتواصل معنا على الرقم الهاتف تو نعطيه، مش ما يطلبوناش تو تو نعطيهم لهم
0: الرقم اللي فاتت تفكر
1: احنا لهنا والتليفون تضرب.
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله والخير جاء
0: ما شاء الله
1: موجودين الحمد لله. دونك نتواصلوا معنا على الرقم الهاتف اللي يقاو على الصفحة الرسمية ويقاو الحساب الجري في البريد على الصفحة الرسمية جمعية عشاق حمام سوسة، يتواصلوا معنا نبعثوا لهم في اس ام اس رقم الحساب الجري، سواء يعمل فيرمون يتحول على المكان يعمل فيرسمون في الحساب الجاري نتاع الجمعية، يتواصل معنا باش نعرفوا المبلغ هذاك جاي لحملة العودة المدرسية ونوصلوا الأمانة لأهلها. فما عبيد تحب تشري مواد مدرسية وإلا يشري كرتاب لحاضرة يتواصل معنا ونسقه ونحولوا له إحنا على عين المكان إذا في حمسوسة أو أحوازة ناخذوا الأمانة متاعنا. أكثر من هذا يمشيوا للمكتبة، مانيش باش نجم نذكر المكتبة أكيد تو يدخلوا الباج يعرفوها باش ما يعملولوش إشغار.
0: ربي يبارك له.
1: وي يقاو ستون موجودة في وسط المكتبة في الباب ما عليها اللوجو نتاع الجمعية، اللي يحب يتبرع تبرع عيني من 8 نتاع الصباح ل 11 نتاع الليل موجودة، يحط التبرع العيني نتاعه في المكتبة هذيكية. وموجودين المتطوعين متاعنا من 6 للعشرة متاع الليل للتبرعات المالية، أي إنسان يحب يعطي تبرع بشرط أنه ما يتحرك من الغادي كما ياخو وصل قانوني في الغرض يحمي به روحه ويحمينا إحنا معه، ما ناخذوش إحنا فلوس من غير وصولات، وكيف كيف حتى التبرعات العينية للي باش نتنقلوله ناخد نعطيوه زادة تبرع عيني. هذا بالنسبة لحملتنا عودة المدرسية.
0: حكيت قبيلة على الكفالة،
1: كفالة اليتيم وما أدراك ما كفالة اليتيم،
0: وهذا زادة أكس خلينا نقوله قاعدين تخدموا عليه عندكم مدة.
1: انطلقنا تو
0: تلقتوا
1: مع العودة المدرسية،
0: قعدتوا تخموا كيفاش وحتى كل شيء مضبوط خلينا نفهم مشروع عقد الكفالة.
1: مشروع عقد الكفالة احنا قلنا سيدنا قال انا وكافل اليتيم، فما ناس تحب تكفل ايتام من غير ما تدخل تجيبه عنده، لا يبدا موجود في عائلته. اليتيم شكون؟ يا متوفي ابوه يا متوفي امه يا متوفين الزوز، وفما الجد ولا العم ولا الخال ولا الخالة هو اللي متكفل بك الصغير عنده. دونك الصغير هذاك يستحق من نوع من الدعم المادي للي من يكفله في عائلته. دونك احنا حددنا قيمة الكفالة الشهرية ب 80 دينار فقط كل شهر يتم نعمله فيرمون تحويل العائل للكفيل 80 دينار، لكن في العودة المدرسية ولا في قفة رمضان ولا في كسوة العيد في الليزاكسيون العادية يضاعفوا يعني يولي 160 دينار. القيمة الجملية اللي حددناها هي في حدود 1260 دينار، 1200 دينار تمشي مباشرة لليتيم بالتقسيط المعاول، وال60 دينار هي إجراءات إدارية، خاطر ما تنساش اللي انت عندنا ديفيرمون وعندنا مصاريف إدارية والمستكبين اللي موجودين باش يتقضوا الأجر متاعهم. احنا أغلبيتهم متطوعين و99% منهم متطوعين، وحتى كي يجي يقول لك لا أني نحب نخدم لله، لكن احنا حددناه 1260 في السنة سوى يدفعه مسبقا مقابل وصل في ذلك، وإلا يعمل لنا فيرمون فيه ويعلمنا بذلك، خاطر ما نعرفوش احنا لازم يبدأ العلم ويكتم كفالة اليتيم، وإلا ينجم يسبق بالستة شهور بالستة شهور، وإلا كل شهر يتواصل معنا ويعمل لنا فيرمون مباشرة في المبلغ هذاك. احنا نحبذوا انه يتم كفالته سنة كاملة مسبقا، وإحنا نتواصلوا مع اليتيم ونوصلوا له الأمانة متاعه. ينجم الكفيل يقول لي أنا اليتيم اللي كفلته هذا كايا، نحب أنا مثال فعنا من مواطنين بالخارج كون
0: سيسا بشو قولك على مواطنين بالخارج
1: قال أنا موجود النجم هذا المواطنين بالخارج ينجموا يحاولوا لعائلاتهم وعائلاتهم تجينا لنا إحنا وبساميهم يتم كفالة الأيتام. ينجموا ما يحضروا هدايا، يحضروا قضيات، ويحب يوصلوا لك اليتيم اللي هو كافله، وإلا في العيد خلاف ال 160 دينار اللي جايته هكا في العيد الكبير يحب يقولك أني نحب نشري له خروف، نحب نشري له علوش، يتم شراء الخروف ويتم توصيله ويتم إرسال الصور اللي تثبت إنه الأمانة وصلت لأهلها.
0: معناها في كل شفافية
1: وإحنا موجودين كل شيء مع خادمين لمن يعطي لمن يأخذ، إحنا كل جسر ما بين الذي يأخذ والذي يعطي، إحنا كل واسطة. الله يا ربي نقول ربي يستعملنا ولا يستبدلنا،
0: احنا يا ارزاق انتو سير ان شاء الله بيان سور ان شاء الله الناس معناها واحد يكون سبب باش صغير يفرح، وكوزو في العوده المدرسيه ولا في العيد ولا في رمضان، اهم حاجه هو رقم التليفون
1: اللي هو خلينا الاخير
0: اللي هو خلينا
1: سهل ياسر
0: 99 400 200
1: يتواصلوا معنا وننسقوا معاهم كيفاش ناخذ التبرع العيني والا المالي، وننسقوا حتى في موضوع الكفاله وكيفاش انه تتم لي بروسيدور. 99 400 200
0: ساهل برشا، تكلموا دونك سي محمد امين، يتم التنسيق اللي باش يعاون اللي باش يكفل اليتيم، تزيدوا تاخذوا كل المعطيات واللي كوردوني وراهو بكل شفافيه. والحقيقه هذه مش اول مره، انت ولد الراديو ولد الراديو بيان سور، وكل اكسيون تجي بحدنا ما شاء الله. بدا
1: تليفون يضرب،
0: بدا تليفون
1: اهل الخير موجودين،
0: اهل الخير نقدموا الخير
1: فيا وفي امتي الى يوم القيامه.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يحبب الناس في بعضها، وان شاء الله الناس كل تتعاون على اي حاجه تنجم تفرح كبير ولا صغير. توا الامور انت تعرف
1: الناس الحمد لله ربي يجريها صلاح وصلاح لبلادنا
0: ان شاء الله، اللهم امين وحبب الناس في بعضها. شكرا لك. والله تليفوني
1: والله تليفوني يضرب
0: 99 400 200 دونك باش تعاونوا صغيرات اللي ما عندهمش باش يرجعوا كيما صغيرات اخرين بالكرتابه والامور الكل، دونك ان شاء الله ربي يفرح الجميع. شكرا لك سي محمد امين الوسليتي رئيس جمعيه عشاق حمام سوسه. تلقاو كل التفاصيل على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيما.
1: شكرا جزيلا ويرحم والديكم.

0: 47 دقيقة على موجاتنا. تحياتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع حتى في زوريخ يتابعوا فينا. تحية لخونا جمال عزيزي هكا نورمال مور اللقب نتاعو. ثبت لي بربي يا مدام سمير. مدام سمير هي تيك توك مش تحب سايب سايب عليك سايب لا طيحنا لايف تحية لكل مستمع.
1: ريفيزي
0: انت تو ولا ريفيزي تو اكسبتي خلي الامور طيبه بيناتنا. كوتش سميره صلوحي كالعاده تكون حاضره معانا وقت اللي لازم تكون حاضره معانا باش نحكي ونصائح في علاقه بالعوده المدرسيه وحتى زادة الجامعيه في علاقه بريتم يتبدل بعد صيفيه خلينا نقول وعطله مطوله. ريتم باش يرجع دونك باش يرجع في وسط الجمعه مش نهار الاثنين نهار الثلاث. دونك نورمالمون نهار الاثنين مازلنا مع مود صيفيه اي والا لا نبداو من توا نعودوا صغارنا انه راهو سي العوده قربت وراهو باش كل شيء يكون منضبط. النوم في الوقت القرايه باش نبداو ندخلوا ريتم ليتيديت ونعرفوا زاد برشا اولياء ليتود معناها كان حاضر في الصيف ما غابش. ليزاكتيفيتي تنقص شويه لكن في المقابل بيان سور نحكيوا على ليزاكتيفيتي نتاع تفرهيد. دونك الريتم الكل يتبدل مدام سميره من اين نبدا ونصائحنا اليوم نوجهها للاولياء اللي نقدموا لهم تحيه ويتابعوا فينا على جوهره فيم وكيف كيف على المنصات نتاعنا. دونك تحيه لكل متابعينا على تيك توك. هيا مدام سميره
1: هو اهلا بيك الساعه هيبه
0: يا لله شنحوالك
1: صباح وحشناك
0: والله حتين
1: ده هو مش ريتم الكل مش ريتم معناها بخلاف ريتم يتبدل شفت ساعات عمل لي بيرتورباسيون
0: هنا هنا جميل هذيك
1: هو هيبة التحذيرات هي لمحالة مش اليوم باش تكون تحذيرات قبل نهاري هي التحذيرات والاستعدادات وخاصة الاستعدادات النفسية تكون على الأقل قبل بجمعتين. انت حكيت على النوم وحكيت على معناها نحذروا رواحنا والكل هذيك راه باش يكون قبل جمعتين لكن ما يمنعش انه اذا كان احنا إلى حد الآن ما زلنا عايشين وكأنها عطلة صيفية ما زلنا عايشين في أجواء الصيف دونك سي وقيت توا باش نبدأ ونستعدوا باش نحذروا أولادنا نفسيا للعودة المدرسية. به كي نقول نحذروا أولادنا نفسيا اللي متعودين به أنه باش نحذروا رواحنا العودة المدرسية نشريوا الأدوات ونشريوا الدبش ونشريوا كل ما عنده علاقة بالكرتابلة وإيك التحذير المادي هذيك دونك هذيك هو باش يكون التحذير. لكن نحب نقول أنه راهو التلميذ راهو العودة المدرسية بالنسبة ليه باش يرجع يقرأ راهو ماهوش العودة أنه باش يهز الكرتابلة ويهز الأدوات ويلبس جديد وكل ما عنده علاقة بالأمور هذيك الكل اللي نعرفوها لأنه التلميذ كي يدخل للقسم معناها أول نهار بعد ثلاثة شهور عطلة معني مش بش يدخل جوست كارتابلة ودوات راهو بش يدخل مشاعر بش يدخل
0: سيرتولي أول عام
1: راهو مشاعر نوعا ما خوف علاقات تجربة متاع عام تعدى عام قديم معناها تجارب قديمة راهو بش يدخل بحاجات مؤثرة فيها من العام اللي تعدى راهو بش يدخل فمولدات صغار راهم داخلين وما همش منجمين ينفصلوا على والديهم ويدخلوا يقراوا راهو الصغير سي مشاعر معناها الصغير ما ديهوش طول وتهزه وتقول له اي انت تو باش تدخل المدرسة. فما برشا تحذيرات لازمها تصير قبل العودة المدرسية. بون اللي باش نحكي فيه اليوم اللي نظمت معناها شويه حطيت شويه افكار ونظمت حاجات اللي بون برشا حكاوا على العوده المدرسيه وكيفاش احنا لازم ننظموا وقت النوم للصغار لازم نعودوهم يرقدوا بكري لازم التليفون نقصوا من استعمال التليفون لازم معناها سي بون تولي كل شيء معناها وكانه بدايه جديده باش نبداوها في الحياة للوليدات وكل بداية لازمها تحذير ماهوش هكاكا دونك لازم أول حاجة خلينا نعرفوا الكل اللي العودة المدرسية راهي تمثل بالنسبة للصغيرات للأطفال للتلامذة ديما أني عندي عبارة صغيرات على خاطر بالنسبة لي مهما يكبر معناها صغير والتلميذ راهو ديما يبقى في عينين معناها
0: والدي ديما صغير
1: دونك العودة المدرسية قلنا تمثل فرحة تمثل أدوات تمثل أصدقاء، تمثل علاقات، تمثل أجواء البارشة تلامذة، لكن في نفس الوقت راهي تمثل خوف، تمثل تجربة فاشلة فيها برشة وجيعة، تمثل علاقات، تجارب وعلاقات ما كانتش باهية، تمثل تنمر، تمثل رفض البرشة صغار خلين. دونك احنا اذا كان مش نقولوا عودة المدرسية، دونك خلينا نمشيوا من الزاوية هذه.
0: وشورتو انه احنا ما عادش سيء، معناها توا نحكيوا على نهايرين قبل ولا ثلاثة ايام قبل تحذيرات كما قلنا تبدأ
1: توا نهارين قبل. فما حاجات خلينا ناخذ نقطة نقطة. الحاجات اللي الأولياء لازم ينتبهوا لها، ولازم الأولياء يبدأوا يخدموا عليها. أول حاجة ما نخليوش ذيك النوم ما حكينا فيه، هذاك لازم بشوية بشوية نبدأوا
0: نورمال قبل بجمعة،
1: قبل بجمعة نكونوا نظمنا وقت نومنا، وليداتنا يرقدوا بكري باش نجموا يقوموا بكري. والنوم راهو مهم جدا، نعرفوا الكلنا اللي النوم مهم جدا للتركيز، مهم جدا باش يكون عنده حضور ذهني كبير التلميذ معناها وقت القراية. حاجة مهمة برشا ما نخليوش العودة المدرسية وكأنها صدمة بالنسبة للتلامذة. شو معناها صدمة؟ لأنه نجيو توتانكو نقولوا سي أكهو نحي التليفون من يدك، النظام ذاك الكل متاع الصيف ذاك الكل بش يتحط على جهة، ودونك تاو بش نبدأ في نظام جديد. معناها تخيل أنت وكأنه التلميذ
0: شونجمو غاديكال معناها يجي
1: هذيك ما يزمش يصير، وخاصة كي نحكيو على التليفون ونحكيه على تلميذ عنده 3 شهور تقريبا
0: يسهر مثلا المساعتين،
1: يرقد مساعتين مطلفة معناها انترنت تليفون اورديناتور كل
0: مهرجانات
1: مهرجانات اجواء تحويس وكل، وتجي انت طول وتاخذ من عنده هذاك الكل معناها فجاه
0: حاجه بروسك دونك تخليها بيرتوربي.
1: احنا ككبار ساعات كي تبدل نظامنا نقولوا والله تبدل علي الريتم تبدل، والله ما زلت ما تعودش، والله عندي ضغط اني متقلق على خاطر تصور انسان ما تأقلمش كي يكون في كونجي وبعد باش يرجع يخدم. اي هذا احنا الكبار، فما بالك الصغار. انت كي تجي لولدك طول وتقول له ردوا بالكم يا اولياء، تجي لولدك طول وتقول له اي راهو غدوة نهار ثلاث هذيك باش ترجع تقرا، دونك تليفون باش تنحيه من يدك باش تاخذه كان في العطله، والا كان في وقت في العطله بلوتو
0: في الويكاند، خلينا
1: في الويكاند ولا في العطله. دونك انت رد بالك تعمل التصرف هذاك، لانه هذاك مش باش يكون لمصلحه
0: صغيرك.
1: علاش؟ لانه احنا بالنسبه لينا راهو التكنولوجيا راهي حاجه اساسيه ولات. احنا ما نحطوش التكنولوجيا وكأنها عدو بالنسبة لنا وأولادنا، إنما راهي التربية بالنسبة لنا الحاجة الغلطة هي التربية التقنية متاعنا، طريقتنا كيفاش نتعاملوا احنا مع التكنولوجيا. معناها ولدك ما تجيش تنحيلو التليفون معناها كاريمو، راك هكا مش ندخلوا في متاهات اخرى، مش ندخلوا في
0: مش اللي عنده نفور هو ديجا
1: افعال معناها ما كناش نستناوها، دونك السلوك باش يولي هو معناها يرد الفعل يولي عدواني. دونك ما تترقبش انه ولدك اذا كان هو باش تفك له تليفون هو باش يركز في قرايته، انما طريقه خلينا نتعاملوا بطريقه واعيه، خلينا نحكيوا مع اولادنا نعلموهم انه راهو التليفون نجم انت تليفون تعمل اوقات للتليفون، نجم تحكي مع ولدك تقول له راهو وقت القرايه ما تستعملش التليفون لانه باش يخليك تفقد التركيز نتاعك، وقت الماكله كيف ما نستعملوش التليفون، ووقت القرايه ووقت وقبل النوم بفتره صغيره قبل ما ترقد ما تستعملش التليفون.
0: يعني في طريقه توصيل المعلومه وكيفاش تتعامل مع ولدك، مش بالرد على
1: هكا ما تنجمش الا اذا كان بالطبيعه فما عمر معين لاستعمال التليفون. مش ولد معناها عمر صغير بالطبيعه ذيك ما يلزمش يستعمل التليفون، لكن اذا كان احنا اولادنا عودناهم وعندهم دي بورتابل ويستعملوا فيهم وخاصه عطله كامله الحرية الكاملة عندهم. ومن بعد أنت تجي تقولوا نحي تليفونك، لازم نحط رواحنا ديما في بلاصة أولادنا كما إحنا زادة الكبار كما أولادنا. دونك إحنا نخليه ننظم الأوقات هذيك في استعمال التليفون عنا. فما حاجة مهمة جدا إحنا كي نحبوا نحكيه على عودة مدرسية ونجاح العودة المدرسية ونجاح الدراسة
0: والتأقلم
1: وتوازن نفسية الطفل، راهم يكون شكان من المدرسة كهو، يكون من الداخل الأسرة وزادة من داخل المدرسة. فما سؤال، فما أسئلة لازم نبعدوا عليهم، وخاصة كي باش نحكيوا على نفسية التلميذ. يعيشكم يا مربين، نحاولوا نبعدوا على بوكش يخدم وامكش تخدم.
0: هو كنص ورقه ذيك،
1: وكنص ورقه يظهر لي ما عادش يقوموا بها،
0: وليت يمكن اما بطريقه
1: لكن
0: اخرى
1: يسألوا بطريقه اخرى بوكش يخدم وامكش تخدم. نبعدوا على هذا، نحكيوا مع التلميذ. والا انت فين مشيت في العطله؟ كيفاش عديت العطله نتاعك؟ فما وليدات ما مشاوش حتى البلاصه، فما صغار ما خرجوش ما تفرهدوش، راعيوا نفسيه التلامذه الكل ونغزروا لهم التلامذه الكل، وكانهم معناها خاطر فما برشا فوارق اجتماعيه. دونك احنا كيش نحكيوا عن نفسيه الطفل، خليه ما ندخلوش في اسئله اللي هي تخلي الصغير يحس معناها بروحه اقل من غيره، يولي
0: او حاجه تحرجه
1: وهو ما يلقاش الاجابه قدام صغاره قدام اصحابه،
0: ونجم يخلق تنمر،
1: يولي عرضه للتنمر وثقته في روحه تهتز، ويولي هو يقول علاش اني علاش اصحابي هكا، يولي يدخل في مقارنات هو بينه وبين اصحابه. دونك في عوض انت تسالوا على ابوه شنو يخدم، وتسالوا على امه شنو تخدم، وتسالوا على هو كيفاش وين مشى في العطله، اسالوا على هواياته، اسالوا هو شنو هي طموحاته، شنو الشغف نتاعو في قات فراغه، هو شنو يقعد يعمل، وثمن كل إجابة. أسأله هو بعد كي يكبر هو شنو يحب يكون، وكيف ثمن كل إجابة، ونبعده من التنمر، ونبعده من خطر راهي طموح.

0: وتختلف من بيئة لبيئة. هذو ما حاجات بربي نركزوا عليهم خاصة معناها في أول نهار في العودة المدرسية. فما حاجات أخرى أحكينا على التليفون، أحكينا الأولياء، فما برشا أخطاء يقوموا بها الأولياء بالنسبة ليهم قبل العودة المدرسية، يبدأوا يتوعدوا، يبدأوا معناها وكأنهم يهدوا في أولادهم بالقراية. أي هاي باش ترجع لقراية تو نرتاحوا، هاو باش ترجع لقراية أتو نرتاح من الحس متاعك ومن الشغب متاعك، أتو إن شاء الله يا ربي يجيك مربي ولا معناها معلم ولا صعيب، أستاذ الصعيب خليه يربيك وخليه
1: على ما عملت فيا في القاية،
0: على ما عملت فيا. دونك مش في بالنا أنه صغير راهو هذيك حاجات باش تعدى مرور الكرام، إنما لا، راهي هذيك حاجات باش ترسخ في الذهن متاع
1: في اللاوعي متاعو،
0: وهذيك راهي باش تخلي تكون عنده على تبني له علاقة بين المدرسة، علاقة مختلفة بينه هو وبين المربي وبينه هو وبين المدرسة، باش يولي يغزر المدرسة ومعناها وكأنه معناها حاجة تخوف، وكأنه المدرسة عقاب، هي محيط ماشي هو باش يتعاقب فيه. ودونك نبعدوا على هذا، نبنيوا علاقة محبة بين الصغير وبين المدرسة، نخليوا أولادنا تفهم اللي هما ماشيين للمدرسة مش باش يتعاقبوا، ماشيين للمدرسة راهم باش يتعلموا، المدرسة راهي فضاء معناها باش يتعلم فيه حاجات، لكن زيدا كيف ينجم هو زيدا المدرسة فضاء باش هو يغلط فيه، باش يغلط وزيدا هو باش يتعلم. نوصلوا مساج لأولادنا أنه المدرسة راهي باش يتعلم فيها مهارات مختلفة، اللي هي فضاء معناها بشي يعرف فيه أصحاب جدد، اللي هو بشي يعمل علاقات باهية، اللي هو بشي يلقى معناها المربي، وكأنه نخليه صورة باهية للمربي على القدام أولادنا. فما برشا أخطاء إن نقوم بها احنا كأولياء، رانا كأولياء نجيو كأولياء احنا معناها نجيو قدام أولادنا ونحكيو على تجارب سابقة، نحكيو على مربين، نحكيو على مربين ونذكروهم بالأسماء. برشا أخطاء نقوموا بها، علاش قلت لك اليوم كلامنا مش يكون مختلف معناها شوية، معناها بعيد علي بون برشا كلام تحكي. دونك احنا باش نحكيو على تصرفات وسلوك قاعدين يقوموا بها برشا أولياء، وخاصة أنه بربي نبعدوا على في وقت العودة المدرسية، نبعدوا عليك التساؤلات قدام تلامذة قدام صغارنا، زعما شكون المعلم باش يكون، هاو هذا خير من هذا،
1: هذاك يخلق هو بينه.
0: أنت ديجا توا أنت عملت أرضية معناها حذرت أرضية باش تكون معناها وكأنك أنت خلقت معناها نوعا ما علاقة ماهيش باهية بين التلميذ وبين المعلم، وكأنك أنت حذرت ولدك باش يبني صورة مختلفة على المعلم من خلال أنت شنو سمعت. دونك نخليو أولادنا يبنيوا علاقات باهية بينهم وبين المعلمين متاعهم. وحاجة أخرى حتى هي المربي زادة مساج للمربين، ما تخليش معناها الفضاء وتخليش القسم، ما تخليش المدرسة وكأنه هي جوست بركة معناها فضاء مهني وداخل أنت باش تقدم الدرس متاعك وتخرج.
1: وهنا فما نقطة، فما معلمين مقدموا لهم تحية بيان سور، المربين متاعنا زادة اللي فما علاقة ياسر محلاها مع التلامذة، تلقى مثلا يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، تلقى يهبط فيديوهات على تيك توك، يشارك يوميات هكا وتفاصيل مع التلامذة متاعو. فما من يستحسن الفكرة وفما من يرفض الفكرة، انت شنو وجهة النظر متاعك؟
0: هو إيجا نقول لك، هي العلاقة كي تكون علاقة طيبة بين الأستاذ والتلميذ هذه حاجة مستحبة، كي تكون معناها الأستاذ قريب من التلميذ راهي حاجة مستحبة. علاش؟ لأنه يبني علاقة محبة وتكون فما تواصل بيناتهم، وهذا يسهل العملية التربوية. لكن بالطبيعة احنا لا إفراطة ولا تفريط، احنا ما نخليوش العلاقة معناها تولي وكأنها علاقة بيه تكون فما علاقة صديقة بين التلميذ والأستاذ، لكن ما لازمش تتجاوز، كل شيء عنده حدود. أني مثال مانيش مع الأستاذ اللي يقعد مثال في في في قهوة ويقعد هو وتلامذته، ساعات تلقاهم هو وتلامذته تلقاهم يتكيفوا مع بعضهم قاعديا ويفدلك ويحكي، أني الحقيقة ما نحبذهاش، لكن نحبذ تكون علاقة

0: مبنية على تفاهم، مبنية على احترام، مبنية على قدر، تكون علاقة محبة. الأستاذ هذه الأكثرية راهي تكون الحقيقة من عمر في الكوليج والليسي، خليها حتى في المدرسة تكون علاقة مبنية على محبة. خلي، لأنه راهو شفت علاقة التلميذ والأستاذ إني راها تقريبا كما علاقة الولي بالتلميذ. فما بونك بعض النقاط تختلف، لكن يجمع بيناتهم هو المحبة، هو أنك تفهم أنت التلميذ، أنك تفهم احتياجاته. لأنه كل ما المربي أقرب من التلميذ، كل ما فهم احتياجاته، كل ما فهم احتياجاته، كل ما كانت فما علاقة محبة بيناتهم وعلاقة أمان وعلاقة ثقة بيناتهم. وكل ما تبنات ثقة كبيرة بين التلميذ والمربي، كل ما العملية التربوية ولات سهلة. لأنه المربي هيبة ينسى، ممكن ما يتذكرش قديش من تلميذ قرأ، وما يقعدش في ذهنه التلامذة اللي قرأهم يتذكرهمش، لكن راهو التلميذ يتذكر الأستاذ اللي كان معناها طيب معاه، اللي عامله بمحبة، اللي ما كانتش فما علاقة خوف بيناتهم، اللي ما تنمرش عليها، اللي فهمه، اللي قرب منه، اللي فهم احتياجاته. خليه بربي
1: والله علاقة. والله انت تحكي على العلاقة ما بين المعلمة ولا المعلم والمربي بينسور والتلميذ. أنا مدام شيراز حسون قالت أنا معلمة، علاقتي بتلامذتي كأني أمهم قبل ما نكون مربية. تحية ليك. قالت لازم نكون قريبة لهم نفسيا أكثر. تحية لها.
0: لأنه تعرف حاجة هيبة، راهو كي تكون العلاقة قريبة بين التلميذ والمربي، تكون علاقة محبة. التلميذ يحب المادة كيحب المعلم اللي يقري في المادة.
1: تري بيان. باه خلينا نعملو بوز صغيرة مع الموسيقى، وباش نرجعو نحكيو بيان سور في علاقة بالعودة المدرسية وحتى زيد الجامعية. نعطيو دي زاستوس باش ان شاء الله تكون عودة ناجحة، ويكون العام الكل مش نحكيو كان على الديبو. صعيبة بيان سور ديما الكوبور اللي تصير ما بين ريتم صيف ومن بعد عودة فيها قراية وفيها ريتم ووقت والخمسة تاع العشية ويتود. دونك هذا كل هاوك عطينا عليه لمحة. مازلنا باش نعطيو دي زاستوس. شنو تحب تقول مدام؟ مازلنا
0: كي تكون بداية ناجحة بإذن الله معناها الطريق الكل يكون ناجح.
1: هي ما تجيش
0: بحذي. أهم حاجة هي البداية.
1: هاني بحذيك. كل عادة احنا زلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى للعشاء متاع الليل. تحياتنا لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية لعبد وعبد الرحمن من كندا، وعنا برشا مستمعينا في كندا. تعرف قديش الوقت في كندا مدام سميرة؟
0: نعرف
1: نقص خمسة سوية يعني
0: بيني في الليل وانتي سهرة انتي سهرة.
1: يلا فوز صغيرة مع الموسيقى ونرجع نكمل معكم بقية الحوار مع مدام سميرة صلوحي في علاقة بالعودة المدرسية. ان شاء الله تكون موفقة لصغيرات وحتى زيدة للأولياء امتعنا.

0: 8 و19 دقيقة على موجاتنا. رجعنا لكم في بايلا نحكيه على استعدادات العودة المدرسية، استعدادات نفسية بالأساس، استعدادات بيان سور يتشاركوا فيها الأولياء، وكيف كيف زاد التلامذة. وإحنا نحكيه على خدمة ما تكونش اليوم، دونك نحكيه على استعدادات عندها مديدة بيان سور في علاقة بالتحضيرات، سورتو كيف ده عندك صغير أول مرة باش يلتحق بمقاعد الدراسة. الكوتش سميرة صلوحي، مدام سميرة اللي تنورنا بيان سور، نحكيو على صغيرات نتاعنا هكا، تناولنا الحاجات اللي ماذا بينا ايفيتي بيان سور في علاقة بالمعلم وكيف كيف زاد التلميذ والأولياء. وتو خلينا نمشيو هكا لبعض الوضعيات، وخليني نسلم على مدام شيراز اللي هي كما قلنا مربية، قالت بربي احكيو معناها للأولياء انهم يوصيو صغيراتهم باش يحكيو للمعلم او المعلمة كل شيء، معناها انه المعلم ما يكونش شكل معناها كأنه انيستي ولا سيدي، كأنه عقاب كما انت قبيلة عطيت هكا نصائح. دونك خليو التلميذ يعبر على افكاره، يحكي اللي مقلقه، باش هكاك كل هو بينات التلميذ والمعلم ما تكونش موجودة، وهذا المهم. دونك
1: هو يعطيها الصحة مدام شيراز على الفكرة، مهمة برشا، لكن جوست بركة باش نصلح شوية أنه مش الولي يقول ولده معناها يحكي للمعلم كل شيء، لا، المعلم هو اللي يخلي التلميذ يحكي له. المعلم يبني علاقة صداقة وعلاقة ثقة بينه هو والتلميذ، وقتها التلميذ يولي معناها يرتاح للمعلم، يولي يحكي له. فما علاقات بين أطفال تلامذة ومعلمين، علاقات حلوة برشا. فما تلامذة يجيوا يشكيوا للمعلمين، يحكيوا لهم حتى على حاجات تصير لهم بينهم هما أمهاتهم، راو تلمو توصل الثقة بين التلميذ والمعلم. والثقة هذه كيفاش تتبنى كي المعلم يحترم زيدا، حتى المربين زيدا من واجبهم أنهم يحترموا التلامذة. كيفاش يحترموا؟ معناها يحترموا معناها يعملوا قيمة قدام أصحابه، معناها مش على أي حاجة احنا نقوموا نصيحوا، مش على أي حاجة احنا نقوموا نتنمروا. رو التلميذ جابش يتعلم، حتى كان التلميذ باش يغلط معناها عادي جدا التلميذ هو يغلط، لأنه التلميذ را قاعد يتعلم. إذا كان التلميذ معناها غلط، نحاولوا كيفاش احنا نتعاملوا معاه بطريقه مرنه وطريقه سلسه. اذا كان ساعات فما تلامذه الا غالب فما تلامذه يعملوا اغلاط، واغلاط معناها تنجم سلوكيه، اغلاط معناها ما تجيش في في في مدرسه، احنا ما نتعاملوش بطريقه معناها ما تكونش رده الفعل نتاعنا قويه كمعلمين. ما فيها باس انه احنا ناخذوا الامور معناها ونحاولوا احنا من الجوانب الكل، ونحاولوا نفهموا نفسيه الطفل، نحاولوا نفهموه، لانه التلميذ راهو هو في الدار عنده اسره، راهو ما تعرفش عليه انت شنو اللي قاعد يمر به في الدار، متعرفش انت على ظروفه في الدار الاجتماعية النفسية، على طريقة التعامل لوالديه كيفاش قاعدين يعاملوا فيه، على هو معناها ينجم هو يكون عنده مشاكل نفسية، عنده صعوبات تعلم، معناها انت
0: وذي في الفترة الأولى يبدأ يظهر حكي النص ورقة زي دراي مهمة من ناحية الأسئلة.
1: النصف ورقة هذيك قلت لك في عوض باش تسألوا انت بوك
0: خدمة أمك وبوك صحيح،
1: ولا انت باش تسألوا انت معناها وتقوم ليه ما تسألوش مثالش كي باش يكتب هو، خطر ديما راهو الخدمة الولي. فما وليدات راهم نوعا ما يتحرجوا من خدمة الولي إذا كان باش يقولوا مباشر، أما أنت تنجم فما برشا طرق تقربك من التلميذ. فما طريقة يا هيبة كنت قبل الحقيقة أني كانت عندي مؤسسة معناها تربوية، أنت شنو تحب تكون؟ تلامذة الكل، معلم ما معناها طبيب، فما شكون يقول، فما شكون قال حلاق، فما شكون يقول شرطي، فما شكون يقول ميكانيكي، كلهم هذوما نحترموهم راهو احنا وناخذوهم بعين الاعتبار. تحطوا في شكل ذوك من الورقه اللي تبدا مطويه ويحطوها قدامه على في الطاوله في القسم، انت في عوض باش تكتب له اسمه، تنجم تكتب له اسمه وتكتب تحتها الشرطي، المعلم، راهو هذيك تخلق علاقه قوية بين المعلم وهو بيده هو التلميذ،
0: سيدة تحس كأوبجيكتيف
1: تحس كأوبجيكتيف معناها أقربوا لهم. ونعرف زيدا حاجة أخرى كيف كيف راهو المربي زيدا هو إنسان، المربي زيدا هو عنده عيلة، المربي زيدا هو عنده مراهقين وعنده تلامذة وعنده برشا مسؤوليات ويتعدى معناها بحالات نفسية مختلفة وضغوطات كبيرة، معناها رو هو زيدا يتقلق. دونك احنا رجاء رجاء وهذه نداء ورسالة نوجهها للمربين الكل، الله يخليكم خليوا مشاكل الكلها وضغوطات واللي تحسوا بها الكل خليوها خارج باب المدرسة، وكأنك انت اعمل التزام بينك وبين روحك، هو التزام اخلاقي والتزام انساني والتزام مهني، خلي كل ما يتعلق بحياتك خارج المدرسة خليه البرة، وكأنك باش تدخل باش تعلق هيك. علاش احنا نلبسو، شفت انت هيك الطبلية هذيك نلبسوها الطبلية هذيك راو تحمل برشا معاني، راك انت السوفي لبستها دونك سي انت ما عادش فلان وليت المعلم ولا الأستاذ فلان. دونك نتعاملوا معناها مع التلامذة ما نخليوش راهو ساعات يهيبة توصل لدرجة أنه تولي كأنه ند للند، كأنه يولي المعلم يقول ولا التلميذ يقول والأستاذ يقول وإلا معناها المعلم ويني، معناها كنت شاهدة على برشا مواقف راهو المعلم يولي باربيك في في في في, في التلميذ.
0: وخلينا نقوله مدام سميرة، يمكن احنا اخترنا توا باش نحكيه في هكا اواخر شبكة صيفية على علاقة المعلم بالتلامذة، لانه على اول ما تبدا الجريم تاع الخريف ونبداو هكا ترجع صغيرات للمقاعد الدراسة براتيكمون نفس المواضيع نترقوا لها. يعني مثلا الفتور اللي ما علاقة الفتور اللي ما بين التلميذ ولا نحكيه ديكا معناها
1: مانيش نحكيه ما نعمموش فما علاقات
0: فما علاقات بهي برشا بيانسور ونثمنوها وقديش من قصص تكون حاضرة معنا. علاقة الفتور هذه يقول لك جينيراسيون هذه صعيبة في طريقة التعامل معها، صعيبة يقول لك والديه ما عرفوش يتعاملوا معها، دونك انا طريقة المعاملة معها تكون صعيبة، فتحس على كاهل المعلم ثقيل معناه انه باش يتعامل معها.
1: كل شيء تبدل لانه نمط الحياة تبدلت، لانه معناها ولا نمط سريع، لانه المتطلبات الحياة معناها كثرت، لانه الاولياء واللي واغلب الاولياء معناها البرة معناها يخدموا، دونك ما عادش فما هيك المراقبة مستمرة للأولاد، ومع الضغط ذي الكل شنو مشي ولد ذي الكل ربشي ولد ضغط كبير، ضغط على الأولياء وضغط الأولياء مش يتعدى الضغط ذاك باش يولي على الطفل على التلامذة. دونك انت التلميذ كي باش يمشي هو في حد ذاته باش يمشي للقسم مش يمشي، معناها ديجا شوف قبلها بنهار باش يكون فما مشاكل في الدار، باش يكون هو معناها فما كل ما عنده علاقة بالتكنولوجيا والكل ومعناها والإسراف في استعمال التليفون وهذا الكل باش يخلي فما معناها برشا مشاكل، باش نلقاو فما برشا باش نتعداو صعوبات التعلم. شو اللي نحكيو على صعوبات التعلم؟ باش نحكيو على تشتت، باش نحكيو على قلة التركيز، باش نحكيو على ضغط عند البو والأم، ونحكيو على برشا مشاكل هذه كلها شو مش نجر عليها، هذه ماشي تلميذ هو
0: مشحون ديجا
1: مشحون، وباش تلقى زادة في الطرف المقابل نحبه ولا نكره راهو عنا مربي، راهو عنا
0: قسم في 40 تلميذ
1: زادة هو قاعد قدامه 40 تلميذ وهو زادة عنده ضغط لأنه زادة هو أبوه في الأخر وأم عنده ضغط مع المنظومة التربوية كلها في حاجة إلى تعديل، مع معناه الضغط الكبير على البرامج زادة البرامج التعليمية زادة هي في حاجة إلى تعديل. هذه الكل شو بش يصير فيه؟ هذه كل راهو بش يولد علاقة معناها ضغط كبير وعلاقة متشنجة. دونك هذا موجود، لكن احنا شنو نطلبه وشنو نتمناه؟ احنا نتمناه باش احنا خلينا نكونوا انسانيين في التعامل متاعنا. خلينا نغزروا للتلميذ شفت حاجة، خلينا مهم برشا أنه من لوجوش شكون اللي شكون المذنب، من لوجوش هذاك السبب فيه شكون، المربي المعلم ولا الأستاذ وإلا البو وإلا الأم ولا منظومة التربوية ولا البرامج ولا وزارة التربية اللي هو من لوجوش شكون المذنب. إنما خلينا نبحث على طريقة الفهم شامل للطفل، خلينا نحاولوا نفهموا هيك الطفل اللي هو احنا الكلنا مسؤولين عليه. الطفل هذاك العمر الصغير بعد شو اللي فما مراهق، دونك الصغير هذاك من المدرسة بشي يهز معاه التجارب الكلها اللي في المدرسة باهية كانت ولا خايبة بشي يهزها معاه للمراهقة. دونك في المراهقة شو مش يصير، كل اللي تعدى به هذاك الكل بشي يولي يعبر عليه. كيفاش باش يعبر عليه؟ يعبر عليه في تمرد. وقتها باش نوليو نحكيو على تمرد في السلوك، وقتها باش نوليو نحكيو على عنف، وقتها باش نحكيو ندخلوا في حالات، ندخلوا حتى نوصلوا حتى للادمان وحتى معناها للعنف الجسدي والعنف اللفظي. هذا هو
0: صحيح.
1: باش احنا ما نوصلوش لهذاك الكل، راهو كلها تبدا بالطبيعه من الاسره ومن بعد الروضه ومن بعد تبدا من بعد المدرسه. دونك المعلم راهو مهمته صعيبه،
0: صحيح
1: متأكدين مهمته صعيبه برشا،
0: راه باش تفهم نفسيه براتيكمون
1: صعيبه برشا بالحق. هذيك علاش المعلم معناها كاد المعلم
0: ان يكون
1: يكون رسول. هذيك علاش، لانه المهمه صعيبه برشا. دونك يا معلم خلي تلامذتك يتفكروك بعد
0: وفما قديش من موقف
1: وخليهم يتفكروك بالباهي، حببهم في الماده اللي انت تقري فيها، كيفاش يكون انت كي تقرب منه وتحاول تغوص في تساله اساله، حاول اقرب منه حسه كانه ولدك، هما ولادكم، هما يعديوا الوقت اللي يعديوه في المدرسه اكثر من يعديوه في ديارهم.
0: صحيح. وزاد الرساله زاد للاولياء كما قلنا، خاطر بحكم التجربة مدام سميرة، بحكم التجربة وخدمت معناها هكا خذينا ديكا، الأولياء ساعات يجي ما يجيو في صف ولدهم ولا بنتهم، معناها ديما بنتي ولدي صحاح، وما ديما عمل الرياكسيون ديك إلا ما خاطر المعلم مثلا استفزوا، راهو المنطقة ذي راهو غالط.
1: وتعرف حاجة، هو ساعات احنا ليل العنف احنا ليل العنف اللفظي ولا الجسدي
0: به،
1: لكن ساعات يوصل ساعات معلم سبحان ربي يغلط يخرج من عقله
0: فما زاد ديكا
1: سبحان ربي، ساعات يوصل يعطي كف. شفت الولية الولية معناها بون بالطبيعة مش باش يقبل. علاش حبيت ان نقول الجست هذه نشير لها؟ شوف تلقاه في الدار هو يعطي كفوف الولد كفوف.
0: احنا ليل العنف بيان سور كيما قلت
1: ليل العنف، لكن ديما نحاولوا نخليه صورة، نحطوا ان فالور المعلم قدام اولادنا، لانه العلاقه للاسف اللي صارت معناها وكانها معناها علاقه بالحق، علاقه وليت خايبه برشا برشا برشا بين التلميذ والمعلم. السبب فيها الرئيسي هو الوالي.
0: صحيح.
1: لانه احنا نشوفوا، كنت شوف توا في الاول الاسبوع الاول نتاع العطله قلت لك اني كنت معناها في المجال هذية وكنت ديما في علاقة مباشرة مع المدرسة. الأسبوع الأول متاع العطلة تلقاهم صفوف من الأولياء قدام المدرسة ويبدأوا يحكيوا قدام أولادهم، المعلم هذا بهي وهذا خايب وهذا كذا،
0: جيت عند أنيسة
1: عمل وهذا هكا وهذا هكا وهذا ما يعرفش يقري. أنت كي تحكي قدام ولدك هذا الكل شنو تنتظر معناه بش يدخل هو بالنفسية هذيك؟ كيفاش بش يحترم أستاذه؟ وإلا زيدا فما حاجة أخرى، راهو ساعات معناها يحكيوا حتى على أمور خاصة ويبدأوا يسألوا الأولياء. نقول لك حاجة، فما أولياء يعرفوا على المعلم وين يسكن، شنو يعمل، كيفاش يعيش في داره، مشاكل
0: معرفة
1: هذي الكل يبحثوا عليه وهذي الكل يدرسوا فيه قدام المدرسة. للأسف راهو علاش، لأنه فما برشا معلمين يفتحوا المجال، فما برشا معلمين يبنيوا صداقة بين الأولياء وبرشا أمور أخرى باش نحبوش ندخلوا فيها توا. دونك باش يصير قدام يولي يولي التلميذ، التلميذ ما عادش باش تتهدك الصورة هذيك متاع المعلم قدام التلميذ. يخي هو كي باش يسمع أمه ولا أبوه يحكيوا على المعلم ولا المعلمة
0: في امور معناها بالحق خارج القرايه. دونك العلاقه هذيك والصوره نتاع المعلم دونك تنهد. بربي نخليه وخليه نخليه صوره
2: الهيبه المعلم. راهو عندنا مشكله هيبه المعلم.
0: كي يجيك ولدك قل لك كيفاش نتعامل، جاك ولدك قال لك راهو سيدي ولا سيدتي راهي راهي ضربتني وراهي قالت لي وراه كذاش، تقول له انت دونك انت بصحيح باش تسمعوا، انت بعد ما تسمع ولدك تعرف انت وحدك تميز انت ايش باش تقول له. قل له راهو هذاك معناها معلمك راهو عباره عن بوك هذاك في القسم،
2: اما تو نتحرى من الموضوع،
0: يحبك وراهو يحترمك وراهو كان عمل هكا راهو عمل هكا لانه هو معناها يحبك ولمصلحتك وكذا هو صحيح. ما يلزمش ما نحبوش العنف وما يلزمش، اما هذاك يبقى راهو معلمك وعنده معناها قيمه وعنده هو معناها معناها هو يعلم فيك وهو معناها بالحق راهو يعاون فيك، ومن بعد انت تمشي وحدك
2: سيسا وتتحرى من الموضوع،
0: تحكي مع المعلم وتحكي وتتحرى على الموضوع. اما زيدا بين ظفرين ماهوش باش يجي معناها بين ظفرين اش قلت لك راهو معناها ماهوش معناها لا افراط ولا تفريط، احنا لا هكا ولا هكا. دونك زاده
2: حتى حد ماهو منزه
0: يعني كي الصحه مش باش يجيك ولدك باش يحكي لك ولا باش يجيك يبكي، فما اولياء يجيهم ولدهم يبكي باش يحكي له يصدوه ما يخليهوش يحكي. ما تصدش ولدك، خليه يعبر خليه يحكي اسمعوا، لانه تصير برشا كوارث اذا كان انت ولدك يجي باش يحكي لك يقول لك راهو المعلم عمل والعمل ما نزهو حتى حال. المعلم عنده قيمته قدره، لكن زاد فما حالات اخرى دونك ذاك الشاذ معناها يحفظ ويقاس عليه. دونك انت اسمع، اهم حاجه تسمع ولدك تفهمه، لكن ديما تخلي صوره المعلم عندها هيبتها وعندها المعلم عنده هيبته وعنده قدره.
2: الكلام ذا اللي يقول لك ما نحبش نرجع نقرا
0: به التلميذ اذا كان ما يحبش يرجع يقرا، راهو التلامذه خاصه اللي هما ماهوش اول عام باش يرجع، لان رجع ومن بعد يشد صحيح فما حالات معينه، فما فرق بين هو ما يحبش يرجع يقرا على خاطر هو تعود معناها بالعطله ومازال يحب يرتاح وفما نوعا ما نوع من الدلال هذاك بون فما، لكن احنا مش على هذوما التلامذه باش نحكيو، باش نحكيو على التلامذه سورتو اللي يشد صحيح
2: متعلقه
0: واللي لا اللي يشد صحيح ويعمل ديكريز يقول لك لا ما نحبش نرجع. راهو اذا كان شد صحيح التلميذ وعمل ديكريز وقال لا دونك راهو فما ان انت شنو تعمل، انت وقتها لازمك تحكي مع ولدك، لازم تسال علاش، تطرح برشا اسئله ممكن هو من الجمش يحكي، اما انت تطرح برشا اسئله تقول له اجا احكي لي اسكو فما شكون قلقك، فما شكون معناها مخوفك، فما علاش انت ما تحبش ترجع تقرا، لانه ربما راهو تكون فما حاجات فما بين السطور فما برشا حاجات نجمو نفهمو منها علاش معناها صغير ما حبش يرجع يقرا. دونك نجم يكون هو تعرض تنمر، نجم هو تعرض الى ما ابعد من التنمر، نجم هو تعرض الى تحرش، نجم فما تجربه اليمه في المدرسه هيك. علاش دونك نسمعوا اولادنا نسمعوهم نفهموا ونحاولوا وقتها ان معناها نعالجوا الموضوع. فما تلامذه اللي اول مره باش يرجعوا للقرايه وما يحبوش ما يحبوش يرجعوا يقراوا، فما تلامذه يجيهم ديكريز قدام القسم ما يحبوش يرجعوا. دونك هذا راهو عادي راهو ولا ما فماش، ابار اذا كان ما فماش مشاكل نفسيه. اذا كان فما مشاكل ما فماش مشاكل نفسيه دونك راهو عادي جدا، لانه الطفل متعلق برشا بوالديه وهذايا راهو حاجه طبيعيه تصير. دونك لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع ولادنا. من المفروض الساعه هو راهو يصير قبل انك انت تحكي له على المدرسه، لانه فما ساعات تلقى عندهم خواتهم تلقاهم هما الوليدات الصغار قاعدين يراقبوا ويشوفوا في اولادهم في ضغوطات نتاع الامتحانات، يشوفوا في الاولياء كيفاش يتعاملوا معاهم، يشوفوا في اولياء صغار يتعنفوا في وقت الامتحان، صغير يتحرم من التليفون تحرم من التلفزه يتحرم من الخرجه لانه وقت امتحان. دونك يراو كانه المدرسه مهدد قاعده تهدد في راحته هو.
1: وكأنه المدرسة حاجة تخوف. دونك هو بنيها كالصورة هذيك في ذهنه هو على المدرسة، عادي جدا أنه بشي خاف من المدرسة. دونك احنا نحاول نبسطه، نحاول نعديه لأولادنا أنه المدرسة راهو فضاء للتعلم، راهو كيما تنجم تتعلم كيما تنجم تلعب زادة في المدرسة، راهو فما مش تلقى صحاب، مش تعمل علاقات جديدة، راهي حاجة متخوفش. وإذا كان صغيرك شد صحيح ما حبش يدخل للمدرسة، دونك أنت بش يبدأ يبكي تحاول تهديه، تحاول تريضه، وإذا كان فريمون هو ما حبش تدخله للقسم، وانت تمشي تروح، ما تقعدش انت، ما تطولش الفترة متاع باش تودع صغيرك، ما تطولهاش، وموش هو يبكي انت تهز تروح به، لانه باش يتعود
0: نوع من الابتزازي
1: ولا كل ما هو يبكي هو باش يروح. دونك تخليه وتمشي انت، توعد وتقوله باش نجيك في الوقت المعين، راه باش نجي نروح بيك. اذا كان هو باش يحس باش تجي امه تروح به، دونك بشويه بشويه باش تتبنى معناها صورة جديدة للمدرسة. ومهم جدا خاصة هذا دور كبير للمعلمة، لأنه يهيبة صار قدامي برشا مواقف، أنه المعلم صار قدامي حتى معايا صارت، أني بنتي جيت باش ترجع تقرأ، كان فما معناها بنتي هي أخواتها كبار، وهي معناها فارق كبير في العمر بينها وبين أخواتها، دونك تعلقت بيا برشا. جيت بنتي باش ترجع تقرأ، للأسف في الصف سمعت معناها أولياء يحكيوا على المعلمة اللي وقتها باش تقريهم على أنها صعيبة وكذا، دونك
0: ديجا عطوها فكرة،
1: ديجا هي عطوها فكرة وإحنا مازلنا واقفين في الصف. كي جات باش تدخل بنتي للقسم بدات تبكي، مازلت باش نتعامل معها. هي أول ما بكيت ما خلت ليش المعلمة المجال حتى باش نهديها وباش نفسر لها. دونك شو عملت؟ جبدتها بالقوي من يدها وقالت تايا صايب عليكم الدلال هذي، قاعدين تدلوا في أولادكم، وجبدتها ودخلتها بالسيف. دونك بربي راهو المعلم انت بيدك الحل، اذا تخلي التلميذ معناها يحب القسم ولا ما يحبوش، خاصه للتلامذه اللي مازالوا راهم اول عام. تخيل انت تلميذ كان عايش في بيئه كان عنده الحريه يلعب، ومعناها ومازالت راهو التلميذ مازال ما عندوش قدره على التنظيم الذاتي، مازال ما عندوش قدره، كان عايش في اجواء معينه، ومن بعد يلقى روحه معناها محصور في قسم عنده قديش من ساعة لازم قاعد كذا. دونك راهو هذايا مهم برشا، المعلمة هي عندها الدور الرئيسي باش تخلي التلميذ يحب القسم. ويا أولياء معناها
0: إن شاء الله تكون معناها سنة دراسية،
1: حاولوا
0: شدوا فيها الكل عصام الوسط،
1: حاولوا تكون انطلاقة معناها متوازنة، تكون الانطلاقة وسنة دراسية إن شاء الله موافقة للجميع
0: إن شاء الله.
1: حاولوا أنتوا مع بعض التوصيات، مش من أول عام باش نبدأ ونقوي في الريتم، راهو كان كما قلت معناها مازالوا كيف التلامذة معناها سواء في المدرسة ولا في الكوليج وإلا في معناها في الليسي، راهم مازالوا ما عندهمش معناها القدرة على التنظيم الذاتي، مازالوا ما همش قادرين. دونك نعاونوهم بشوية بشوية، نحاولوا اللي ما عودهمش في الأسبوعين اللي تعديوا مازال الوقت، نحاولوا بشوية بشوية نقصوا في الريتم معناها متاع اللعب، الريتم متاع نحاولوا نقصوا
0: في الإطار هذي. في الإطار هذي مدام سميرة وفي إطار التفاعل زاد سي محمد وسي منير يتفقوا في نقطة، قالك الدليل دي ما يكون من عند الأم، معناها سورتو مع العودة المدرسية، أي خليه يزيد شوية وقت.

0: الليل. لكن الأم راهو كي تلقى زوج متحمل المسؤولية معها وهز معها وذن القفة هو يبادر دونك إذا كان هي حبت اليوم تمشي هي تستنى ولدها، إذا كان تلقى زوج يقولها لا أقعد أنت اليوم ارتحت ونمشي أني في عوذك، راهو صدقوني هذا باش يصير توازن كبير، راهو باش يصير توازن وهو صغير بيدو راهو عنده باش يكون عنده أثر كبير عليه. وبين ظفرين حاجة مهمة برشا، راهو التلميذ سواء كان راهو معناها أنثى أو ذكر، راهو دور البو في حياته مهم جدا جدا جدا، واللي تعطيه الأم شفت اللي يعطيه البو في في في ربع ساعة النجم نقيسوه بما تعطيه الأم في عدد من الساعات.
1: صحيح،
0: معناها بالنسبة للعود
1: سي محمد وسي منير تقاسموا الأدوار وحليها ولدك ولا بنتك يخرج
0: جداً
1: أم ولا
0: مهم جدا راهو كي البو يتقاسم الدور مع الأم. وكي نقولوا العودة المدرسية ديما تتحمل العبء نتاعها هي الأم، مثالش كي نتقاسموا احنا
1: تقوم انت تحضر القوتي نتاعه صباح
0: تحضر ويحسوا هما ويشوفوا كل أجواء هذيك
1: هكا وليت حسين
0: معناها الرجوع معناها العودة المدرسية منخليهوش من اللي قاعدين يحسوا به التلامذة وكأنه إثقال كاهل للبو وكأنه مصروف
1: البو
0: والأم خلينا احنا نحسوا الأدوار بأنه فرحانين كأباء زادة، خلينا مع بعضنا وما تكونش كان اليوم الأول كهو خلي يكون فما توازن ويكون فما تقاسم للأدوار كبير، لأنه هذا مش يأثر معناها بصفة مباشرة على أولادنا، لأنه أولادنا اللي ما يلقاوش الراحة في دارهم ما يلقاوش فما تفاهم ومحبة كبيرة بين الأم والبو وتعاون وتكون حياة مشتركة بيتم معنى الكلمة بين الأم والبو. الأم تدخل الطيب العشاء والبو يقعد شوية مع أولاده ويسألهم
1: شو عملوا في النهار صحيح؟
0: شو ما عملتوش في النهار
1: شو قالت أنيستي
0: مثالش خلينا نحكي والساعة خلينا نبنيه علاقة بيناتهم وكأنهم أصحابنا. أي اليوم شنو عملت اليوم، فمش حاجة جديدة تعلمتها، فمش حاجة معناها قلقتك اليوم، والأم قاعدة طيب في العشاء. ومن بعد مثالش البو يمشي هو شو بش يعمل وقتها يجي دور الأم، لأنه نعرفه الأم هي هما اللي يقريه، وإن شاء الله يا ربي نوصلوا احنا إلى معناها تولي فما آباء لهين بقرايتا
1: وفما خلينا نقول فما
0: حاولوا قلنا عاد احنا اكيد فما ما نحكيو على الاغلبيه الاغلبيه راهو الامهات. حاجه مهمه برشا نحب نشير لها يا هيبه، اولادنا راهم امتداد لينا في الحب في القيم، ما همش امتداد لينا في ما همش نسخ منا، ما همش امتداد لينا في شنو نحبوا احنا نكونوا، لانه هذا راهو صدقوني باش ياثر سلبا على اولاد. معناها اذا كان انت طبيب ولدك ما نجمش يكون طبيب، اذا كان انت معلمه ولدك ما نجمش يكون معلم، راهم اذا كان انت ما نجمتش تكون انت معناها عندك
1: وهي العقليه غير يا سيد اتو نحكيو فيها مدام سمير خاطر مهم برشا وعندي برشا تفاعلات باش نقراهم بعد بريفمون بيان سور. احنا مازال الرونديفو حتى العشرة تاع الليل، خلينا مع بوز ميوزيكال وبعد نعطيك مجموعه الاسئله اللي مقبله قاعده نستقبل في الاسئله دونك كتبتهم حضرتهم نرجع لكم بعد شويه. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: إذا ما بنعي 8:58 دقيقة على موجاتنا، مازلنا واصلين معكم الغونديفو حتى للعشرة. موجز إخباري تأمن هنا هاجر النويلي، وإحنا مازلنا واصلين معكم الغونديفو حتى العشرة. كما قلنا تنجموا تتفاعلوا معنا مع الكوتش سميرة صلوحي على 36 300 ألف، سينو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تيك توك كل منصاتنا نقرأ أسئلتكم، نتفاعلوا معكم في علاقة بالعودة المدرسية، في علاقة بالأولية بالتلامذة بالمربي. اليوم كيفاش تشوفوا هكا المعادلة باش تكون صحيحة؟ هذا الكل موضوع حديثنا بيان سور في ساعتنا الأولى، وكيف كيف زاد جزء منه في ساعتنا الثانية. وتنجموا زادة أسئلتكم اللي طرحتوا علينا وتزيدوا تطرحوا علينا تلقاو إجاباتها في ساعتنا الثالثة إن شاء الله عودة ميمونة، وإن شاء الله زادة أجواء تكون طيبة. نحكيو على طقس تبخنس في الشتوية، نعطيكم كيف كيف زادة آخر التحيينات فيما يخص الوضع الجوي في ساعتنا الثالثة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
1: 14 سبتمبر 2026 موعد الرونفري بالمفاجآت حاضرين في برمجة ترافقكم على طول موسم 2026-2027 بين الأخبار الوطنية العالمية، الرياضة، المسابقات، الخدمات، المتابعات والمزيكا. من الاثنين للجمعة أبدأوا نهاركم مع صباح الورد من 6-9 متاع الصباح مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار من تونس والعالم. كابوتشينو مع سنم هني من 10 الماضي ساعة ترافقكم بالأكتواليتي، ثقافة، أسلوب المرشي، خدمات وكل المستجدات. من ماضي ساعة الماضي ثلاثة زوهاي رجيس يرجع لكم في المشهد، المشهد اللي يناقش مشغلكم ويوصل أصواتكم. المحقق موس مع حمزة البلولي من ماضي ثلاثة الأربعة متاع العشية، حكاية بوليسية وقصص من الواقع. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بنور من الأربعة للستة متاع العشية في جولة خفيفة وطريفة. الرياضة حاضرة في بلانيت سبور كل يوم من الاثنين للخميس ونهار السبت من الستة للسبعة مع جمال القاسمي وكامل فريق الرياضة، ونهار الجمعة في جول موعدكم مع الحوارات الرياضية والنقاشات الحصرية. ملفات عالمية مع فاطمة كراي كل نهار اثنين وخميس السبعة متاع العشية، سويعات تفتح فيها ملفات وقضايا العالم للنقاش بداية من 8 متاع الليل كل يوم نهار الاثنين. ايكونوميكا مع خالد الزيدي كل الأخبار الاقتصادية في نفس الوقت. من نهار ثلاثة اللقاء تكنولوجي في دومتك مع وليد بسباس. نهار الأربعاء الحوار قانوني مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود في خوذ الصحيح. حكاية تونس وأهم محطاتها تلقاها في منارات تونسية. نهار الخميس مع سامي حشلاف وعمار العزعوزي. عشاق الفن السابع عندكم سهرة الجمعة، ونجدد الموعد مع خالد التومي في سينما سينما. أما السهرية كل يوم من 9:30 الليل الجو يتبدل، حافل بالأخبار الفنية وجديد الموسيقى مع هيبة لوسيف، غازي خليل وأمين الميلادي. أما السامدي سوار مضمون مع أحمد الحباسي في لوغانيت. كل التساؤلات والإجابات الطبية كل صباح جمعة في سانتي بلوس من 9 للـ10 مع أحلام غيلان، وتكملوا السهرية في ليبرانتين مع أحمد الحباسي من 2 للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين. احنا حاضرين للرونتري ونتمنوا انتوما زادة.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي
3: الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. استفاد نحو 700 شخص من كافة معتمديات ولاية القيروان بخدمات الحملة الجهوية لتقصي مرض الماء الأبيض بالعيون التي انطلقت منذ يوم 29 من أوت المنقذي، وانتظمت في إطارها 4 قوافل صحية بكل ملعلة والوسلاتية وبو حجلة والقيروان المدينة، وفق ما فاد به المدير الجهوي لصحاب القيروان جمال المرابط. وكشف المرابط في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال فعالية القافلة الرابعة التي نظمتها الإدارة الجهوية لصحاب القيروان اليوم بالمركز الوسيط للصحة الأساسية بالقيروان، كشف أنه ستتم برمجة عمليات جراحية مجانية خلال شهر أكتوبر المقبل لفائدة الحالات التي تستوجب التدخل. شاركت تونس ممثلة في سفيرها ببكين عادل العريبي في أشغال الدورة 28 لمؤتمر ومعرض الصين الدولي للمناجم الذي تحتضنه مدينة تيانجين شمال الصين من 10 إلى 12 من سبتمبر 26 2000 تحت شعار التعاون المربح للجانبين والتنمية الخضراء والذكية. وتخللت أشغال المؤتمر مداخلات وورشات قدم خلالها المشاركون تجاربهم ومقارباتهم حول كيفية حوكمة التعاون الدولي الدولي في قطاع الطاقة والمناجم في سبيل تحقيق تنمية خضراء ومستدامة تخدم مصالح الدول والشعوب. دوليا، قالت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظة البيضاء. وأضافت القوات الحكومية في بيان أن طيران الحربي استهدف منصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة للحوثيين في مديريات الزاهر وذيناعم والسويدية ومكراس بمحافظة البيضاء. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إعادة توجيه 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين، وذلك في إطار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تتسم حالة الطقس بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال ومحليا الوسط وخلايا رعدية بالمناطق الغربية لتشمل لاحقا وتدريجيا الجنوب الشرقي وتساقط محلي للبرد. درجة الحرارة هذه الليلة تتراوح بين 17 درجة و 22 بالشمال والمرتفعات، وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب، والبحر يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بربي أني مواطنة من القلعة الكبيرة نهج عليه بالهواء. بربي راهو الحلقو مسكر علينا توشها وإحنا نجري وما بين المعتمدية وما بين لوناس وما خليناش حتى جيها معلمناهاش إلا إحنا الحلقو مسكر علينا معناها ما غير مضطر هذا تو وتو وسائل الأعلام الكل تنبأ اللي معناها تحذر في المواطنين ردوا بالكم صرفوا زيقوات أعملوا إحنا هم خليناش حل لوناس قتل كاني ما عنديش فلوس باش نصرف شنو حلنا إحنا نغرق ونموتوا أني وليا واحد يبادة طوى غارقني طوى مغير حتى قطرة مطر غارقة نسمع في جوهرة نسمع في أعلام الكل ينبهوا ويحذروا في المواطنين ردوا بالكم صرحوا زقواتكم اللي عنده حيوانات يبعدهم إلا كل شيء علاش احنا هكا نموتوا يا رسول الله.
3: جوهرة أفقان نحب نقول ونعبر اللي اليوم في المروجات بحر ما مقصوص بعد المطر اللي صبت الهيلة صبحت الصونيج قشت علينا الماء نحب نسميها بالبنت العريض هي والسيك نحب نسميهم ريا وسكينة.

0: ربي والله عيب والله. توا معناها لحداش ونص معناها، والضو معناها نتاع الروتوريستيك من جهه سوسه معناها ايش؟ علاش؟ مش تقول لي يصلحوا، حتى كان سيبوزون مش يصلحوا، ينجموا يجي يخرج واحد في الليل يشوف انا اللي تشعل وانا اللي ما تشعلش، ومن غدوه الصباح يصلحوها اللي ما تشعلش، تبدا نيميروتي ولا تبدا عليها علامه ولا علاش؟ معناها الكاسبياج نتاع انرجي. تو احنا في حاله اللي ما عندناش معناها ونتشكاو، ما فماش ضو، فما كونسوماسيون كبيره نتاع ضو. ايه علاش؟ علاش الكاسبياج هذا؟ ما عندناش مسؤولين، ربي يهدي والله ربي يهدي.
1: بالله نحب نعرف القرض هذايا اللي مش ياخذوه كان لأصحاب الشهرية ولا حتى اللي ما عندوش شهرية ولا ما عندوش كونت ولا ما عندوش ضمان ولا عنده حتى ما عندوش خدمة، كان خدمة حرة يعني، هذو ما يجبوا ياخذوا ولا اللي ما عندهم شهرية قارة.
2: عم زورة قيم، حبيت نقول كلمة من القلب ونبارك لكم على البرنجة الجديدة. صراحة فرحنا بها بارسة، فيها تنوع وتجديد وحاجات تخلي المجتمع يستنى في كل يوم حاجة جديدة وممتعة. وزادت فرحتي برجوع الإعلامي الكبير اللي نحبوه ونقدروه زهير النجي.
3: عسلامة جوهرة فهم، ربي أنا تكسيست وديما نسمع فيكم ونعرف اللي أنتم إداعة محايدة. ربي حبيت أرجع على المرأة اللي قالت تراه تكسيت كل محين بعيد. لا أختي، راهي التكسي الفردي ونقل عمومي غير منتظم، غير مقيد بتوقيت. ينجم يكون ماشي يصلح، ينجم يكون ماشي يفطر، ينجم يكون معناه سيارة عن طريق الهاتف، معناه دوما كل ينجم له الحق انه يستعملهم سياق سيارة التكسي الفردي. يعني اختي اذا كان نقل عمومي ماهوش متوفر ما نحطوش كل شيء على التكسي الفردي. راهو حتى التكسي الفردي راهو يقدم في 12 و13 ساعة خدمة على الفولون. والسلام عليكم جوهرة.

0: 24 دقيقة لموجاتنا رجعنا لكم في بايلة نحكي وكالعادة على الأجواء إن شاء الله تكون أجواء احتفالية. وإحنا في الأوف قلنا نانسي عجرم يبدو أنه السهرة قريب تبدأ في كارتاج. نحكي على سهرات خارج مهرجان كارتاج تقام على المسرح وأكيد سهرات لقات إقبال جماهيري كبير للي راتيو يمكن بعض سهرات صيفة 2026. دونك قاعدين ريكوبيريو مع بعض الأسماء كيما بهي سلطان البارح كيما مايا مش مايا عاد يارا باش يكون نهار لسنين تم تأجيل الحفل متاعها بسبب الأمطار. كيف كيف نحكيه على نانسي عجرم الليلة وحضور كبير لنانسي عجرم كيف كيف زادة هيفا وهبي والجدل اللي عملته هيفا وهبي في صائفة 2026 أو خلينا نقوله في آخر صائفة 2026. دونك أسماء كما قلنا آدم كيف كيف أسماء كانت حاضرة خارج المهرجان وعلى المسرح كان الجمهور حاضر وفي مسرح كارتاج كان حاضر بأعداد غفيرة. دونك هذه فيما يخص الجانب الفرجوي ولا ثقافي. دونك كيف كيف زادة نحكيه على جانب التحضيري اللي يكون للعودة المدرسية الجامعية وحتى زادة نفسيا كيفاش الاستعدادات. احنا اليوم موضوع حديثنا حبينا الخصوص في بايلة بما انه اخر موعد بيانسور في الشبكة الصيفية استعدادا لاستقبال شبكة خريف شتاء 2026-2027. نحكيه على العودة المدرسية الجامعية وكيف كيف زادة الناس اللي يتبدل عليها الريتم ويبدأ عندها صغيرات اول مرة تلتحق بمقعد الدراسة. حكينا في مجموعة من النقاط مجموعة من الاسئلة زادة وصلتنا في علاقة بهالعودة ذي يعني تكون ملقات العاتق متاحة على الأم أكثر من البو. عطاتنا هكا بعض النصائح اللي وجهتها مدام سميرة صلاح الكوتش متاعنا للأبي وما زلنا باش نترقوا معها في آخر الغونديفو لبعض النقاط الأخرى كما قلنا في علاقة بالإكيليبر اللي لازم يصير ما بين العائلة ما بين الإطار التربوي وما بين زادة التلميذ وهلاكس ذي الحقيقة لازم نعرفوا كيفاش يكون الإكيليبر فيه. دونك شنو نحكيو مدام سميرة نمشيو للتلامذة زادة نواجهون بعض الرسائل هكا ولا
1: هو توا كيفاش نحكيو على استعداد العودة المدرسية هيبة أهم حاجة هو الاستعداد لكل راهو يكون من داخل الأسرة هذه أهم حاجة ومن الحالة النفسية للطفل هذه حكينا احنا بكري كيفاش معناها الطفل كان متعود بأجواء واحنا باش ناخذوه من الأجواء هذيك ونحطوه في جو آخر وفي يكون ديسبليني أكثر وفما برشا خدمة وفما قراية وفما دونك هذيك الكل حكينا فيه. حاجة برك نحب بكري قلتها أني قلت لك معناها أبنائنا هما مش امتداد لينا معناها هما امتداد لينا في الحب وفي القيم ماهوش معناها ما نجموش يكونوا نسخ منا وقلنا انه احنا اللي ما عملناهوش احنا ما نحطوهوش على عاتق اولادنا وكانه معني اولادنا هما باش ينفذوا لنا الحاجات اللي احنا ما نجمناش نحقوهم. خليوا اقربوا من اولادكم افهموا شنو ميولاتهم راهو ما تعملوش مقارنات كبيره بين اولادكم ولا بين اولادكم واطفال اخرى راهو ولدك ساعات يكونوا ثلاثه اخوه ثلاثه ما تكونش عندهم نفس القدرات ما يكونوش ثلاثه معني فما ذكاءات مختلفه فما شكون يكون متميز في الرياضيات فما شكون يكون متميز في العربيه فما دونك ما نثقلوش كاهل اولادنا وما نحملوهمش اكثر من الطاقه نتاعهم نعملوهم نقربوا لهم نفهموهم خلي تكون فما برشا محبة خلي تكون سنة دراسية بس تكون ناجحة تكون كان بالتفاهم تكون كان نشوفوا شنية احتياجات أولادنا نوفروا لهم الأمان نوفروا لهم برشا حب ونعاود نقول برشا حب لأنه راهو الصغير ماهوش إذا تحبوا صغيرك افهموا صغيرك توا راهو ماهوش أكثر حاجة معناها توا حاجته بها هي محبتك انت كوالي باش يعيش هو في توازن دونك حاجة أخرى قلنا بكري التليفون سورتو راهو ما نحيوهوش جملة لأنه صعيب برشا باش تنحي التليفون كريمو إنما ننظمو كل شيء يكون بتوازن راهو مهم برشا معناها ما نكونوش احنا في دينا كأولياء البورتابل 24 ساعة هو في يدنا والأم تلقى ولدها معناها حاجته بها باش يحكي معها في حاجة باش تعاونه في حاجة دونك وهي تكون معناها شدة تليفون وتكون مش مركزة معاه دونك أولادنا راهم يتعلموا من حياتنا ما يتعلموش من المحاضرات اللي قاعدين نقدموا لهم فيها دونك ولدك يتعلمش بأعمل وما تعملش طبق انت وهو باش يشوف ويتعلم هو من خلال اللي قاعده تقوم به انت. دونك خليه بربي سيغتو الأولياء. راهو المشاكل اللي تصير في الدار راهو تليم ذاتي يهزوهم معاهم القسم. راهو أولادنا كي ما يكونوش عايشين في جو عائلي فيه دفء وفيه محبة وفيه تفاهم راهو أكيد هذا بشي أثر عليه في قرايته. ساعات نشوفوا أولياء قاعدين يدوروا بصغيرهم من مختص نفسي من مختص شي. المختص ولو نحكي ويحكي ولدي ميحبش القراية ولدي متمرد في سلوكه. وقت اللي الصغير راهو حاجة بركة محتاج أنه يحس بالأمان في داره أنه يحس بروحه مرتاح أن يحس عنده أمه وأبوه معناها قاعدين يفهموا فيه وقرب منه. مش معناها راهو الأسر التونسية ما هيش متوازنة ولا مش معناها أنه الأولياء الكل ما همش يفهمين صغارهم, لكن عدد كبير من الأطفال توا محتاجين باش أحنا نفهموهم باش تكون فما سنة دراسية معناها متوازنة وباش تكون مكلة بالنجاح. حاجة أخرى مهمة برشا نوجهها للعدد كبير من الأولياء اللي هما تحس فما أولياء يهيبة يقرأوا في عوض أولادهم. راهو ولدك أنت تعاونوا على المراجعة ما تحضرش في عوضه ما تقراش في عوضه. راهو فما أولياء هما يخدموا ليزيكزارسيس لأولادهم. فما أولياء معناها يخدموا الساعات فما التربية التشكيلية وفما برشا حاجات يخدموها الأولياء. فما البحوث يخدموها الأولياء. راك أنت مش في بالك أنك كي تعمل هكا كوالي راك تقعون في ولدك
0: لأنه الأرقام
1: عدد
0: تهم الأولياء
1: لأنه يعطيك الصحة لأنهم هما يخدموا على العدد ما هوش على ولده وعلى البجاج متاعه وشنية قدرات ولده. هما دونك باش يكونوا الأولياء يخدموا على العدد شنو اللي باش يصير. راهم هما في الطريق هذاك الكل راهم قاعدين يتعبوا في ولادهم قاعدين يرهقوا فيهم قاعدين يحملوهم حاجات هما غير قادرين باش يقوموا بها. دونك صغير اذا كان يحس روحه ما هوش قاعد ينفذ وما هوش قاعد يوصل للحلم متاع ام وبوه. دونك اذا كان الام وبوه يخدموا على الـ على الـ على الديسيت وعلى الديزويت والديزناف وهو صغير قدراته معناها توصلوا كان لل 13 معدل. دونك شنو مش يحس وقتها باش يولي ما عادش عنده الثقه في روحه صغير يولي يحس روحه ما هوش قادر معناها يوصل للحلم متاع أم وبوه. دونك بش وقتها بش يغزر الروح وهو بينقص يولي وكأنه يحس في المحبة وفي قيمته في عينين أبوه وأمه مرتبطين بالمعدل هذاك. وسيختو إذا كانت تدخل مقارنات وسيختو أنه ساعات نلقاو أولياء يهيبة يحكيوا قدام أولادهم يحكيوا على حاجات تهم الطفل يحكيوا على قدراته يحكيوا أنه هو مش متميز في المادة هذه أنه ما هوش قادر أنه من الجمش يقرأ أنه معناها عنده صعوبات في القراية معناها حتى ساعات بألفاظ ما يلزمش تتقال وهو قاعد ماشي في بالهم قدامه ماشي في بالهم أنه صغير معناها الحكاية بش تعدى مرور الكرام أن ما إليك راي بش تأثر فيه راي بش تسجل في تقعد في ذهنه في اللاوعي متاعه بش تتخزن وهذيك بش تولي هي تتدخل في شخصيته بش تولي هي تبني له شخصيته بش تأثر فيه بش تولي ثقته في روحه تهتز. معناها حاجة بسيطة هي مش بسيطة يعتبروها الأولياء بسيطة تقالت قدام تلميذ هذيك باش تحدد مصيره فيما بعد باش تحدد نجاحه في حياته باش تحدد متعامله مع روحه هو ثقته في روحه وثقته في الناس اللي دايرين به. دونك ولادكم تعاونوهم صحيح نعاونوهم ما نخدمو لهمش نخليهم هما يعملوا على رواحهم ونخليهم هما يتعلموا كيفاش يحلوا المشاكل لأنه كان جينا احنا عدينا لولادنا دي ميساج على أنه راهي المدرسة والقراية في المدرسة والصعوبات اللي تعرضنا في المدرسة راهي هذيك باش نتعلموا منها كيف تعلموا كيفاش نحلوها الصعوبات هذيك هي باش تعلمنا مهارات في الحياة. لأنه صغيرك يكون قدام إكزرسيس وهو باش يحاول مرة واثنين باش يخدم مخه باش هو يحل التمرين هذاك ويوصل حل التمرين وانت باش تعاونه شوية راهو تخيل انت نهار اخر هو باش تعرضوا معناها مشكله في الحياه، راهو شفت انت وكانك علمته المهاره باش هو من بعد يحل مشاكل
0: ويكون شخصيته،
1: وتعطيه انت الاجابه حاضره وكانك انت عودت انه كل شيء يلقاه بين يديه، انت وقتها معه وانت ولدك انما ضريته وانما، وكانه معناها انت قاعد تغش في ولدك، معناها ماكش تغش في المعلم والا، وبارشة حاجات ان شاء الله يا ربي الاولياء يكونوا متفاهمين،
0: وعندنا برشا اولياء يسمعوا فينا لقيت
1: ان شاء الله يكونوا متفاهمين ويبعدوا على الامور هذه اللي ترجع سلبا على الوليدات. دونك ان شاء الله يا ربي تكون سنه مكلله بالنجاح، ونعاود نقول الاطفال معناها يتعلموا من معناها من حياتنا وما يتعلموش من المحاضرات اللي قاعدين نقوموا بهم، وحبوا اولادكم
0: صحيح
1: وقربوا لهم وافهموهم اتو كل شيء،
0: وما تركزوش برشا على الاعداد،
1: ما تركزوش
0: على ساعات صغير بدا عنده مهاره في حاجه اخرى وما شاء الله عليه يعني يكون متميز فيها،
1: راقب صغيرك واكتشف شنو الشغف نتاعو واكتشف شنو هي المهاره،
0: مش كان قرايه فما دي كلوب ودخلوهم يمارسوا الانشطه نتاعهم،
1: معناها القرايه ماهوش المعدل صدقني، من خلال معناها تجربتي عرفت برشا تلامذه ما كنتش نتخيل صدقني، ونقولها ما كنتش نتخيل باش يوصلوا يكملوا قرايتهم وياخذوا شهادتهم شهاده جامعيه ونجحوا في قرايتهم وخذوا شهاده جامعيه، وفما برشا تلامذه كانوا متميزين متميزين علاش، لانه فما ضغط كبير البو والام وليتود وكل باش هو ياخذ هاك العدد ذاك متميز صحيح، ماخو عدد معناها مميز لكن ما عنده حتى باجاج، لانه الكل تعدلوا بالضغط وبرشا منهم ما نجموش يكملوا قرايتهم وما نجحوش باش يوصلوا ياخذوا الشهاده نتاعهم الجامعيه اللي هي بين ظفرين، راهو المهارات اللي نتعلموها معناها من المدرسة أهم العداد اللي قاعدين الأولياء يتهافتون
0: صحيح
1: على الأعداد.
0: تخي بيان يعطيك الصحة مدام سميرة صلوحي الكوتش اللي إن شاء الله إطلالاتك في كل مرة يكون عندها نفع سورتو في علاقة بصغيراتنا عند الأولياء عند الصغار عند الإطار التربوي، تحية مرة أخرى مدام شيراز حسون إن شاء الله تقول
1: شاء الله.
0: عودة ميمونة لكافة التلاميذ وكافة الإطار التربوي إن شاء الله يا ربي
1: العالمين
0: والتوفيق،
1: واني بدوري نحب نتمنى سنه دراسيه مكلله بالنجاح لكل اولادنا وللاطار التربوي والاطار الاداري، وان شاء الله يا ربي وليداتنا الكل بخير وكلهم ناجحين، وان شاء الله تونسنا الغاليه بخير
0: ان شاء الله. ان شاء الله ديما الامور تكون طيبه. شكرا لك مدام سميره، تحيه زاده لكل مستمعينا. مدام حفيده تقول شكرا على اختيار الموضوع في وقته، هاكا اموه احنا في الكوجينه توقع لنا نطيبوا، فما برشا نصائح قدمت لنا مدام سميرة وموا ناخذوا حذرنا منها، ساعات كلمة نقولوها احنا توينسا هكا ما نعرفوش الأثر نتاعها على صغيرنا، ولكن هي داخلة في سلوكيات نتاعنا، دونك نراقبوا رواحنا نراقبوا شنو نقولوا كيفاش نتعاملوا مع صغيراتنا، لأنه كلمة بسيطة نجم يكون عندها أثر كبير عند صغيري تاع فلان جاب خير منك شبيك أنت ما تفهمش يا أخي، فما ساعات كلام حتى في الجاكوم تاعنا خلينا نحكيو بلغة الحب، أو حتى تفدليكنا ساعات فيه كلمات اللي كان تخليها بمعزل عن الكونتكست بالحق تحبتك،
1: وفما جروح ما تبراش صح جروح ما تنساش،
0: ونبعدوا شوية زادة فما حاجات زادة نقولهم لصغارنا راهو بوتيتر احنا يمشي في بالنا اللي هي تاع تفدليك راهو ساعات تقعد في في في قلبه ولدك وإلا بنتك، دونك نختاروا كلماتنا ننتقيوا كلماتنا ويكون الجو العائلي ديجا جو فيه كله محبة نشر المحبة والاحترام مش هذاك يخرج من الدار للمحيط التربوي وكيف كيف زاد للحياة، ونلقاو إنسان سوي وتلميذ سوي نجم نعملوا عليه، وإن شاء الله سنة ما نسمعوش وما نشوفوش اللي شوفنا عمنا ولو في سنوات الأخرى في علاقة مع التلميذ والأستاذ والمعلم،
1: أمنيتنا بالحق ترجع فما علاقة محبة بين التلميذ وبين المربي، ونرجع لك الصورة القديمة متاع المربي اللي افتقدناها للأسف، وكل شيء راهو كل شيء معناها الأساسيات متاعه أي حاجة باش تنجح وكل نجاح والأساس متاعه هو الحب، دونك نحبوا كل ما حاجة نعملوا فيها نحبوها، نحبوا أولادنا نحبوا خدمتنا نحبوا الحاجة اللي قاعدين نقوموا بها، إذا كان المربي يحب خدمته بالحق راهو بشي عامل وليدات معاملة معناها باهية، هيكم راهم بالحق أمانة بين يدينا نداء آخر بالحق صدقني الموضوع هذا يا هيبة
0: هذاك علاش أخذينا حيز كبير
1: الموضوع هذا، ما تخيلش قديش مهم بالنسبة ليا، المربي خلي فما ذكرى حلوة بينك أنت والتلميذ اللي قاعد قدامك. أغزر له التلميذ هذاك، أغزر له مشاعر، أغزر له أحساس، أغزر له كأنه هو صفحة بيضة. أي حاجة باش تحطها أنت، أي تخربيشة باش تخربشها أنت، راهي باش تقعد هكاك ما تتمحاش. وأي كلمة باش تقولها أنت راهي باش تقعد ما تتمحاش، سوى باهية وإلا خايبة.
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك مدام سميرة. تحياتنا الفايزة فيفي دونك تبع فينا من فرنسا، تقول يعطيكم الصحة نسمع فيكم. صحيح النظام التعليمي يكون يتبدل من بين تونس وفرنسا الجزائر معناها، لكن ديما الأساسيات مهمة. رأي العلاقة تبدأ من الدار،
1: يختلفوا
0: بيان سور.
1: الحقيقة هما يعطيوا قيمة كبيرة لنفسية الطفل قبل كل شيء.
0: دونك ان شاء الله
1: يا ربي
0: ان شاء الله الامور تمشي للصلاح. شكرا لك، وتحيه لكل مستمعين زدنا في كندا. عنا برشا مستمعين في كندا. خونا زد سمير، سمير الدريدي، كيف يقول يعطيكم الصحه على اختيار الموضوع. يقول كيف ندائي انا بيدي نوجه للمعلمين، يقول ما تميزوش ما بين التلاميذ المتفوقين على غيرهم، راهو ظلم. عاملوا التلاميذ الكل بنفس الطريقه، حكينا فيها النقطه ذي. دونك ان شاء الله كما قلنا سنه دراسيه تكون مكلة بالنجاح والحب. 9:38 دقيقه الرونديفو مازال متواصل حتى للعشرة في بايلا.

49 دقيقة على موجاتنا، مازلنا مواصلين معاكم في ما تبقى من توقيت اللي أكيد إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه، لقيتوا فيه هكا الإجابات والنصائح المهمة. نحكيوا على طقس ما شاء الله، يقول لي أمطار هكا مستمعينا ومستمعاتنا في قصر هلال، أمطار تعمل كيف إن شاء الله ربي يرحمنا، إن شاء الله كل ما يعطينا يعطينا بلطفه، أمطار الخير، أمطار الرحمة، أمطار هكا تنحى لنا الموجات السلبية وإن شاء الله تحمل لنا كان الحاجات الباهية، سورتو بعد فترة من درجات الحرارة اللي كانت فيها مرتفعة جدا. دونك الحمد لله، دونك نعيشوا هكا في فترة فيها نسيمة، نسيمة باهية ودرجات حرارة مستحبة. دونك كالعادة نحن مع تحينات ومع آخر ما يدرو المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بالطقس. دونك نحكيوا على خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلين غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالمناطق الغربية وتشمل تدريجيا الجنوب الشرقي، ريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب وين

محليا الرمال والاتربه وضعيفه في معتدله بقيه الجهات. تتقوى اثناء السحب الرعديه باش تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعه في شكل هبات. نحكيو على بحار شديد الاضطراب بخليج جابس مضطرب ببقيه السواحل. نحكيو على حراره ليلا عامه بين 17 و22 درجه بالشمال والمرتفعات، بين 23 و28 درجه ببقيه الجهات، توصل 32 درجه باقصى الجنوب. واكيد كما قلنا امطار ان شاء الله ما تنجم تكون كان فيها الخير تعيش على وقعها بلادنا. دونك هذوما كتبوا لنا امطار الخير هذه شملت انا منطقه، وتفاعلوا معنا ديما على منصاتنا على تيك توك على انستغرام على الفيسبوك، وكيف كيف تلقاو اخر الاخبار ديما على موقعنا johrfm.net في علاقه بكل المستجدات في علاقه بالاخبار الوطنيه العالميه رياضيه كانت اقتصاديه والا ثقافيه. كما قلنا ثقافيا نحكيوا على خلينا نقولوا سهرات كانت اجمالا ناجحه في اطار هكا المهرجانات والعروض. كان الحضور التونسي متميز جدا، كانوا لي سبيكتاكل يعني ناجحين جماهيريا وفنيا، ومحلاها وقت اللي الجمهور يقبل على السهرات وين النجم التونسي يكون هو اللي يتصدر المسرح ويكون في علاقه مع جمهوره ومع جديده ومع الريبرتوار نتاعه، والجمهور يتفاعل معاه بيان سور التفاعل الايجابي. دونك النجم نختم هكا السيزون فيما تبقى منها ونقولوا انه صيفة 2026 حملت لنا سهرات جميلة، حملت لنا زادة قصان الماء وقصان الضوء بيان سور اللي كان يمكن اكثر حاجة قلقت التوانسة صيفة 2026 والبلاغات، وشكون ما يتفكرش البلاغات. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تكون اخر هكا الفترات اللي يمكن تقلقت الماء بيان سور معضله الماء. ان شاء الله اللي جاي خير، ان شاء الله تونس ديما بخير، ان شاء الله شعبنا ديما بخير، ان شاء الله شبابنا، ان شاء الله صغيراتنا، ان شاء الله كل انسان يقبل على مقاعد الدراسه وعلى التعليم يكون في الاجواء الطيبه. نعاونوا بعضنا، حكينا على جمعيه اول البرنامج جمعيه عشاق حمام سوسه، برشا تليفونات الحقيقه في الاطار هذايا وصلت في علاقه بكفاله اليتيم. دونك تنجموا تتفاعلوا من خلال فيديو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهره فام، تلقاو لي كوردوني الكل كيفاش تتواصلوا. سينو نذكركم بالرقم اللي من خلاله نجموا تتفاعلوا مع لي ريسبونسابل كيف كيف زاد مع رئيس الجمعيه. دونك الرقم هو 99 400 200 99 400 200. حملة تعلمني النسخه الخامسه ولك اجري. ما شاء الله عائلات قاعده تتكفل بصغيرات وكيف كيف زاد مساعدات تنجموا انتم تشاركوا فيها وتخليوا صغيرات يفرحوا بالعوده المدرسيه وقت اللي هما يمشيوا يشريوا اللي مستحقينه. دونك ان شاء الله ربي يجازيكم خير. برشا تليفونات وصلتنا نذكركم 99 400 200 هو الرقم اللي من خلاله تتفاعلوا مع الجمعيه. سينو خلينا نسلموا على ليكيب الكل، شكرا لحسام القايد في الاخراج يعطيك الصحه، تحياتنا زاد لياسمين في ساعتنا الاولى، كيف كيف زاد نسلموا على مروان سعد في التنسيق العام. شكرا لكل مستمعاتنا ومستمعينا كالعاده جموله الغاليه نقولها ربي يعطيك الخير، قالت لي عوده ميمونه شكرا ليك يا جميله وربي فضلك الوالده كل من اختارنا في بايلا. دونك نقول لكم ان شاء الله موعد مازال متواصل مع الموسيقى مع الجديد نتاع الموسيقى مع احمد الحباسي. هبه لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، شكرا مدام سميره زين نسلم عليها برشا. انا نقول لكم ان شاء الله الاندي، تشاو تشاو باي باي.

Thank you.

0: To skoro płynę to podtany.
1: Na mikrożołarach fetyszy.
0: Chłabralarajek.
1: Chłabralarajek.
0: كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
3: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الإخباري. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يوصي خلال إشرافه على اجتماع اللجنة القطاعية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، يوصي بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن استكمال المشاريع في الأجال المحددة. والوزير يشدد وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، يشدد على ضرورة مواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني وتأمين الصيانة الدورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها، بالإضافة إلى تحين الخارطة الوطنية للاختصاصات بمراكز التكوين المهني وشبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بما يضمن ملائمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل جهويا ومحليا وطنيا. نفذت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتعاون مع وحدات الأمنية والحرس الوطني والحرس البلدي بالكاف عملية كشف لمستودع عشوائي بريف مدينة السرس يستغل كمذبح غير قانوني، وتم حجز أكثر من 5000 طير مجهولة المصدر. وأوضحت المنسقة الجهوية للهيئة بالكاف من الحمداني أن المعاينة الميدانية أثبتت الانعدام التام لشهادة البيطرية وفواتير الشراء، إلى جانب غياب المتابعة الطبية واستخدام مضادات حيوية مهربة من دولة شقيقة مما يشكل خطرا صحيا شاملا. وعلى ضوء هذه التجاوزات الخطيرة استصدرت الهيئة إذنا قضائيا وتم التخلص من كامل المحجوز عبر تمره بالردم الصحي في المصب النهائي للفضلات التزاما بمعايير البيئة والصحة المعتمدة. دوليا، أعلنت السلطات السعودية إصابة شخصين جراء سقوط مقذوف صاروخي في محافظة طوال بمنطقة جازان جنوب غرب البلاد في هجوم ألحق أيضا أضرارا بمسجد ومباني عدة. والمتحدث الرسمي باسم الدفاع الوطني باسم الدفاع المدني السعودي يفيد في بيان بأن المقذوف أطلق من قبل الحوثيين وتسبب في إصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات. وزيرة خارجية اليمن تدعو في رسالة للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. والوزيرة اليمنية تشدد على أن استعادة الدولة لسيادتها على سواحلها ضرورية لتعزيز أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: بعد العرب سات جوهر FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر FM TV و

0: Jawel Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawel Sport.
1: بيرعاية
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 3 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك جوهر سبور
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور البدايه بفريق مكارم اللامهديه لعقد اليوم ندوه صحفيه خاصه قبل انطلاقه الموسم انطلاقه الرابطه المحترفه الثانيه يومي 19 و20 سبتمبر من الشهر الجاري طبعا او نسمعوا لطفي فتح النائب الرئيس شنو قال قبل انطلاقه الموسم
6: الهدف من الندوه الصحفيه هي ابراز عده نشاطات وعده مشاريع في نطاق التنمية ونطاق الإلقاء بالجمعية مكان مهدي دونك كما شفتوا نافي ان بروجي البروجي هذا يتكون من 8 نقاط داير السياتة كانت جبت على الانفتاح حول المحيط وهذا نقطة أساسية في مشروعنا وداير الرئيس جاوبك على هذا كان جمعتين اللي فاتوا خدمنا على أن يكون في اتصال بين الجمعيات الموجودة حول الولاية المهدية وكانت فيها ديجا انعقدنا بعدة كونترا دو بارتناريا مع منهم البرادة ديجا دون بار وبعتلي داير في الأسابيع والأيامات الجاية باش ننصحوا الشراكية هذه بين وهذا كان ظهرنا احنا سابقا وحكينا ان ما نجمو ننجحوا وننهضوا بالرياضة في ولاية المهدية الا ما تكون الشراكة هذه متوفرة وموجودة وانا بليسا معناتها انا واحد من الناس انا اللي كتبت المشروع على 8 نقاط هذايا واكدت باش احنا نحاولوا نفدوا ما جو سي بيرتينامون اللي صعيب شويه لكن يلزمنا ما نجموا ننجحوا الا وما نجموا ننتجوا ما نجموا نرقاو وما نجموا نتقدموا داير اون ابلي سا فيم كرياسيون دو لا ريشيس كيفاش نجموا نخلقوا فهمتوا لا الريشيس هذه في ولايتنا ما نجموا نخلقوا الا بوليداتنا وبل هذا سكون ابل دان شونج بين الجمعيات
5: بالتوفيق لجميع أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم إن شاء الله نشوف بطولة سخونة كما الموسم اللي فات وغدوة الموعد مع الدفعة الثانية في ملعب الشيد لزويتن شبيبة العمران نجم المتلوي محمود قصيعة يزفر المباراة وحمزة جعيد في غرفة الفار في الملعب البلدي بحملان في قمة كلاسيكية بين نادي حملان في الترجي التونسي أيمن نصري كحكم ساحة وفي غرفة الفار حسني النيلي وفي ملعب جمع الكميتي بباجة التقدم الذي بسقيط الدائر ينزل ضيف ثقيل على الأولمبي الباجي صادق السلمي كحكم ساحة وامير الفقير في غرفة الفار زوج مقابلات متبقية تلعب نهار الأحد 20 سبتمبر النادي الأفريقي يستقبل الترجي الجرجيسي والسي اس اس يلعب مع السيابي وعلى أهم المواعيد الأوروبية أوكسبورغ باير ليفركوزن على مستوى الدوري الألماني بادربون بروسيا دورتموند فايبورغ مونش غلادباخ ماينز فرانكفورت في البطولة الإنجليزية تشيلسي السيتي ليفربول فولهام ساندرلاند أرسنال وفي البطولة الإسبانية في ماتش التعويض للمدرب طبعا مورينو ورجال ريال مدريد يلعب مع الرايو فايكان على مستوى السيريا الإيطالية قمة كبيرة بين لاتزيو ميلان وأتلانتا يواجه كالياري وطبعا على المونستير اللي احتضنت البطولة الدولية للتريتلون وامامكم الصور اللي كانت طبعا موجودة مواكبة طبعا لزميلنا وليد الجزيري ايضا المونستير باش تحتضن البطولة كأس ديفيز للتنس ان شاء الله يعني ديما المونستير عاصمة كل الرياضات الفردية والجماعية معنا في جوهر سبور في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله
4: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة
1: مرحبا يا وسهلا بالجميع. بداية سهرة جديدة من سهريات جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا يكون فيها كالعادة متابعة للشأن الثقافي والفني، جديد الأغاني الشرقية والغربية، فقراتنا الموسيقية تكون حاضرة، السمر نايت ميكس، الفلاش باك، وزادة الاتصالتين رفقوكم في ساعتين مزمان من تواحد نص الليل. نوانسوكم في الخدمة ولا في الطريق ولا في الدار، تحيتنا وشكرنا ديما للجميع لاختيار موجات الجوهرة فهم وصارية جوهرة باي نايت. يسر معنا ومعكم مليلة سي حسام القايد في الأخراج التقني، أحمد الحبسي من خدم الميكرو. بدايتنا تكون ومحمد عدوي ديسمبر بوينو، ومن بعد باش نسمعوا زيادة قبلهم بالكل محمد حمائي قالوا أني إيه، ونرجعوا نبدأ معكم متابعتنا وفقراتنا في جوهرة باي نايت.

0: هذا كان محمد عدوي أغنية شكك في محل أغنية نسمعها العشرة 22 دقيقة تسمع في راديو جوهرة فام في جوهرة باي نايت
1: Actualité culturelle et artistique.
0: نحكيو على دورة 83 مهرجان البندقية السينمائي الدولي اللي كان الاختتام تاعو اليوم بإعلان الجوائز الرئيسية وسط حضور لافت الأفلام تناولت قضايا اجتماعية وسياسية معاصرة تصدر فيلم امرأة مجهولة نون ومن المخرجة المصرية الدنماركية مية توخي قائمة الفائزين بعد ما ربحت الأسد الذهبي وأخذت بطلة الفيلم ماتيل دارسيل جايز أفضل ممثلة المهرجان اللي يقيم في الفترة بين 2 و12 حتى اليوم يعني المهرجان منافسة قوية على جوائز رئيسية مع فوز جون مالكوفيتش بجايز أفضل ممثل عن حصان البري 9 وحصول لي تشانغ دونغ على جائزة لجنة التحكيم الكبرى عن حب موعود حسب بطبيعة النتائج اللي تم الإعلان عليها اليوم. دونك الفيلم اللي خذ الأسد الذهبي هي الجائزة الأولى بالنسبة للمهرجان البندقية كان فيلم امرأة مجهولة للمخرجة مي التوخي توج دونك بالأسد الذهبي ليحصد الفيلم أيضا جائزة أفضل ممثلة عبر ماتيل أرسال وأحداث الفيلم الدور في الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية ويركز على امرأة تواجه التهميش والوصم الاجتماعي بسبب علاقة عاطفية خلال فترة الحرب ويكتسب الفوز هذا والتتويج هذا الأهمية متاعه بعد ما كانت إيمان الأومية التوخي المخرجة الوحيدة الفيلم روائي طويل من إخراج امرأة ضمن المسابقة الرئيسية شيء بيان سور لجل تتويجها محور بارز في نقاشات المهرجان حول تمثيل المرأة في صناعة السينما أبرز الجوائز دونك نذكر بهم الأسد الذهبي امرأة مجهولة لمية توخي جائزة لجنة التحكيم الكبرى حب موعود لتشانغ دونغ أفضل مخرج لإيليا خارزونوفسكي عن فيلم داو أفضل ممثلة ماتيلد أرسيل عن امرأة مجهولة أفضل ممثل جون مالكوفيتش عن حصان البري 9 وأفضل سيناريو ستيفن بريزي وكورالي أميدو وأوليفيي جورسي عن فيلم جندي صغير طيب جائزة لجنة التحكيم الخاصة لنازا ليوفال أبراهام وراشيل تسور فيلم هذا هو فيلم إسرائيلي تم عرضه في إطار المهرجان البندقية الدولي وبعد انتهاء الفيلم قعدوا يصفقوا على الفيلم لمدة 25 دقيقة الفيلم هذا كما قلت هو فيلم إسرائيلي وسبب التصفيق هو أنه الفيلم هذا افتح ملف الحرب اللي صارت على غزة بل أكثر من هكا هو عبر شهادات جنود وضباط من جيش الاحتلال كشفوا على المجازر اللي تم ارتكابها ضد المواطنين في غزة دونك الفيلم لجنسية إسرائيلية لكن المحتوى يحكي على حاجة صارت حاجة إنسانية ووثق للمجازر على قتل المدنيين في غزة وغيره دونك خذا الجائزة متاع لجنة التحكيم الخاصة والفيلم كان كما قلت أثار ضجة كبيرة برشا وإعجاب برشا من المتابعين متاع مهرجان البندقية باعتبار أنه بالرغم من الجنسية متاعهم فإنه كانوا منتصرين أكثر الإنسانية بتوثيق أهم وأكبر المجازر اللي صارت في غزة دونك هذا بالنسبة لفيلم نازا جائزة أفضل موهبة صاعدة خذيتها مالكو كبيتزي عن مكان للشفاء دونك فما حضور سياسي لفت من خلال فيلم اللي كنت نحكي عليه فيلم نازا اللي تناول استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات القتل الإسرائيلية في غزة وأحصل كما قلت بعد عرضه على تصفيق استمر لنحو 25 دقيقة تم منح زيادة الممثل المخرج الأمريكي جورج كروني الأسد الذهبي عن مجمل مسيرته في تكريم منفصل على جوائز المسابقة الرسمية هذوما أبرز الجوائز بالنسبة للدورة 83 لمهرجان البندقية الدولي مازلنا باش نرجعو نحكيو سينما ونحكيو ثقافة وقوعنا ديما مشكورين في الاستماع خليكم مع كيني توماس لطيفة دوالبا وراجعين

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM. صاريتنا بدأت من العشرة تواصل معكم حتى نوصل إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. مواصلين مع متابعتنا وأخبارنا وزيدا مع فقراتنا الموسيقية. Let's go. اختيارنا ليلى مع دي جي ويوا دي جي المصري في أغاني مصرية المجموعة هامة من الأغنيات الحلوين اللي ميزت صيف السنة وكذلك أغاني قعدت في بال من الفترات اللي تعدت. خليكم تسمعوا وتستمتعوا ونرجو نوصلوا معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

جي وي واي ايجيبشن سامر ميكس وميكس الساحل الشرير كما سما هو ميكس نوصل معاه للعشرة 53 دقيقة على موجة الجولة فهم شوية أخرى معاكم مع موجز لحداش الأخبار نرجو احنا نوصل معاكم صاريتنا حتى نص الليل في جولة بيانات خليكم تواصلوا مع الميكس مازال محمد حمائي محمود العيسي ليانغام رامي سابر غيرهم الفنانين استمتعوا نرجو نوصل معاكم في جولة بيانات

0: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وزارة الصحة تعلن هذا المساء عن دخول تجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار، حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحامة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة. وقد باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات. ووفق بلاغ وزارة الصحة فستساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، وتمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد أقليم جابس ومدنين وتطاوين في بلاغ لها اليوم أنه على إثر العطب الفجئي الذي طرأ على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزرات، فإنه من المنتظر أن يتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب هذه الليلة بالمناطق التالية: معتمدية مارث من ولاية جابس، معتمدية تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس من ولاية تطاوين، ومعتمديات مدينة الشمالية ومدينة الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين. ومن المنتظر استئناف التزود بصفة عادية تدريجيا بداية من الساعة منتصف النهار من يوم غد الأحد بعد استكمال أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة وفق بلاغ الشركة. دوليا، إيران تجدد رفضها التفاوض مع واشنطن إلا بعد قبول شروطها في ظل تصاعد التوترات. هذا وصرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بأن طهران لن تدخل في أي مفاوضات مع واشنطن ما لم تقبل بشروطها، ويعتبر أن أي حوار يفتقر إلى هذا القبول هو محض عبث ولا فائدة منها. بغداد وطهران تبحثان الإجراءات التي أعقبت الهجوم على السعودية. وشدد الوزيران فؤاد حسين وعباس عرقجي بحسب بيان للخارجية العراقية على أن معالجة أزمة المنطقة بما فيها الوضع في اليمن يجب أن تمر عبر الحوار والمفاوضات وخفض التوتر بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. دوليا أيضا، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تصاعد القتال تسبب في نزوح نحو 50,000 شخص في تعز وجنوب الحديدة ومناطق مجاورة، ليرتفع عدد النازحين إلى نحو 4.5 ملايين نازح في أنحاء اليمن. نهاية هذا الموجز الإخباري. الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

هذا لازار صغير بهوي مازلنا معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فهم صارتنا متواصلة معاكم حتى لنص الليل مع مختلف أخبارنا ومتابعتنا وإذا مع فقرتنا الموسيقية. في السمر نايت ميكس معنا أبرز الأغنيات المصرية الشرقية بيان سور، وصلنا في نفس الاختيار بالنسبة للأغاني العربية، وين باش نسمو أهم وأشهر أغنيات سنوات التسعين وكذلك الألفينيات في الميكس إن شاء الله. بيان سور يذكركم بوقت طيب بالنسبة للي يعرف بيان سور طيب موسيقيا، يعني بيان سور اللي يعرفوا الأغنيات وإلا اللي يكون فرصة أنا مكتشفوا مجموعة الأغنيات هذو مع دي جي دايموند هو اللي حضر الميكس هذا نسمونه.

هذا محمد حمائي في واحدة بيسير من أشهر غنيات وأحلى حاجة فيكي. سمعنا زيد هشام عباس، سمعنا محمد منير، خالد عجاج، مصطفى قمر، زيد مدحت صالح، عمرو ذياب، رغم علامة وغيرهم من الغنيات في الفلاش باك. سمعتوا مجموعة من أبرز غنيات التسعينات والألفينات في الموسيقى العربية. فتسلطينا زادة، نبقى مع الموسيقى العربية، نستمتع بوحدة من أحلى مغنيات وردة الجزائرية، غنية الإيه بيسألوني. الغنية هذه بيان سور من كلمات عبد الوهاب محمد الحان سيد مكاوي، باش نسمعوا هنا بصوت الفنانة نانسي عجرم، موجودة ليلة في تونس على مسرح كارتاج في حفل بيان سور خارج إطار مهرجان كارتاج. نسموها من الحفل اللي شاركت فيه في موسم جدة بمناسبة ليلة وردة في موسم جدة 2024. الإيه بيسألوا.

هذه أغنية الإي بيسألوني الفنانة وردة الجزائرية، سمعناها بصوت نانسي عجرم. تحياتنا وشكرنا للجميع كل ما اختار موجاتنا وصهرية جوهرة باي نايت. رافقناكم العشرة حتى التوا في آخر موعد بالنسبة لجوهرة باي نايت. موعدنا يكون بداية من نهار الاثنين في شبكة خريف شتاء 2026-2027 في ليبرونتين يوميا من النص الليل حتى الماضي ساعتين. نبقاو على ذمتكم ديما بالاسماس على 85-990 وإلى برقم الواتساب 48-155-1000. كل تفاعلاتكم واقتراحاتكم وإهداءاتكم مفتوحة على الرقم هذا، رقم الواتساب 48-155-1000. تحياتنا وشكرنا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. تحيات حسام جيد في الإخراج، أحمد حبيسي مقدم ميكروش وأخرى. موعدكم مع هاجر نويلي في النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة لليوم، وتتواصل برامجنا وفقراتنا بديد 24 ساعة على 24. تحياتنا للجميع، لكم زينة، صباح الخير، سلام.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بعثة تونس بجنيف تدعو لإعادة الأموال المنهوبة إلى الدول النامية. قصف واشتباكات بعدة جبهات في اليمن. وإيران ترفض أي تفاوض مع واشنطن دون قبول شروطها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها، حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. والبعثة تؤكد خلال مشاركتها في حلقة النقاش حول الحق في التنمية التي عقدها مجلس حقوق الإنسان ضمن أشغال دورته 63، تجدد دعوة تونس المجتمع الدولي للالتزام بالأعمال الفعلية للحق في التنمية باعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان للجميع، لا سيما والعالم يحتفي هذه السنة بالذكرى 40 لاعتماد أعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته أمس دخول أجهزة متطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحامة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، وقد باشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات. ووفق بلاغ وزارة الصحة، فستساهم هذه التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار، وتمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. أوصى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجال المحددة. كما أوصى الوزير خلال إشرافه بمقر الوزارة على اجتماع اللجنة القطاعية لتسريع نسق إنجاز المشاريع في مجال التشغيل والتكوين المهني، أوصى بمواصلة تحسين البنية الأساسية لمراكز التكوين المهني وتأمين الصيانة الدورية لمقراتها وفضاءاتها وورشاتها، وشدد في ذات السياق على ضرورة تحيين الخارطة الوطنية للاختصاصات بمراكز التكوين المهني وشبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل بما يضمن ملائمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل جهويا ومحليا ووطنيا وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. تحتضن تونس يومي 30 من نوفمبر وغرة ديسمبر فعالية المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة، وتدعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. دوليا الآن، شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على أكثر من محور، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مواقع وسكنات للحوثيين في التبتة السوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب بثلاث غارات جوية. والناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع يقول في المقابل أن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول أن تصاعد القتال باليمن تسبب في نزوح نحو أكثر من 50,000 شخص من تعز وجنوب الحديدة ومناطق مجاورة ليرتفع عدد النازحين إلى نحو 4.5 ملايين نازح في أنحاء اليمن. وفي شأن متصل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الحوثيين طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في اليمن. دوليا أيضا، إيران تجدد رفضها التفاوض مع واشنطن إلا بعد قبول شروطها في ظل تصاعد التوترات. وصرح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بأن طهران لن تدخل في أي مفاوضات مع واشنطن ما لم تقبل بشروطها، ويعتبر أن أي حوار يفتقر إلى هذا القبول هو محض عبث لا فائدة منها وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

هاكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عاد عالترن جريك، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتلقت. حتى بص الحركة دي،

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى الدين يحس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنفي ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت أكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما حب وامشي لما حب واختص لما عوز ولما عوز بقى واللي لسانه قوي كلمة تسلى بيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي